والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

كوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: للنبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، ويكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي، لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي. بسم

عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: لقد أنهيت دراستي في الوقت المناسب. بعد ربع ساعة من الآن سأقوم أنا ووالدتي بزيارة جارتنا أم طارق وولدها. ألن تذهبي معنا يا مريم؟ مريم! مريم!
1: ما الأمر يا حسن؟ ماذا تريد؟
0: أين كنت؟ كنت أتكلم مع نفسي وأنا أظن أنك تسمعينني.
1: أنا آسفة، لقد شردت وأنا أفكر في الطلب الذي طلبته منا المعلمة اليوم.
0: وماذا طلبت منكم المعلمة اليوم؟
1: طلبت منا أن نقدم كل واحد منا على حدة اقتراحا لتحسين مظهر الصف من الداخل والخارج، فالمدرسة تقيم مباراة في هذا الخصوص، وبعد أسبوع سيتم اختيار الصف الأمثل والأجمل من بين الصفوف المتوسطة.
0: غريب، ولماذا لم تشمل هذه المباراة الصفوف الابتدائية؟ فأنا أحمل في رأسي أفكارا رائعة بهذا الخصوص، غدا سأعرض هذا الأمر على المعلمة.
1: أنقذني يا حسن أرجوك، وجد لي فكرة واحدة من أفكارك الرائعة هذه.
0: وهل تخبرين أصدقائك بأنني أنا صاحب الفكرة؟
1: حسنا، لا مانع عندي، ولكن قل لي ما عندك.
0: إذن إليك هذه الفكرة، تقسمين حيطان الصف إلى 4 أقسام متساوية، وتجعلين في كل قسم لوحات زيتية أو مائية تعبر عن فصل من فصول السنة، وهكذا يجتمع لديك داخل الصف الفصول 4.
1: فكرة جميلة فعلا، أنت تتمتع بخيال خصب يا حسن. وماذا أيضا، هل لديك فكرة أخرى؟
0: وماذا أفعل أنا إن وافقت المعلمة على دخول هذه المباراة؟ اعذريني، فلن أستطيع إعطائك فكرة أخرى.
1: لا بأس، شكرا لك على كل حال، لقد أرحتني من عناء التفكير.

0: أهلا بك يا حسن، ولكن حبذا لو حملت معك لعبتك الجميلة التي اعتدنا اللعب بها في غرفتك، إنها تعجبني كثيرا.
1: بصراحة لم يخطر ببالي ذلك أبدا. على كل حال لا مشكلة، نجلس ونتسامر.
0: نتسامر هنا في هذه الغرفة الضيقة الكئيبة؟
1: ألا تحب غرفتك؟ إنها نظيفة ومرتبة، وهذا هو الأهم.
0: وغرفتك نظيفة ومرتبة أيضا، ولكن أثاثها جميل وتغص بالألعاب الجميلة والمسلية، بالإضافة إلى جهاز الكمبيوتر.
1: أهلا بك في غرفتي متى شئت يا طارق، ولكن ماذا سنفعل الآن؟
0: ليس أمامك

0: الناس والوقوف على الشرفة والتفرج على المرأة في الطريق.
1: لا، لا أجد هذا مسليا. هاتي ورقة بيضاء وقلما وسأعلمك لعبة جديدة.
0: حسنا، كما تشاء.

0: أخبرتنا البارحة يا أبي أنك ستختتم اليوم الحديث عن معركة بدر الكبرى، وها نحن جميعا حاضرون ومتشوقون لسماعك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا سابقا يا أحبائي أن الله عز وجل قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بقتال المشركين بعدما أخرجوهم من مكة فرارا بدينهم. فلما استتب الأمر للمسلمين في المدينة وخرجت قريش إليهم برجالها وزعمائها، هب المسلمون لنصرة دينهم والذود عن نبيهم صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا وتيقنوا مما أجزله الله عز وجل من الثواب لمن يجاهد في سبيله حق الجهاد.
2: لقد قال تعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق الله العظيم، إنها تجارة رابحة في الدنيا والآخرة. ولذلك أيد الله عز وجل عباده المؤمنين على قلة عددهم وعدتهم، وأمر ملائكته المكرمين بالقتال معهم، ولذلك لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى.
3: والحمد لله رب العالمين، فلقد انتهت المعركة في بدر بنصر عظيم للمسلمين.
1: الحمد لله يا ابنتي، الحمد لله. وقد تمثل ذلك النصر بمقتل 70 من صناديد قريش وأسر 70 آخرين. فلما انقضت المعركة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرح القتلى في القليب، وهو بئر عند بدر، وكان فيهم زعماء قريش كما ذكرنا آنفا، وأولهم أبو جهل عدو الله. فلما ألقيت جثثهم في البئر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم قال لهم: يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فاستغرب المسلمون، ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم.
2: لقد توعدهم ربهم جل وعلا بالعذاب الأليم إن اختاروا الكفر به وبرسوله، وقد وجدوا عذابه. ووعد تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر على أعدائه، وقد وجده صلى الله عليه وسلم بفضل الله.
0: ومن المؤمنين يا أبي، من هم الصحابة الذين استشهدوا يوم بدر، وكم كان عددهم؟
1: لقد استشهد من المؤمنين يوم بدر 14 رجلاً لقوا ربهم جل وعلا، فوجدوا ما وعدهم حقا، فهم في جنان الخلد ينعمون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكان منهم رضي الله عنهم عبيدة بن الحارث وعمير بن أبي وقاص ومهجع مولى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وجزاهم بما صبروا خير الجزاء.
3: أمين يا رب العالمين.
2: بعد انقضاء المعركة وجلائها تحير المسلمون فيما يفعلونه بغنائمها وأسرها. فأما الغنائم فقد نزلت في تقسيمها سورة الأنفال على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول جل وعلا: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: بصراحة لم أفهم تحديدا كيف قسمت الغنائم بين المسلمين المقاتلين.
1: انظري يا ابنتي، لقد توزع المقاتلون المؤمنون عند نهاية المعركة إلى ثلاث فرق. فرقة اهتمت بحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يرجع أحد من المشركين إليه، وفرقة أعملت سيوفها بالمشركين يقتلون منهم ويأسرون، وفرقة اهتمت بجمع الغنائم من الأماكن المختلفة. فلما انتهت المعركة وانقشع الغبار، ظنت كل فرقة من الفرق الثلاث أنها أحق بالمغنم من غيرها، حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم. فنزلت آيات سورة الأنفال لتعلم المؤمنين يومها وإلى يومنا هذا وحتى يوم القيامة أن اتحادهم وإيمانهم وتوكلهم على الله عز وجل هو الغنيمة الحقة التي لا تنفد. أما أنفال المعركة فقد قسمها بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يرضي الله عز وجل.
0: انتهت إذن مشكلة الغنائم، فماذا فعلوا بالأسرى؟
2: كان أولئك الأسرى كما تعلمون من أهل مكة، وكان بينهم وبين كثير من المهاجرين نسب أو مصاهرة، ولذلك تحير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرهم حتى استشار أصحابه رضوان الله عليهم.
3: ولكن ألم تنزل الآيات الكريمات بحل لهذه المشكلة كما حصل مع مشكلة الغنائم؟
1: بلى يا ابنتي، ولكن بعد أن تشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ونفذوا ما توصلوا إليه باجتهادهم، وإليكم تفصيل ذلك. لقد أشار سيدنا أبو بكر الصديق بأخذ الفدية من الأسرى ليتقوى بها المسلمون على أعدائهم من جهة، ولكي لا يتهموا بقتل عشيرتهم وبني أعمامهم. أما سيدنا عمر رضي الله عنه فقد أشار بخلاف ذلك تماما، فقد رأى قتل أولئك الأسرى كونهم أئمة الكفر وصناديده.
0: فماذا كان قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بعدما سمع من صاحبيه؟
2: فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مليا في هذين الرأيين المختلفين إلى حد بعيد، ثم أثنى عليهما وعلى صاحبيهما مشبها سيدنا أبا بكر بحلمه وعطفه برسول الله إبراهيم عليه السلام، ومشبها سيدنا عمر بعزمه وقوته بسيدنا نوح عليه السلام.
3: الله، ما أجمل هذا التشبيه، ولكن أي الرأيين اختاره صلى الله عليه وسلم؟
1: لقد مال برأيه واجتهاده إلى رأي سيدنا أبي بكر الصديق في أخذ الفدية من الأسرى كل حسب مقدرته. وقد انقسم أسرى بدر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منهم كان يملك القدرة المادية على فداء نفسه ففعل، والقسم الثاني لم يكن يملك تلك القدرة، فكان فداؤه أن يعلم عشرة من غلمان المسلمين القراءة والكتابة. أما القسم الثالث فهم الذين عفى عنهم رسول الله

0: صلى الله عليه وسلم، ومن أبرزهم زوج ابنته زينب أبو العاص بن الربيع.
1: وهل كان زوج السيدة زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا؟
0: نعم يا ابنتي، لقد كان أبو العاص بن الربيع رجلا كريما وأمينا، ولذلك زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب، وذلك قبل البعثة النبوية الشريفة. وقد آمنت زينب رضي الله عنها بنبوة والدها، وبقي زوجها على كفره، ولذلك لم تستطع فراقه عند الهجرة، فبقيت في مكة.
2: فلما وقع أبو العاص في الأسر، أرسلت السيدة زينب رضي الله عنها لفدائه بقلادة كانت والدتها السيدة خديجة رضي الله عنها قد أهدتها إياها يوم زفافها. فلما رأى صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها رقة شديدة، متذكرا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ثم قال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله.
0: وهكذا أطلق سراح أبي العاص بن الربيع بلا فداء، ولكن برجاء أن يرسل السيد زينب إلى المدينة حال وصوله إلى مكة. فلقد فرق الإسلام بينهما، ولم يكن من سبيل إلى بقائهما معا سوى بإسلامه.
3: أولم يسلم حينها بعدما أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق سراحه بغير فداء؟
2: لا، لم يسلم حينها، بل عاد إلى حياته في مكة، وانضمت السيدة زينب رضي الله عنها إلى المؤمنين في المدينة، إلى أن دخل الإسلام قلب أبي العاص بن الربيع حين أكرمه الله عز وجل به، وعندها عاد إلى زوجته المؤمنة زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا انتهت تبعات غزوة بدر إلى خير على المؤمنين في المدينة. أما مشركو مكة فقد عاشوا بعد الهزيمة شهرا مريرا من بكاء قتلاهم والتحسر على نتائج المعركة.
3: كانوا يستحقون ذلك بعد كل ما فعلوه برسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.
0: نعم يا ولدي، نعم، ولكن الشيطان زين لهم أعمالهم، وبدأ يحرضهم على الاستعداد لمعركة الثأر لقتلى بدر.
1: هل تعني معركة أحد يا أبي؟
0: غدا إن شاء الله تعالى سوف أشرح ما عنيته من كلامي، فإلى الغد إن شاء الله.

0: أنا لا يمكن أن أسكت على هذا الذي يحدث في الشقة العليا أبداً أبداً، ولا يمكن أن أسكت على هذا الذي يحدث في الشقة المواجهة لنا أبداً أبداً، ولا يمكن أن أسكت على صوت هذا الكاسيت الذي يتصاعد من الدور الأول أبداً أبداً أبداً، ولا يمكن.
1: عصام عصام يا زوجي أرجوك احتمل قليلاً، وعما قليل سيكفون عن هذا كله.
0: من هم الذين سيكفون؟ الذين تلف الخلاط الكهربي عندهم وعادوا إلى الهاون يدقون به على أم رأسي؟ أم الذين يسكنون في مواجهتنا وصوت موتور المكيف عندهم أشبه بصوت موتور وبور الزلط؟ أم الذين يسكنون في الدور الأول الذين منذ أن اشتروا جهاز كاسيت ستيريو وهم يشنفون آذاننا بأسخف الأغاني وأسوأ الألحان؟ ها؟
1: تضرع بالصبر يا زوجي وعما قليل.
0: أرجوك أنا لا أريد أن أسمع كلمة عما قليل هذه مرة ثانية أبدا أبدا أبدا، مفهوم؟
1: أنا أريد أن أقول إن هذه العصبية،
0: هذه العصبية هي التي ستوقف كل منهم عند حده. لابد أن يعرفوا أن هذا الذي يفعلونه فوضى جليطة سوء أدب.
1: عصام إلى أين؟
0: سأبدأ من الدور الأول من أصحاب الهاون، عفواً أقصد مدفع الهاون بإذنك.

0: ماذا؟ ليس من حقك يا أستاذ عصام أن تصعد إلى شقتي لكي تقول لي ماذا أفعل وماذا لا أفعل أنا وأهل بيتي.
1: اهدأ قليلا. أنا ما صعدت إلى شقتك إلا بعد أن أوشك السقف أن ينهار على أم رأسي أنا وأولادي من كثرة الدق وشدته. أيوجد الآن في هذا الزمان من لا زالوا يستعملون الهاون؟
0: الهاون؟ يا أستاذ تريد أن تقول إنك لم تعرف الهاون؟ لم تسمع به من قبل؟
1: كل وقت وله أذان يا أستاذ. المفروض أعني إذا كانت الضرورة قد اقتربت.

0: أرادت أن تستعمل الهاون فلا مانع، لكن في الأوقات التي
1: لا لا لا لا تكمل يا أستاذة، لا تكمل. هذه شقتي وأنا حر أفعل كل ما أريد داخل جدرانها. تفضل.
0: تطردني؟
1: طبعا، لأنك تجاوزت حدك. تفضل.
0: حسنا سأتفضل، ولكننا سنلتقي، سنلتقي بعد لحظات، لحظات فقط يا أستاذ هاون.

0: أستاذ عصام. أتحب أن تسمع هذه الأغنية من البداية يا أستاذ؟
1: أنا لا أريد أن أسمعها لا من البداية ولا من النهاية، لا أريد أن أسمعها على الإطلاق.
0: هذا كلام يدخل العقل، وأنا أنا الذي كنت أظن أنك جئت لكي تستمتع معي بالطرب الذي
1: هذا الطرب يأتي بالطرش يا سيد.
0: ماذا؟
1: تلك هي الحقيقة، ومن فضلك لو سمحت لو تكرمت لو أذنت، أنا لا أريد أن أسمع صوت هذا الكاسيت مرة أخرى.
0: عجبا عجبا عجبا، وهل أمرتك أنا أن تسمع؟
1: أنا أسمع رغم أنفي، أسمع غصبا عني. صوت هذا الكاسيت المحترم يخترق الجدران والنوافذ ويخترق الألحفة والبطاطين وكل الموانع الطبيعية والصناعية حتى يصل إلى طبلة أذني ويخترقها كما اخترقت قوات هتلر خط ماجينو.
0: إلى هذا الحد؟
1: نعم إلى هذا الحد.
0: وما قولك في أنك الوحيد من سكان العمارة 20 الذي يشكو من صوت الكاسيت؟
1: هم أحرار يشكون أو لا يشكون، أما أنا
0: أنت الشاذ من دون بقية السكان، من دون كل الناس يا أستاذ. تفضل تفضل، وإذا كان صوت هذا المطرب لا يروق لك بسيطة أضع لك شريطا لمطرب آخر.
1: يعني
0: بالإذن يا أستاذ بالإذن، أريد أن أغلق الباب.
1: لا بأس، ولكننا سنلتقي سنلتقي يا أستاذ، سنلتقي بعد لحظات، بعد لحظات فقط سنلتقي. نعم، ولكن في مكان آخر يا أستاذ كاسيت.

0: عمي.
1: أهلا
0: عمي.
1: أهلا أهلا يا ابنتي، ما الحكاية؟ لما هذه اللهجة؟
0: عصام يا عمي عصام.
1: ما له عصام؟
0: تشاجر مع السكان وذهبوا جميعا إلى مركز الشرطة.
1: مركز الشرطة؟
0: نعم يا عمي، لأن الشجار كاد يصل بهم إلى ما لا تحمد عقباه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن ما السبب يا ابنتي؟
0: الإزعاج الذي لا يحتمل. وأنا
1: لا عليك لا عليك، سأذهب من ساعتي إلى مركز الشرطة، وعسى الله أن أفلح في إصلاح ذات البين. اطمئني اطمئني أنت، مع السلامة.

0: أولي.
1: هو الذي تهجم علي.
2: من فضلك من فضلكم سأعطيكم مهلة لكي تتفاهموا معا باعتبار أنكم جيران.
1: يا حضرة الضابط، أنا مصر على اتهامهم جميعا بالإزعاج، وكل سكان العمارة الموجودون هنا شهود على ذلك.
2: مرة أخرى أقول، وقبل أن أحرر المحضر، حاولوا معا أن تتفاهموا، لأنني إن حررت المحضر سيصعب بعد ذلك عمل أي شيء سلمي. إنما هي الإجراءات الرسمية ومصادرة جهاز الكاسيت مثلا، ثم تحرير تعهدات على المسؤولين عن الإزعاج إلى آخره.
3: يا حضرة الضابط، يا ولدي، لا داعي لأي شيء من هذه الإجراءات الرسمية.
1: ها عمي؟
3: نعم يا عصام يا ولدي.
2: حضرتك عم الشاكي؟
3: نعم يا ولدي، ولقد جئت لأنقذ ما يمكن إنقاذه من أواصر المودة التي يجب أن تكون بين الجيران.
2: أنا منذ ما جاءوا وأنا أحاول معهم دون جدوى.
3: ليتك تمنحني الفرصة لأحاول أنا أيضا.
1: عمي أنا
3: قبل أن تكمل يجب

0: أن تعلم أنك مخطئ كما هم مخطئون.
1: ماذا أقول هذا؟
2: أنا مخطئ يا عمي
0: بالتأكيد.
2: يا حضرة الضابط اكتب المحضر أرجوك.
0: حضرة الضابط لن يكتب أي محضر يا عصام.
2: هو لابد أن يكتب المحضر لتعلم أنهم هم المخطئون لا أنا. القانون يقول هذا.
0: هناك قانون سماوي أولي وأجدر بأن نعمل به ليدوم التواد والحب بين الجيران.
2: وهذا القانون السماوي يقول إنني مخطئ أنا أيضا؟
0: نعم. ولو سمحت يا ابن أخي دعني أشرح لك الأمور من وجهة نظر الشرع الذي شرعه الله.
2: تفضل يا عمي.
0: جيرانك يا ولدي أخطأوا خطأ كبيرا عندما سلكوا سلوكا يتعارض مع الإحسان إلى الجار الذي نص عليه قول الله تعالى في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
0: وأخطأوا خطأ كبيرا عندما لم يتدبروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. صدق رسول الله.
4: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجبريل عليه السلام هو حامل الوحي الكريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم يا ولدي ولله درك. وهذا الحديث الشريف فيه الدليل على أن الوصية بالجار تكررت واستمرت. وإذا نظرنا في السنة الشريفة رأينا أحاديث أخرى عديدة تعطي أبعاد هذه الوصية بالجار، ومنها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. صدق رسول الله.
4: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الذي لا يأمن جاره بوائقه أي الذي لا يأمن جاره آذاه وشره. وثمة بعد آخر نراه في قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله: ما حق الجار على الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته. ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فأهد له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. صدق رسول الله.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحمدا لله فهذه الأحاديث تؤكد أنهم أخطأوا في حقي والقانون.
0: مهلا يا ولدي مهلا، إنهم مخطئون فعلا.
1: نعم نحن مخطئون، ولا أرانا نعود إلى أي مسلك يسيء إلى جيراننا.
0: وابن أخي هو الآخر مخطئ.
2: مرة أخرى تقول هذا يا عماه؟
0: وأعنيه يا ابن أخي.
2: كيف؟
0: عن كيف هذه يجيبك حجة الإسلام الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين: إن حق الجوار يتمثل في ثلاث صور: الأولى كف الأذى، والثانية احتمال الأذى، والثالثة الرفق وإسداء الخير والمعروف. إذ يقال إن الجار الفقير يتعلق يوم القيامة بجاره الغني وهو يقول: يا رب سل هذا لما منعني معروفة وسد بابه دوني.
2: وأنا مخطئ يا عماه لأنني لم أحتمل أذى جيراني إلى الأبد.
0: أنا لم أقل إلى الأبد يا ولدي، لم أقل ذلك، وإنما أنا أعني قول ابن مسعود رضي الله عنه لرجل شكى إليه إيذاء جاره له، فقال: اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله.

0: فيه، أي عامله بالحسنى.
1: ولكن ماذا لو أن الحسنى لم تأتي بطائل؟
0: لا شيء يا ولدي يأتي بالخير إلا الحسنى في التعامل. والآن اللهم قد بلغت، اللهم فشل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرة، وخير أعمالنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. ربنا اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر أعيننا من ذكرك وشكرك وطاعتك وعبادتك. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ونستكمل اليوم إخوة الإيمان ما بدأناه في حلقتنا السابقة عن الأدب وحقيقته وكيفية سبله، لنبحر في لج هذا الأمر الكريم الذي يجب أن يتخلق به كل مؤمن تقي نقي.

0: وأطيعوا الله.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير، والناضح من الإبل هي ما يستقى عليها منها، فقال لي: ما لبعيرك؟ قال: قلت أعيا. قال: فتخلف رسول الله فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير، أصابته بركتك. قال: أفتبيعني؟ قال: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيرها. قال: فقلت: نعم. قال: فبعنيه. فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وفقار ظهره يعني موقع الركوب من الظهر. قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته فأذن لي. فتقدمت الناس إلى المدينة، فلقيني خالي فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت به فلامني. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت: ثيبا. قال: فهل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير، فأعطاني ثمنه ورده علي. قال المغيرة: هذا في قضائنا حسن، لا نرى به بأسا.
2: وعن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا إن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنها رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عصاك أدبا، وأخفهم في الله.
3: وهناك جملة كبيرة من أحاديث رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، التي فيها من تعليم الأدب والدعوة إليه ما لو طبقت لصلح الفرد وصلح المجتمع وصلاحت الأمة قاطبة والكون كله، وسنعرض لبعض منها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه.
1: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهى عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق. وركوب المياثر هي شيء كالفراش الصغير، تتخذ من حرير، تحشى بقطن أو صوف، يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الراحلة.
2: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط.
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه.

0: صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
1: وعن حنظلة بن حذيم رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه.
2: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع، ولا يصرف وجهه حتى يكون الرجل هو يصرفه، ولم يرى مقدم ركبتيه بين يدي جليس له.
0: هذا هو أدب رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذه هي توجيهاته وإرشاداته وتعاليمه التي تفيض أدبا وخلقا ومبادئ اجتماعية كبرى من شأنها أن تحقق الطمأنينة والعلاقات المميزة وصلاح المجتمع وأبنائه. هكذا علمنا رسول الله، وهذه هي مدرسة الحبيب محمد التي خرجت وأخرجت للبشرية خير أمة وخير مبادئ.
1: إخوة الإيمان، ذكرنا في الحلقة السابقة كيفية الأدب مع الله تعالى، ولابد هنا من أن نذكر كيف يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتلخص في كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق. ومن مظاهر الأدب معه ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ، فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما عند كل ذي عقل سليم.
2: ومن الأدب معه عليه الصلاة والسلام ألا ترفع الأصوات فوق صوته، فإنه سبب لحبوط الأعمال، فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى ذلك موجبا لقبول الأعمال؟ ورفع الصوت فوق صوته موجب لحبوطها. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا يستشكل قوله، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلقى النصوص أمام قول رسولنا الكريم ونصه الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
0: ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم اتباع سنته قولا وعملا وحالا، والسير على نهجه وهديه، والصلاة عليه كلما سمع أو ذكر اسمه، ومحبة ما كان يحب وبغض ما كان يبغضه، أملا في نيل شفاعته يوم القيامة ومرافقته في الجنة بإذن الله.
1: أما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم بما يليق بهم على اختلاف مراتبهم، فلكل مرتبة أدب، والمراتب فيها آداب خاصة. فمع الوالدين أدب خاص من طاعة أمرهما وسماع كلامهما وإكرامهما وإكرام صديقيهما والترحم عليهما بعد موتهما والدعاء لهما، كذلك مع السلطان أدب يليق به وله، ومع أقران المرء أدب يليق بهم، ومع الغرباء أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته.
2: ولكل حال أدب، فللأكل آداب، وللشرب آداب، وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب، وللكلام آداب، وللسكون والاستماع آداب، حتى إن للتبول أكرمكم الله آدابا. وأدب المرء رحمنا الله وإياكم عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرماتها بمثل قلة الأدب.
0: إن حسن الخلق والأدب هما مقام وعين الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، كيف لا وهو القدوة والمثل؟

0: قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه لرسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق.
1: وبعد إخوة الإيمان، هذا كله وبعد ذكر أنواع الأدب، الأدب مع الله والأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام والأدب مع الخلق، لحري بنا أن نذكر أن هناك نوعا آخر من الأدب، هو الأدب مع النفس، وذلك بتهذيبها وترويضها على محاسن الأخلاق وجميل الصفات وصالح الأعمال والأقوال، وإبعادها عن الرذائل والشهوات والأهواء، وكبح جماحها ونزواتها وإغراءاتها. وبهذه الأمور نؤدب النفس ونهذبها ونجعلها خير نفس بين جنبي إنسان. وغدا نتابع بإذن المولى عز وجل حديثنا عن الأدب والمتأدبين مع فقرات من أحسن القصص وضالة المؤمن وآخر الكلام.

اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف أنفعه، ومن الأدب أكمله، يا الله يا رحمن يا رحيم.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين.

جلالة الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. جلالته يثمن جهود الوساطة التي بذلها الأشقاء في باكستان وقطر بين إيران وأمريكا. مندوباً عن جلالة الملك، سمو الأمير فيصل يرعى احتفال أجيال السلام بنيلها جائزة جاك روجي العالمية. وزراء الخارجية العرب يعقدون الاثنين المقبل اجتماعاً تشاورياً في عمان. من العناوين إلى التفاصيل. رحب جلالة الملك عبد الله الثاني بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأعرب جلالته في تغريدة على منصة إكس عن تطلعه إلى أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق دائم يعزز الأمن في المنطقة ويضمن احترام سيادة الدول. وثمن جلالته جهود الوساطة الاستثنائية التي بذلها الأشقاء في باكستان وقطر إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى هذه المرحلة. أعرب نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين مؤسس ورئيس مجلس إدارة هيئة أجيال السلام عن فخره واعتزازه بالفوز بجائزة الكون جاك روج في نسختها الأولى كأول جهة تنال هذا التكريم العالمي المرموق. وأشاد نائب جلالة الملك خلال الحفل الذي أقامته الهيئة بمناسبة فوزها في هذه الجائزة العالمية بالجهود الدؤوبة والمتميزة التي تبذلها أسرة أجيال السلام، ووجه سموه الشكر والتقدير لجميع الحضور والشركاء والداعمين على وقوفهم المستمر خلف مسيرة الهيئة، مشددا على جوهر العمل الإنساني بقوله: إن السلام لا يعني مجرد غياب النزاع، بل يتطلب بناء مستداما للمجتمعات وتمكينا حقيقيا لشبابها. رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي الاحتفال الوطني الذي نظمه فرع نقابة المهندسين الأردنيين في إربد في مجمع النقابات المهنية بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية بحضور شخصيات رسمية ونيابية وممثلين عن الهيئات الشبابية والإدارية. واشتملت الاحتفالية على عروض فنية وتراثية تضمنت فقرات من الدبكة الأردنية والأغاني الوطنية. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن مسيرة الأردن كوطن بنيت بالإيمان والتضحية، وترسخت أركانه بالحكمة ووحدة أبنائه، مستمدا قوته من تلاحم قيادته وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية. وقال القاضي خلال رعايته الاحتفال الوطني الذي أقيم في مخيم الشهيد عزم المفتي بلواء بن عبيد بمناسبة الأعياد الوطنية: إننا نعيش أياما أردنية مفعمة الفخر والاعتزاز، تزامنت مع استقبال العام الهجري الجديد لتجمع معان عظيمة تؤكد تماسك الدولة، رافعا باسم الحضور أسماء آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

ولي العهد، وأكد أن محافظة إربد كانت وستبقى منارة للعلم وواحة للفكر ومخزونا لا ينتهي من الرجال والنساء الذين حملوا الأردن في قلوبهم ولبوا نداء الواجب وكانوا كسنابل القمح عطاء وخيرا. استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، وبحث الصفدي وبولس خلال الاجتماع آفاق تطوير التعاون وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة وتطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود المستهدفة حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. يعقد وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين المقبل اجتماعا تشاوريا في عمان، ويلي الاجتماع التشاوري للوزراء عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر الصديقة، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب النيجر ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب النيجر ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجلة للمصابين. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات المكثفة للعدو الإسرائيلي أدت في حصيلة محدثة إلى 47 شهيداً و 97 جريحاً. سياسياً، أعلن مسؤول أمريكي أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار في لبنان بعد تصعيد دام في العمليات العسكرية هدد التفاهم المبرم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن الثلاثاء المقبل، وذلك عقب اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عون. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيتجوت في بيان إن روبيو شدد مجددا على ضرورة نزع سلاح حزب الله، وأكد دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة اللبنانية لإقامة دولة لبنانية ذات سيادة كاملة تعيش في سلام مع جميع جيرانها. وفي محادثات السلام الإيرانية الأمريكية أرجئت المحادثات التي كانت مقررة بين طهران وواشنطن في سويسرا من دون تحديد موعد جديد، وأعلنت إيران أنها ليست في عجلة لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة بعد التوقيع رقميا على مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن هناك خططا لعقد الاجتماع في الأيام المقبلة. أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة، وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى حيث دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب المسجد والبلدة القديمة. في مشادات كلامية حادة انهارت الأعراف الدبلوماسية في الأمم المتحدة عندما انخرط مبعوث إسرائيل والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وخلال اجتماع عقد في نيويورك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاعات، طالب المبعوث الإسرائيلي داني دانون باستقالة براميلا باتن التي أعدت تقريرا أدرج إسرائيل في القائمة السوداء بسبب مثل هذه الانتهاكات متهما إياها بالتحيز. قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 933 حالة، منها 245 وفاة، وأضاف الوزير أن 80 مريضا تعافوا وغادروا مراكز علاج الإيبولا. بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته في بورتلاند بالولايات المتحدة

0: المتحدة الأمريكية تحضيرا لمباراة الجزائر التي تقام يوم 23 الشهر الحالي في إطار منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم. ويواصل المنتخب تحضيراته الفنية والبدنية للظهور في مباراة مهمة في إطار بحث منتخب النشامى عن التأهل للدور الثاني. وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الجزائري. هذا وتصدر مهاجم المنتخب الوطني علي علوان التصنيف العالمي لدقة التسديد في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم، بعدما حصل على علامة 91.5 متفوقا على عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية. وجاء علوان في المركز الأول متقدما على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حل ثانيا، فيما جاء الأمريكي فولارين بالغون ثالثا. هذا وأكد وزير الشباب رائد العدوان أن الوقفة الوطنية حول منتخب النشامى في كأس العالم وهذا المحفل الدولي الكبير هي فخر لكل الأردنيين، وأن ما رأيناه من التفاف شعبي حول المنتخب الوطني لكرة القدم وهذا العقد الاجتماعي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يوثق حالة وطنية تؤرخ. وحول هذا التمثيل والفعاليات المصاحبة له تحدث الوزير عدوان لبرنامج يسعد صباحك فقال:
1: الأول سيدي فيما يتعلق بمتابعة العالم لما يحدث على الساحة الداخلية الأردنية هو فخر لكل الأردنيين، وهذا ديدن الأردنيين. هذا العقد الاجتماعي ما بين النظام الأردني الهاشمي على رأسه جلالة سيدنا الله يطول عمره والشعب الأردني العظيم الذي دائما يكون بالمنعطفات الوطنية والأحداث الوطنية يوثق حالة وطنية تترخ بسفر الدولة الأردنية. ما حدث في مباراتنا الأولى من وقفة وطنية من الشعب الأردني من دعم المنتخب الوطني ليست نتاج لحظة والعفوية، لا، هذا عمل دؤوب تم تأسيسه في المئوية الأولى، وتقطف الدولة الأردنية والشعب الأردني ثمار هذه العلاقة الحميمة والعلاقة المؤسسة على المودة والمحبة والرحمة والعدالة ما بين الشعب وما بين القيادة. وبالتالي الشعب الأردني للأمانة فعلا الأردنيين غير دائما وأبدا في مثل هذه الحالات الوطنية وفي كل الأحداث الإقليمية والعالمية. الدولة الأردنية تترك بصمة والشعب الأردني يترك بصمة، تتجه أنظار العالم إلى المملكة الأردنية الهاشمية باستفسارات وأسئلة وإعجاب كثير. وللأمانة كان في عمل سابق من خلال لجان بترأسها دولة الرئيس على محورين، المحور الأول هو ترويج الأردن خارجيا، وعندنا الآن بيت الأردن بيت العز موجود بسان فرانسيسكو، وللأمانة جمهورنا وشبابنا المغتربين ما خلونا لغاية الآن نبدأ بموضوع البرنامج اللي احنا مرتبينه. وبالتالي المحور الأول كان على ترويج الأردن اقتصاديا سياحيا ثقافيا، إعطاء الصورة الحقيقية للمملكة الأردنية الهاشمية من خلال لجنة شكلت أو المحور فيها التنفيذي وزارة السياحة وتنشيط السياحة. أيضا كان لدينا لجنة أيضا يتابع عملها ويحضرها دائما دولة الرئيس، وبالترتيبات والإجراءات الداخلية لجمهور الأردني لمتابعة هذه. وخرجنا بشراكة مع وزارة الشباب من جهة، مع البلديات، مع القطاع الخاص في عملية أماكن لبث هذه المباراة، تقديم الدعم للشباب وللمنتخب. تعرف في بعض الأطراف كلف البث عالية أو الاشتراكات. خرجنا ب خلينا نقول محورين، محور أساسي اللي هو بث كافة مباريات كأس العالم، يعني مباريات منتخب النشامى وكل الفرق المشاركة في الحدث. أخذنا القرار ب60 مركز شبابي وزعناها بالأطراف، كان في كريتيريا لوجود البنية التحتية الإلكترونية، وجود المساحات الكافية، زودناها بكل اللوجستيات. أصبح الدوام في المراكز الشبابية هاي 60 على مدار الساعة هي مفتوحة لبث كل المباريات، للتتويج ستكون مفتوحة على مدار الساعة، والحمد لله شغالة وفيها يعني الحمد لله رب العالمين، يعني توفر مساحات شبابية آمنة للشباب في الأطراف حتى تحضر.
0: ونبقى في أخبار الرياضة، حيث تأهل لاعبو المنتخب الوطني للكاراتيه عبد الرحمن المصادفة ومحمد الجعفري ويارا ناصر إلى نهائية أوزانهم في بطولة آسيا للكاراتيه لفئة الكبار المقامة في مدينة بالي الإندونيسية. انطلقت من مديرية سياحة محافظة الكرك رحلة

0: لات برنامج أردننا جنة لعدد من الوجهات السياحية والأثرية. مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة تحدث لمندوبنا عدنان الجرال حول ذلك وقال:
1: انطلقت صباح اليوم من مديرية سياحة الكرك رحلات برنامج أردننا جنة إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية ضمن تنظيم يراعي معايير السلامة والراحة للمشاركين ومتابعة من قبل كوادر وزارة السياحة والآثار. ويأتي تنفيذ هذه الرحلات في إطار برنامج أردننا جنة الذي يتضمن أكثر من 60 مسارا سياحيا تغطي مختلف محافظات المملكة بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لزيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية بأسعار مدعومة وخدمات منظمة مما يدعم الحركة السياحية الداخلية واستدامة عمل القطاع السياحي.
0: ومن أخبار الطقس، ضربت موجة حر جديدة أوروبا من إسبانيا إلى بريطانيا، ومن المتوقع أن تشتدها في نهاية هذا الأسبوع خصوصا في فرنسا. وهذه موجة الحر الثانية التي تضرب أوروبا الغربية في أقل من شهر، ودفعت بريطانيا وفرنسا وسويسرا وألمانيا وإسبانيا لرفع مستويات الإنذار. وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إلى أن التفاقم المتوقع لموجة الحر قد يؤدي إلى وضع عدة مقاطعات في حالة تأهب قصوى الأحد، لافتة إلى أن هذه الموجة قد تكون مماثلة لتلك التي حدثت في آب 2003. أما محليا فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. جلالته يثمن جهود الوساطة التي بذلها الأشقاء في باكستان وقطر بين إيران وأمريكا. مندوبا عن جلالة الملك، سمو الأمير فيصل يرعى احتفال أجيال الإسلام السلام بنيلها جائزة جاك روج العالمية. وزراء الخارجية العرب يعقدون الاثنين المقبل اجتماعا تشاوريا في عمان. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا ال11.
2: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

0: أربع
1: مروة وعزم شدت مروتنا مروتنا
0: كتير حلوة كتير عيشتنا
1: عيشتنا
0: دين ربتنا ومرجتنا.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. عبدون، الحداثة بأبهى تجلياتها. لعمان وجوه كثيرة تشكل فسيفساء الحياة فيها، وكأنها كتاب مفتوح على الذاكرة

المعتقة والحاضر الزاخر بصور الحداثة والتجديد التي تعبر عن سلالم التطور فيها. وبين الماضي الثري بالتاريخ والواقع الذي يعكس مظاهر الترف والحضارة الحديثة، يحضر حي عبدون أرقى أحياء العاصمة عمان، حيث يحمل في دفاتر ذاكرته وتاريخه إرثاً يبقى حاضراً رغم كل مظاهر الحداثة التي تطغى على تفاصيل المكان فيه. وعبدون بشقيه القديم والحديث يعتبر واحداً من أحياء منطقة زهران في أمانة عمان الكبرى، ويقسم إلى حي عبدون الشمالي وحي عبدون الجنوبي الذي يتبع إدارياً إلى لواء قصبة عمان، حيث يحده من الشمال حي الرضوان وحي أم أذين الشرقي، ومن الشرق منطقة بدر، ومن الجنوب منطقة بدر ومنطقة أم القصير والمقابلين والبنيات، ومن الغرب منطقة بيادر وادي السير. تشير مدونة سيرة حي عبدون القديمة إلى أن سبب تسميته بعبدون يعود إلى اسم ملك روماني حكم المنطقة وكان اسمه عبدون، حيث بنى قصراً في هذا المكان لينافس منطقة جبل الملفوف التي تقابل عبدون. وبتتبع التغيرات التي طرأت في موقع ذاك القصر، يلاحظ أنه قد تم تشييد بناء مكانه لأحد أفراد عائلة الريالات الذي كان يطلق عليه صفة مختار عبدون. كما أن هناك إشارات لغوية أخرى تشير إلى أن كلمة عبدون هي جمع عبد، أي خادماً أو فلاحاً، وبالتالي تجيء كلمة عبدون بمعنى الفلاحين أو الخدم. ومساحة عبدون تمتد على عدة أحواض تتميز بمواقعها الاستراتيجية في وسط عمان، هي كل من حوض خربة عبدون وحوض عبدون وحوض عبدون الجنوبي وحوض عبدون الشمالي الشرقي وحوض عبدون الشمالي الغربي وحوض عبدون الوسطاني. وبتتبع الخريطة الجغرافية لعبدون، يلاحظ أنه من أهم معالمها الباقية على مر الأزمنة وادي عبدون الذي يمتد من رأس العين شرقاً إلى منطقة الصويفية غرباً ويعلوه الآن جسر عبدون المعلق. تلك هي عبدون، المنطقة التي تضم في تفاصيلها القديمة إرثاً حضارياً معتقاً، حيث إن حي عبدون يقوم على أنقاض موقع أثري كبير مكون من ثلاثة أقسام، هي خربة عبدون العمونية والمعصرة الرومانية البيزنطية التي يوجد فيها مدافن قديمة، والحديقة اليابانية التي يمكن تحديد مكانها في حدود حي عبدون الجنوبي الشرقي. ويمكن ترتيب حكاية المكان في عبدون بالعودة إلى ما قبل أكثر من عقدين من الزمان، وفي المكان الذي بني فيه تاج مول حالياً، حيث كانت تقوم بقايا قرية يسكنها أناس من عشائر الريالات والمحاميد وأسلحات. وقد اختفت معالم القرية القديمة في الوقت الحاضر إلا من بقايا القليل من البيوت فيها، وهذه المنطقة هي عمونية في الأصل. أما المعصرة فقد تم تجريف جزء منها عند فتح الشارع الرئيسي الواصل بين عبدون ورأس العين، شارع الهاشميين، بينما موقع الحديقة اليابانية الذي لا يبعد كثيراً عن جنوبي مبنى السفارة الأمريكية، فتقوم دائرة الآثار العامة وبالتعاون مع المركز الأمريكي للأبحاث الشرقية على ترميمه وصيانته ليصبح مقصداً سياحياً، حيث يمكن للزائر للموقع رؤية بعض البقايا المعمارية
والتي

تكون عمونية. ويشكل موقع عبدون الأثري جزءا من منطقة غربي مدينة عمان الكبرى، حيث بني هذا الموقع في منطقة خصبة كانت تزرع بالحبوب والأشجار المثمرة قبل أن تغطيها البيوت الفخمة، إضافة إلى أنه قد شقت فيها الطرق الحديثة التي تربط أطراف العاصمة ببعضها بعضا، فقطعتها إلى أقسام متعددة متباعدة حتى أصبحت لا تظهر وكأنها موقع واحد. ويبدو أن سكان الخربة الأوائل قد اختاروا هذا المكان لبناء قريتهم عليه لعدة أسباب، منها صلاحيته للزراعة واعتدال مناخه وتوفر المياه في منطقته، حيث تمر به الأودية مثل وادي عبدون الحالي. ويشار إلى أن موقع المعصرة في عبدون هو الموقع الوحيد الذي أجريت فيه حفريات إنقاذية نتيجة لقيام عدد من الباحثين عن الكنوز بإجراء حفريات غير شرعية فيه بالتزامن مع اكتشاف قبور رومانية بيزنطية عند شق طريق شارع الهاشميين. فكان القرار آنذاك بأن تكون التنقيبات في هذا الموقع، ويظهر في التقارير المنشورة حول موقع المعصرة بأنه تعرض للنهب والتخريب من قبل الباحثين عن الكنوز خلال بداية تسعينيات القرن الماضي، لكن دائرة الآثار العامة الأردنية قامت بإجراء حفريات في الموقع على فترتين متقطعتين خلال عامي 1995 و1996، وقد كشفت هذه الحفريات النقاب عن قرية زراعية بدأت في العصر الحديدي، ربما تعود في تاريخها إلى المرحلة العمونية، واستمرت مأهولة حتى نهاية العصر الأيوبي المملوكي، مع انقطاع خلال القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد، حيث عثر في الخربة على معصرة للزيتون ومعاصر للعنب تعود إلى نهاية الفترة البيزنطية وبداية الأموية، ما يدل على ازدهار القرية خلال هذه الفترة. لكن ما أشهر خربة عبدون هو العثور على مجموعة من قطع العملة البيزنطية تعود بتاريخها للفترة بين عامي 491 و610 للميلاد، وقد وصل عددها إلى 73 قطعة، منها 61 من فئة الدينار و4 من فئة النصف دينار و8 من فئة الثلث دينار، وجميعها بيزنطية ومسكوكة في مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية، حيث وجدت هذه المجموعة داخل خزان للمياه كان مستخدماً في العصر البيزنطي، لكن المسلمين طمروه وبنوا فوقه مصلاً بني محرابه مباشرة فوق طمم الخزان. حكاية عبدون حافلة بالتفاصيل والدلائل التي تجعل من المكان معلماً أثرياً يعكس ثراء الحياة التي كانت في هذه المنطقة. وهنا يمكن العودة إلى ما تم توثيقه في تقرير رفعه مفتش آثار العاصمة أحمد جمع الشامي، يذكر فيه بأنه وبينما كان يقوم أحد المقاولين بتجريف المنطقة المحاذية لشارع الملكة زين الشرف الواصل بين عبدون ورأس العين لبناء مجمع سكني هناك، فوجئ بوجود مدفن يظهر في القطع الذي أحدثته الجرافات، حيث قام المواطنون الساكنون في الجهة المقابلة
للحفرية بإعلام الجهات الأمنية، ولكن بعد أن تم جزء كبير من الحفر في الموقع، وعندما وصل الخبر لدائرة الآثار العامة الأردنية، شكل مدير الدائرة بالوكالة فريق عمل برئاسة مفتش آثار العاصمة للتنقيب في الموقع وتوثيقه حسب الأصول العلمية المتبعة في مثل هذه الحالة، حيث بدأ الفريق العمل في الموقع في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق للحادي والعشرين من تموز عام 2013 للميلاد. استمر في عمله لمدة 3 أيام، حيث جاء في تقرير مشرف الحفرية أن حجرة الدفن مربعة الشكل وأن طول ضلعها 5 أمتار وتضم 14 مدفناً، وأنه قد تعرض 2 من المدافن للتدمير أثناء عملية الحفر الحالية، وترتفع غرف الدفن حوالي 60 سنتيمتراً عن مستوى أرضية المدفن، وقد زخرفت واجهات المنطقة الفاصلة بين أرضية المدفن وغرف الدفن بزخارف محفورة حفراً نافراً على شكل الوردة. كما يظهر أن المدفن تعرض للسرقة في العصور القديمة وكذلك بعد اكتشافه حديثاً، إذ إن فريق عمل الدائرة لم يعثر إلا على عظام بشرية مكسرة وكسر فخارية وقطع معدنية مهشمة وخرزات صغيرة الحجم وثلاث قطع نقدية رومانية تالفة. ويرى المنقب أن تاريخ هذا المدفن هو العصر الروماني، أي القرنين 2 و 3 للميلاد. وقد قام فريق دائرة الآثار العامة بتوثيق المدفن بالتصوير والرفع المساحي. تمر ساعة الزمن على عبدون وتتسارع وتيرة الحياة فيها لتتطور بشكل ملحوظ نحو حداثة البناء ورفاه الحياة، بعد أن كانت في السبعينيات من القرن الماضي أرضاً زراعية يطلق عليها قرية عبدون، والتي ما زالت بقايا هذه القرية تشكل جانباً من عبدون الحديثة وتحظى بخدمات متواضعة في الجانب الغربي بعيداً عن حداثة أحياء عبدون الجديدة. عقارب الساعة تسير قدماً بعبدون نحو مظاهر وعمارة وشبكة طرق وخليط مجتمعي حضري يعيش فيها، وصار من أبرز معالمها الهندسية جسر عبدون الذي يطلق عليه رسمياً اسم جسر كمال الشاعر المعلق، غير أنه اشتهر في عمان باسم جسر عبدون المعلق الذي تم البدء ببنائه عام 1993 وافتتح في عام 1997. وهناك قصة تروى حول تسمية هذا الجسر باسم من صممه، المهندس كمال الشاعر، حيث كان القرار من قبل أمانة عمان الكبرى في عام 2010 بعد أن عرض أبناء الشاعر صيانة إضاءة الجسر على نفقتهم بكلفة 750,000 دولار. وكان على إثر هذا الموقف من عائلة الشاعر تغيير الاسم ليكون جسر كمال الشاعر المعلق. وقد تم الاعتماد في تصميم جسر عبدون على تقنية متقدمة تتضمن استخدام الفولاذ والخرسانة، فصار هذا الجسر رمزاً للحداثة والتطور العمراني في عمان. كما أن من أهم معالم عبدون الحديثة كوريدور عبدون الذي تم افتتاحه عام 2016، وهو سلسلة شبكات طرق كبرى
تربط بين مناطق

عمان الرئيسية وتحقق الانسيابية في حركة المواصلات لتكون ممراً رئيسياً بين جنوب وغرب عمان باتجاه شرق عمان، إلى جانب كون الكوريدور ممراً استثمارياً أيضاً يتكون من مشاريع تجارية وسكنية.

الأمير حسين الذي يمتلك منافذ إلى مناطق أظهير ومرج الحمام وطريق المطار وشارع الحرية وربوة عبدون، ويصل إلى منتصف كوريدور عبدون حتى تقاطع ميدان الأمير هاشم الذي يمتلك منافذ إلى منطقتي عبدون الجنوبي وعبدون الشمالي، وينتهي حتى تقاطع دوار الجيسية الذي تؤدي منافذه إلى وسط البلد والمهاجرين ورأس العين. عبر هذه التقاطعات يكون كوريدور عبدون قد ربط بين شرق عمان وغربها من جهة، وبين جنوب عمان وغرب عمان من جهة أخرى، وبين جنوب وشرق عمان أيضا. إنها عبدون حداثة تنطلق باتجاه العالمية، وأصالة تسكن ذاكرة المكان وتاريخه، وكثير من المعالم الحضرية وأماكن الترفيه والحياة المعاصرة التي يتلمسها القادم إلى عبدون في كل شوارعها وأبنيتها وفسيفساء المجتمع القاطن فيها. تلك هي عبدون، أجمل أحياء عمان وأرقاها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا ال11.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة المسعودية.

0: يعتبر علي بن الحسين بن علي المسعودي من أبرز الرحالة العرب، حتى إنه لقب بهيرودوت العرب.
1: يجدر بنا اليوم أعزائي المستمعين أن نتوقف عند رحلتين قام بهما الرحالة المسعودي، أولهما إلى مصر وفارس والهند وجزيرة سيلان ومدغشقر وعمان، والثانية إلى أذربيجان وجرجان والشام وفلسطين.
0: في العام 942 للميلاد استقر الرحالة في الفسطاط بمصر وانكب يدون رحلاته، وكانت وفاته عام 957 للميلاد.

0: تميز المسعودي عن غيره من المؤرخين بأنه كان يعتمد على المشاهدة والمعاينة، فلم يكن كتابه مروج الذهب مجرد رحلة سياحية أسوة بالبيروني والمقدسي، بل تميز عنهما بالدقة والعمق والتحقق من الأخبار والمعلومات التي ترده.
1: كان المسعودي محبا للترحال، وقد بدأ أول رحلة دراسية عام 309 للهجرة بهدف تنمية ثقافته ومعلوماته، وليرى بأم العين ألوانا من الحضارات وعادات الشعوب. ومن كتاب المسعودي مروج الذهب ومعادن الجوهر نقرأ أن أرض سبأ كانت من أخصب أراضي اليمن وأثراها وأغدقها وأكثرها جنانا وأفسحها مروجا. يقول:
0: كانت مسيرة أكثر من شهر للراكب المجد على هذه الحالة، وفي العرض مثل ذلك، وإن الراكب والمار كان يسير في تلك الجنان من أولها إلى أن ينتهي إلى آخرها لا تواجهه الشمس ولا تعارضه، وكان أهلها في أطيب عيش وأرفهه وأهنأ حال وأرغد قرى، وكانت بلادهم في الأرض مثلاً.

خصص المسعودي صفحات متعددة في رحلاته للحديث عن البحار والأنهار وتحركاتها وأسباب تكونها، وأشاد بنهر

0: النيل وتحدث عن أنهار جيجون وجنجس والفرات ودجلة وأنهار البصرة،
1: وذكر معلومات عن البحر الحبشي أو البحر الأحمر ومعادنه وسعته واللؤلؤ والياقوت، وفيه دراسة عن ظاهرة المد والجزر واختصاص بعض البحار بها دون غيرها.
0: وأشار المسعودي إلى أن الماء المالح أثقل من الماء العذب، وعدد العلامات التي تدل على وجود المياه في جوف الأرض، ونوه بالبحار وما حولها من العجائب والأمم وما فيها من معادن، وخصوصا بحر الصين والهند وفارس واليمن. عندما تحدث المسعودي عن بحر الروم قال:
1: أما بحر الروم وطرسوس وأدرنة وأنطاقية واللاذقية وطرابلس وصيدا وصور وغير ذلك من ساحل الشام ومصر والإسكندرية وساحل المغرب، فذكره جماعة من الزيج في كتبهم الفلكية. إن طول هذا البحر 5000 ميل وعرضه مختلف، فمنه 800 ميل ومنه 700 ميل ومنه أقل من ذلك على حسب مضايقة البر للبحر والبحر للبر. وعلى هذا البحر من جانب المغرب قرية يقال لها سبتة، وهي وطنجة من ساحل واحد، ويقابل سبتة من ناحية الأندلس الجبل المعروف بجبل طارق مولى موسى بن نصير. في هذا الخليج مواضع تعلو أمواجها ويعلو الماء من غير ريح، وهذا الخليج يسميه أهل المغرب وأهل الأندلس الزقاق إذ كان على هيئة ذلك. وفي هذا الخليج جزائر كثيرة، منها جزيرة قبرص بين ساحل الشام والروم، وجزيرة رودس، وجزيرة قريطش، وجزيرة صقلية.

0: نعود مجددا مع الرحالة والمؤرخ العربي علي بن الحسين بن علي المعروف بالمسعودي، ومع التنويعات العلمية التي أفصح عنها وهو يستعرض مشاهداته وملاحظاته، فقد تحدث عن ظاهرة المد والجزر وبررها بقوله:
1: المد مضي الماء في فيحته وسيحته وسنن جريته.
0: لقد عنى بفيحته نهر فيحون وبسيحته نهر سيحون، وهذان النهران ذكرا في كثير من أحاديث السلف، ويعتقد أنهما في أواسط شمالي آسيا، وقد تبدل اسمهما حاليا. أما عن الجزر فيقول المسعودي:
1: الجزر هو رجوع الماء ضد سنن مضيه وانكشاف ما مضى عليه في هيجه، كبحر الحبش الذي هو الصيني والهندي وبحر البصرة وفارس.
0: أوضح المسعودي أن البحار ثلاثة أنواع، فقال:
1: منها ما يتأتى فيه الجزر والمد ويظهر ظهورا بينا، ومنها ما لا يتبين فيه الجزر والمد ويكون خفيفا مستترا، ومنها ما لا يجزر ولا يمد.

0: من غرائب ما ذكره المسعودي ما رآه في نهر النيل وأرض مصر من عجائب، حيث قال:
1: وفي نيل مصر وأرضها عجائب كثيرة من أنواع الحيوان مما في البر والبحر، ومن ذلك السمك المعروف بالرعاد، وهو نحو الذراع، إذا وقعت في شبكة الصياد رعدت يداه وعضداه فيعلم بوقوعها فيبادر إلى أخذها وإخراجها عن شبكته، ولو أمسكها بخشب أو قصب شديد وهي في الحياة هدأ من ساعته.
0: ويتابع المسعودي كلامه عن النيل فيقول:
1: والفرس الذي يكون في نيل مصر إذا خرج من الماء وانتهى وطؤه إلى بعض المواضع من الأرض، علم أهل مصر أن النيل يزيد إلى ذلك الموضع بعينه.
0: ذكر المسعودي في رحلته عن منارة الإسكندرية أن من بناها هو الملكة دلوكة، وجعلتها مرقبا لمن يرد من العدو إلى بلادهم، لكن غيره يقول إن الذي بنى مدينة رومية هو الذي بنى مدينة الإسكندرية ومناراتها والأهرام بمصر، وإنما أضيفت الإسكندرية إلى الإسكندر المقدوني نظرا لشهرته في الاستيلاء على أكثر ممالك العالم فاشتهرت به.

0: روى المسعودي أن عمر بن الخطاب حين فتح المسلمون بلاد العراق والشام ومصر وغيرها كتب إلى أحد حكماء العصر فقال: إن أناس عرب وقد فتح الله علينا البلاد، ونريد أن نتبوأ الأرض ونسكن البلاد والأمصار، فصف لي المدن وأهويتها ومساكنها وما تؤثره الترب والأهوية في سكانها.
1: رد الحكيم على الخليفة عمر ببحث طويل تحدث فيه عن أثر البيئة الطبيعية في صور وأخلاق البشر، ومما قاله:
0: الأخلاق والصور يا أمير المؤمنين تناسب البلد وتحاذيه وتقاربه وتوافقه وتضاهيه، وفي كل بلد اعتدل هواؤه وخف ماؤه ولطف غذاؤه، كانت صور أهله وخلائقهم تناسب البلد وتحاذيه وتشاكل ما عليه أركانه وما أسس عليه بنيانه، وكل بلد يزول عن الاعتدال انتسب أهله إلى سوء الحال.
1: لم تغب عن المسعودي قضية الوطن والحنين إليه والغربة عنه، وقد عاش خارج العراق سنوات عدة للدراسة والتأريخ، وعبر عن أحاسيسه قائلا:
0: قد ذكر الحكماء أن من علامة وفاء المرء ودوام عهده حنينه إلى إخوانه وشوقه إلى أوطانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه، وإن من علامة الرشد أن تكون النفوس إلى مولدها مشتاقة وإلى مسقط رأسها تواقة.
1: ومع حديث الحنين لدى المسعودي نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجنا أدب الرحلات. إلى اللقاء غدا مع حلقة جديدة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
1: وأنت الزمن،
0: أنا الحرف
1: وأنا الكلمة،
0: أنت العطاء
1: وأنت الأمان،
0: أنت التاء
1: وأنا التأنيث.
0: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكناً ووطناً وعالماً أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث. كما عودناكم دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي. كما عودناكم أصدقائي المستمعين في تاء التأنيث نحاول تسليط الضوء على قصص نسائنا وفتياتنا في كل مكان، تلك النسوة والفتيات اللواتي سطرن قصص النجاح في كل مكان، فكنا هن خارطة الطريق لكل امرأة تسعى لتحقيق الهدف السامي، وهو بناء الأسرة وبناء هذه الحياة، بناء الأوطان كما نريد. أهلا بكم. أصدقائي المستمعين، في المهن التي تقوم على الرحمة لا يكون العمل مجرد وظيفة، إنما يتحول إلى رسالة حياة. في المهن التي تلامس الإنسان في لحظات ضعفه وألمه تولد حكايات لا تكتب في الكتب، إنما تحفظ في الذاكرة والوجدان. التمريض ليس مجرد مهنة في منظومة الطب، إنما هو القلب الإنساني الذي يرافق المريض في طريق الألم نحو الأمل، وفي رحلة الخوف نحو الطمأنينة. اليوم أصدقائي المستمعين في تاء التأنيث ضيفتنا مميزة مقدرة، وهي أيضا ضيفة عزيزة علينا. في تاء التأنيث اليوم ضيفتنا تحمل تجربة استثنائية جمعت بين العلم، بين الإنسانية، بين القيادة والإعلام أيضا. ضيفتنا اليوم هي المقدم المتقاعد والحاصلة على دكتوراه في التمريض وصاحبة تجربة طويلة في العمل الصحي والقيادي والإعلامي، وهي التي حملت رسالة الوعي الصحي إلى الناس عبر الكلمة والصوت. يسعدني أن أرحب وإياكم بضيفتنا الكريمة المقدم المتقاعد الدكتورة نهى ريمون. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة نهى.
3: اهلا استاذ منى، يعني يسعد اوقاتك واوقات كل من بيتابعنا. يعني انا سعيده جدا بهي المقدمه اللطيفه، يعني يمكن اثرت مشاعر جواتي وانا بستمع لهذا الكلام الصادر منك. يعني انا بحترمك كشخصيه وبنظر لها دائما كأستاذة ونتعلم منها، فشكرا لك.
2: الشكر الموصول لك عزيزتي دكتورة نهى. وأنت كما يمكن ونحن نرتب لهذا اللقاء كنت من المتابعات الجيدات لما تسطر يداها الدكتورة نهى من خلال صفحتها الخاصة، من خلال متابعتي الحثيثة لما تقدمه من تفان، من علم، من جهد، من واقع جميل جدا للمرأة الأردنية في كل مكان. كيف ذلك ونحن نتحدث مع الدكتورة نهى ريمون وأنت الأم الشغوفة؟ طبعا يعني تحملين هذا الشغف الرائع لستة أطفال، الله يحماك ويحماهم. أيضا تحملين هذا الشغف الذي نعشقه ونحبه وهو السلك العسكري، وأنت كنت من ضمن هذا السلك الذي فيه الانضباط، فيه الحرص على الوطن وعلى المكان وعلى الانتماء. ويعني مؤخرا حصلت على رتبة مقدم متقاعد، وما زلت حاضرة حتى على هذه الساحة من حيث الحضور، وأنت سيدة الحضور عزيزتي دكتورة نهى. أيضا أنت يعني أبدعتي وما زلت تبدعين في مجال التعليم، فأنت تشغلين منصب في إحدى الجامعات الخاصة كأستاذ مساعد ونائب عميد لشؤون الجودة، وتستندين في ذلك إلى مسيرة تمتد لنحو 20 عاما في الخدمات الطبية الملكية. استحدثت برامج تدريبية ريادية على مستوى القوات المسلحة في مهارات الاتصال، التمريض النفسي التخصصي، وهذا جزء هام ومجال كبير لابد أن نتحدث عنه، أيضا الوقاية من الإدمان، وبخبرة تصل إلى 11 عاما في الإعلام الصحي والبحث العلمي الذي يرتكز على تعزيز الثقافة الصحية النفسية، حيث تقولين في سيرتك الذاتية الرائعة تكرسين جهودك لبناء مجتمع واع وممكن نفسيا. أهلا وسهلا فيك معنا، وهذه مقدمة بسيطة سنحاول

0: أن نتوسع من خلال هذه الحلقة المخصصة للحديث عن هذه الضيفة العزيزة الدكتورة نهر إيمون من خلال الحوار. أهلا وسهلا.
1: نعم، يا هلا فيك أستاذة منى. يعني اسمحي لي أعتبر إطلالتي اليوم من خلال برنامج يمكن بيحتفي بالحضور النسائي مع أستاذة مثلك، ترى يعني ما وراء الحرف، يعني بدي أعتبرها عيدية العيد.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله يعني لقائنا يلامس مش بس أذن المستمع الكريم، أيضا قلبه، لأنه إذا ما كان في إضافة في اللقاء يعني يعتبر جهد مهدور، وهذا شيء أكيد إحنا ما بدنا إياه.
0: نسعى دائما ما يخرج من القلب يصل إلى القلب دكتورة نهى.
1: نعم. من وين بدك نبدأ الحكاية؟
0: سنبدأ من البدايات، من البدايات وتشكل الحلم. كل تجربة كبيرة تبدأ بخطوة صغيرة، ربما بقرار لم نكن ندرك وقتها أنه سيصنع مسار حياتنا. إذا لو عدنا إلى البدايات الأولى بحكاية الدكتورة نهار إيمون مع التمريض، تفضلي.
1: نعم، يعني يمكن هي أنا اليوم بمزاج عالي، حب كثير أحكي، عندي نوستالجيا اليوم عالية، يعني اخترت الشخص المناسب اليوم لتعملي معه الحوار.
0: نعم.
1: هلا يمكن مرة سمعت عبارة إنه شو يا نهى، قصتك مثل قصص سندريلا اللي بنسمعها بالحكايات.
0: نعم.
1: يمكن كان شخص غيري يشوفها إنها إشي سلبي ويقعد ويحكي ليش هيك بيحكوا عني، لكن أنا فعلا لما بنظر لكل إشي مر في حياتي هو فعلا مثل قصص السندريلا اللي اختارنا يعني الله بترتيباته المختلفة لنكون في المكان، لأنه المعادلة ما بتكتمل إلا بحضورنا ووجودنا فيه. فمدام هو اختارنا، نعم، مدام هو اختارنا إذا لازم نحقق الهدف، بعد ما أكيد نعرف إيش هو الهدف من وجودنا في هذا المكان. يمكن قصتي بالتمريض، أنا ما دخلت التمريض عن رغبة، كان حلمي مختلف. يعني أنا خريجة مدرسة اليوبيل، وكان عندي فرصة أني أنا يعني أختار الجامعة اللي بدي إياها، كان وقتها يعني مجالنا مفتوح لما بنحكي عن عام 2000.
0: نعم.
1: لكن جدتي الله يرحمها، وأنا يعني تربية جدتي وبفتخر بهذا الإشي، يمكن هي أعطتني جزء من الصلابة اللي موجودة عندي.
0: نعم.
1: اختارت لي أني أنا أدرس بالتمريض العسكري، يعني كلية الأميرة منى للتمريض.
0: رائع.
1: فأخذتني من إيدي ودتني على يوم المقابلات، وأنا ما عندي أدنى فكرة ولا علم بالموضوع. كان يعني للمفارقة كان هو يوم المتخلفين عن التقديم. أنا بحكي يا الله، جدتي جيبتني يوم متخلفين، هي كيف تنظر لي؟
0: نعم.
1: رحت بعيدا في يعني هذا المفهوم.
0: نعم.
1: لكن كان يومها سبحان الله، الله رتب الأمور، دخلت على اللجنة مباشرة، أديت كل الامتحانات، وصار موعد المقابلة. يمكن بالمقابلة ما يعني اللجنة ما نظرت لي مثل الأخريات، لأنه نظروا أنه خريجة اليوبيل شو جايبك تدرس تمريض، يعني بصراحة.
0: نعم.
1: قالوها.
0: نعم.
1: فقلت يعني وأنا يعني حمل في قلبي كبير تجاه جدتي، أنه كيف أبدي أكسف جدتي قدام اللجنة وأحكي أني أنا لم أحضر بإرادتي. قلت لهم لا بالعكس، يعني أنا ما بعرف بالتمريض، يمكن ما اخترته، لكن أنا سعيدة جدا كنت برؤية الطالبات وهم في الطابور العسكري، يعني هاي نقطة دخلت قلبي مباشرة.
0: يا سلام.
1: فبعديها أنا طلعت أني أنا أديت الأمانة تجاه جدتي ولم أخل يعني برغبتها.
0: رائع.
1: لأتفاجأ لاحقا أني كنت أولى أساس على جميع المختارات في التمريض النفسي، وأنا يعني التي لم تجد نفسها ولا لم تتخيل يوما أنها ستكون في هذا المكان.
0: رائع جدا، انطلاقة رائعة. يعني حتى لو لم يكن هذا الحلم لك في البداية، ولكنك الآن تسطرين هذا الحلم بأعلى المقاييس، بأعلى الجودة كما نقول. اللافت للانتباه أنه الجدة كانت هي المحور في اختيار هذا المساق لك دكتورة نهى. وأنا دائما أركز أنه نحن نتاج تلك السيدات، من أمهات، من جدات في وطننا الأردن الحبيب. القوة والشجاعة والصلابة والاختيار الحكيم. الجدة أكيد لمست هذا الشيء لديك، فكان لها هذا الاختيار لك، أعتقد ذلك. وقد يعني أبدعتي من خلال هذه المسيرة الممتدة من نجاح إلى نجاح، وأعتقد أنك يعني محط فخر للجدة وللأهل كما نحن فخورين فيك.
1: يا رب أكون يعني يا رب

0: من سمائهم اليوم منظروا لي هم بكل الفخر، يعني أنا
1: نعم
0: للأسف يمكن فقدتهم، لكن أعطاني هذا قوة أيضا لما أنا بتعامل مع المرضى، اللي هو يمكن كان النقطة فعلا المحورية واللي صنعت الفرق في حياتي.
1: نعم
0: أنا كنت يمكن أوكي أنا مش راضي عن التخصص، لكن لازم أجد الهدف اللي الله سهل الطريق حتى أنا أكون هون. أنا
1: نعم
0: قدمت في الله بيوم المتخلفين، إيش فيه؟
1: نعم ونحن نتحدث عن بداية الألفية بال2000،
0: نعم صحيح.
1: عندما نتحدث عن سلك التمريض دكتورة نهى، نحن نتحدث عن مجال لم يكن من السهل القبول به للفتاة الأردنية. كان هناك عدد قليل ممن سلكنا هذا المجال بسبب بعض الظروف التي نقيسها للنظرة المجتمعية أو الثقافة المجتمعية. لم يكن هناك في تقبل في مجتمعنا كثيرا لأن تكون الفتاة في هذا المجال، ولكن كان هناك بعض الأسماء التي سطرت النجاح وأعطتنا الصورة الناصعة لملاك الرحمة ولهذا السلك بأن تكون الفتاة موجودة في الفتاة الأردنية بقوتها بعنفوانها بطيبتها بحنانها، لأن هي ملاك، هي الأقرب إلى المريض أو المتعب أو المتألم داخل يعني غرف المستشفى. فأنت كنت من كما نقول الجيل الذي استوعب هذا المجال وهذا السلك، سلك التمريض. دعينا نتحدث، عندما دخلت هذا المجال هل كان هناك من تصورات مجتمعية خاطئة؟ هل شعرت أنه التمريض ما كان مجرد تخصص دراسي إنما أصبح رسالة حياة بالنسبة لك؟ تفضلي.
0: نعم، يمكن أنا مدام جدتي اختارت لي أني أنا أكون، فبالتالي المجتمع ما كان همنا في هذه الأوقات.
1: نعم.
0: الهم الأول كان هو جدتي، لكن كان أمامي أن أنا أجد الهدف اللي أنا موجودة لأجله في المكان. بسنة ثالثة بدأ التدريب العملي، يعني لقاء المريض هو كان النقطة فعلا المحورية مثل ما حكيت لك قبل قليل. كيف كانت النقلة المحورية في هذا الموضوع؟ إني وجدت نفسي، وجدت إنه بداخلي كمية كبيرة من العطف والعناية والرعاية اللي بحاجة إني أنا أعطيها. كل ما كنت قادرة أن أعطي هذا المريض اللي أمامي وأشعر بالاحترام وبإني أنا بتقبل كل أمور فيه وأنا معه، هذا قديش بيرفع دعوات للسماء. كنت يعني وأنا أسمع الدعوة أطلع يا الله أنا ما عملت إشي، العمل بسيط لكن أعطاني بالمقابل أضعاف. يمكن بداية دوامي كمان بعد التخرج مباشرة، كوني كنت أولى دفعتي، كان بأقسام الرعاية الحثيثة. أقسام الرعاية الحثيثة يمكن الفترة اللي تخرجت فيها كان يعني قمة العطاء والاهتمام بالتمريض، كان في مركز الملك علياء لأمراض وجراحة القلب اللي هو قسم العناية الحثيثة كان جزء منها. يعني كيف كان ينظر لنا الطبيب؟ إحنا جزء من الفريق، هو مستعد يسمعني، مستعد إنه إيش ما قالت الممرضة خذ منها، هي أدرى، هي مع المريض.
1: نعم الأقرب الأقرب. نعم
0: 100%. دكتور لو سمحت هذا العلاج يمكن لازم نوقفه لأنه مر على عليه فترة والمريض بياخده. معلش دكتور لو سمحت المريض عنده حساسية، هل هذا العلاج برأيك يمكن نغيره؟ دكتور لو سمحت هذا الإنعاش المتدهور يمكن بطبيعته، معلش نطلع نخبر الأهل أنه يمكن يتوقعوا أنه في ظروف أخرى رح تتكون. كان يسمع لي، كان يثق برأيي، فهذا أعطاني أني أنا هنا مع أنه في صرامة في العمل مثلا في أقسام العناية الحثيثة، لكن ما في رفاهية نفس الخطأ.
1: نعم.
0: كل ما كنت أنت كتمريض قوي يعني بكل المعلومات اللي عندك بكل الخبرة وأنت جاي تعطي من قلبك، كل الأمور بتمشي معك ولمصلحتك وأنت بتصير أقوى والمكان أقوى فيك. فبالتالي هاي المعادلة يمكن وجدتها بالتمريض العسكري.
1: نعم.
0: يوم التمريض العسكري بتجدي منهم القائد والمبادر والشغوف والمتفرد، يعني هاي أشياء عديدة. يا ريت إنه كل حدا بيقدم على هذه المهنة اليوم فعلا ينظر ويتعلم، لأنه في أسماء لامعة في هذا المجال.
1: صحيح.
0: مش هم اللي صنعوا المهنة، لكن كلنا مع بعض قديش أثرينا، وهو المحرك الأساسي إلا كان المريض. برجع وبحكي وبعيدها وبحط تحتيها 10 أسطر ويمكن 100 سطر، إنه هو المحرك الأساسي لشغفنا. كل ما كلنا قريبين لإله بنسمع احتياجاته وبنلبيها في وقتها، قديش ممكن احنا نفيد المهنة والمؤسسة وأنفسنا والمريض وجودة الرعاية، يعني إحنا
1: نعم.
0: أسهمنا طالعة بكل النواحي.
1: نعم، أنت تؤكدين على ما كنت أود أن أتحدث عنه، كثيرون للأسف يرون التمريض من زاوية ضيقة دكتورة نهى.
0: نعم.
1: إنما في الحقيقة هو عالم كامل من المعرفة، من الإنسانية، من الإنسانية التي تقترب إلى الكمال بالنسبة للحال عندما يكون هذا الممرض أو الممرضة من القرب مما كان إلى هذا المريض أو المريضة. وهنا يمكن يتبادر لنا أنه كيف تستطيعين أن تصف لنا جوهر هذه المهنة، مهنة التمريض، لمن لا يعرفها عن قرب؟ في بعض الأحيان كما نقول ينظر إليها البعض مجرد عمل مساعد للطبيب، ولكنك الآن تنقلين لنا بأنه يمكن الوعي بدأ يتغير، الصورة اختلفت لدينا عندما يسمع الطبيب من الممرض أو الممرضة ما يفيد الحالة المرضية الموجودة على السرير. تفضلي.
0: نعم. نعم، يعني يمكن أستاذة إحنا اللي بنصنع كل إشي، يعني سواء مكان أو مهنة، بحسب إحنا شو بنظهر للعالم. هلأ لما الطبيب يشوفني أنا قوي بيعاملني على هذا الأساس، هو ما عنده مشكلة، هو ما بينظر لي كمساعد، هو بيتعلم أني أنا جزء من الفريق وأنا بتعلم أني أنا جزء من الفريق. لكن مين اللي بيطبق فعليا هذا على أرض الواقع؟ يعني إحنا في النهاية شخص.
1: نعم.
0: كل واحد بينظر للآخر أنه أنا ما بحب حدا أعلى مني، لكن لما نزرع في أنفسنا أنه إحنا جزء من فريق يعمل من أجل المريض، كلنا رح نشتغل مع بعض إيد واحدة لمصلحة هذا المريض. هلأ يمكن التمريض معروف يمكن عند الناس أنه أوكي ملاك الرحمة، لكن إحنا لا ننظر على أنفسنا إلنا ملائكة. يمكن أوكي إحنا الملاك، الكل بحب أنه يكون ملاك، لكن إحنا فعليا أشخاص، عنا أخطاءنا، عنا زلاتنا، عنا عثراتنا، لكن بنحط أمام أعيننا هدف واحد هو مريضنا. أنا بدي مريض يكون أفضل، أنا
1: نعم.
0: بدي مريض يكون أحسن.
1: صحيح.
0: وبالتالي أنا بقدر أكيف كل الظروف بدور دائما، يمكن حتى مع طلابي بحب أركز عليه، دوري الأساسي أنا كتمريض أنا محامي الدفاع. أنا مش شرط أني أنا أوقف في محكمة عشان أحكي كلمة صح، لكن أنا في أي مكان أنا موجودة فيه، شفت والله مريضي ناقصه إشي معين، أنا بقوم وبحكي معلش هذا المريض لازم أنه يقدم له الأمر
1: نعم، والرعاية المناسبة. نعم
0: نعم، لأنه هو أصلاً له مجموعة من الحقوق، أول ما بيدخل لازم بيقرأها، أنا أول ما أدخل للدوام أنا بشوفها هي قائمة، لكن أنا مش بحفظها حفظ لأني أنا بدي أحفظها وأنا شاطر بالحفظ.
1: نعم.
0: أنا بحفظها لأني لازم أكون في كل عمل بعمله أنا هي مرجعية لإلي، عشان أضمن نفسي من المساءلة، يمكن اليوم مع قانون المساءلة الطبية، لكن بنفس الوقت أكون حريصة على احترام كرامة هذا الإنسان ولأي مدى أنا قادر أن أحقق احتياجه.
1: نعم، رائع الكلام الذي تتحدثين به دكتورة نهى، بصراحة بيعطينا صورة أكثر يعني وضوحا لواقع الممرض أو الممرضة وما نريده من هذه الشخصية التي تكون ملازمة للمريض داخل يعني غرف وعلى أسرة الشفاء في المستشفيات الممتدة. لكن أكيد هناك في بعض الميزات أو يعني التي تفرض على الممرض أو الممرضة أن يعني يكونوا حاملين لها هذه الميزات.
0: نعم.
1: بحيث أنه يجمع بين المهنية الطبية الدقيقة وبين الإنسانية أيضا الدافئة.
0: نعم.
1: اللي نحن بنحتاجها.
0: نعم.
1: وأكيد هناك في مواقف إنسانية بتمر فيها الممرضة أو بمر فيها الممرض يحتاج أن يقدم من خلالها هذه المهنة بكل تفاصيلها مهما كانت فيها قسوة، وأيضا كل معاني الإنسانية. نتحدث عن هذه الميزات، هذه الجوانب التي تعطينا بالفعل الصورة الحقيقية لهذه الشخصية، الممرض أو الممرضة.
0: يعني هي أهم عامل يكون عندنا الرحمة، الرحمة والمحبة.
1: نعم.
0: هاي أكيد بتأدي فينا إنه نمارس الرعاية فعلا بحقها. يعني يمكن اليوم أنا بسمع كثير طلاب وبحب جدا أسألهم، يعني بأول لقاء بيني وبينهم، ليش اخترت التمريض؟ يحكي لي والله لأنه مطلوب في سوق العمل. أوكي، منيح إنه مطلوب في سوق العمل وأنا بقدر هذا الإشي اللي جابك، لكن أنت مدام وصلت للتمريض هل عندك فعلا المؤهلات اللي بتساعدك إنك تعمل أمام المريض؟ بيصفنوا مرات فعلا.
1: نعم.
0: بيصفنوا لأنه فعلا ما بيفكر إنه طب إيش بده مني التمريض؟ إنه هو شغل، هو مش شغل أنا أتقاضى عليه أجر، هو عمل بحب، لأنه إيش ما بتزرع بحب رح تاخد بحب ورح تزيد. لازم تتحمل المسؤولية، تعترف بخطأك، لأنه إذا أنت اعترفت بخطأك فيه مثلا يمكن وقت مبكر بنقدر نحل الخلل ونعالجه ونحافظ مثلا على الأرواح إذا كانت الأرواح متأثرة بفعل الخطأ اللي أنت عملته. كمان لازم يكون عندهم حب للعلم، يعني أنا العلم اللي درسته بال2000 مش نفسه اللي موجود اليوم.
1: نعم. كل يوم في معلومة جديدة
0: 100%، وإحنا في عالم متغيرات، كل يوم في إشي جديد، التكنولوجيا، الظروف المحيطة، البيئة، الحروب، الكوارث، كل إشي شو ما كان سلبي أو إيجابي كل يوم بيأثر علينا. فبالتالي أنا لازم يكون عندي ماشي أساس من العلم، لكن أعرف كيف أطور نفسي باستمرار، لأني أنا لازم أكون أفضل. يعني إحنا في الحياة مثل الهرم، أوكي بنبلش بقاعدة، أنا عندي معلومات عن كل إشي، عندي باللغة وبالثقافة وبالأدب وبالخطابة وغيره، لكن أنا في مرحلة لازم أوصل لرأس الهرم بإشي تخصصي. طب أنا كيف بدي أبني نفسي؟ كيف بدي أحقق وجودي في الحياة وأثبت ذاتي؟ يمكن حسب هرم ما للبن علمه للطلاب، لازم أني أنا أتعلم أطور ذاتي. هاي كلها مع بعض إذا وجدت في شخص يعني طالب التمريض،
1: نعم.
0: أكيد أنا بتوقع له مستقبل رائع. وكمان يمكن نقطة صرت أضيفها من جديد، أنه أوكي يمكن التمريض عنده فرص أنه يستلم ضابط جودة، ضابط سيطرة على العدوى، إداري، رئيس شعبة التمريض، شو ما كانت المسميات المختلفة. دائما أنظر للمنصب هو وسيلة لخدمة الإنسان، سواء
1: نعم.
0: كان مريض، سواء كان زميل إلك، سواء كان أنت مرؤوس منه أو رئيس عليه. فبالتالي هاي الأمور كلها مجتمعة هي صراحة بتشكل التمريض.
1: أكيد أكيد، يعني أنا بشكرك على هذا التوضيح، بشكرك على هذا الوضوح فيما يتعلق ما هو مطلوب من الممرض، ونتمنى أن الكل يستمع، لأنه جلنا نتمنى أن يكون الممرض أو الممرضة بهذه الصورة التي نحلم بها ونطمح بها. لكن في خضم كل هذه النتاجات، كل هذه الأعمال التي تناط بالممرض أو الممرضة، وأنت أدرى دكتورة نهى، هذا العمل في هذا القطاع الصحي تحديدا يعني ملامسة الألم يومي وبكل لحظة، وهذا بحد ذاته يعتبر تحدي إنساني كبير، لأنه أنتوا بشر بنفس الوقت، يعني في المحصلة إنسان ممرض يمكن يضعف، ممكن يكون قاسي، لكن هذه الملامسة اليومية على مدار الوقت، على مدار الساعة مع الحالات التي تعيش الألم بغض النظر شو بيكون المرض، لكن هذا التعامل اليومي مع المرضى مع الألم، كيف بإمكان هذا الشخص الممرض أو الممرضة أنهم يحافظوا على توازنهم النفسي؟ لأنه بصراحة يعني يكون في كثير تعب مع سماع الأنات وصرخات الألم من المرضى، كيف بإمكانهم يتحملوا كل هذا الألم، هذا الضغط النفسي، ويواجهوه ويستطيعوا أنهم يقدموا يعني قدر الاستطاعة من الواجب المناط بهم؟
0: نعم، يعني هو صحيح كلامك 100% أستاذة منى. يعني أنا يمكن بتذكر وأنا بالأقسام كنت أشوف مشهد الموت، بديش أحكي الألم، بدي أبلش بالأصعب.
1: نعم.
0: مشهد الموت بشكل متكرر، طب أنا لسه في بداية حياتي وأشوف الموت أمامي، يعني ويتحول ممكن الموضوع لأمر عادي؟ لا أبدا، مش لازم يتحول للأمر عادي، لأنه الموت هو أمر مقدس. فبالتالي أنا لازم أني أنا أعرف أتعامل مع هذا الإشي كل يوم. طيب لما نحكي عن الألام المختلفة، أنا مسؤول عن تلبية هذه الألام، طب مين بده يلبي آلامي أنا الشخصية؟ طب صراعاتي الداخلية؟
1: نعم.
0: طب ضمن البيئة اللي أنا موجود فيها، سواء أنا كنت فاتحة بيت أو ضمن أهلي أو إخوتي أو شو ما كان الوضع اللي أنا موجودة فيه. فبالتالي إحنا لازم نتعلم نفصل بين الإشي اللي أنا بشوفه وبين حياتي، يعني هذا أول إشي. أنا أوكي ما بدخل الأمور الشخصية في أمور العمل، وبنفس الوقت ما باخذ مشاعري المختلطة ممكن ببيئة العمل لحياتي الشخصية. لازم أحافظ على حالي ككيان، لأني غير هذا المريض بدي أتعامل مع 10 ويمكن بيوم واحد، فبالتالي كيف بدي أعطي هذا المريض حقه دون ما أني أنا أأثر على المريض الآخر؟ هاي جهة. الجهة الثانية أني ما أخلي هاي المشاعر معتادة، يعني لازم أعطيها حقها، مش انه خلص والله عنا حاله وفاه، اوكي يعني خلص تعودنا شو بدنا نعمل.
1: نعم، يعني أكيد دكتورة نهى، هناك في كثير من الممارسات التي لابد أن يعني يمتاز بها الممرض أو الممرضة من خلال عمله.

0: حيث أنه يكون أقرب إلى المريض، سواء بالرحمة بالإنسانية وأيضا بالقوة ليكون قادر على مواجهة ما يعاني منه هذا المريض. نتابع معك دكتورة نهى، يعني عندما نتحدث مع شخصية كنهى ريمون وهي قائدة وهي دكتورة أكاديمية في مجال التمريض وحاضرة أيضا على هذا التطوير للذات على مدار السنوات الفائتة، منذ أن حصلت على البكالوريوس لم تقفي عند نقطة واحدة دكتورة نهى.
1: نعم.
0: يعني واصلت هذا التقدم العلمي والحصول على الشهادات المختلفة، وأيضا إلى جانب هذه الشهادات على مستوى الدراسات العليا سواء الماجستير أو الدكتوراه، كنت أيضا حاضرة بالحصول على العديد من الدورات المتخصصة. يعني حصلت على دورة العناية والإصابات من تكساس بال2006، دورة العناية الحثيثة والطوارئ الجيش الأمريكي تكساس 2006 أيضا، حتى دورة اللغة الإنجليزية التخصصية أيضا حصلت عليها، ثم حصلت على الماجستير في تمريض الصحة النفسية وكنت من المتميزات حيث حصلت على تقدير امتياز في الجامعة الأردنية، وكان عنوان الأطروحة المتنبئات النفسية والاجتماعية للأفكار الانتحارية لدى مرضى مشخصين بالأمراض المزمنة، أمراض القلب، السكري والأورام في الأردن، وهذا عنوان بصراحة لافت للانتباه وقد لا يكون قد طرح من قبل. أيضا حصلت على الدكتوراه في تمريض الصحة النفسية أيضا امتياز في الجامعة الأردنية، وكان عنوان الأطروحة فاعلية حملة توعوية رقمية حول المعرفة الصحية النفسية في الحد من التمييز الاجتماعي وتعزيز الرغبة في طلب المساعدة النفسية. أتحدث هنا دكتورة نهى عن هذه يعني الزوايا التي نهتم بها دائما، أن المرأة عندما تبدع في شيء تواصل دائما بالحصول على، سواء من خلال الحصول على التطوير العلمي الذاتي، التخصص بزيادة، الحصول على المعرفة والثقافة أكثر وأكثر. دعينا بهذه الصورة، تفضلي.
1: نعم، يعني يمكن أنا كنهى دائما بحب الاختلاف، لأنه عشان تخلي الآخر يشوفك لازم تكون مختلف عن الآخرين، يعني هاي قاعدة في حياتي. يمكن لما طلعت أول دورة مع يعني الجيش أصلاً طلعني، يعني هي كانت إفاد على حساب الخدمات الطبية الملكية، لأني قدمت امتحان جبت الأولى، فبالتالي رأوا أنه مناسب أنهم يفيدوني، لأنهم بدهم يعني في النهاية أشخاص تمثلهم تعبر عنهم بطريقة سليمة، ورغم صغر سني يعني كان في هذه المرحلة، يعني لساتني رتبة صغيرة وين لوين لصارت طالعة على حساب الجيش.
0: نعم.
1: لكن الجيش بيحسن قراءة الأشخاص من خلال أكيد أرقام، يعني
0: أكيد
1: هو في النهاية بيعرف.
0: نعم.
1: مين الصح. فلما طلعت يعني شفت العناية الحثيثة مجال واسع للعمل، وبالتالي بما أني كنت أصلا بداوم بقسم، فصار العلم الإضافي اللي أصلا جيش يعني برا بيمارسه، رجعت على البلد حاطة السماعة على كتفي بسمع زي الطبيب وبجادل الطبيب في العلم، ويعني علاقتنا رائعة ورائقة يعني كانت من العمل اللي فعلا بيفيد المنظومة اللي احنا بنشتغل فيها. لكن لما جيت للماجستير، والماجستير ايضا كان إفادة على حساب الخدمات الطبية كوني الأولى، كنت لسنوات ويعني حصلت على المركز الأول يعني بدرجة البكالوريوس.
0: نعم.
1: فكان دائما ينظر لي انه الأوائل لازم نكافئهم، فكان الإفادة للماجستير صفنت في هذه المرحلة. طب يا نهى انت بدك تبدأي مستقبل، ايش التخصص الانسب اللي تستمر فيه؟ كان من السهل جدا اني اختار الرعاية الحثيثة، يعني انا بداوم فيها، خبرتي كبيرة وكنت مستلمة مسؤول شفت يعني.
0: نعم.
1: مش ممرضة عادية. وطلعت على امريكا وجربت كل الامور، لكن اخترت الاصعب، لانه دائما اللي في الاساس هو ان تكون مختلف، هو ان تظهر للعالم ما لديك.
0: جميل جميل.
1: اسرع واوضح يمكن. فاخترت التمريض النفسي، طلعت الناس المتخصصين في هذا المجال في الأردن لا يعدوا على الأصابع الواحدة، يعني في ندرة في التخصص. التعامل يمكن مع مجموعة المرضى المشخصين باضطرابات نفسية صعب، يمكن كان بالفترة اللي أنا كملت فيها، يمكن اليوم ها شوي إقبال، لكن يعني لسه ما نضج. فاليوم يمكن لما استأثروا، لما بعد التقاعد طلبوني الجامعة سألتني رئيسة الجامعة، وهي بالمناسبة يعني شخصية أحترمها جدا وأنظر إلها لأنها ملهمة وتعرف كيف تتكلم وكيف ترتجل وكيف تقدر المرأة، هي يمكن محور برنامجك
0: تأنيس،
1: اللي هي الأستاذة دكتورة سلام محدين جامعة الشرق الأوسط، أكيد بكن لها كل احترام وتقدير. فسألتني كيف اخترتي تخصصك؟ يا الله اطلع، يعني أنا أنهيت الماجستير بال2014، بال2025 أسأل ماذا ألهمك لتختاري هذا التخصص؟ أقول
0: بالفعل،
1: لها فعلا أحسنتي الاختيار.
0: وهذا ما ذكرته يعني لك بأنه لافت للانتباه، أين
1: نعم،
0: بدأت وأين انتهيت في هذا التخصص؟
1: ما هذا يمكن هو إلهام، ممكن يكون رباني. الله لما يضع يعني بيأتينا دائما ما في قلبنا، فإذا إحنا أحسننا الاختيار هو دائما بيدعمنا وبيسهل الطريق.
0: نعم.
1: من جهة، ومن جهة أخرى لأن نظرتي دائما كانت لازم أصنع فرق، لازم أحدث تغيير مش إلي أنا على مستوى الشخصي، حتى إن أنا أوكي أنا بطور من نفسي بكون أنا مميزة في المجال، لكن أنا في عائلتي كمان، طيب هم إيش بيستفيدوا لما أنا أنجز هذا
0: نعم.
1: الشيء؟ المهنة اللي أنا فيها قديش بتنجز؟ يمكن أنت ذكرتي عنوان الرسالة أستاذة في الماجستير،
0: نعم،
1: وكان واضح جدا أنه يعني الموضوع أيضا اللي اخترته، ما رحت للمرضى المشخصين باضطرابات نفسية، رحت للمرضى الموجودين في مستشفياتنا اللي بنشوفهم كل يوم، نتعامل
0: صحيح،
1: معهم كل يوم.
0: نعم.
1: طب إحنا كتمريض وين عنهم؟ أنا درست، بتعرفي أستاذة، درست عندهم التفكير أو الأفكار الانتحارية.
0: نعم.
1: يعني صعب لما أحكي مريض سكري ومريض أورام ومريض قلب،
0: نعم.
1: أكيد يعافي الجميع، لكن لما أسأله هل عندك أفكار انتحارية ويحكي لي نعم، هل عندك خطة لتنفيذ ذلك، ممكن يحكي نعم وممكن يحكي لا. طيب إيش اللي منعه يعمل؟
0: نعم.
1: إنه في ظروف داعمة له مثل الدين على رأس الأولويات.
0: أكيد.
1: قديش إحنا ديننا بيساعدنا، بيعطينا الإيمان بالله وباليوم الآخر وأنه هذا اختبار
0: نعم.
1: وأنا لازم أكون قده، لكن في ناس بتضعف أمام هاي الشدة وبتختار أنها تنهي حياتها. طب أنا كممرض وين ضمن هاي المعادلة اللي بتصير؟ كيف ممكن أرجع المريض للوسط؟ هذا
0: نعم.
1: ممكن بركز عليه أيضا،
0: ولأنه الممرض هو الأقرب إلى هذه الحالات المرضى.
1: 100% أنا
0: نعم
1: مش لازم أداوم مع المرضى في أقسام الرعاية النفسية عشان أشتغل
0: نعم
1: نفسي، أنا في كل مكان بقدر أشتغل تمريض نفسي، وهذا يمكن دليل
0: أبدعتي.
1: الدكتوراه.
0: نعم نعم
1: الدكتوراه أنا ربطت فيها التمريض والتمريض النفسي مع الإعلام، ليه؟ لأنه برضو أنا بنظر لكل الخبرات اللي أنا مريت فيها والتجارب، هي مش هباء منثورا، هي أنا لازم أشبكها مع بعض بطريقة تعطي نتيجة وفائدة. أيضا لما
0: جميل.
1: وجدت أنه الإعلام من خلال البودكاست وريزو، بالمناسبة أنا فكرت فيهم كان لسه ترند، مش طالع ترند
0: نعم.
1: المايك والبودكاست والكنبة، لسه كان فكرة، فاشتغلت عليه للطلاب من عمر 15 ل 18 سنة. ليه؟ يمكن يعني فرصة هلأ أرمي رسالة وإحصائية ضمن الكلام، ليه؟ لأنه 50% من الأمراض النفسية بتبدأ على عمر 14 سنة،
0: نعم.
1: 75 مع عمر 24 بيكون خلص فات الفوق،
0: نعم.
1: صار التشخيص.
0: يعني
1: طبعا
0: ممكن نذكر هناك
1: على عمر أكثر.
0: يعني كما يعني ورد لديك حوالي 50% تبدأ عندهم هذه الحالة من عمر 14، يعني نقول فترة المراهقة.
1: هاي نسبة عالمية
0: طبعا
1: أستاذة.
0: نعم.
1: أنا استفدت منها للتوعية، ليش بنرجع بنحكي إنه التمريض لازم يكون عنده صفات معينة، دائما ابحث الإشي اللي يفيد مريضك ويعزز الرسالة اللي أنت موجود من أجل.
0: وهذا ما ميز يمكن مسيرة الدكتورة نهى ريمون، اختيار المختلف والبعيد عن أذهان الناس في الوقت الذي لا تفكر فيه البشر بمثل هذه القضايا أنت ذهبت إليها. يعني عادة عندما نريد أن نتحدث عن الأشخاص الذين يحملون مثل هذه الأفكار إنهاء الحياة نذهب إلى أماكن محددة، ولكن أن تختاري العيادات لمرضى عاديين الذين يقول لهم مرض مزمن، مرض قلب، سكري، أورام، الله ما عافينا جميعا، هذا فيه اختلاف وفيه بعد نظر بنفس الوقت. يعني بصراحة ممن يعانون من هذه الأمراض المزمنة يتعبون من الزيارات المتكررة للمستشفيات، للمراكز الصحية، يتعبون من تناول الأدوية على مدار الساعة. فهنا يعني صورة بصراحة يعني أبدعتي في الاختيار وفي الدراسة وفي اختيار هذا المسار. وأنت تتحدثين عن تطورك العلمي وهذه الشهادات وهذه الدورات، ذكرتي الخدمات الطبية الملكية، وهذا محور هام جدا في مسيرة الدكتورة نهى ريمون، القيادة والتجربة العسكرية. أنت يعني ضيفتنا العزيزة الدكتورة نهى ريمون أصدقائي، لم تكن فقط ممرضة ولا أكاديمية، إنما أيضا قادت مواقع مهمة داخل المؤسسة العسكرية. نتحدث عن وجودك داخل هذا السلك العسكري، داخل الخدمات الطبية الملكية، وكيف وجدت نفسك بالعمل داخل هذه المؤسسة الذي فيها الانضباط والجودة وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه للمريض. تفضل.
1: نعم. يعني يمكن أنا بدأت بالظهور بعمر صغير، يعني أوكي خرجت بالدوبيل، كان واضح جدا عندي مهارات في الحاسوب، مهارات باللغة الإنجليزية، كان لسه نظام حوسبة ملفات المرضى لسه بيحاولوا أنهم يعملوا، يشوفوني جنب الجهاز بحاول أتعلم هون المريض شو وضعه، بلف الراوند هذا برف الراوند هذاك، مكوك يعني بيشتغل بالكرودور فوق سرير المريض، بعمل إنعاش مع طلاب الجامعات بدرب وبعلم. بعدين بشوفوني باللجان، يمكن أنا كنت أصغر رتبة باللجان العليا بالخدمات الطبية الملكية.
0: نعم.
1: طبعا هذا مش من فراغ، يعني أنا بعتبره أوكي أنا عندي قدرات ومهارات معينة، لكن في أيضا المسؤول اللي موجود، وكنت محظوظة جدا إني يعني إني صادفتهم، إنه بيختار لا معلش أنت لازم تكوني معنا، لا معلش تعالي على اللجنة الفلانية. ويمكن هون بتذكر أول موقف صار لي، يمكن بلشت أعرف في الخدمات الطبية الملكية، كان في يوم علمي للتمريض في الخدمات، فسألت مسؤولة القسم قلت لها سيستر أستسمحك، طب إذا أنا بدي أكون عريف حفل تزبط؟ نزلت والله على رئيس الشعبة تقول في عندي واحدة من الصبايا حب تشارك. صفنوا طبعا انه حدا بده يشارك، يعني معروف دائما هاي الايام تنظم على مستوى عالي، كيف يعني بنت جديده هيك تفكر؟ ف والله حكوا يعني طب كيف بدنا نعرف شو عندك؟ قلت طب شرفوني، قال طيب اكتبي وتعالي. كتبت والله يومها وقدمت، يعني كنت في الجوبيل اللي يمكن بشارك بمسابقات الخطابه اللغه العربيه وبستمتع جدا فيها، فذهلوا. يمكن وصلوا مباشرة لمديرة التمريض، عندنا صبية نتمنى أنك تسمعيها، مش أنه بدها تشارك، لا اختلفت يعني نبرة الكلام. والله شافتني من أول لقاء، يعني لا خلاص جيبوها خليها تستلم، عديت الفقرات عرفت التركيز.
0: رائع.
1: اللي بدي أحكي أنه دائما المسؤول يبحث عن الأفضل، هاي عقلية المسؤول الواعي اللي دائما بحط فيه يمكن البطانة اللي بنسميها، ناس بتنظر لأنه بدي أجمعهم هدول الناس الناجحين، بدي أجمعهم هدول أصحاب المهارات. ليه؟ لأن إحنا كلنا بنرتفع مع بعض. يمكن كمان شغلة تانية من المواقف اللي بذكرها، كنت أنا بدي أستلم آمر، يمكن أنا استغربت يومها أنا كيف والله نظروا لنا أستلم آمر غريب، يمكن كنت دائما في انه لازم اعمل هيك ما بدي هيك ما بسوي، يعني بغلب انا شوي.
0: نعم.
1: انا ضمن الجيش لكن بعمل الصح وبعرف انه الجيش معي وبحميني، والقانون هو ما خلق عشان اني انا امسكه بالحرف، لكن هو في له روح اذا قدرنا نكيفها للصح تمشي برضو الامور. لما صار اختياري، يمكن الناس اللي بداوموا معي قال يا الله نهى بدها تستلمنا، شو رح تعمل فينا؟
0: يعني
1: بعرفوني أنا منضبطة،
0: في انضباط شديد. نعم
1: في انضباط شديد، لكن أنا كان منظوري للقيادة مختلف الصراحة. القيادة هي رعاية، يعني أنا كل هدول الناس اللي بيشتغلوا معي هو فريق، أنا إذا عرفت احتياجاتهم لبيتها، عرفت هاي قدرات الشخص الفلاني إذا بحطه مثلا بالمكان الفلاني اللي ينجزه، بعطيه مثلا المواد التالية هو يعطيها، ليش أعطيه عبء إضافي هو أصلا مش قدرته؟ لما مثلا اليوم الفلاني هو عنده ظرف فليش أزيده إرباك؟ فبالتالي لما أحدث هذا التوازن مع التشاور مع الناس اللي موجودين عندي فأنا بعطي. اللي بدي أحكيه أنه ناس يمكن تنظر للمؤسسة العسكرية أنه هي انضباط وقانون صارم، لكن أنا منها تعلمت هذه القيم، لأنه الانضباط أوكي بيحميني لكن هو مش ضد الإبداع، هو لا يعطيني مرونة أن أنا أعمل وأغير وأعدل، لكن بنفس الوقت لازم أنتبه أنا عندي ثوابت ما بيجوز أني أنا أمس فيها.
0: جميل.
1: ثوابت زي ما بننظر لبلدنا، عندنا ثوابت
0: جميل.
1: وطنية. أنا
0: جميل.
1: يسبق أبدا أني أنا أتجاوز.
0: نعم، يمكن هذه التجربة تركت لديك الكثير من الدروس، خصوصا عندما نتحدث أنك شغلتي العديد من المناصب في المؤسسة العسكرية، كنت مديرة مكتب تمريض، كنت آمر جناح، أكاديمي، مدرس، مسؤول التمريض، عضو فريق تسويق، يعني كل هذه المناصب التي شغلتها فيها من الروح الوقادة، هناك فكر مختلف، هناك فكر نير، هناك في روح الفريق الذي تسعين إليه دائما. يعني منذ بداية الحديث وأنت تشيرين إلى أهمية العمل كفريق واحد، من الطبيب إلى الممرض إلى كل شخص يعمل في هذه المهنة الإنسانية وهي القطاع الطبي. نتحدث عن أبرز الدروس القيادية الإنسانية المهنية التي خرجت بها من هذه التجربة من خلال الخدمات الطبية الملكية، ولا ننسى أنك أيضا كنت حاضرة من خلال إذاعة القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي من خلال إعداد وتقديم البرامج الصحية المختلفة، إضافة إلى تقديم نشرات الأخبار. تفضلي.
1: نعم، يعني أنا يمكن كنت سعيدة جدا بالترتيب، أيضا برجع بحكي اللي الله اختار لي على المجلة اسمه. يعني أنا يمكن خبرات متنوعة في أكثر من مكان، كان يتم اختياري لأشغال المكان، مثل يعني حتى الإعلام كانوا يبحثوا عن حدا من الجسم الطبي ليقدم برنامج مستشارك الطبي. أنا يعني ما كنت معروفة للإعلام، ما بيعرفوني بالاسم، لكن بيعرفوا في واحدة مرة قدمت حفل، وواحدة مرة سجلت صوتها على فيلم كتعليق صوتي لأحد أفلام الخدمات الطبية.
0: نعم،
1: ليش ما تشوفوها؟ لأنه دائما هو الصوت، يمكن حسب ما بتعرف يا أستاذة منى، يمكن هو الباب
0: صحيح
1: للإعلام.
0: نعم.
1: هلا لما راح للخدمات إنه إحنا بدنا بنتكم، حكوا بنتنا مدام عندها موهبة. نعم، وافق،
0: احضروها. نعم،
1: موافق. يعني هاي باشا مدير عام للخدمات لما يكتب وافق، طب هاي تخصصها مختلف، يمكن الناس تصير، طب هي بلكي بدها تروح تهرب من المهنة، بلكي بدها تعمل أي شيء ثاني، بلكي مدبرة معها. يعني أفكار كثيرة ممكن تدور في ذهن المسؤول، لكن هذا لم يكن عند مدير الخدمات. الموهبة يجب أن تكتشف. هذا يمكن اللي خلاني أنا أتواجد في المكان. بنفس الوقت الإعلام ما كان إلي يعني نوع من الاستعراض، يمكن ناس كثير بتروح اليوم للإعلام حتى تعرف وتكتشف وأنه أنا موجود، لكن هو كان إلي كرسالة أستكمل فيها ما بدأته في الخدمات الطبية.
0: نعم.
1: يعني من رفع الوعي، تحسين الخدمة، جودتها، إذا أنا أكون مؤثر في كل مكان. وأيضا بعد إكمال الماجستير والدكتوراه كان فرصة أيضا من خلال الإذاعة أنه إحنا بنشتغل الآن على شريحة أكبر هي المجتمع، وهذا دور التمريض الذي لا ينتهي.
0: نعم.
1: إذا وين ما كنت موجود لازم أنك تكون مؤثر وترفع الوعي.
0: نعم.
1: بعد التخصصية في التمريض النفسي صار مش بس الوعي الصحي، أيضا الوعي النفسي. هذه الخدمات، يمكن أنا سؤالك كان إيش طلعت من هذه الخدمة؟
0: نعم،
1: طلعت إنه لما بنظر لحالي كانها الأمانة في العمل، هذا إشي أساسي، الرضا عن النفس، إن أنا مشيت في تجارب. دائما الحياة مش طلوع، في نزلة وفي طلعة، لكن أنت كيف بتحول ضعفاتك لإنجاز، كيف بتخليها تختلف حتى تتطوع مع كل الإنجازات اللي بتصير، كيف بتتعلم منها درسك حتى تكون أنت أفضل. أنا اليوم يعني عسكرية في مشيتي، في طباعي، يمكن هاي الخصال ما بقدر أني أطلعها مني.
0: صحيح. نعم.
1: هذا أنا منضبطة، نعم منضبطة، لكن أنا بعرف أفكر وأحلل وأوازن الأمور لأعطي مثلا اللي أمامي حقه. أنا بفكر عنه في بعض المرات، لكن ما بيكفي أن أفكر بيني وبين نفسي، لازم أني أنا أحكي معه، ناخذ ونعطي ليفهم لأي مدى أنا فعلا بفكر عنه. ويمكن هذا الإشي اللي بعززه في طلابي دائما، مهارات التواصل جزء أساسي.
0: أكيد.
1: حل المشكلات حتى.
0: نعم.
1: مش شرط أني أنا أوصل نفسي،
0: والإحاطة بما يدور حولك أيضا، هذا يعني مهم جدا، وهذا جزء أساس من التجربة.
1: نعم.
0: العسكرية والثقافة العسكرية.
1: نعم.
0: نعم.
1: ثقافة، أعرف كل إشي، 100% ايش اللي بصير. وايضا في الاعلام هاي اكتسبتها، لازم تعرف كل شيء حواليك، لما بتجيبي ضيف لازم تعرفي عنه كل التفاصيل عن العمل اللي عمله، طب هو اول ولا مش اول، مين في مثله في المنطقه، طب مين بده يفيد، لازم تكوني ملمه بهذا الشيء فعلا.
0: صحيح،
1: الاتصال ما بتيجي فجاه.

0: بدها النفس دائما بدها تهذيب وتدريب، لكن انت لما بتعطيها الفرصه لتكون افضل تدور على الادوات اللي بتساعدك خلال الطريق.
1: نعم.
0: ايضا كمان لها دور واحد.
1: نعم، تركتي اثر طيب دكتوره نهى، يعني من خلال عملك في السلك العسكري في الخدمات الطبية الملكية، ويمكن ذكرنا في بداية التعريف بحضرتك من أول الحلقة أنه استحدثت برامج تدريبية ريادية على مستوى القوات المسلحة في مهارات الاتصال، التمريض النفسي التخصصي، والوقاية من الإدمان، ولديك هذا الإلمام الكبير بتعزيز الثقافة الصحية النفسية، ويمكن هذا يعني جزء هام جدا لابد أن نركز عليه. هذه البرامج التي تم استحداثها من قبلك، إعطاء الفرصة لطلابك ولكل من شاركك هذه التجارب ليكون حاضرين على المستوى الوطن بالرعاية الصحية، بالاهتمام بالثقافة، كما نقول الثقافة النفسية التي نحتاجها دائما وابدا، خصوصا انه مررنا بكثير من الظروف التي تجتاح العالم، ويمكن بلدنا مش بعيد عنها، منها جائحه كورونا، منها ما يحيط بنا من اقليم ملتهب ايضا. كل هذه الظروف تؤثر على نفسيه كل شخص منا. هذه البرامج التي قمت باستحداثها، هذا التواصل ما بينك وبين طلابك، ما بين المريض بنفس الوقت، دعينا بملخص هذه التجربة وكيف تركت هذا الأثر الكبير وهذا ما لمسته على الأرض من خلال طلابك الذين كنا يعني على مقربة منهم في بعض المواقع ليتحدثوا عن الأثر الكبير الذي تركته الدكتورة نهى ريمون في نفوسهم وفي تجربتهم المهنية التمريضية. تفضلي.
0: يعني إن شاء الله أن أكون فعلا تركي أثر، يعني لأنه الإنسان في النهاية هو أثر، وهذا اللي بيخليه فعلا يحقق أهدافه. يمكن أنا بلشت لما استحدثت هذه الدورات كان إنه من باب رد الجميل، يعني هاي المؤسسة قامت بإيفادي لدراسة الماجستير، سمحت لي أتخصص في التخصص اللي أنا اخترته عن سابق إصرار و أجب يحقوها الكلمة بكل قناعة يعني اخترتها. فهذا كان من باب رد الجميل، أنا لازم أستحدث دورات أحاول أفيد الناس اللي موجودين في المكان وعلى مستوى القوات المسلحة، مش بس على مستوى الخدمات الطبية. يعني إحنا لما أعطينا مهارات التواصل، أوكي بدأنا بمجموعة التمريض اللي بيعمل في الأقسام، لأنه دائما يمكن التمريض يفهم خطأ، هو عنده انشغالات كثيرة، هو عنده العلم، لكن مهارات التواصل هي دائما المفتاح، هي دائما السلاح اللي بيخلي الأمامي يفهم وأنا أكون قادر على احتوائه في حال فهمني خطأ. بعدين انطلقنا للمدرسين أو الأكاديميين الموجودين في معاهد القوات المسلحة الأردنية، لأنه أيضا كيف هذا المدرس يكون قادر على استيعاب طلابه، كيف يوصل المعلومة بأريحية، كيف يعرف يفيدهم بالمعلومات اللي موجودة عنده. يعني أنا مش بس مدرس وإيدي بجيبتي طول الوقت وبحاضر في الناس، رغم شو مكان العلم اللي عندي، إذا ما كنت أنا فعلا قدوة ومثال للي بيشوفني تحترسخ المعلومة في مخه. حتى لما استحدثت دورة الوقاية من أثر المخدرات، فكرت لأني في الماجستير قضيت يعني فترة تدريب طويلة في مركز الإدمان، إنه هذا جانب مهم أيضا إن نوعي فيه، لأنه الشباب لما يكون في عمر صغير حرام إنه يروح وينهي حياته من وراء جرعة، هي قادرة تغير مخه كامل، مخه
1: صحيح
0: بيعطي قرارات صحيحة، لا مع الإدمان بصير بيعطي القرارات اللي بتسهل الوصول للمادة، بينسى ساعتها أي شيء تاني بيحكمه، لا أخلاق ولا شرف ولا أهل. فبالتالي هاي جوانب جدا مهمة. لما نبلش إحنا بالقوات المسلحة الأردنية، طب الجيش ما هو موجود في كل مكان، هو جزء من مجتمعاتنا، هو ابني وأخوي وابن خالي، كل الكل من الجيش، فإحنا وحدة واحدة. فهيك صار التطوير، ليه؟ لأنه المعلومة لازم توصل للكل. فإحنا لما نكون قادرين على تقديم إنه والله هي هذا المقترح تبعي، هذا المشروع، ما ألمس من القادة اللي موجودين أصحاب الثقة إنه إحنا مع وهذا في حاجة، وبعد نظر أيضا عندهم إنه موضوع مهم استمري، يمكن كمان بيكتمل لما الناس اللي إجوا حضروا هذه الدورات لليوم فعلا زي ما أنت حكيتي، والله استفدنا من هذه الدورات، الله
1: نعم.
0: على الأيام أنت غيرتي منظوري للحياة. يعني هاي جملة ما بنساها أنا لليوم، واحد كان مشاركين في هذا الدورة، كلمة يمكن كافية بتغيير حياة إنسان إذا

0: فعلا لامست قلبه في الوقت اللي هو بيحتاجه فيها.
1: نعم
0: فهذا الشيء جدا مهم اننا نتعلمه ونطبقه اكيد في حياتنا.
1: نعم وما زلت تقدمين يعني كل جهدك الآن ما بين طلابك دكتورة نهى، وكل من تعاملت معهم تركت لهم هذا الأثر الطيب في مسيرتهم الإنسانية كما

0: إصرار وبقوة
1: وبقوة
0: وبعنف.
1: وبقوة، حتى لو كان في البدايات كان هو اختيار الجدة
0: نعم
1: يعني، وهي قد يعني أدركت حقيقة هذه النفس البشرية الرائعة لدى نهى ريمون، فكانت هي مقدرة لهذا الجهد لك، وقد تركت هذا الأثر الطيب.
0: نعم.
1: الآن قبل أن ننهي هذا اللقاء، بصراحة لابد أنك توجهينا رسالة لكل ممرضة، لكل ممرض بيعملوا بصمت في المستشفيات، ماذا تقولين لهم، وماذا تقولين من رسالة إلى كل تأنيث تسعى إلى تحقيق أهدافها الإيجابية طبعا لبناء وطن أفضل وأجمل؟
0: يعني أكيد اللي بيعملوا بصمت إنه إذا كان فعلا متأكد إنه هدفك قاعد بيتحقق، تسمع دعوة المريض فأنت في الطريق الصحيح. لكن إذا ما سمعتها لازم تقعد مع حالك تفكر، طب أنا بعمل إيش اللي ناقصني؟ طب أنا ليش ما أسمع؟ طب أنا ليش ما بدي أسمع؟ يعني مفروض هذه الأمور أن تكون، أنا التمريض ما بشتغل في الخفاء ولا يجب أن أعمل بصمت لأنه جزء من فريق. لكن هدفي في الحياة دائما إنه سواء في العلم أو في المنصب أو في أي وسيلة من التطوير دائما أراها لخدمة الإنسان والمريض اللي أنا أصلا موجود علشانه، لأنه أنا بدي أعطي، فبالتالي العطاء بيعلمني إني أنا أزرع، فبالتالي الله بيبارك كل إشي بيزرع بحب، فلازم إني أنا أستمر في هذا الطريق وما أشوف حالي أبدا ضعيف خلاله، وأي إشي بيقويني إني أنا باخذه وبستمر.
1: نعم.
0: للمرأة اللي هي تائه تأنيث، يعني أوكي وجودك مهم وإنت إيمانك بنفسك، ويمكن هلأ أي مرأة تسمعني في هاي اللحظة بالذات، إيمانك بنفسك هو اللي بفرض على العالم يشوفك، فلازم أن يكون إيمانك بنفسك قوي، تعرفي الأشياء الإيجابية فيكي وبتعرفي سلبياتك وبتحترميها، لأنه ما حدا رح يحتويكي قدك، فبالتالي أنت الأول. هلأ أوكي أنا ما بنسى أنه عشان أنا أوصل وكون وصولي أيسر وأسرع لازم أكون في حضرة اللي بحبه، طب أوكي اللي بحبونا كمان، اللي بيدعمونا، مو شرط يكون قريبي الأول. أنا اليوم يمكن الداعمين هم غير عائلتي، الناس البداوة معهم اللي موجودة معهم اللي بيني وبينهم تجربة، على الفايدين الرجل والمرأة. الرجل بيعطيني بيقويني، هو سند وظهر 100% ومن تجارب عديدة يمكن مرت فيها.
1: نعم.
0: وأيضا المرأة لما تؤمن بالمرأة هذا إشي إضافي، يعني هذا البونة اللي أنا لازم يكون موجود في بيئة تدعم هاي يعني وجود الأقاليم الثلاثة يمكن أنا بعتبرهم.
1: جميل.
0: لازم أعرف أنا وين موجودة وين بشتغل حتى تكمل هاي الأمور وأقدر أنا محافظة على تأنيس بتألقها.
1: نعم، إحنا شاكرين لك هذه الرحلة الجميلة، نتمنى لك المزيد طبعا من التألق ومن الإبداع ومن العطاء اللا محدود، وأنت الزوجة والأم والحاضرة على هذا المشهد الإنساني الكبير. بصراحة تعلمنا اليوم أنه بعض المهن لا يمكن أن تختصر في مسمى وظيفي، لأنها في حقيقتها كما هي التمريض هي رسالة إنسانية عميقة. تعرفنا معك دكتورة نهى ريمون على رحلة مليئة بالعلم بالإنسانية وبالقيادة، رحلة بتأكد أنه التمريض يعني مش مجرد مهنة، إنما هي حضور إنساني يقف إلى جانب الإنسان في أصعب لحظاته. شكرا جزيلا لك يا عزيزتي ضيفتنا العزيزة الكريمة المقدرة المقدم المتقاعد الدكتورة نهى ريمون على هذه الإضاءة الثرية لمسيرة عطرة من العطاء والعمل. شكرا لك جزيلا.
0: يعني شكرا أستاذ، يمكن أنا اليوم حكيت كثير ما بعرف كيف طلع كل هذا الحكي، بس أكيد الفضل كله بعود إليك. أكيد في النهاية شكرا على الاستضافة، إن شاء الله إذاعتنا صوت الحق دائما صوتها أعلى وأقوى برصانة كل الأساتذة والأصدقاء اللي بيعملوا فيها، وشكرا لكل اللي بيمنحونا يمكن مساحة الأمان اللي إحنا بندرك أكيد كلفتها وجهود حماة الوطن وعلى رأسهم سيدنا في إننا ننعم فيها. يعني إحنا في النهاية جزء من هذا البلد.
1: نعم.
0: هاي المساحة الأمانة
1: نحن جنود. نعم نعم
0: تعطينا أنه نبدع ونتميز أكثر، فهاي نعمة الحمد لله الله يديمها على الجميع. وشكرا مرة أخرى أستاذ.
1: نعم شكرا لك عزيزتي، والشكر موصول أيضا لكل الأصدقاء المستمعين، شكرا لكم على طيب المتابعة، كنتم معنا في تاء التأنيث حتى نلتقي بحلقة جديدة بإذن الله، وإلى لقاء قريب مع تجربة نسائية ملهمة جديدة. حتى ذلك الوقت تحية للزملاء في المراقبة الرئيسة الزميلة نداء الرمامنة، رحيل الخالدي في السوشيال ميديا.

0: وشكرا للزميل غاندي حداد من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الموجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ويعرب عن تطلعه إلى توصل الجانبين إلى اتفاق دائم يعزز الأمن في المنطقة ويضمن احترام سيادة الدول. وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي آفاق تطوير التعاون وتعزيز علاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة وتطورات الأوضاع في المنطقة. وزراء الخارجية العرب يعقدون يوم الاثنين المقبل اجتماعا تشاوريا في عمان، يليه عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165. الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر، ويؤكد رفضه جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى إلى زعزعة

الأمن والاستقرار. الرئيس الأمريكي يقول أن بلاده ستتخذ إجراءات لن تجلب السعادة لإيران في حال عدم توصل إلى اتفاق بين الجانبين، والمبعوث الأمريكي ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران. استشهاد 5 أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة في جنوب لبنان صباح اليوم، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحزب الله. استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة ومنطقة المواصي جنوب القطاع، واليونيسف تصف وقف إطلاق النار في غزة بأنه وهم قاتل للأطفال والشباب. القوات الروسية تواصل تحقيق تقدم ميداني في شرق أوكرانيا، فيما كثفت القوات الأوكرانية هجماتها على البنية التحتية وخطوط الإمداد الروسية في شبه جزيرة القرم. وأخيرا، أجواء صيفية معتدلة الحرارة اليوم وحارة نسبيا غدا، نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: طابعت البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة المسعودية.

0: يعتبر علي بن الحسين بن علي المسعودي من أبرز الرحالة العرب، حتى إنه لقب بهيرودوت العرب.
1: يجدر بنا اليوم أعزائي المستمعين أن نتوقف عند رحلتين قام بهما الرحالة المسعودي، أولهما إلى مصر وفارس والهند وجزيرة سيلان ومدغشقر وعمان، والثانية إلى أذربيجان وجرجان والشام وفلسطين.
0: في العام 942 للميلاد استقر الرحالة في الفسطاط بمصر وانكب يدون رحلاته، وكانت وفاته عام 957 للميلاد.

0: تميز المسعودي عن غيره من المؤرخين بأنه كان يعتمد على المشاهدة والمعاينة، فلم يكن كتابه مروج الذهب مجرد رحلة سياحية أسوة بالبيروني والمقدسي، بل تميز عنهما بالدقة والعمق والتحقق من الأخبار والمعلومات التي ترده.
1: كان المسعودي محبا للترحال، وقد بدأ أول رحلة دراسية عام 309 للهجرة بهدف تنمية ثقافته ومعلوماته، وليرى بأم العين ألوانا من الحضارات وعادات الشعوب. ومن كتاب المسعودي مروج الذهب ومعادن الجوهر نقرأ أن أرض سبأ كانت من أخصب أراضي اليمن وأثراها وأغدقها وأكثرها جنانا وأفسحها مروجا. يقول:
0: كانت مسيرة أكثر من شهر للراكب المجد على هذه الحالة، وفي العرض مثل ذلك، وإن الراكب والمار كان يسير في تلك الجنان من أولها إلى أن ينتهي إلى آخرها لا تواجهه الشمس ولا تعارضه، وكان أهلها في أطيب عيش وأرفهه وأهنأ حال وأرغد قرى، وكانت بلادهم في الأرض مثلاً.

0: خصص المسعودي صفحات متعددة في رحلاته للحديث عن البحار والأنهار وتحركاتها وأسباب تكونها، وأشاد بنهر النيل وتحدث عن أنهار جيجون وجنجس والفرات ودجلة وأنهار البصرة،
1: وذكر معلومات عن البحر الحبشي أو البحر الأحمر ومعادنه وسعته واللؤلؤ والياقوت، وفيه دراسة عن ظاهرة المد والجزر واختصاص بعض البحار بها دون غيرها.
0: وأشار المسعودي إلى أن الماء المالح أثقل من الماء العذب، وعدد العلامات التي تدل على وجود المياه في جوف الأرض، ونوه بالبحار وما حولها من العجائب والأمم وما فيها من معادن، وخصوصا بحر الصين والهند وفارس واليمن. عندما تحدث المسعودي عن بحر الروم قال:
1: أما بحر الروم وطرسوس وأدرى

أنا وأنطاقية واللاذقية وطرابلس وصيدا وصور وغير ذلك من ساحل الشام ومصر والإسكندرية وساحل المغرب، فذكره جماعة من الزيج في كتبهم الفلكية. إن طول هذا البحر 5000 ميل وعرضه مختلف، فمنه 800 ميل ومنه 700 ميل ومنه أقل من ذلك على حسب مضايقة البر للبحر والبحر للبر. وعلى هذا البحر من جانب المغرب قرية يقال لها سبتة، وهي وطنجة من ساحل واحد. ويقابل سبتة من ناحية الأندلس الجبل المعروف بجبل طارق مولى موسى بن نصير. في هذا الخليج مواضع تعلو أمواجها ويعلو الماء من غير ريح، وهذا الخليج يسميه أهل المغرب وأهل الأندلس الزقاق، إذ كان على هيئة ذلك. وفي هذا الخليج جزائر كثيرة، منها جزيرة قبرص بين ساحل الشام والروم، وجزيرة رودس، وجزيرة قريطش، وجزيرة صقلية.

0: نعود مجددا مع الرحالة والمؤرخ العربي علي بن الحسين بن علي المعروف بالمسعودي، ومع التنويعات العلمية التي أفصح عنها وهو يستعرض مشاهداته وملاحظاته، فقد تحدث عن ظاهرة المد والجزر وبررها بقوله:
1: المد مضي الماء في فيحته وسيحته وسنن جريته.
0: لقد عنى بفيحته نهر فيحون وبسيحته نهر سيحون، وهذان النهران ذكرا في كثير من أحاديث السلف، ويعتقد أنهما في أواسط شمالي آسيا، وقد تبدل اسمهما حاليا. أما عن الجزر فيقول المسعودي:
1: الجزر هو رجوع الماء ضد سنن مضيه وانكشاف ما مضى عليه في هيجه، كبحر الحبش الذي هو الصيني والهندي وبحر البصرة وفارس.
0: أوضح المسعودي أن البحار ثلاثة أنواع، فقال:
1: منها ما يتأتى فيه الجزر والمد ويظهر ظهورا بينا، ومنها ما لا يتبين فيه الجزر والمد ويكون خفيفا مستترا، ومنها ما لا يجزر ولا يمد.

0: من غرائب ما ذكره المسعودي ما رآه في نهر النيل وأرض مصر من عجائب، حيث قال:
1: وفي نيل مصر وأرضها عجائب كثيرة من أنواع الحيوان مما في البر والبحر، ومن ذلك السمك المعروف بالرعاد، وهو نحو الذراع، إذا وقعت في شبكة الصياد رعدت يداه وعضداه فيعلم بوقوعها فيبادر إلى أخذها وإخراجها عن شبكته، ولو أمسكها بخشب أو قصب شديد وهي في الحياة هدأ من ساعته.
0: ويتابع المسعودي كلامه عن النيل فيقول:
1: والفرس الذي يكون في نيل مصر إذا خرج من الماء وانتهى وطؤه إلى بعض المواضع من الأرض، علم أهل مصر أن النيل يزيد إلى ذلك الموضع بعينه.
0: ذكر المسعودي في رحلته عن منارة الإسكندرية أن من بناها هو الملكة دلوكا، وجعلتها مرقبا لمن يرد من العدو إلى بلادهم، لكن غيره يقول إن الذي بنى مدينة رومية هو الذي بنى مدينة الإسكندرية ومناراتها والأهرام بمصر، وإنما أضيفت الإسكندرية إلى الإسكندر المقدوني نظرا لشهرته في الاستيلاء على أكثر ممالك العالم فاشتهرت به.

روى المسعودي أن عمر بن الخطاب حين فتح المسلمون بلاد العراق والشام ومصر وغيرها كتب إلى أحد حكماء العصر فقال: إن أناس عرب وقد

0: فتح الله علينا البلاد، ونريد أن نتبوأ الأرض ونسكن البلاد والأمصار، فصف لي المدن وأهويتها ومساكنها، وما تؤثره الترب والأهوية في سكانها.
1: رد الحكيم على الخليفة عمر ببحث طويل تحدث فيه عن أثر البيئة الطبيعية في صور وأخلاق البشر، ومما قاله:
0: الأخلاق والصور يا أمير المؤمنين تناسب البلد وتحاذيه وتقاربه وتوافقه وتضاهيه، وفي كل بلد اعتدل هواؤه وخف ماؤه ولطف غذاؤه، كانت صور أهله وخلائقهم تناسب البلد وتحاذيه وتشاكل ما عليه أركانه وما أسس عليه بنيانه، وكل بلد يزول عن الاعتدال انتسب أهله إلى سوء الحال.
1: لم تغب عن المسعودي قضية الوطن والحنين إليه والغربة عنه، وقد عاش خارج العراق سنوات عدة للدراسة والتأريخ، وعبر عن أحاسيسه قائلا:
0: قد ذكر الحكماء أن من علامة وفاء المرء ودوام عهده حنينه إلى إخوانه وشوقه إلى أوطانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه، وإن من علامة الرشد أن تكون النفوس إلى مولدها مشتاقة وإلى مسقط رأسها طواقة.
1: ومع حديث الحنين لدى المسعودي نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجنا أدب الرحلات، إلى اللقاء غدا مع حلقة جديدة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ويعرب عن تطلعه إلى توصل الجانبين إلى اتفاق دائم يعزز الأمن في المنطقة ويضمن احترام سيادة الدول. وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي أفاق تطوير التعاون وتعزيز علاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة وتطورات الأوضاع في المنطقة. وزراء الخارجية العرب يعقدون يوم الاثنين المقبل اجتماعا تشاوريا في عمان، يليه عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165. الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر، ويؤكد رفضه جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده ستتخذ إجراءات لن تجلب السعادة لإيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، والمبعوث الأمريكي ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران. استشهاد 5 أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة في جنوب لبنان صباح اليوم، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحزب الله. استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة ومنطقة المواصي جنوب القطاع، واليونيسف تصف وقف إطلاق النار في غزة بأنه وهم قاتل للأطفال والشباب. القوات الروسية تواصل تحقيق تقدم ميداني في شرق أوكرانيا، فيما كثفت القوات الأوكرانية هجماتها على البنية التحتية وخطوط الإمداد الروسية في شبه جزيرة القرم. مقتل 7 أشخاص في انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر في شمال غرب باكستان. وأخيرا أجواء صيفية معتدلة الحرارة اليوم وحارة نسبيا غدا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
4: هناك أعمار تقاس بالسنوات وأعمار أخرى تقاس بالأسئلة، وما قبل 20 ليست مرحلة يزداد فيها العمر فحسب، بل مرحلة يبدأ فيها الإنسان بمراجعة كل ما تلقاه دون أن يختاره بنفسه. الأفكار الأولى، الصورة التي يحملها عن ذاته، معنى النجاح ومن يريد أن يكون. أسئلة كثيرة تطرح في هذه السنوات، لكن الإجابة لا تأتي دائما من المكان الصحيح.
5: أنا الشاب محمد عبيد من محافظة جرش منطقة ساكب. إحنا الآن مشاركين بهذا المعسكر الصيفي. هاي المعسكرات الصيفية إحنا كشباب الأردن نعتبر

0: لها فرصة حقيقية إنها تزودنا بمجموعة من المعلومات والمهارات، مثل الاعتماد على الذات والمهارات القيادية وفن التواصل مع الآخرين. وكمان اكتسبنا معرفة كبيرة بتاريخ البلد، لأنه إحنا من خلال هذه المعسكرات بنزور مجموعة من المناطق، سواء داخل المعسكر اللي إحنا موجودين فيه أو خارج المخيم، كما إن بنتعرف على شباب آخرين وعلى الثقافات الأردنية، وبيعطينا فكرة إنه نتعرف على تاريخ البلد وحضارته. هذا يعزز روح الانتماء والولاء. كل الشكر على هذه الفرصة المشاركة في هذه المعسكرات.
1: أنا الشابة تقوى محمود سلام من مركز الشباب شابات الطيبة في البتراء محافظة معان، وبشارك هذا العام في معسكرات الحسين للعمل والبناء تابع لوزارة الشباب. بصراحة هاي المعسكرات إلها أهمية كبيرة بالنسبة لنا، لأنها بتساعدنا على تطوير مهاراتنا وصقل مواهبنا واكتشاف قدرات جديدة عنا، كمان تعطينا فرصة نتعلم أشياء مفيدة ونقوي شخصياتنا ونعتمد على نفسنا أكثر. الأجمل إنهم نلتقي بشباب وشابات من مختلف محافظات المملكة، نتعرف على بعضنا البعض، نتبادل الخبرات والأفكار، ونتعرف على ثقافات وعادات مناطق الأردن المختلفة، وهذا بيزيد من المحبة والتعاون بيننا. ومن خلال الأنشطة والبرامج اللي شاركنا فيها نتعلم العمل الجماعي وتحمل المسؤولية والقيادة وخدمة المجتمع، ونقضي وقت مفيد وممتع نستفيد منه على مستوى شخصي أو وطني. وأنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه المعسكرات، لأنها تجربة مميزة بتضيف لنا خبرات جديدة ونترك أثر إيجابي شخصيتنا وحياتنا.
2: لماذا تبدو مرحلة ما قبل العشرين اليوم أكثر تعقيداً مما كانت عليه لدى الأجيال السابقة؟ وهل يعيش الشباب اليوم أزمة هوية فعلية، أم أنهم يواجهون فرصاً وتحديات جديدة فقط؟ وعندما يتشتت الشاب بين الأسرة والأصدقاء ووسائل التواصل، من يصبح المرجع الحقيقي لتشكيل شخصيته؟ هذا ما سوف يناقش على طاولة بودكاست ما بعد الآن. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أسعد الله صباحكم أعزائي مستمعين ومتابعين بودكاست ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة بعنوان تحت العشرين، كيف تتشكل الهوية ومن يصنع ملامح الجيل القادم. الحديث عن الشباب لا يتعلق بالعمر فقط، بل بالمرحلة التي تبنى خلالها الأفكار والقرارات والعلاقات التي قد ترافق الشاب لعقود طويلة. مرحلة ما قبل العشرين تشبه ورشة بناء مفتوح، كل تجربة تترك أثر، وكل كلمة قد تعزز ثقة، وكل مساحة يجد الشاب فيها نفسه قد تصبح نقطة تحول في حياته. للحديث عن هذه المرحلة المهمة التي تشكل هوية جيل كامل سيكون مسؤولا عن صناعة المستقبل، برحب بضيفي من داخل استوديوهات بودكاست ما بعد الآن، الضيف الأستاذ المقدر فراس صالح الشوابكة، الخبير في تنمية الشباب، صاحب الخبرة الطويلة في المعسكرات الشبابية وبناء المبادرات الشبابية الهامة في وزارة الشباب. حياكم الله أستاذ فراس.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير لإليك ولكل إخواننا المستمعين.
0: حياكم الله. من منظوركم كمختص وخبير في تنمية الشباب، كيف يمكن أن توصف لنا المرحلة العمرية ما قبل العشرين، سواء كانت نفسية أو سلوكية؟
1: بداية أختي اسمحي لي أنه أنا أشكر الإذاعة الأردنية على إتاحة الفرصة لنحكي حول موضوع مهم جدا، وهو يعني مرحلة ما قبل العشرين، وهي المرحلة خلينا نسميها المرحلة الأولى في إعداد الشباب لخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.
0: نعم.
1: هلا إذا بدنا نحكي على هاي المرحلة، مرحلة ما

0: قبل العشرين، أنا بحكي على مرحلة قد تكون الطفولة أو الشباب المبكر أو مرحلة المراهقة، وهي مرحلة انتقالية نعتبرها ما بين مرحلة المراهقة أو الطفولة وبين مرحلة الرشد، وهي المرحلة مرحلة حساسة جدا وبحاجة أنه نتبه لها كثير، لأنه إذا بدي أحكي بالجانب النفسي وهو جانب وسيع وبدو وقت كثير، لكن هنا الشاب يبحث عن إشي قد يكون يعتبر مفقود وهو مصطلح الهوية. دائما السؤال اللي يتبادر لكل شبابنا، وأنا إذا بحكي كلمة الشاب أنا بقصد الشاب الفتاة بنفس الوقت حسب الاستراتيجية الوطنية للشباب، السؤال الكبير اللي بيطرحه الشاب على نفسه أو اليافع، من أنا؟ هذا سؤال دائما بحاجة إلى إجابة هم يحدث عنه. بماذا أؤمن؟ شو دوري أنا بالمجتمع كشاب أو كيافع؟ شو قيمتي بهذا المجتمع اللي أنا أعيش فيه؟ كم حجمي بهذا المجتمع؟ أسئلة كثيرة بتتراود، حتى إحنا الآن حتى إذا بنشتغل على موضوع الذاكرة نتذكر أنه هاي الأسئلة كانت تجي بأذهاننا. شو نوع الحياة اللي بدي إياها أنا وأنا بهذا العمر؟
1: نعم.
0: المشكلة إذا أنه اليافع لم يجد إجابة إلى هذا السؤال،
1: نعم،
0: يعني هنا تكمن المشكلة. إذا ما فيش إجابة من أنا، بيصير في عندنا يعني عدم ثقة بالنفس، يعني يصير في عندنا تشتت أو تشوه بهوية هذا الشاب، بيصير لا سمح الله عرضة للانجراف وراء جماعات، بيصير عرضة للانحراف، عرضة للتقليد الأعمى. فهنا يجب أن يكون هناك يعني مساندة لهؤلاء اليافعين بحيث أنهم يستطيعوا أن يعرفوا أنفسهم أكثر. هذا بالنسبة لنا يعني كجانب نفسي. إذا بدي أتحدث بالجانب السلوكي وهو اللي إحنا بنشوفه أكثر كأولياء أمور أو كأشخاص أكبر منهم بالعمر، بنشوف أنه اليافع لدي الرغبة الكبيرة أنه يكون مستقل، حتى بيوتنا مع أولاده بنشوف أنه بهذا العمر بده يكون له استقلالية برأيه بقراراته بمشاعره بكل هاي الأشياء. فبدنا يعني إحنا نكون مدركين لهاي الأشياء، وأنه هاي الأشياء هي يعني خصائص المرحلة، تطلب أنه يكون يتطلب أنه هو بده يتفرد برأيه وبقراره. لكن بدنا نتنبه أنه قراراته بهاي المرحلة قبل العشرين هي قرارات عاطفية أكثر ما تكون قرارات عقلانية، لأنه طبيعة المرحلة العمرية بتحتم يكون هيك. هلا في جزئية تانية تنبه لها سلوكيا، أنه بهاي المرحلة العمرية ما الشباب أو اليافعين ما بيحبوا النقد ولا بيحبوا التقييم كثير، يعني بيحاولوا أنه يعني هاي الأمور يعني حتى أولياء الأمور العاملين مع الشباب والعاملين مع اليافعين بيعرفوا كيف بيوصلوا الرسائل للشباب من غير نقد أو من غير حتى أو تجريح. هلا في شيء ضروري ومهم جدا وإحنا بنشوفه بأسرنا ومع شبابنا الآن، ما لم تعد الأسرة هي يعني المرغوبة بالنسبة للشاب، هو يبحث عن علاقات اجتماعية أكثر. يبحث عن مصطلح حتى إحنا بالتربية بنسميه مصطلح الشلة أو العلاقات مع الأقران أو الأصدقاء، بيصيروا هم المرجعية الأكبر والأوسع. وهنا في لازم يكون في عندنا تدخل إيجابي من أولياء الأمور، من الأسرة، من مؤسسات التنشئة الاجتماعية الموجودة، عن تدخل إيجابي إنه أنا بدي أعرف ابني مع مين بمشي، مين هم أصحابه، لأنه في تأثير يعني بدي أحكي لك استنساخ وتقليد. كوبي بيس عن المجموعة اللي هو عايش معها، لأنه هو يبحث بهذا العمر عن الشعور بالانتماء. في سؤال كبير بتراود لعمر للشباب بهذا العمر، يعني أنه أنا جزء، بس الجزء أنا جزء من إشي كبير، شو الإشي الكبير؟ فهو يبحث عن مكان داخل هذا الإشي الكبير، والإشي الكبير اللي هو يبجهله هو الحياة اللي حواليه أو المجتمع اللي هو موجود فيه. هلا نقطة كمان تانية العلاقة بالجانب السلوكي وبنشوفها كثير، وهاي النقطة حساسة جدا، إنه معظم الشباب بيميلوا لإشي له علاقة بالتجربة والاستكشاف. والاستكشاف يمكن أهون من الاستكشاف، وببحث عن أشياء عادية، لكن التجربة حذاري موضوع التجربة. إنما كنا إحنا ملاحظين لتصرفات أبنائنا، لأنه بهذا العمر يعني عمر الأقل من 20 سنة، معظم الدراسات العصبية يعني بتحكي إنه الأشياء اللي علاقة بالتخطيط طويل الأمد وضبط الاندفاع وتقييم المخاطر، هاي ما تيجي بعمر أقل من 20، هاي تستمر لعمر يمكن 25 أو منتصف العشرينات. بالمرحلة اللي أقل من 20 يصير عندنا النظام العصبي بتجي نحو السرعة والاندفاع. فمرحلة الاندفاع بهذا العمر يعني أشياء عصبية تكون يعني لا إرادية، فبدنا نتنبه لأولادنا كيف يتصرفوا مع مين يمشوا. بنشوف تصرفاتهم بالبيت، وأحيانا ترى بهذا العمر بيخفوا أشياء كثيرة عنا، يعني عندهم قدرة على التلون. صحيح. فبدنا نكون حذرين. صحيح. حتى الأشياء اللي بيستخدموها، لأنه يعني إحنا عم نشوف في يعني عم بيصير في عندنا مشاكل كثيرة.
1: جيل واعي كثير. نعم. يعني ممكن الأب ولا الأم بيكتشف إنه ابنه عم بيدخن سنتين

0: سنتين ثلاثة وهو مش شاعر فيه
1: ما
0: مثلا،
1: بعرف.
0: وهي هاي كارثية على صحته النفسية.
1: وبدنا نتنبه، لأنه يعني لا سمح الله يعني في ناس مضللين، يعني
0: طبعا
1: ما كل الحياة زي ما يحكوها يعني كلها خير، لكن في أشياء إيجابية، في أشياء سيئة، في أشياء مش يعني مش سليمة باتجاه أولادنا، فبدنا نكون حذرين بهذا الاتجاه. وأنا هنا يعني دائما بحكيها بكل حديثي، إنه على الأسرة دور كبير من موضوع المراقبة، موضوع التدخل الإيجابي. هاي المرحلة الحساسة بدي أعرف كيف أتدخل وإمتى أتدخل وكيف أتصرف مع أولادي. ويعني إحنا يمكن بمجتمعاتنا العربية والإسلامية يعني إن مرجعيات دينية، بنشوف كيف سيد الخلق اللي ما كان ينطق عن الهوى من رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع اليافعين، كيف أعطاهم مهام قيادية، كيف صرف معهم، كيف كان يراعي مشاعرهم. يعني يمكن تحضرني قصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس وبيده إناء بعد ما شرب، يعني أنه كان يعطي المشايخ على شماله، فهو بدأ باليمين بغلام فاستشار وقال له يعني أتأذن لي، الرسول يطلب من الغلام أتأذن لي أنا أسقيهم، فرفض الغلام قال لا والله يعني أنا هذا حقي نصيبي من بعد الرسول، فرفض. فشوف كيف كان يستشير بيعطيهم أهمية قيمة حتى على مستوى أفكارهم كان يحترموها. الرسول خاطبهم بأكثر من حديث، يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني المصطلحات هاي التعامل مع الشباب بحاجة إنه إحنا نكون أقرب بكثير. وإشي لطيف جدا بهاي المرحلة إنه يجب أن تكون الخطوط مفتوحة ما بين أولياء الأمور وأبنائهم.
0: صحيح.
1: هاي جزئية يعني ما بدنا إحنا نعمل فاصل بيننا وبين أولادنا.
0: أستاذ فراس الشوابكي، ومن خلال فعلا خبرتك العميقة لأكثر من 30 عام مع الشباب واليافعين، يعني برأيك ما أبرز الاحتياجات النفسية التي يبحث عنها اليافع خلال هذه المرحلة، وهذا من خلال ورشاتك جلساتك مع هالشباب؟
1: شوفي، احنا بننظر للشاب على انه هو يعني بشكل متكامل، في جوانب نفسية، في جوانب العلاقة بالعاطفة، في جوانب غريزية، في جوانب روحية دينية، فبدنا نتعامل مع كل هاي الجوانب. ومش بالإشي السهل أنه أنا مثلا كولي أمر أو كعامل مع الشباب واليافعين أن أنا أكون ملم بهاي بمعظم هاي الأمور، لكن أبرز الاحتياجات بنشوفها أنه الحاجة أنه يكون له دور في صناعة القرار أو اتخاذ القرار. بيحبه الجزئية الثانية، بيحب يعبر عن مشاعره، في عنده مشاعر بهاي العمر، لأنه أنا بمر بمرحلة فيها يعني طفرة بالهرمونات، فيها طريقة
0: فعلا.
1: التفكير، يعني أنا
0: فعلا.
1: بحاجة أنه أنا أعبر عن أفكار. في متطلبات قد تكون غريزية لدى كل إناث، يعني بدهم يعني حدا بفضفضوا له بيحكوا له، هنا بيجي الدور للتدخل الإيجابي للأسرة،
0: بيكونوا عاطفيين.
1: موضوع العاطفة أكثر من موضوع العقل عندهم. موضوع العاطفة أكثر، هيك الدراسات العصبية بتشير أنه العاطفة تغلب العقل عندهم. لكن قديش أنه أنا بدي أعطي مساحة لأولادي، يعني الأم كيف بدها تكون قريبة من بنتها، المدرس بالمدرسة قديش تقدر تبني علاقة مع الصبية، المشرف بالمركز الشبابي كيف بيبني علاقة مع المشارك الموجود عنده بالمركز الشبابي، حتى الناس العاملين داخل المخيمات داخل الأعمال العلاقة لها علاقة على أو تماس مع الشباب، لازم يدركوا هاي الأشياء أنه في متطلبات خاصة فيهم. يعني الناس الحرفيين والموهوبين بالعمل مع اليافعين بيلتقطوا هذه الرسائل من غير ما بيحكوها الشباب، بيعرف انه هو في عنده الاحتياج بهاي الجزئية من طريقة حديثه، من لغة الجسد الموجودة معه، بيعرف انه في احتياجات، بيحاول على انه يساعد هذا الشاب، بياخذ بيده تحقيق هاي الاحتياجات. الشباب بيبحثوا عن فرص، يبحثوا عن مساحات اكثر لهم، لانه يعني في طاقة، في عندهم طاقة كبيرة. والآن يعني موضوع وسائل التواصل الاجتماعي عم بتعزز هاي الأشياء، في عندهم أفكار جديدة، عندهم معلومات كثيرة، يعني في عندهم مهارات كثيرة أكثر من المهارات اللي احنا نمتلكها. موضوع وسائل التواصل علمتهم أشياء كثيرة يمكن احنا الحياة ما علمتنا إياها، لكن طبيعة الظروف اللي هم مروا فيها بهذا الوقت علمهم أشياء كثيرة. فبنتنبه أنه في احتياجات كثيرة، لكن كيف بدنا نتعامل مع هاي الاحتياجات؟ بدنا بنحط بين قوسين أنه في احتياج وفي رغبة لهم، بدنا نعطي المساحة، بس بدنا نعطي مساحة ونكون إحنا مسؤولين ومراقبين بنفس الوقت.
0: نعم. ومن خلال حديثك وبالعودة إلى عنوان الحلقة، كيف تتشكل الهوية ومن يصنع ملامح الجيل القادم ما تحت 20؟ وأنا سؤالي لك هون، وأيضا من سياق حديثك الآن، إلى أي مدى تلعب البيئة المحيطة سواء الأسرة المدرسة والأقران كما تفضلت الآن ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل بناء الهوية لليافع أو حتى الشاب؟
1: هلا ستي، موضوع الهوية مش موضوع سهل وليس بنفس الوقت وليس بالصعب.

0: الهوية اليافع أو الشاب ما تأتي من يعني بظروف قليلة أو بسيطة، ولا
1: نعم
0: تأتي بمعزل عن المجتمع اللي احنا موجودين فيه.
1: نعم
0: الهوية تبنى بطريقة تفاعلية مع المجتمع،
1: نعم
0: فهذا مؤشر بيعطينا أنه احنا يعني اليافعين بحاجة أنه يكونوا منخرطين داخل مجتمعاتهم. الشيء الثاني، في هناك عوامل كثيرة بتدخل ببناء الهوية لليافع والشاب: الأسرة، الشارع، الشارع عم بيشتغل على موضوع الهوية، المدرسة، المسجد، الكنيسة، كل المناطق اللي بزورها. والشيء الكبير اللي دخل يعني مؤخرا وعم بيأثر كثير بالهوية، اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي،
1: اللي هو المؤثر الرقمي.
0: يعني كثير. أنا يعني ممكن أنا بمرحلة عمرية مثلا وأنا يافع كنت أقارن نفسي يعني مع طلاب صفي مثلا أو مع المحيط الموجود فيه 20 30 40، لكن الهواء الرقمي الآن مقارنة الناس اللي كانوا بأعمارنا عمرهم أقل من 20 سنة بقارن حاله مع الآلاف. الهوية الآن أصبحت ليس هوية واحدة، ما فيش هوية حقيقية الآن. في عندنا هوية حقيقية اللي متعارف عليها، كيف أنا ببني قيمي ومعتقداتي الأشياء هاي، والهوية الثانية اللي هي خلينا نسميها الهوية الافتراضية أو الرقمية أو الهوية المعروضة. الآن أصبح شبابنا بيشكلوا هويتهم على عدد اللايكات والإعجابات.
1: صح.
0: هاي مؤشر انه انا هويتي قديش عندي معجبين على صفحات التواصل الاجتماعي، فهاي بدنا نتنبه لها. انا لست ضد مواقع التواصل الاجتماعي ولا ضد وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي بالعكس يعني هي ميدان خصب انه انا بحصل على المعلومات وعلى جزء كبير من المهارات، لكن شبابنا لازم يدركوا انه هم داخلين على هذا الفضاء، بدنا نكون مراقبين لانهم بيعرف كيف اولادهم يتعاملوا مع هذا، بيستفيدوا من هاي الاشياء. فهناك العديد من الأشياء اللي بتدخل في تصميم وبناء الهوية لليافع أو للشاب.
1: نعم، يعني كما تفضلت ومن خلال حديثك عن المؤثر الرقمي اليوم أكثر أصبح تأثيرا من الأسرة في بعض الحالات. يعني وهون في سؤالين والله يعني حابة أسألك إياهم، إنه ما أثر المقارنات اللي للتو يعني حضرتك تفضلت فيها أنه بيقارن نفسه مع الآخرين من خلال وسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طب هو هذا أثر المقارنات هذه على تقدير ذاته كيف؟ وبنفس الوقت كيف يمكن للأسرة أنها تدعم بالفعل أبنائها دون فرض الوصية عليهم؟ يعني حتى ما ندخل في موضوع العناد وما العناد ويفرض ذاته وما أشبه إلى ذلك.
0: هلا قبل ما أحكي موضوع المقارنات بدنا نحكي موضوع الأسرة.
1: نعم.
0: الأسرة تلعب دور كبير في تشكيل الهوية لأولادهم، لأنه حتى لو كان في عندنا فضاءات رقمية بمرحلة معينة إحنا نبحث عن الأمان.
1: نعم.
0: وأول بيئة يشعر فيها اليافع أو الطفل بالأمان هي بيئة الأسرة، هي الملاذ الآمن بالنسبة له لأنه بيحس بهذا الإحساس. لكن إذا بدنا نحكي عن الأسرة يعني في مجموعة من الأشياء لازم نحطها ببالنا.
1: نعم.
0: أنا يافع عمري مثلا 14 15 سنة، بس كم عمر أبويا؟ الفارق العمري بيني وبين أبويا وبيني وبين أمي، قديش المسافة الزمنية بيني وبينهم؟ هذا مؤشر لازم ينتبهوا له أولياء الأمور. إذا أنا عمري مثلا 55 أو 60 سنة وعمر ابني 16 سنة،
1: صحيح،
0: كيف بدي أتعامل معه؟ ابني بنظر لي على أنه أنا شخص رجعي.
1: نعم.
0: أنه شخص قديم.
1: صحيح.
0: هو شخص متحدث، واحد حديث وواحد بيعتبره رجل، شوف الجاب بينهم قديش. جزئية الثانية، علاقة الزوج بالزوجة، هاي العلاقة بتأثر على
1: طبعاً.
0: وجود الوالدين وعدم وجودهم في أشخاص، مثلا قد يكون أبوه متوفي أو متوفية، قد يكون أبوه متزوج تارك أمه، قد يكون صحيح. أبوه مسجون، قد يكون في قضايا، قد يكون في تشتت، هاي كلها بتأثر على أحيانا الوضع الاقتصادي. للأسف نحكي فيها، أصبح موضوع المادة وموضوع الوضع الاقتصادي عم بيأثر في تشكيل الهوية لأبنائنا. إذا بدنا ننطلق لإشي آخر، الموضوع المقارنات، أصبح ساحة المقارنات أوسع بكثير. حكيت لك يعني مرحلة عمرية يعني قبل 20 أو 25 سنة كان المقارنات إشي يعني على المستوى الضيق، لكن الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت المقارنات أكثر، أصبح في صعوبة في تشكيل الهوية لأولادنا وبناتنا، لأنه عم بيشوفوا أشياء كثيرة قد تكون غير متوفرة لهم داخل أسرهم، داخل مجتمعاتهم، وقد تكون مزيفة وقد تكون حقيقية. الفضاء الرقمي يحمل أشياء يعني صحيحة وأشياء قد تكون مزيفة. هذا بيعطينا يعني بدنا نكون منتبهين لأولادنا، بدنا نتعامل معهم بطريقة سليمة جدا، بطريقة حذرة جدا، لأنه العمر هذا ليس بالعمر السهل، يرفضوا كافة أنواع الوصاية، لا يقبل بالوصاية، الأبناء والبنات بهذا العمر لا يقبل بالوصايا. هنا يعني لازم على الآباء والأمهات أن ينتبهوا طريقة التعامل مع الأبناء. إذا وجدوا صعوبة في طريقة التعامل مع الأبناء لا يمنع أن يسألوا، لا يمنع أن يبحثوا على المواقع. الآن في عندنا بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بعض المواقع فيها يعني جلسات تدريبية كاملة على كيفية التعامل مع اليافعين واليافعات، ببحث فيها الواحد بيتعلم ويطبق هاي الأشياء على أولاده، لأنه بالنهاية إحنا لا نريد أن يكون أبناءنا ضحية للمعطيات العصر اللي إحنا موجودين فعلا فيها. بدنا أولادنا بيعيشوا بأمان، بدنا أولادنا يكونوا يعني أشخاص أسوياء يمتلكوا شخصية متوازنة، يستطيعوا أن يخدموا أنفسهم، يستطيعوا أن يخدموا مجتمعاتهم، يخدموا أهليهم بالنهاية.
1: يعني إذا كانت الهوية تبنى من خلال التجارب والعلاقات كما تفضلت أستاذ فراس الشوابكي الخبير في تنمية الشباب، فإن السؤال يعني الآن والأهم اللي بيربط المكان اللي بيجد فيه الشاب أو اليافع نفسه قادرا على التعبير والتجربة والنمو. طبعا إحنا بنجهل أهمية المساحات الآمنة بحياتهم، والحاجة اللي كما تفضلت يعني هم بحاجتها، لكن إحنا ما يعني معظم الأهالي ما عم بيشوفوا هاي المساحات بطريقتهم هم وبمنظورهم. فدعني أسألك هون، ماذا يعنى بمفهوم أو أهمية المساحات الآمنة عند العمل والتعامل مع هذا اليافع والشاب؟
0: ألا شوفي، يمكن أنا أسلفت أن الأسرة تعتبر من الأمور الداعمة والآمنة لليافعين، لكن بدنا نحكي بالاصطلاح المساحات الآمنة، يعني هي مش المكان المادي فقط لا غير، هي المكان اللي يشعر فيه اليافع أو الشاب بأنه مقدر،
1: نعم،
0: ومحترم، وأنه له قيمة، وأنه مسموع، وأنه غير مهمش، ولا يكون عليه أي نوع من أنواع التنمر أو السخرية أو ما إلى ذلك. هاي المساحة الآمنة، المساحة اللي بيستطيع فيها اليافع أنه بيعبر عن أفكاره ومشاعره بحرية وطلاقة دون أي قيود موجودة عليه، وهيك بيعتبر هاي المساحة الآمنة. نعطيه الآن إحنا واجب علينا إحنا كمؤسسات عاملة مع الشباب أو كأسر عندنا يافعين وعندنا شباب أنه نعطيهم هاي المساحات أو نحاول أن أمننهم هاي المساحات، لكن يجب أن تكون هاي المساحات مساحات للحرية والمسؤولية بنفس فعلا. الوقت يعني أنا بعطيه حرية لكن بكون في مساءلة بهذا. وهاي المساحات يعني زي ما حكيت لك، يعني يمكن الأشياء اللي حكيت لك إياها أنه يكون مقدر ومحترم، هاي تعتبر من عناصر المساحات الآمنة واللي حنا نبحث عنها. والآن يعني من فترة طويلة هذا المصطلح أصبح شائع عندنا يمكن بمفاهيم التنمية الشبابية أو نماء الشباب، أنه نبحث عن مساحات آمنة. بالعكس الآن في مبادرات شبابية اسمها يعني مساحات آمنة للشباب، اسمها المساحات الآمنة للشباب. وأنا بشوف يعني معظم المراكز الشبابية بحكم عملي بوزارة الشباب تعتبر مساحات آمنة للشباب، لأنه يستطيع الشاب أنه يعبر عن أفكاره، يعبر حتى عن كل الأشياء اللي بباله. أحيانا أنا عندي موهبة لا أستطيع أنه أعبر فيها أمام أهلي لأنه بخاف، لكن أثناء مثلا المركز الشبابي مع الموجودين بالمركز من العاملين مع الشباب بتظهر هاي الموهبة، بتظهر هاي القدرات. فالمساحات الآمنة هي كل مساحة أو كل مكان يوفر أدنى مؤشرات الحماية للأشخاص بالتعبير عن أراهم والسماح لهم بالمشاركة، هي تعتبر مساحات آمنة وداعمة للشباب أو اليافعين.
1: لماذا أصبحت هذه المساحات الآمنة ضرورة تربوية ونفسية وليست ترفا أستاذ فراس؟
0: على ستي، يعني لا يمكن أنه أنا بيكون عندي نمو نفسي وأنه أنا بستطيع أنه ببني هوية وبستطيع أنه أكون شخص سوي وأنا مثلا بعيش تحت تأثير الخوف أو القلق أو التهديد، لا يمكن. أنا بدي أشعر بالأمان أساس أنه يبين شو في عندي إبداعات، شو في عندي أشياء إيجابية، فحن نبحث عن هاي المساحات. الآن لا يمكن أنه الشخص بيكون عنده قدرة على التعلم إذا كان مثلا في عنده مثلا أو غير متوفر له مساحة من الأمان، هاي يجد فيها صعوبة. حتى بطريقة الاستكشاف والأشياء الأبسط الحقوق، أنه بهذا العمر هو بيحب الاستكشاف والتجربة، لا يستطيع أنه يستكشف إذا كان يشعر بالخوف. حتى طريقة بناء العلاقات ما بيستطيع بناء علاقات مع الأشخاص، وإذا بناء علاقات تحت موضوع إذا كان في تنمر أو سخرية تكون هاي العلاقات علاقات مهزوزة. لكن بالمساحات الآمنة دائما يجب أن يكون هناك أشخاص مؤهلين قادرين على التعامل مع هذا النشء، قادرين على الإمساك بأيديهم

0: للسير بمرحلة النمو بالطريقة الفضلى أو الطريقة الصحيحة والسليمة.
1: نعم، يعني ما الأخطاء الشائعة اللي بتدفع الشباب للانسحاب من هاي البرامج والأنشطة؟ وهل الأمان اللي تحدثت عنه وأسلفت به قبل قليل يعني غياب التحديات أم وجود بيئة داعمة للتعلم؟
0: شوفي، المساحة الآمنة يعني مش مساحة رفاهية ترى بالمناسبة، يعني بالعكس المساحة الآمنة يوجد فيها تحديات، لكن
1: يعني هي ضرورة تربوية ونفسية.
0: نعم، الآن المساحة الآمنة فيها تحديات، لكن حرفة المحترفين والأشخاص القادرين على التعاون بهاي المساحات أو إدارة المساحات كيف بيحول هاي التحديات لنقاط إيجابية أو فرص بيستثمرها الشاب إذا وفرت له إشي يندرج تحت مصطلح الدعم، بيئة داعمة غير البيئة الآمنة، بيئة الدعم. أنا بدعمه كيف بتخطى هاي التحديات، خيف يخلق من هاي التحديات والعقبات اللي بواجهوها داخل المساحات الآمنة إلى نقاط مضيئة بحياتهم. هاي يعني بدها أشخاص مؤهلين قادرين على التعامل مع هاي الأشياء. الشيء الثاني المهم، يعني بده يدرك اليافع أو يدرك العامل مع الشباب أو من اليافعين بأنه هاي المساحة قد يكون فيها خطأ وقد يكون فيها صواب. والحلو واللطيف بالموضوع أنه كيف أنا أتعلم من الأخطاء اللي أنا وقعت فيها، ويعني بيصير هاي الأخطاء عتبات على سلم الحياة بتعلم منها، بتكون دروس إلي تسمح إلي بالمحاولة. المساحة الآمنة والبيئة الداعمة تسمح إني أنا أحاول مرة مرتين، ممكن بفشل بأول مرة لكن بحاول مرة ثانية وبلاقي حدا بيساندني. هاي البيئة تعطيني حرية إنه أنا أطرح الأسئلة كثير. يعني كثير بشوفها يعني للأسف إنه حتى بأسرنا إحنا ما نسمح لأولادنا بيطرحوا علينا أسئلة كثير، لأنه لغاية الآن في ترسبات بأذهاننا إنه بهذا العمر يعني ليس من حقه إنه يطرح هاي الأسئلة بهذا العمر. إذا بدنا نلخص القول على موضوع المساحات الآمنة أو الداعمة للشباب، هي ليست يعني مساحة إنه أنا بدي أحمي فيها الشاب من الحياة، بالعكس هي نقطة إنه أنا كيف بدي أعده للحياة وكيف بدي أتعامل مع محطات الحياة بطريقة إيجابية وطريقة سليمة.
1: نعم أستاذ فراس الشوابكة الخبير في التنمية الشبابية، يعني هل هذه المساحة الآمنة عندما يعني يكون واعيين لها الأهل ومتوفرة فعلا في حياة الشاب واليافع بتقلل من مشاكل العزلة والقلق الاجتماعي؟
0: نعم أكيد صحيح 100%. الآن إذا
1: يعني كثير موديل يعني موضوع الاكتئاب دارج عند الشباب، العزلة العزلة الرقمية عم بياخدوها أهم من الوجود مع
0: يعني
1: الأهل،
0: عم نشوفه كثير يعني صحيح. ممكن حتى على أخبارنا على مواقع التواصل الاجتماعي عم نشوف قديش في قضايا. هلا إذا لا سمح الله غابت المساحات الآمنة وتحديدا المساحة الأولى مساحة الأسرة، بيصير في عندنا إشي له علاقة بأكثر من جانب. أول جانب العزلة والانسحاب والتفكير بالطريقة العدوانية، وقد يكون التفكير بالطريقة العدوانية مع الآخرين أو مع الذات. يعني احنا بعض الأوقات يعني انسحب عن أهله، انعزل عن أهله، لحاله قاعد لحاله كذا كذا، بعد شوية لأنه هذا الشاب يعني لا سمح الله وأنه في مسألة انتحار
1: صارت.
0: وللأسف يعني بنشوف يمكن قد يكون مستوى التعليم للأهل الأبو مستوى التعليم عالي والأم مستوى التعليم
1: بينه وبين بيته.
0: لكن أسلفنا بالحديث إنه في فجوة في جاب ما بين الوالدين والأولاد. موضوع المراقبة الإيجابية، أنا ما بقول لك تدصت على ابنك ولا بحكي إنه أنت يعني تجسس على ابنك، لكن أنت لازم تكون مستوعب كل التصرفات.
1: وهاي هي اللي بتزيد الفجوة لما يحس حاله تحت الرقابة الدائمة. يعني
0: بعدين الجزئية الثانية، يمكن إحنا تعلمنا يعني إحنا صغار، يمكن طبيعتنا إحنا يعني المجتمعات البدوية تعلمنا كيف إنه يعني الأبو بصاحب ابنه، وهو مطلب شرعي. يعني في أحد النصوص بالحديث وصاحبوهم سبع، صاحب ابنك خليه يكون موجود معك. بالعكس يتعلم منك. الآن مسألة التعلم يمكن يعني كيف بتعلم من أبوي، كيف بتعلم من الآخرين، كيف بتعلم بالقدوة، كيف بتعلم من الناس الموجودين معي، لازم يكون على تماس. والأمهات الآن في أشياء يعني الناس اللي بتطلعوا كثير في أشياء العلاقة، كيف ببني علاقة مع أولادي، مفاتيح الحب بيني وبين ابني، مفاتيح الحب بيني وبين اليافعين، في أشياء كثيرة يجب أنه هاي، فهي ضرورة جدا أنه إحنا نتنبه لها، يعني تحديدا المؤسسة الأولى الأسرة، لأنه إحنا بالنهاية يعني بدنا نخلق يافع شاب. أنا ما بدي أخلق إنسان شخصيته مهزوزة، عالى عليا وعالى على نفسه وعالى على المجتمع، وبعد شويه يعني بصير مؤشرات على انه مثلا لا سمح الله بالبلد نسب انتحار 1 2 3، الا يعني وسائل التواصل كل شيء في عندنا مراصد ترصد كل الاشياء هاي. فاحنا بدنا نرجع زي ما كنا اول، عملية البناء، عملية التربية السليمة لأولادنا، عملية التعامل السليم مع أولادنا، وعملية كيف أنه أنا أكون عندي سعة صدر أنه كيف بدي أتقبل أولادي بطريقة يعني بالنهاية نكون سالمين كلياتنا فيها.
1: نعم أستاذ فراس الشوابكي، من المعروف عنك أنك حضرتك صاحب خبرة طويلة في المعسكرات الشبابية وبناء المبادرات الشبابية الهامة المحلية والإقليمية، منها في وزارة الشباب. دعنا نتحدث الآن عن المخيمات والأنشطة الخلوية اللي هي مدرسة الحياة خارج أسوار الأسرة بالنسبة لليافع. ما الذي يميز التعليم والتعلم داخل المخيمات والأنشطة الخلوية عن التعلم التقليدي؟
0: هلا ستي، المخيمات الشبابية أو المعسكرات أو أي مسمى، يعني أي تجمع يكون فيه مجموعة من الشباب، سواء كان هذا التجمع يعني تجمع لساعات على مستوى اليوم العادي أو التجمع اللي يكون على مستوى المبيت والأيام. نعم. أكثر من يوم وليلة. هاي أنا بعتبرها على الصعيد الشخصي أنه هي أحد البيئات التعليمية اللي بتختلف عن أجواء المدرسة أو الأسرة.
1: نعم.
0: لأنه اليافع الآن أو الشاب بيشوف يعني أشخاص غير الناس التقليديين موجودين معه، أبوه وأمه وإخوانه وأولاد الحي هذا، وبيشوف ناس من خلفيات مختلفة، خلفيات ثقافية مختلفة، عادات فعلا. يعني بيشوف أشياء كثيرة. الآن هيك يعني ثبت عندنا إحنا بالتجربة أنه الإنسان لا يتعلم فقط بالكلام أو بالتلقين أو بالمحاضرة. الآن أخصب بيئة تعليمية هي المخيمات أو البرامج، أو البرامج اللي تحديد المخيمات تأخذ أكثر من يوم، لأنه الشاب يتعلم فيها بالممارسة.
1: صح.
0: هاي أهم نقطة ونبحث عنها. حتى إحنا بأيام بوزارة الشباب كنا نسعى إنه الشاب يتعلم بالممارسة، لأن الأشياء اللي يتعلمها الشاب بالممارسة واليافع لا يمكن ينساها.
1: نعم.
0: إذا كان عند البرنامج محكم وفي له هدف والشاب يتعلم، هاي تبقى معه الرسائل مدى الحياة.
1: يعني أفهم من كلامك أن الشاب واليافع بتعلم الاعتماد على الذات من خلال نعم التجربة.
0: نعم، هي فرصة حقيقية أنه يتعلم ويعتمد على ذاته داخل هاي المخيمات. بعدين في عندنا نعم التعلم من الآخرين.
1: نعم.
0: أنا أتعلم من الناس الموجودين معي، لأنه صحيح. أنا الأستاذ وفاة أمتلك خبرة بمجال معين أو مهارة بمجال معين أنا لا أمتلكها، لكن بشوف هاي بقلد هاي ممكن بسأل، ممكن ما بيصير بيني وبينها حديث بتعلم منها. التعلم من الآخرين كمان هاي فرصة قد تكون غير متوفرة ببيئات أخرى بوسائل التنشئة الاجتماعية. هلا المخيم الناجح اللي بنقل الشخص أو متلقي الخدمة أو نعم خلينا نحكي للشاب الموجود معي من المستوى التعليمي أو المستوى المعرفي إلى المستوى التجريبي، أنا خلي بيجرب كل الأشياء الموجودة معي، وهي فرصة حقيقية إنه الشاب بيعتمد على ذاته، بيتمكن مهارات قيادية، لأنه طبيعة بناء البرنامج وطبيعة تنفيذ البرنامج تعطي فرص حقيقية للشباب إنه يمارسوا أدوار قيادية، بيمارسوا أدوار إنه يكونوا هم أصحاب قرار فيها
1: فعلا.
0: حتى لو كانت مصطنعة، لكن بالنهاية هي فرصة تعليمية جديدة.
1: نعم.
0: للشاب أو اليافع.
1: هل هالمناهج اللي داخل هالمعسكرات واللي يعني بتصنعوها على مدار السنة مدروسة ومعروف شو الهدف منها لبناء الثقة بالنفس، وأيضا الشاب إنه يعتمد على نفسه، وكما تفضلت إنه يكون الموضوع تدريب وليس تلقين، هل هاي النماذج والمنهجيات اللي كنتوا تعتمدوها المستخدمة في تصنيف وتصميم هذه البرامج كانت في الأغلب ناجحة، ولا كنتوا مع كل سنة ومع كل موسم معسكرات شبابية يعني تعيدوا بالنظر فيها أو تبنوا عليها؟
0: هلا ستي، مؤشرات النجاح، بدي أحكي على البرامج الشبابية، يعني مؤشرات النجاح مرتفعة جدا، لكن ضروري جدا أن يكون في هناك تجديد. لأنه أنا بتعامل مع ثابت متحرك، الشباب
1: نعم
0: قضاياهم متحركة مش ثابتة.
1: نعم.
0: القضية اليوم تختلف عن القضية اللي بعد بكرة،
1: صح.
0: اليوم عم نشوف شيء جديد.
1: صح.
0: فأنا لازم الناس اللي بيشتغلوا على صناعة المحتوى وبين قوسين من حد صناعة المحتوى البرامجي. ضروري جدا يأخذ بعين الاعتبار إنه إحنا أمام إشي متحرك.
1: نعم.
0: متطلبات الشباب، احتياجات الشباب متحركة.
1: كنت تسمع وتعرف شو حابين حتى تغيروا
0: يعني
1: تأخذوا من أفكارهم.
0: يعني كان إلي الشرف إنه أنا يعني درت معسكرات الحسين لأكثر من يعني
1: عدة أعوام،
0: أكثر من سنة. كنا قبل المعسكرات نبعث يعني بكتب استشارات للمراكز.

0: شبابية بنا أفكار الشباب حول معسكرات
1: رائع
0: الحسين.
1: رائع.
0: تيجي هاي المعسكرات الأفكار من الشباب من الميدان، وأنا بحكي على مختلف الخلفيات، أنا بحكي على ابن عمان، بحكي على ابن مادبة، ابن الريف، ابن البادية،
1: رائع.
0: ابن القرية، ابن المخيم، ابن النمط العشائري، ابن النمط كذا، كلها بتيجي بيعملوا لها فلترة، يعني الناس القائمين على صناعة المحتوى. بنعطي أولويات، شفنا انه في زخم كثير على انه احنا بدنا مثلا معسكرات العلاقه بالمشاركه السياسيه، او العلاقه مثلا بمكافحه المخدرات، او العلاقه
1: نعم.
0: مثلا بالتحدي المغامر، العلاقه
1: وفعلا
0: بالكشافه.
1: تميزتوا بالموضوع السياسي يعني.
0: فنعمل نصمم هاي العناوين كهيدلاين، العناوين الرئيسيه معسكر تحدي مغامر، معسكر كشاف. بعدين تبلش الحرف الاهم، كيف بدي اصنع المحتوى، انا بدي اتعامل فئه عمريه معينه،
1: صحيح.
0: هلا بعمل برنامج لواحد عمره 12 سنه لغايه 14، بيختلف عن واحد عمره 15 ل 17، عن
1: فعلا
0: واحد عمره 18 ل 24. كل مرحله عمريه لها خصائص واحتياجات خاصه فيها،
1: فعلا فعلا.
0: حتى طبيعه الافراد، طبيعه المنطقه الجغرافيه فيها لها خصوصيه
1: حتى هي
0: جزئيه.
1: بتختلف باختلافات الاحتياجات الفتيات واحتياجات
0: اكيد
1: الفتيان يعني
0: اكيد.
1: الصراحة داخل هذه الأنشطة. نعم.
0: هلا بعد ما يتم صناعه المحتوى، الآن في ناس كثير بيستطيع أن يصنع المحتوى، لكن الحرف الأهم كيف بدي أنفذ هذا المحتوى على أرض الواقع.
1: صح.
0: أنا متعامل مع بالمخيم مثلا 60 شاب، 60 مزاج، 60 شخصية، 60 خلفية ثقافية،
1: فعلا
0: يعني بتحكي على تنوع فسيفساء من الأفكار، فسيفساء من العادات، فسيفساء من التقاليد. كيف بدي أنفذ هذا البرنامج على أرض الواقع بحيث أنه أنا أحقق الرؤية تبعي والفكرة تبعتي. أنا من البداية حطيت أهداف العامة وأهداف الخاصة والفكرة والفلسفة والإطالة المفاهيم للمعسكر أو المخيم، كيف بدي أنفذها. بدنا أشخاص أصحاب كفاية قادرين، أشخاص قادرين على التعامل، أشخاص يمتلكوا مجموعة من المهارات والمعلومات، قادرين على إدارة الموقف. أنا ما بدي شخص بيجي على مثلا على المعسكر فقط لا غير على أنه هو بدي يعطي محاضرة وبمشي. أنا ما بدي إشي له علاقة بالتلقين بالمخيمات.
1: صحيح.
0: أنا بدي إشي يجذب الشباب.
1: نعم.
0: بدي إشي جاذب، بدي إشي بشوقهم، أساس أنه أنا بالنهاية أنا صاحب مصلحة، أنا بدي أنفذ برنامج، بدي الشاب بروح مع بمجموعة من المهارات والمعلومات والقيم والسلوكيات اللي بتكون موجودة معه وتلازمه مدى حياته، لأنه أنا صاحب رسالة بالنهاية. العامل مع الشباب أو صانع المحتوى البرامج هو صاحب رسالة، ببحث عن هدف سامي بالحياة، أنه أنا بدي جيل واعي بيخدم بلده، بيخدم وطنه، بيخدم مليكه، بيخدم أرضه، بيخدم أهله. ببحث بهاي الجزئية، بنفذ بالطريقة الصح، بدي بعمل تنوع بالتنفيذ. أنا بعطي اليوم مثلا نشاط بنظام الجماعات الصغيرة، بعد شوية بدي أعطيه مثلا بنظام المحاكاة، بنظام دراسة الحالة، بدي نوع بهاي الوسائل التدريبية. وكمان في شيء ثاني، إذا بتعامل مع فئات عمرية صغيرة بدي تنوع بالتدريب، أنا بدي أعلمه عن طريق اللعب، هو بيحب اللعب، بس
1: صحيح.
0: أنا بدي أدس له الرسائل تبعها، بحط له الرسائل عن طريق اللعب. ماشي، أنا ما بدي مثلا فقط لا غير معين تدريبي واحد إنه داتا شو فقط لا غير، بس هيك علميا أنا ما بتحمل بقعد مثلا 40 أو نص ساعة مثلا قدام داتا شو. أنا بدي أشوف داتا شو، بدي أحضر فيديو بالجهة الثانية، بدي أشوف كركتير بالجهة الثانية، بدي يكون إلي أنا دور.
1: نعم.
0: وأسمى وأقوى أنواع البرامج وأنجحها وبحكيها بالتجربة.
1: نعم.
0: إنه البرنامج اللي شارك في تصميمه الشاب.
1: نعم.
0: هاي واحدة، أحد
1: نعم.
0: الأشياء الضرورية. الجزئية الثانية أعطاء الفرصة للشاب إنه ينفذ البرنامج، أعطيه فرصة حتى لو كان ميسر، أعطيه جزء بسيط. لأنه إذا الشاب، مش بس الشاب ولا الياف، حتى إحنا إذا أخذنا دور بأي قضية نصبح مدافعين عنها، نلتزم فيها.
1: أستاذ فراس الشوابكي، يمكن أكبر التحديات إذا بنرجع لتجربة التجارب القاسية تاعت تجربة كورونا فترتها، يعني حدثنا على يعني 2020 2021 ما بعد كورونا بشوي، أنتوا ما شاء الله، ومن خلال أيضا إحنا متابعتنا من خلال منبر الإذاعة الأردنية، كانت يمكن معسكرات شبابية ناجحة 100%، رغم كانت التحديات عندكم تحديات الأونلاين والأتمتة وأمور كثيرة. حدثنا عن هاي التجربة اللي بالفعل لا تنسى كانت.
0: شوفي ستي، الشخص الواعي والمدرك والمنتمي وصاحب الرسالة لا يقف مكتوف الأيدي نهائيا.
1: فعلا.
0: شو ما كانت التحديات، بحكي لك كوفيد 19 كان تحدي، مش على مستوى وزارة الشباب أو على مستوى فراس كعامل مع الشباب، على مستوى الدولة، على مستوى العالم، على مستوى الإنسانية، كان حدث
1: رأى.
0: مش طبيعي.
1: نعم.
0: هلا أشخاص أصحاب الرسالة والناس اللي متمعنين بالعمل ومتعمقين بالعمل لا يقبلوا إلا أن يبقوا على تماس مع الشباب. حتى في كوفيد 19 بس الشاب فيه له احتياج، فبدك تبحث عن بدائل وحلول. كان الحل الأمثل يعني بذكر معالي فارس بريزات أيامها، الحل الأمثل أن يكون عندنا معسكرات الحسين أونلاين، وحظيت حتى باهتمام ملكي ورعاية سمو ولي العهد، وانتدب دولة عمر الرزاز وافتتحوا معسكرات الحسين بأونلاين، ودخل معنا ما يعادل تقريبا أكثر من 36 ألف شاب وفتاة معسكرات الحسين أونلاين. كانت المعسكرات إشي صحي، كان في تركيز على البرامج الصحية لأن
1: والتوعية
0: احنا نعم على موضوع له علاقة بال بمعظم الأشياء العلاقة بالخدمة الاجتماعية والتطوعية. بعد معسكرات الحسين انبثق عندنا مبادرات على مستوى الوطن، يعني كانت العلاقة بالحث على التطعيم، يعني حل من محلي، مبادرة صحية كانت العلاقة، كان قديش دور أولادنا مع الجمعية الملكية التوعية الصحية ووزارة الشباب قديش استطاعوا أن يسجلوا الناس على منصة التطعيم، لأن معظم الأشخاص كان ما عندهم المقدرة يسجلوا هاي. فشوفي قديش كانت جزية الثانية انه كمان حتى التجربه هاي كانت حتى انا بعتبرها احد التجارب والنقاط المضيئه بوزاره الشباب بهذاك الوقت، انه كيف قدرنا نبقى على تماس مع الشباب، نراعي احتياجات الشباب، ونطلع بنفس الوقت بقصص نجاح من الشباب.
1: نعم.
0: علما بانه احنا ما كنا نشوف الشباب الا اونلاين بالعالم الافتراضي، بس هذا الفضاء خلق لنا قصص نجاح كبيره وخلق لنا مبادرات. تطبيق شريان، تطبيق اخذته وزاره الصحه على موضوع نقل الدم ونقل الدم، هذا أحد المبادرات طلعت بعد معسكرات الحسين، أحد المبادرات دعمت بوزارة الشباب. فبدنا نؤمن دائما كعامل مع الشباب أنه كل التحديات يجب أن يخلق منها فرص، وفرص إيجابية، فرص نستثمرها لخدمتنا وخدمة مجتمعاتنا وخدمة بلدنا. كانت نقطة مضيئة. بعدها الحمد لله رب العالمين بعد ما انفرجت الحالة كان هناك تعطش للشباب الأردن يرجع للمعسكرات وتهافت بطريقة مش طبيعية. كان في عزم من أصحاب المعالي وأصحاب العطوف في الوزارة والصف الأول والقيادات أن يكون معظم برامجنا يعني داخل المراكز الشبابية، التجأنا أن نعمل معسكرات داخل المراكز، عملنا معسكرات نهارية كثير بحيث أنه إحنا يعني نلبي احتياجات الشباب، والحمد لله رب العالمين يعني بعدها استمر يعني الوضع على ما هو عليه، وفي تطور للأمانة. يعني أنا كل سنة بشوف يعني أن وزارة الشباب تنهج نهج تطوري وجديد بتحديث البرامج بحيث أنه تحاكي احتياجات وتطلعات الشباب.
1: قياس الأثر البرامج الشبابية اللي تفضلت فيها وضمن التحديات اللي هي أكثرها كانت في فترة خلال كورونا، البرامج الشبابية بين الأثر الحقيقي والأنشطة الموسمية كمنها المعسكرات الصيفية، قياسكم لهذا الأثر كيف يعني بتوصلوا إنه فعلا وصلتوا للتنمية الحقيقية بعيدا عن الترفيه أو الترف؟
0: على شوفي يعني كل شخص واعي ومدرك وقادر على أن يصمم برنامج تدريبي يجب أن يكون يعني حاط بباله أنه أنا كيف بدي أقيس أثر هذا البرنامج. والبرامج الشبابية دائما هي ليست برامج بسميها برامج للترف، مش برامج رفاه، لكن الشخص اللي قادر على أنه يشتغل داخل البرنامج هو من يحول الترف إلى وسيلة للنجاح داخل برنامجه. هذا اللي نحكي فيه احنا صناعة المحتوى داخل البرامج الشبابية. هلا كيف يكون كل الأساليب هاي بستخدمها داخل البرامج الشبابية، لكن الإشي الأهم من هذا كلياته أنا بدي أقيس أثري كبرنامج شبابي.
1: نعم.
0: أنا عملت برنامج شباب بس شو الفائدة اللي طلعت فيها؟ بي الشاب يحضر معي 4-5 أيام، إذا روح ما تعدل الإشي بسلوكه ولو شيء بسيط.
1: نعم.
0: معناته أنا في بدي أعيد النظر بتصميم البرنامج.
1: فعلا.
0: بنعرف ومدركين كعاملين مع الشباب وكعاملين بالتنمية البشرية إنه آثار التنمية البشرية ما تجي بساعة أو ساعتين أو ثلاث، لكن في إمارات بتدل على إنه الشخص استفاد.
1: نعم.
0: يجب أن يكون عندنا مؤشرات أداء، يجب أن يكون تقييم قبل للمستوى المعرفي والمهاري للمشاركين داخل المعسكرات وأثناء تطبيق البرنامج وبعده. وايضا في عندنا يعني احنا الان بعد اتمام المعسكر انه يعني
1: في متابعه،
0: في متابعه داخل المراكز الشبابيه.
1: رائع.
0: وبنشوف احنا كمان يعني الناس اللي بيظلوا عاملين مع الشباب بيشوفوا السنه اللي بعديها، يعني شوف بعد 9 اشهر او 10 اشهر بشوف اذا في تزايد على نفس البرنامج يكون هذا البرنامج له اثار. والجزئيه الاهم من هذا كلياته يعني احنا فينا يعني بدناش نسميه المتسوق الخفي، لكن العاملين مع الشباب قادرين على لاحظوا انه قديش انه الشباب مستفادوا من هذا البرنامج، قديش أثر على سلوكياتهم. يعني كثير احنا بنشوف مثلا إذا بدي أقيس أثر هيك سريع، بيجيني الشاب مثلا خجول أول يوم، صحيح. واليوم بيجي خجول بيئة جديدة، عالم ما بعرفه من أول، راكب باص مع 30 أو 20 شاب جديد ما بعرفوا بعضهم نهائيا، بخجل لا يحكي. باليوم الأخير بشوف إلا الشاب هذا ماسك مثلا ورق أو بيحكي مثلا قدام 50 شاب بطلاقة فعلا. أحد المؤشرات البسيطة بتعطيني أنه أنا غيرت إشي. أحيانا بيجيك الشاب مثلا طريقة تعامله مع ذاته مثلا، إحنا بنشوف مثلا عندنا بالاستعداد الشخصي مثلا

0: وبعديها هو يعني بس برجع للبيت يعني إلا ما بتذكر المعسكرات هاي. والحلو واللطيف يعني من الموضوع إنه يكون في عنا إشي مماسس موثق. أنا عملت الآن البرنامج يعني يكون في عنا تصوير، في عنا خبر لهذا المعسكر، بيظل الأولاد مثلا بيشوفوا بتذكروا يعني أحيانا صورة بتذكروا بموقف بمعسكرة، بتذكروا بمعلومة، بتذكروا بمهارة. فموضوع قياس الأثر والمتابعة من الأشياء الضرورية، ويجب على كل العاملين أن يتنبهوا لهذه النقطة بحيث أنه إحنا نقدم خدمة أفضل للشباب.
1: سؤال ما قبل الأخير، كيف كنتوا فعلا توصلوا في مبادراتكم لكافة المحافظات وتحديدا للفئات الأقل حظا، لأنكم كنتوا تركزوا عليهم كثير؟
0: هلا شوفي يعني إحنا عندنا دارج يعني بمعظم لقاءاتنا معظم الشباب أول ما بحكي يقول لك والله كل البرامج محطوطة بالعاصمة عمان. يعني هذا ما بعرف، هو قد يكون حقيقة وقد يكون يعني هو خلاص ثبتت هاي المقولة. الآن وزارة الشباب، بدي أحكي لأنه أنا ابن وزارة الشباب وكنا لها كل الاحترام والتقدير. وزارة الشباب من أكثر الوزارات انتشارا على أرض الدولة الأردنية.
1: صحيح.
0: معظم مناطق المملكة الأردنية الهاشمية فيها مراكز شبابية. هاي المراكز الشبابية هي النقاط التقاء الشباب مع العاملين مع الشباب. هلا إذا في عندي مثلا برنامج على مستوى خلينا نحكي عالمي أو مستوى عربي أو مستوى وطني، هناك يعني في آليات إنه إحنا نبعث تعميم للمراكز الشبابية، والمراكز الشبابية عندهم قاعدة بيانات بكل منتسبين لهذه المراكز الشبابية عبر تطبيقات، قد يكون صفحات الفيسبوك، تطبيق الواتساب الخاص فيهم بيبعثوا لهم فبيعرفوا معظم البرامج. وإذا بدك تدخلي مثلا، إحنا الآن بدنا ندخل على أي معسكر مثلا على مستوى الوزارة، المعسكرات المركزية بندخل على أي معسكر بنشوف خليط فسيفساء بشرية.
1: فعلا.
0: ابن معان مع ابن مادن مع الطفيل مع الكرك مع، يعني بحكي لك هاي المعسكرات الكبيره. وفي معسكرات قد تكون يعني على المستوى الاقليم، اقليم الشمال لحال، اقليم الوسط لحال، فعندنا يعني في تنوع بالاشخاص الموجودين داخل هاي المعسكرات، وفي فرصه لكل الاشخاص يشاركوا معنا اقل حظا او غير اقل حظا، حتى الاشخاص اللي عندهم اعاقات، الاشخاص ذوي الهمم او ذوي الاعاقه في لهم برامج مخصصه لهم. ما فيش عندنا برنامج يعني بنحكي هذا خاص للاشخاص ذوي الاعاقه، لانه احنا ما فيش عندنا شيء له علاقه بالتمييز، كل برامجنا متاحه لكل شبابنا، وحتى البرامج بشكل خاص مع اي مؤسسه عامله مع الشافي متاحه لكل ابناء المجتمع الاردني. لكن الاشخاص اللي بيقدروا بيصمموا محتويات بعمل المحتوى بيناسب قدرات الاشخاص المشاركين داخل هذا البرنامج.
1: رائع. استاذ فراس الشوابكي، ومن خلال خبرتك الطويله في العمل مع الشباب وتنميه الشباب، ما الرساله اللي بتتمنى اليوم إنها تصل إلى كل شاب وشابة تحت سن العشرين وهم عم بيصنعوا ملامح المستقبل؟ وهذا سؤال النهاية ما بعد الآن.
0: هلا شوفي ستي، الرسالة الأولى الصبر. يعني إحنا بمرحلة عمرية أقل من 20 سنة، دائما يعني في عندنا مؤشرات السرعة عالية جدا، فإحنا بدنا نصبر حتى نصل بأمان. يعني ما بدنا السرعة ولا بدنا التهور على أساس نصل. شخصيتنا ومهاراتنا لا تبنى بطريقة سريعة، بالعكس هي رحلة حياة. أنا بتعامل مع كل مراحل العمر بالطريقة الصح، وبتعلم من كل الأشياء الموجودة معي، أتعلم من التحديات، أتعلم من كل الفرص المتاحة إلي بخط سير العمر. بتتعلم من كل المحطات الموجودة، الخط الحياة فيه محطات كثيرة، محطات قد تكون يعني فرصة للتعلم، وقد تكون محطات إلى علاقة بأنه إحنا تعثر عملية التعليم، لكن كيف بدي أستثمر هاي الجزئية الثانية؟ كمان هاي رسالة لكل اليافعين، علينا أنه نستثمر أوقات الفراغ. عندنا وقت كبير، ربنا أعطانا وقت كبير، لكن للأسف عم بيروح هذا الوقت ما بعرف كيف، لكن علينا نستثمره بطريقة تعود علينا بالفائدة. إذا بدي أكون مثلا قابع خلف الأجهزة الإلكترونية بستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، علي أنه أنتقي هذا سوق، أنتقي الإشي اللي تحس أنه هذا بيأثر يعني بيعمل على تطوير شخصيتك وبيبني لك هوية متوازنة. نعطي أنفسنا، إحنا اليافعين بدي أحكي بلغة اليافعين أو بعمر اليافعين، نعطي أنفسنا أنه نتعلم من الآخرين.
1: نعم.
0: تعلم من الأشخاص اللي عندهم خبرة، تعلم من أولياء أمورك، تعلم من المدرسين، من العاملين مع الشباب. أعطي نفسك الفرصة أنه تعلم من الآخرين. إذا عجبك هذا عجبك هذا المحتوى خذ فيه. والأشياء الأهم من هذا كلياته أنه إحنا بدنا عودة أكثر إلى موضوع الشريعة أكثر، لأنه الدين الإسلامي ما ترك ولا إشي إلا حكانا فيه بموضوع بناء الهوية الخاصة فينا.
1: يعني جزيل الشكر لحضرتك أستاذ فراس صالح الشوابكي، الخبير في تنمية الشباب. وفي نهاية حلقتنا، قد تختلف الظروف والفرص والتحديات، لكن الحقيقة الثابتة أن الاستثمار في الشباب ليس مشروعا مؤقتا، بل استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله.

0: فالهوية لا تبنى بالصدفة، والثقة لا تولد من فراغ، والشباب لا يحتاجون فقط إلى من يوجههم، بل إلى من يؤمن بقدراتهم على أن يكونوا جزءا من الحل وصناعة التغيير. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية بودكاست ما بعد الآن. دمتم بود أعزائي المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.
1: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الموجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ويعرب عن تطلعه إلى توصل الجانبين إلى اتفاق دائم يعزز الأمن في المنطقة ويضمن احترام سيادة الدول. وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي آفاق تطوير التعاون وتعزيز علاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة وتطورات الأوضاع في المنطقة. وزراء الخارجية العرب يعقدون يوم الاثنين المقبل اجتماعا تشاوريا في عمان، يليه عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165. الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر، ويؤكد رفضه جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار. الرئيس الأمريكي يقول أن بلاده ستتخذ إجراءات لن تجلب السعادة لإيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، والمبعوث الأمريكي ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران. استشهاد 5 أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة في جنوب لبنان صباح اليوم، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحزب الله. استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة ومنطقة المواصي جنوب القطاع، واليونيسف تصف وقف إطلاق النار في غزة بأنه وهم قاتل للأطفال والشباب. القوات الروسية تواصل تحقيق تقدم ميداني في شرق أوكرانيا، فيما كثفت القوات الأوكرانية هجماتها على البنية التحتية وخطوط الإمداد الروسية في شبه جزيرة القرم. مقتل 7 أشخاص في انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر بشمال غرب باكستان. وأخيرا أجواء صيفية معتدلة الحرارة اليوم وحارة نسبيا غدا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

commander.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي سنتحدث خلاله مع ضيفي الكريمين فضيلة الدكتور أحمد القضاء الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفضيلة الشيخ مرزوق الشرفات مفتي البادية الشمالية، عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي كانت عن فضل يوم عاشوراء وفضيلة الشكر والصبر. خير ما نستهل به لقاءنا هذا مع ضيفي الكريمين حول هذا الموضوع آيات بينات من سورة الشعراء، اخترناها لكم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى، من المصحف المرتل الثاني الذي ظهر مؤخرا بعد 60 عاما من تسجيل الشيخ له، لنستمع إلى هذه الآيات وهي تجسد مشهد من المواقف التي تعرضت لسيرة سيدنا موسى عليه السلام صاحب هذه الذكرى، ذكرى عاشوراء العاشر من محرم.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. هذه الآيات فضيلة الدكتور الشيخ مرزوق الشرفات تحدثنا عن موقف ويوم من أيام الله تبارك وتعالى عندما نجى ربنا عز وجل موسى عليه السلام وقومه من بطش فرعون. نتحدث فضيلتك عن أهمية التذكير بأيام الله عز وجل ومنها يوم عاشوراء، وأهمية التعرض لهذه الأيام لهذه النفحات بهدف نيل الرحمات الإلهية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتطبيقا لقوله تعالى وذكرهم بأيام الله.
2: فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما تامين كاملين زاكيين عطيرين على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله وعلى وسلم. آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا رب العالمين. بادئ ذي بدء، أتوجه بجزيل الشكر وعظيم العرفان إلى إذاعة القرآن الكريم وإلى فضيلتكم دكتور علي المناصير على هذه الدعوة المباركة، هذه الدعوة المباركة التي نتكلم فيها عن يوم من أيام الله عز وجل. المطلوب يا سيدي من المسلم في هذا اليوم أن ينتبه جيدا وأن يستحضر المعاني التي يمكن له أن يعرفها وأن يتصورها حتى يجد في هذا اليوم فسحة من الأمل كبيرة، وحتى يجد ثقة عظيمة بنصر الله عز وجل للمستضعفين من عباده، ويرى فيها قوة الله عز وجل التي يسلطها على المتجبرين من عباده أمثال فرعون عليه من الله اللعائن. الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى صلى الله عليه وعلى نبينا محمد بأن يذكر قومه بأيام الله، فقال الله عز وجل وذكرهم بأيام الله. وقال المفسرون أن المراد بهذه الآية أن يذكرهم بنعم الله عز وجل من إنجائهم ومن استئصال عدوهم وقطع شأفة عدوهم ونصرتهم في يوم عظيم من أيام الله عز وجل. أو يكون المعنى الآخر وذكرهم بأيام الله، أو ذكرهم بأيام الله أي بالوقائع العظام التي حصلت في مثل هذا اليوم. للمسلم أن يتصور ذلكم اليوم العظيم الذي تجلت فيه قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى ونجاة الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام ولمن آمن معه. إن من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يهيئه لأن يعظم ما عظمه الله، ومن توفيق الله عز وجل للعبد أن يهيئه لتعظيم ما عظمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اليوم يا سيدي من أيام الله العظيمة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا اليوم يجسد لنا بوضوح الصبر العظيم الذي فعله موسى صلى الله عليه وسلم، والأذى الشديد الذي ناله. كثيرا نجد آيات في القرآن الكريم تتحدث عن قصة موسى صابرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. جاءت التكملة وجاءت النتيجة المشرفة لهذا النبي، ولنا أن نتأسى به بأن نصر الله عز وجل قريب، ولو بلغ عدو الله ما بلغ من هذا الطغيان. فحينها نتأسى بموسى عليه السلام ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا اليوم من أيام الله لابد للمسلم أن يأخذ منه ما يفيده في دنياه بإذن الله عز وجل.
1: نعم، ومن أيام الله عز وجل ونعمه مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء باعتباره أنه اليوم الذي نجى فيه ربنا تبارك وتعالى سيدنا موسى دليل من الأدلة على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. فضيلة الدكتور أحمد، يوم عاشوراء، بدنا من فضيلتك تعرفنا بهذا اليوم وبعلاقة هذا اليوم بسيدنا موسى عليه السلام، وما تعرض له هذا النبي الكريم من طغيان فرعون واستضعافه كذلك لقومه، ومدى المعاناة التي تعرض لها بنو إسرائيل على يد فرعون. تفضل يا سيدي.
0: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور علي المناصير وإذاعة القرآن الكريم،
1: الله يكرمك،
0: ووزارة الأوقاف في حسن اختيارها الطالع دائما لموضوعات خطبة الجمعة ومواكبتها للأحداث والمناسبات الإسلامية والدينية والوطنية، وبارك الله بها والقائمين عليها. سيدي، يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو شهر محرم.
1: نعم.
0: والأشهر الحرم كما كلنا نعلم لها عند الله تعالى قداسة، وسميت بذلك لأن الله تعالى جعل لها خصوصية وقال لنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنستذكر أننا ما زلنا نعيش في هذه الأشهر المباركة، ونعيش في هذا الشهر المبارك الذي هو منها، ونعيش في ظلال الهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا اليوم العاشر يا سيدي من محرم حدثت فيه هذه الحادثة التي كانت نتيجة لمعركة طويلة.

0: له، وأحداث كثيرة حدثت مع موسى عليه السلام في زمن الطاغية المتجبر المتكبر المتغطرس فرعون عليه من الله ما يستحقه، الذي جعل آية للعالمين. هذا اليوم يا سيدي كان في الجاهلية له تعظيم، وكانوا يصومونه كما جاء في عند الإمام البخاري في حديث السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها. لكن هذا اليوم عندما جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة المنورة وجد يهود يصومون هذا اليوم، سيد الخلق يعلم لماذا هم يصومونه، ولكن أراد أن يقيم عليهم الحجة. لما تصومونه؟ قال هذا قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون. فقال نحن أحق بموسى منكم، أين أنتم يا يهود من اتباع شريعة موسى؟ أين أنتم من الاقتداء بموسى؟ أنتم آذيتم موسى بكل ما تعنيه العبارة، ولم تتركوا حتى فعل الله تعالى بكم ما فعل. فهذا اليوم يا سيدي، هذا اليوم العظيم فيه ما فيه من إظهار ما كان فرعون قد علا فيه وتجبر. بداية يا سيدي، قبل أن يكون موسى عليه السلام، فرعون كان طاغية ومتجبر ومتكبر ومدعيا للإلوهية والربوبية، ومستخفا بعقول قومه، استخف قومه فأطاعوا إلى غير ذلك. بعدها الكل يعلم بقصة أن فرعون رأى رؤيا في المنام، وأن هناك من بني إسرائيل تأويلها سيهدم ملكه. ماذا فعل فرعون؟ ازداد، بدل أن يصلح حاله ازداد تعنتا، وأخذ يفعل فعلة أقبح مما كان هو عليها، وهو أن يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، يبقيهم على قيد الحياة.
1: يذبح الذكور دون الإناث.
0: نعم. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، أي يبقيهن أحياء. إلى أن سبحان الله، إرادة الله تعالى التي هي نافذة رغم كل المحاولات، ورغم كل ما قد يظن الإنسان أن كيده وتدبيره بمستخف فيه عن الله، إلا أن الله جل جلاله محيط. فما كان إلا أن بني قوم فرعون لجوا إلى فرعون، قالوا له يعني لم يبقى عندنا من يقوم بخدمتنا من بني إسرائيل، فأصدر مرسوما بأن يبقيهم عاما ويقتلهم عاما. فولد موسى عليه السلام، وهذه حكمة بالغة، ولد في سنة القتل، وهارون ولد في سنة العفو. ونشأ وشاءت القدرة الإلهية أن الذي سيهدم وسيجعل فرعون آية هو رسول الله موسى، الذي سيتربى في حجر فرعون. وتربى في حجر فرعون، وكلنا يحلم كيف أن موسى عليه السلام كانت أمه إذا خافت عليه تضعه في التابوت، وتضعه يعني الذي يخاف على ابنه هي لا تضعه في الماء. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إلى تكملة الآية الكريمة. وهنا أي سيدي تربى موسى عليه السلام وعاش في كنف فرعون، إلى أن حصل معه حادثة، وهي خطأ عندما قتل فرعوني، وربنا جل جلاله ذكر فوكزه، والوكز هو الضرب بمجمع اليد، يعني بلغتنا بوكس، فقتله وقال هذا من عمل الشيطان. وهذا كان يقال أنه حتى قبل التكليف لموسى، من سن التكليف لسيدنا موسى. ثم بعد ذلك انتقل فرعون، موسى عاد إلى القصر إلى فرعون، وفي اليوم الذي بعده أيضا حصل نفس المشكلة، فقال له قائل أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فأصبح هناك ائتمار بموسى عليه السلام أنه سيقتل، فخرج وحصل ما حصل، إلى أن قدر الله تعالى وعاد موسى عليه السلام إلى قصر فرعون. عاد بماذا؟
1: بالنبوة والرسالة.
0: بالنبوة والرسالة والهداية والدليل. وفرعون ينظر إليه باستخفاف، لبثت فينا وليدا، وإلى غير ذلك، إلا أن موسى عليه السلام كان معه آياته.
1: نعم.
0: وهذا يا سيدي كان في ظل أو في الظرف الذي تجبر فيه فرعون، تجبر فيه من عدة نواحي يا سيدي. أولا طغى في العقيدة، ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى. الثانية ادعى الألوهية، ما علمتم لكم من إله غيري، استبد فيهم ما أريكم إلا ما أرى، حتى أنتم ممنوع يعني حجر عليهم بالمعرفة والعلم، ما أريكم إلا ما أرى. يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى. ظلمهم واستبد فيهم إلى أن انتهى الحال إلى تلك التي هي كانت قبل مولد موسى من القتل والتشريد وإلى غير ذلك. هذا يا سيدي كله من أجل أن يبين لنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء إخوان في رسالتهم، في دعوتهم، ومقارعتهم للباطل والطغيان.
1: تمام. وكانت يعني كان الأمر الإلهي المتوجه إلى فرعون من قبل سيدنا موسى هي السماح لبني إسرائيل بالخروج من مصر، طبعا هو رفض، فخرج بهم سرا سيدنا موسى عليه السلام.
0: وقبل ذلك يا سيدي بعث الله تعالى على يد سيدنا موسى عليه السلام 9 آيات
1: معجزات
0: الجراد والقمل والضفادع، وفي كل مرة يتعهد فرعون لموسى عليه السلام يقول له إذا رفع عنا هذا البلاء سأرسل معك بني إسرائيل، إلا أنه انتهى المطاف أنه لا يريد في ذلك استعظاما وإلى غير ذلك.
1: تمام. إذا عندما علم فرعون هاجر موسى عليه السلام بقومه شيخنا سرا دون علم فرعون وقومه، عندما علم فرعون بذلك لحق بهم، فكان البحر أمام موسى وقومه وفرعون وجنده من ورائهم. هذا يقودنا فضيلة الشيخ مرزوق إلى لحظة الفرج والمعجزة في يوم عاشوراء، من خلال ما جرى من انفلاق البحر، نجاة سيدنا موسى وقومه، غرق فرعون وجنوده. تفضل يا سيدي.
2: يا سيدي، الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. موسى عليه الصلاة والسلام بهجرته وخروجه يذكرنا بخروج وهجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالصورة متكررة والمصير واحد. الله سبحانه وتعالى يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. القرآن الكريم صور لنا هذا المشهد بوضوح متناه. قال الله عز وجل فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. دعنا نربطها بالآية التي جاءت في سورة التوبة عن هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم عن المشركين إلى قدمه لرآنا، فقال صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. سيدنا موسى يقول كلا إن معي ربي سيهدين، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الله معنا. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. ماذا عساها أن تصنع؟ عصا صغيرة أمام بحر متلاطم الأمواج، لكنه الأخذ بالأسباب. كلا، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. عبر موسى ومن معه من قومه من خلال الطرق التي أنشأها الله تعالى بلحظة واحدة في هذا البحر العظيم، ثم دخل فرعون ومن معه وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. لم يغرق جنديا واحدا من أتباع موسى صلى الله عليه وسلم، ولم ينجو أحد من قوم فرعون عليه لعنة الله. قال ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. الله عز وجل ذكر هذا المشهد في كثير من المواقع في كتاب الله عز وجل، منها قوله عز وجل فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. قال الله عز وجل ليبين لنا أن نعتصم بالله اعتصاما موثوقا يؤدي بنا إلى طمأنينة عظيمة. سيدنا موسى عندما تجاوز ونجا قومه ما زال البحر منفلقا وما زال البحر غير متصل، فأراد أن يضرب العصا مرة ثانية ليعود البحر كما كان، فقال الله عز وجل واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فهذا اليوم

0: الذي حصل فيه المشهد على عين موسى ومن معه، يوم عظيم من أيام الله، تتوج الصبر بالنصر والشدة بالفرج والظلم بالنصرة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. كل فرعون سيمر به مثل هذه العاقبة بطريقة يعلمها الله، وكل من كان مثل موسى سيمر به نصر الله سبحانه وتعالى، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
1: صدق الله العظيم. فضيلة الدكتور أحمد، كيف حول حسن الظن بالله في يوم عاشوراء، حسن الظن بالله من قبل سيدنا موسى عليه السلام لما هرع قومه وقالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، كيف حول حسن الظن بالله عز وجل في يوم عاشوراء الأزمة المستحيلة إلى طوق نجاة لسيدنا موسى وقومه؟ ودلالة ذلك على وجوب الصبر عند البلاء، باعتبار أن الصبر نصف الإيمان، باعتبار أن الثقة بالله عند الشدائد من عقيدة المسلم الحقيقية، وأن عقيدة المسلم تقتضي حتمية الإيمان بانتصار الحق على الباطل. إذا كان يعني للباطل ساعة فللحق يعني جولات إلى قيام الساعة. تفضل يا سيدي.
2: بارك الله فيكم سيدي. بداية، هذا حسن الظن بالله لا يمكن أن يأتي محض صدفة، هذه ثمرة الإيمان. من عرف الله أحسن الظن به، ومن لم يعرفه لا يعرف قدره. هذا يا سيدي، هذه الحال التي كان فيها سيدنا موسى عليه السلام، هو لم ييأس، حتى في قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الرسل صبرهم حسن ظن، لماذا؟ لأنهم يا سيدي هم يعلمون الحقيقة. من الذي يصبر؟ الذي يعلم الحقيقة. الذي يعلم الحقيقة يعرف أن صبره سيؤدي به إلى الظفر وإلى النصر وإلى التمكين، وهذه حقيقة عند الأنبياء. كما تفضل فضيلة المفتي جزاه الله خير، موسى عليه السلام قال كلا، قال لهم كلا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له صاحبه عليه رضوان الله أبا بكر: لو نظر أحدهم، قال:
1: لا تحزن.
2: تخيل سيدي، خلاصة لا تحزن. لماذا؟ إن الله معنا، الله جل جلاله معهم، وكان مع موسى، وكان مع إبراهيم عليه السلام عندما قال كلا إن معي، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذا الظن يا سيدي هو ثمرة. وهنا النزاع يكون عند الناس، عدم حسن الظن بالله لأنهم لم تصل بهم أعمالهم الإيمانية إلى الثمرة، يرتبطون بما نسميه نحن بالوسائل، وهي العبادات. العبادات وسائل، إن لم تفضي بك إلى ثمرة وهي حسن الظن بالله، اليقين بالله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني ظنوا أنهم قد استيأس من دعوتهم، وربنا جل جلاله وعد: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا يمكن يا سيدي أن تختلف النواميس الإلهية، القوانين الإلهية لا يمكن أن تختلف.
1: صحيح.
2: نحن لا يتغير جل جلاله من أجلنا، بل نحن نتغير من أجله. إذا تغيرنا من أجله أعطانا جل جلاله أفضل ما يعطي الصابر والمؤمن والصادق،
1: انطلاقا من قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم
2: حتى يغيروا
1: ما بأنفسهم.
2: وهذه يا سيدي عفوا يعني ليس هي كلمة، يعني كل كلام الإنسان، كلام المؤمن، هو في صدره، في قلبه، في نفسه، في عقله، يبرهن على ذلك قولا وفعلا واعتقادا وإيمانا، فيقيد جوارحه، يقيد أعماله كلها بماذا؟ حتى يتغير، فيغير الله لك حالك إلى أحسن حال. وهذا يا سيدي لنا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحزن. وفي يوم أحد جل جلاله ماذا خاطب المؤمنين؟
1: نعم.
2: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لماذا؟ وأنتم الأعلون إن كنتم، مدامكم مصيبتكم ليس في دينكم، ليس في إيمانكم، ليس في عقيدتكم، فلا حزن.
1: نعم. بارك الله فيكم.

0: مبارك
1: مثل
0: يا سيدي.
1: الدكتور. الآن نأتي أيها الإخوة والأخوات إلى نداء السكينة في قلب الصخب، نأتي إلى الأذان كفاصل ونهر بارد يغسل عناء السعي ليعيد لي الروح توازنها في منتصف هذا اليوم. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر الشريف. الأذان بمشيئة الله سيرفع على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتابع وإياكم الحديث عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، عن فضل يوم عاشوراء وفضيلة الصبر والشكر. فضيلة الشيخ مرزوق، النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. نتحدث فضيلتك عن فضل صوم يوم عاشوراء، مراتب صوم يوم عاشوراء، دلالة صومه على العلاقة ما بين قضية الشكر والإيمان، باعتبار أن بني إسرائيل صاموا هذا اليوم شكرا لله عز وجل على نجاة سيدنا موسى.

0: موسى وقومهم من فرعون وبطشه. أيضا فضيلتك نتحدث عن قضية شكر النعم، هل يكون بمجرد القول والفرح والغرور، أم أن شكر النعم إنما يكون بالعبادة والتذلل لله سبحانه وتعالى، ويكون باستخدام هذه النعم في طاعة الله عز وجل؟ نلاحظ الآن من يتخرج من الجامعة يعمل حفلة، قد توزع في هذه الحفلة المخدرات والمشروبات، الخمور والمشروبات الكحولية، أيضا قد تكون هنالك مسيرة يؤدي إلى إغلاق الطرق. نلاحظ حتى أنه في قيمة الفرح والتعبير عن الفرح في صارت يعني مفاهيم مغلوطة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. كيف يعلمنا عاشوراء، صوم عاشوراء انطلاقا من صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قضية الشكر ودلالة هذا الصوم على العلاقة ما بين الإيمان والشكر، باعتبار أن الشكر هو جزء الإيمان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي، بداية هذا اليوم كما أسلفنا يوم من أيام الله عز وجل التي يجب علينا أن نعظمها وأن نهتم بها، ومن مظاهر تعظيمنا لهذا اليوم العظيم أن نتأسى بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وبهديه القويم الذي علمنا كيف نتعامل مع مثل هذه المناسبات العظيمة المباركة التي شاء الله عز وجل أن تكون درسا وعبرة وآية لكل موحد إلى قيام الساعة. يشكر هذا اليوم، وبالمناسبة يوم عاشوراء لهذا العام سيكون يوم الخميس القادم، العاشر من محرم هو يوم الخميس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى يتذكر من ينسى هذا اليوم بالقيام بما يسن للمسلم أن يقوم لله عز وجل به. بداية يسن للمسلم أن يصوم هذا اليوم، ويوم عاشوراء له ميزة عند الخلق ربما كلهم أنه معظم عند أهل الجاهلية وعند أهل الإسلام بتنوع مشاربهم، وعند اليهود فكأن هذا اليوم يوم من أيام الله للخلق وليس لأمة بعينها، لما حصل فيه من تكريم الله سبحانه وتعالى لموسى ومن معه صلى الله عليه وعلى نبينا محمد. رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذا اليوم قبل أن يفرض رمضان، فلما هاجر إلى المدينة المنورة وفرض الله على هذه الأمة صيام شهر رمضان قال صلى الله عليه وسلم ببيان أن صيام يوم عاشوراء أصبح سنة. ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يكفر ذنوب سنة. وقبل أيام قبل
0: صغائر ولا كبائر؟
1: الكبائر تكفرها التوبة،
0: نعم،
1: وهذا يأتي على الصغائر فلا يبقى ذنب
0: يمحوها،
1: نعم، على المسلم
0: بفضل الله.
1: قبل هذا اليوم بشهر تحديدا في التاسع من ذي الحجة صام الناس يوم عرفة ويكفر ذنوب سنتين. يوم عرفة يوم محمدي، ويوم عاشوراء يوم لموسى عليه الصلاة والسلام، ولا يداني رسولنا أحد صلى الله عليه وسلم بالفضل ولا بالشر.
0: سيدنا محمد هو وريث سيدنا موسى
1: عليه الصلاة والسلام، قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فأمر بصيامه وحث على صيامه وبين قيمة هذا اليوم. مراتب الصيام على درجات، الدرجة الأولى أقلها أن يصوم الإنسان يوم العاشر فقط، الدرجة الأعلى أن يصوم التاسع والعاشر لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر حتى يخالف اليهود. المرتبة الثالثة أن يصوم المسلم العاشر والحادي عشر، والمرتبة الرابعة أن يصوم المسلم التاسع والعاشر والحادي عشر، كل بحسب طاقته وبحسب توفيق الله عز وجل له. صيام عاشوراء سنة مؤكدة ثابتة، أجرها عظيم، في 16 ساعة تنال أجر سنة كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن ما دلالة صيام هذا اليوم على العلاقة بالشكر؟ المسلم لابد أن يشكر الله شكرا عمليا ملاحظا، اعملوا آل داود شكرا، فالشكر عمل
0: صحيح،
1: وليس أمنيات وليس أهازيج وليس تضييق على المسلمين في طرقاتهم وفي أحيائهم وفي مساكنهم. الشكر عمل، وقليل من عباد

0: هذه الشكر. الله عز وجل جعلنا نقدر هذه النعم بالشكر، ومن مظاهر تقديرنا لنعم الله عز وجل أن نصوم لله. الصيام برهان صادق على أن هذا الإنسان قدر نعمة الله عز وجل التي صام لأجلها. الصيام يجعلنا نشكر الله عز وجل على نعمة الهداية والتوفيق والنصر والتمكين لأمم الإسلام كلها مع الأنبياء السابقين مرورا بهم جميعا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آية في سورة البقرة تبين بوضوح، ختمت بهذا المعنى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمن مظاهر شكر الله أن يصام هذا اليوم لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا وإياكم والمستمعين والمستمعات على شكره دائما وأبدا.
1: آمين يا رب العالمين. فضيلة الدكتور أحمد، بدقيقتين لو سمحت، كيف رسخ الإسلام بتشريعه صوم عاشوراء مسألة وحدة الأنبياء ووحدة عقيدتهم، باعتبار أن جميع الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة وإن اختلفت شرائعهم؟ وكيف رسخ الإسلام أيضا بتشريعه لصيام هذا اليوم أن المسلمين هم وارثو منهج الأنبياء، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الأمر هذا طبعا يجعل ويعزز عند المسلم شعور الفخر بالانتماء لسيدنا محمد، كما قال الشاعر: أن صيرت لي أحمد نبيا وكنت أن بأخمص الثريا، أن دخلت تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا عليه الصلاة والسلام. يعني نتحدث عن هذا الأمر بدقيقتين الله يكرمك.
2: الله يجزيكم الخير. سيدي، بداية لابد من الإشارة أن كما تفضلتم أن ديانة الأنبياء جميعا هي الإسلام. ربنا جل جلاله يقول على لسان نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وعلى لساني كذلك إبراهيم: أسلمت لرب العالمين. وعلى لسان موسى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وعلى لسان عيسى في الحواريين: إذ أوحيت إلى أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وعن سليمان عليه السلام قالت ملكة سبأ: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالأنبياء يا سيدي كلهم يحكمهم الإسلام، فلذلك هذه عقيدتهم واحدة. مدام العقيدة واحدة المشرع واحد، ولكن تختلف التشريعات. الصوم عبادة مشتركة يوحد الجميع بأننا الكل نتبع منهج الأنبياء في الصيام، سواء كان شكرا لله تعالى على نجاة موسى وقومه، أو أنه كان من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كفريضة. ونحن نعلم أنه الصيام كان قبل الإسلام كما كتب على الذين من قبلكم.
1: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.
2: ولكن هنا يا سيدي العزيز لابد من الإشارة بكل معنى التقديس والتعظيم، أن ورثة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم المسلمين هم الذين أخذوا الكتاب بقوة. ربنا جل جلاله قال لنا في كتابه العزيز: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. من الذي عزر الأنبياء؟ هم أتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فجاء يا سيدي، لأن اليهود لم يحفظوا العهد، جاءت البراءة من الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف إلى آخر الآيات الكريمة. فجاء يا سيدي هنا الإشارة إلى أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم والاعتزاز بالانتساب إليه. وكما تفضلتم وتفضل فضيلة المفتي: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك في قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا بعدما قطع الحبل عن اليهود بما نقضهم ميثاقهم وكفرهم ولعنهم الله تعالى وطردهم من رحمته. فكانت أمة سيد الخلق وسيد الخلق شهداء على الناس، ويكون رسول عليكم شهيدا.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فضيلة الدكتور مرزوق، بدقيقتين الله يكرمك قبل أن ننهي هذا البرنامج، دلالة تشريع صيام يوم عاشوراء على رحمة الله الواسعة التي تمنح للإنسان

0: فرصة لتطهير صحيفته وتجديد العهد مع الله تبارك وتعالى مع بداية العام الهجري الجديد.
1: نعم.
0: لأن يوم العاشر من محرم يوم عاشوراء هو في الشهر الأول من العام الهجري.
1: نعم صح.
0: تفضل يا سيدي.
1: يا سيدي، ختم العام بشهر ذي الحجة بوقوف عرفة، وقد غفر الله

0: ومضيئة لطريق التائهين والمخطئين والمذنبين في حق الله عز وجل، لتبعث فينا الأمل من جديد أننا وإن أخطأنا فإن ربنا غفور رحيم. يا عبادي، لو يعني جاء أحدكم بملء الأرض ذنوبا لأتيتها بقرابها مغفرة، من جاءني لا يشرك بي شيئا غفرت له على ما كان منه ولا أبالي. يأتي عاشوراء في بداية السنة حتى يكون مصباحا نستضيء به في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. يا سعد، من اغتنم واستغل هذه الأيام المباركة بما يقربه من الله وبما يحط عنه من ذنوبه وخطاياه.
1: بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور أحمد، انطلاقا من مبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله تبارك وتعالى في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، قامت وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية بمبادرة معا لأردن أجمل. واليوم بالمناسبة يعني انطلقت هذه المبادرة في غابات برقش في بين محافظتي عجلون وإربد بهدف يعني جمع النفايات من تلك الغابات من خلال طلبة دور القرآن الكريم، وبمشاركة عطوفة الأمين العام لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الدكتور إسماعيل فواز الخطباء وعدد من كبار وموظفي وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية. ونحن نتحدث عن عاشوراء، وعاشوراء مناسبة دينية تذكرنا بالقيم الإسلامية التي تحث على الطهارة وعلى المحافظة على النظافة المادية والمعنوية كجزء من هويتنا الإيمانية، باعتبار أن النظافة من الإيمان وأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، حتى يكون أردننا أجمل وحتى تكون شوارعنا وطرقنا وأحياؤنا وبيوتنا وحدائقنا ومساجدنا ومدارسنا وجامعاتنا وملاعبنا وأماكن عملنا أنظف وأجمل. نتحدث قضية العلاقة ما بين يوم عاشوراء والمحافظة على النظافة.
2: جزاكم الله خير سيدي. هذا الأمر يا سيدي لا ينفصل، لا تنفصل طهارة النفوس عن طهارة المكان. لا بد أن تتصل، كما أن الله تعالى حرص في كما يعني في المناسبة نجاة موسى عليه السلام حتى تبقى العقيدة ويبقى الأمل بالله، مع أن بني إسرائيل رفضوا يعني وشربوا في قلوبهم العجل مباشرة دخلوا في، إلا أن الله تعالى حرص على أن تكون كما هناك طهارة للنفوس وطهارة للمعتقدات، في الأخلاق من الرذائل، في اللسان من الكفر والفحش، في القلم من الكذب والفجور، الأجساد من الثياب والأوساك، كذلك الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وثيابك فطهر جل جلاله، أمر سيد الخلق ليكون القدوة لنا. فلذلك يا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث حديث خريم عن فاتك الأقال، سمعت صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم، أصلحوا رحالكم أصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة بين الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وكذلك يا سيدي إنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال رأيت رجل يتقلب في الجنة من شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، شجرة. نحن اليوم واحد بيقول لك كيف أنا بدي أدخل الجنة، نقول له بدك تقوم بدك، ما بيعرف إنه أفضل الأعمال إماطة الأذى كما قال صلى الله عليه وسلم وإماطة الأذى عن الطريق. فلذلك يا سيدي لا تنفصل الطهارتان، طهارة المكان وطهارة النفس، طهارة القلب وطهارة المكان الذي تقوم فيه طاهرا نظيفا. ودائما وزارة الأوقاف مختلطة مع المجتمع في كل المبادرات ولله الحمد، ويقوم بها ويترأس الحملات ما شاء الله يعني من أكبر الموظفين فيها، وهم أسوة، تجده يلبس ويحمل في حملة النظافة ويكون هو قائد يعني. فلذلك دور القرآن الكريم المنارة في هذا هؤلاء الصبيان الذين هم حفظ لكتاب الله،
1: هم عماد المجتمع في المستقبل،
2: يلقنوننا درسا يعني الذي يركب في سيارته ويفتح شباك وينظر انه في طفل حافظ لكتاب الله بلقنه بذكره يعني انه والله هذا ما بيصير يعني، وهذه ليس من اخلاق الاسلام، وهذه بلدك وهذه بيئتك وهذه نظافتك كما هي نظافة المجتمع. فنسأل الله تعالى ان يكتب التوفيق ويجزيهم كل خير عما يقدمون. وبارك الله فيكم.

0: سيدي.
1: آمين، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ مرزوق الشرفات مفتي البادية الشمالية، فضيلة الدكتور أحمد القضاة الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الشكر كذلك موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد، الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ويعرب عن تطلعه إلى توصل الجانبين إلى اتفاق دائم يعزز الأمن في المنطقة ويضمن احترام سيادة الدول. وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي آفاق تطوير التعاون وتعزيز علاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة وتطورات الأوضاع في المنطقة. وزراء الخارجية العرب يعقدون يوم الاثنين المقبل اجتماعا تشاوريا في عمان، يليه عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165. الأردن يدين استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على أراض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس الشرقية المحتلة باعتباره انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده ستتخذ إجراءات لن تجلب السعادة لإيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، والمبعوث الأمريكي ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران. استشهاد 5 أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة في جنوب لبنان صباح اليوم رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحزب الله. القوات الروسية تواصل تحقيق تقدم ميداني في شرق أوكرانيا، فيما كثفت القوات الأوكرانية هجماتها على البنية التحتية وخطوط الإمداد الروسية في شبه جزيرة القرم. مقتل 7 أشخاص في انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر بشمال غرب باكستان. وأخيرا أجواء صيفية معتدلة الحرارة اليوم وحارة نسبيا غدا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: الـ 12 دائما ورا الـ 11 والـ 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ 12 دائما ورا الـ 11.
3: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم عالم الاقتصاد. نصحبكم حتى الثانية وعلى الهواء مباشرة. إذن سنطرح هذه الملفات الاقتصادية المحلية الإقليمية والدولية، نطرحها على عالم الاقتصاد في هذه الحلقة أيها الأعزاء، والعديد من التفاصيل من خلال هذه المحاور التحليلية والنقاشية. إذن تتنفس الأوساط الاقتصادية الصعداء بعد انقشاع السحب، أزمة كادت تعصف بالأسواق إثر هبوط أسعار النفط وتخليها عن علاوة المخاطر، وسط ترقب لما ستؤول إليه مهلة الشهرين للمباحثات الأمريكية الإيرانية وانعكاس هذا الانفراج على كلف الشحن وأقساط التأمين وسلة المستهلك العالمي بعد ضمان انسياب الملاحة بالكامل في مضيق هرمز بالتزامن مع قرارات احترازية. إذن مستمعينا، هذه القرارات الاحترازية وسياسات استباقية ستكون معنا في هذه الحلقة لنطرحها ونناقشها في عدة محاور. إذن وسط هذه التطورات العالمية أيضا نفتح الملف المتعلق بالاقتصاد الإقليمي واتخاذ دول الخليج العربي الكثير من الخطوات لتأمين مساراتها الاستراتيجية، وكذلك سنفتح الملف المحلي لنقيس مناعة اقتصادنا الوطني والذي أثبت نجاعته ومرونته العالية في مواجهة الأزمات. إذن أيها الأعزاء، هذه المرونة وهذه النجاعة تستند إلى رؤية ملكية ثاقبة وترجمة مستمرة تنفيذية من قبل الحكومة، وهذه الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. إذن مستمعين، الكثير من التفاصيل لمواكبة هذه الحيوية الوطنية التي تطرح الحزم السيادية والمالية الأخيرة. الحكومة قامت بإعداد العديد من البرامج، وأيضا طرحت الأفضلية للمنتج الوطني 20% ودمج المؤسسين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية ضمن مجهودات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

0: لمساندة القدرة الشرائية للفئات الأكثر تأثراً، بالتوازي مع رصد نصف مليار دينار لدعم السلع الأساسية ودعم النقل السياحي ومؤهلي القطاع. إذن خطوات مدروسة في سياق الملف الاقتصادي المحلي لهذه الخطوات التي حازت على ثقة التقييمات الدولية بنجاح من خلال المراجعات المالية. فاصل قصير مستمعينا أيضاً، ونستكمل هذا الاستعراض لملفاتنا الحيوية في عالم الاقتصاد. وسيكون معنا مستمعينا من خلال عالم الاقتصاد ملف ثابت، هذا الملف نضيء من خلاله على تعزيز مكانة العقبة كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، والذي جاء متوجا باتفاقية أراضي مشروع الأمونيا الخضراء بكلفة حوالي مليار دولار، بالتزامن مع قيادة ملف التحول اللوجستي الرقمي للموانئ والتجارة. إذن أيها الأعزاء، من خلال هذه الملفات محاور نناقشها ونفكك أبعادها اليوم في الاستوديو مع ضيفنا الخبير الاقتصادي والمحلل أيضا المالي الأستاذ وجدي مخامرة. أهلا. مرحبا بك.
1: أهلا فيك
0: أستاذ وجدي. ومستمعينا الكرام أيضا سينضم إلينا من خلال هاتف البرنامج سعادة العين شرحبيل ماضي للحديث في سياق أيضا هذا الملف الحيوي لمدينة المملكة الأردنية الهاشمية الاقتصادية العقبة. فاصل قصير ونفتح ملفات عالم الاقتصاد. حياكم الله من جديد، وضيف الكريم أستاذ وجدي مخامرة. أسواق الطاقة شهدت هبوطا ملحوظا للنفط بعد تخليها عن علاوة المخاطر، وهذا التراجع لأدنى مستويات منذ 3 أشهر. التحليلات تشير إلى أنه إذا سارت تفاهمات 60 يوما المقبلة بسلاسة، فقد يستقر برميل الخام إلى حوالي 75 دولار أو أقل، مع تراجع كلف يعني التكلفة وأقساط التأمين والشحن. فهذا الأثر الإيجابي في تلك القراءات الأولية، تأثيراتها نأخذها بعين الاعتبار على الملف الاقتصادي العالمي، على المستهلك العالمي، وبناء على توجهات الأسواق حاليا، كيف تطرحها على السادة المستمعين؟
1: ستي شكرا ستي نعم على الاستضافة مرة تانية. طبعا هلأ بخصوص الاتفاق الإيراني الأمريكي، يعني إذا ثبتت التوقعات وثبتت التهدئة الأمنية في هذا الاتفاق، بتوقع هذا سينعكس، حيكون له انعكاسات كبيرة على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل واضح، لأنه بتعرف مضيق هرمز يشكل العصب العالمي، حيث أنه امدادات النفط تمر حوالي 20% من هذه الامدادات، حوالي 20 مليون برميل. فبالتالي إذا ثبتت هذه التهدئة الأمنية، فسيكون هناك انعكاسات اقتصادية كبيرة واسعة النقاط، وتتجاوز أسواق الطاقة والنفط، وتنعكس على التجارة العالمية والتضخم طبعا. لا ننسى جم حكينا انه يمر عبر مضيق هرمز ما يقارب خمس تجارة النفط العالمية، ونسبة كبيرة من صادرات الغاز الطبيعي كمان. تنسيش الغاز الطبيعي هو مصدر طاقة هام جدا للدول، فالمسال طبعا خصوصا من دول الخليج العربي. فذلك فبالتالي اي تهديد للمضيق سينعكس فورا، يعني تذكر الخلافات او المشاكل اللي ساهمت اللي انعكست بعد اقفال مضيق هرمز. كان هناك اسعار النفط الخام ارتفعت بشكل حاد، اسعار النفط المسال ارتفعت بشكل حاد، ارتفعت تكاليف التامين البحري، تكاليف الشحن، تكاليف الانتاج الصناعي المحلي بشكل عالميا طبعا. فبالتالي اذا رجع الهدوء للممر، اكيد هذا سينعكس بشكل واضح على اول شيء انخفاض علاوه المخاطر السياسيه اللي حكيت فيها، وبالتالي التي طبعا عادة بضيفها المستثمرون والتجار إلى أسعار الطاقة. ثانيا انعكاس اتفاق على أسعار الطاقة، إن هناك في هاي الحالة تتراجع أسعار النفط، أو تستقر عند مستويات أقل، سيساهم ذلك في انخفاض أسعار الغاز في الأسواق العالمية والأسيوية الأوروبية عفوا، تتراجع تكاليف الوقود المستخدمة في النقل البحري والجوي، أضف إلى ذلك ستنخفض كلفة الكهرباء في الدول المستوردة للطاقة ومن ضمنها الأردن تنسيش كمان.
0: نعم. إذن أسواق الطاقة العالمية ستعود تدريجيا بعد يعني خلينا نتحدث بمنطق العرض والطلب بعد زوال هذه المخاوف.
1: نعم نعم أكيد. وهذا سينعكس كمان على التضخم. نعم.

0: يعني إذا تراجعت كل هذه المؤشرات هذا سينعكس على نسب التضخم اللي تجاوزت وارتفعت بشكل ملحوظ في بعض الدول خاصة الدول المستوردة للطاقة النفطية والمشتقات النفطية، يعني كمان عكست كمان على المشتقات النفطية ومن ضمنها أمريكا والأردن وكل الدول المستوردة للطاقة بشكل عام.
1: نعم، والاستمرار أيضا باتباع سياسات ثابتة كضبط أسعار الفائدة.
0: طبعا ستي، يعني هلا هناك كان في تخوف أنه يصير هناك ارتفاع لأسعار الفائدة، ونتنسيش يعني الأسبوع الماضي كان هناك في اجتماع الاحتياط الفيدرالي فثبت أسعار الفائدة. يعني أتوقع يعني كان هناك في توقعات أنه ممكن يصير هناك تجديد للسياسة النقدية في أمريكا، ولكن أتوقع ضمن الاتفاق والتوقعات بتراجع نسب التضخم، أتوقع أنه البنك الاحتياط الفيدرالي قرر أنه يثبت أسعار الفائدة في المرحلة الحالية، مع أنه هناك توقعات أنه ممكن يرفعها خلال هذا العام لمرة أو مرتين، يعني حسب المعايير أو التوترات اللي إذا انخفضت يعني التوترات أو ما زادت أو إذا طبق هذا الاتفاق. يعني تنسيش إنه أنا في الآن مشاكل سياسية على الاتفاق، يعني كان هناك مفروض في مباحثات في سوريا تأجلت في ظل التوتر اللي قامت فيه إسرائيل على لبنان، وهناك كان في شرط إنه لابد من إيقاف التوتر في لبنان. نعم. ولكن للأسف الآن ما زالت هناك في توترات، فبالتالي كل شيء يعني معقود على أنه هناك فيه تهدئة أمنية بهذا الاتفاق، أنه ما يصير هناك مشاكل. فأي مشكلة بتصير وستؤثر على مضيق هرمز وتؤثر على التوتر العسكري، فأتوقع كل هاي الأمور توقعات قد تنخفض. نعم،
1: يعني لاحظنا أستاذ وجدي من خلال هذا الحديث السابق قبل أن نبدأ هذه الحلقة بأنه يعني إذا ما نظرنا إلى الاقتصاد العالمي والسياسات المتبعة من قبل حتى الحكومات والإدارات المالية والاقتصادية للاقتصاد العالمي كل بحسب ظروفه وطبيعة اقتصاده، ولكن هنالك قواسم مشتركة، نجد أن برامج وسياسات حاضرة لمساندة هذه الأمور التضخمية أو هي عبارة عن ضغوط تضخمية، لكن أيضا لاحظنا الأخذ بعين الاعتبار سياسات متشابهة بها. ضبط الإنفاق وأيضا الأجور المنخفضة دعمها، ولدينا بالأردن هذا التوجه من قبل الحكومة خفض النفقات التشغيلية بنسبة 15%، أيضا دعم لسلع أساسية، وكذلك لاحظنا إذا ما أردنا أن يعني نتحدث عن اقتصادنا الوطني وهذه السياسات الحكومية، صدور هذا القرار لرفع الأفضلية للمنتج الوطني بنسبة 20% على سبيل المثال في العطاءات الحكومية، ودعم قطاعات اقتصادية كالقطاع السياحي. فحدثنا كيف تجد أن هذه الإجراءات الاستباقية والاحترازية تحافظ على مرونة الاقتصاد في ظل هذه المتغيرات في عالم الاقتصاد والسياسة؟
0: سيدي، أكيد يعني خلال الأزمة أتوقع الحكومة اتخذت إجراءات تحوطية وساهمت في مثلا رفع الاحتياط الاستراتيجي للقمح والشعير، ساهمت كمان في إجراء بعض الأمور اللي ساهمت في تخفضت الكلف على بعض الصناعين والتجار. الآن كمان موضوع الالتزام أو التركيز على المنتج المحلي كمان هذا باعتبار هو دفع حكومي للصناعات الوطنية، يعني إحلال بعض يعني تخفيض كمان المستوردات إذا كان في بديل محلي، تخفيض المستوردات. تنسيش إحنا بلد مستورد بشكل كبير، وهذا الاستيراد يعني ينعكس على نفقات الحكومية وعلى عجز الموازنة. فتركيز الحكومة الآن على الاعتماد على الانتاج المحلي وزيادة نسبته بتوقع هذا حيكون له أثر إيجابي ولدعم الصناعات الوطنية، طبعا في ظل الظروف الجيوسياسية اللي ساهمت في تراجع بعض الصادرات الأردنية. فأتوقع الحكومة الآن توجهت الآن إلى الاعتماد على الصناعات الوطنية.
1: نعم.
0: زي ما قلت لك دعم الصناعات الوطنية ومعالجة بعض الأثار اللي ساهمت فيها الأزمة على بعض الصناعات وعلى بعض القطاعات اللي اتأثرت كثيرا في موضوع أزمة إيران إيران وأمريكا طبعا. نعم. فبالتالي الآن الحكومة زي ما حكينا عندها توجه لدعم الصناعة الوطنية، عندها توجه لتخفيض الكلف على المستوردين، تخفيض حتى كما هذا سينعكس بالنهاية على أسعار المستهلك، لأنه تنسيش يعني إذا ساهمت هناك في تخفيض لهذه الأسعار سينعكس ذلك على أسعار المستهلك، وسينعكس كمان على نسب التضخم، يعني محاولة محاربة التضخم المستورد بشكل واضح.
1: نعم.
0: فهذه أتوقع هي أهم التوجهات اللي قامت فيها الحكومة لمعالجة الآثار الاقتصادية على بعض القطاعات وتخفيف الإجراءات أو التأثيرات السلبية على بعض القطاعات، و يعني الحد من التضخم والحد من ارتفاع أسعار المستهلك بشكل واضح. تنسيش كمان هناك في دعم اجتماعي، يعني وصل زي ما حكيت حوالي 500 مليار من ناحية الدعم، ومن ناحية دعم
1: الرواتب اللي تقل عن 600 دينار. نعم. أيضا للمتقاعدين. وأيضا للموظفين العسكريين المدنيين،
0: يعني كمان هذا جاء القرار بشكل إيجابي، مع أنه المبلغ قد لا يكون قد لا يعالج الآثار التضخمية، قد لا يعالج الارتفاعات اللي مشهدها المواطن، ولكن أتوقعها سياسة جيدة وستكون أساس لارتفاع مستقبلا لرواتب الموظفين بشكل أفضل من هيك.
1: نعم. نعم. أيضا القطاعات، عندما نتحدث عن قطاع بعينه كالصناعة والسياحة، نجد أن هنالك موائمة لبرامج رؤية التحديث الاقتصادي، لكن هنالك ظروف يعني تستدعي أن تتخذ الحكومة هذه القرارات. أيضا رأيك بهذا التفاعل يعني، وأيضا اجتماعات نتحدث عن يمكن الكثير من المقترحات تطرح في ميادين اقتصادية متعددة.
0: نعم.
1: وجدنا أن هنالك أيضا الاستجابة لهذه البدائل أو الحلول لما يعني تعانيه بعض القطاعات جراء هذه الظروف الجيوسياسية.
0: طبعا ستي زي ما حكيت يعني الأردن أكيد يتأثر بالأزمة، يعني أكبر قطاع تراجع هو القطاع السياحي.
1: سياحي. نعم.
0: وزي ما حكيت بعض القطاعات اللي إلها علاقة، مثلا كمان القطاع الزراعي، لأن تنساش بعض الصادرات الزراعية كمان تأثرت، لأن كنا نصدر بشكل واضح لبعض الدول. فبالتالي زي ما حكيت الحكومة كان عندها أولويات، تنسيش كمان يعني كان عندها أولوية كمان موضوع خطة التحديث الاقتصادي، يعني حاولت الحكومة ضمن الأزمة كمان تطبق المشاريع الكبرى، يعني ما أجلتها، بالعكس مشت بخطة الخطة التنفيذية الثانية وهي لتطبيق المشاريع الكبرى اللي هي الناقل الوطني والسكك الحديد، ووقعت كمان مع الإمارات. فأتوقع الحكومة في ضمن هاي الأزمة إلا أنها لم تتجاهل موضوع خطة التحديث الاقتصادي والخطة الثانية التنفيذية الثانية بضرورة تطبيق هذه المشاريع، لأنه أثرها سيكون إيجابي على موضوع البطالة، على موضوع استقطاب الاستثمارات، على موضوع حل بعض الأزمات اللي بتشهدها الأردن.
1: إذن نعم، بلغة الأرقام سيكون لدينا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام وضيفي الأستاذ وجدي مخامرة الكثير من الأرقام التي تبشر بالخير. يعني لاحظنا أيضا يعني وجود اتفاقيات ومشاريع تدرج. نعم. سنطرح في هذه الحلقة عن مشاريع في العقبة وكيف أنه يأخذ بعين الاعتبار المراحل ما قبل التنفيذ وأثناء التنفيذ وما بعد، يعني العمالة الأردنية
0: أكيد
1: سنتحدث في سياق هذا الموضوع، لكن دعنا أن نضيء على هذه التقييمات الدولية بما. نعم. أنه لدينا هذه البرامج التي تسير وفق أجندة ثابتة، وكذلك هنالك يعني برامج يعني هي تلائم هذه المرحلة حقيقة مستمعينا الكرام. إذن كيف تتناول هذا الملف، خصوصا وأنه هنالك مؤشرات إيجابية مثل تقييمات البنك الدولي؟
0: نعم ستي، إذا بتلاحظي قبل يومين في كان موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامجي التسهيل الممدد والصلابة والاستدامة. على يعني هذا التقرير بيعطي رسالة ثقة دولية إنه الأردن يسير بالإجراءات اللي اعتمدها مع صندوق النقد الدولي، وهذا بيعطي رسالة ثقة دولية مهمة لأداء الاقتصاد الأردني وقدرته على المحافظة على الاستقرار رغم زي ما حكينا البيئة المعقدة. نعم. الإقليمية المعقدة شد مطبقة. وتنسيش أنه كمان الأردن حصل على مبلغ حوالي 188 مليون دولار من برنامج الـ EFF بسموه، و54 مليون دولار من برنامج الـ RSF. مع أنه هذا يعني المبلغ ليس كبيرا مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني، ولكن هذا بعطي أهميته أنه تكمن في تأكيد التزام الأردن زي ما حكينا بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتفق عليها، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد الأردني، وتسهيل الحصول الأردن على تمويلات ميسرة إضافية من المؤسسات الدولية والمنحين. تنسيش كمان هذا يعني بخفض المخاطر السيادية وبحسن صورة الأردن الائتمانية أمام الأسواق العالمية في حال مثلا إذا ناوى يأخذ قرض جديد يسكر بعض الالتزامات اللي عليه أو يجدول بعض القروض. هذا بعطيه يعني كمان
1: حتى على مسارات الاستثمار
0: طبعا مصداقية بتزيد تأخذ المستثمرين طبعا. وكمان ما يميز هذا صندوق النقد الدولي تأكيده على أن الأردن دخل مرحلة التوترات الإقليمية من موقع قوة، وهو يعكس استقرار السياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي واستمرار تدفق التحويلات والاستثمارات والمنح، بالإضافة إلى نجاح الحكومة والبنك المركزي في احتواء الصدمات الخارجية.
1: نعم. إذن هذا التقييم ضروري ومهم، وعلى فكرة يعني الدول حتى المتقدمة اقتصادية أيضا تسعى إلى التعامل مع هذه الهياكل أو يعني مثل البنك الدولي.
0: صح.
1: يعني أكيد ليست محصورة ب يعني اقتصاد معين.
0: يعني إنعام هاي الإشادة بتشير إلى إنه الحكومة الأردنية استطاعت أن تحقق توازن صعب، يعني تنسيش يعني الظروف اللي بيعاني منها الأردن بين ضبط الإنفاق الجاري، يعني حاولت تخفض الإنفاق الجاري والمحافظة على الإنفاق الاجتماعي. يعني ما زالت ضمن هاي الظروف حاولت أنها تحافظ على الإنفاق الاجتماعي والاستمرار زي ما حكينا بالمشاريع الكبرى الرأسمالية اللي هاي كانت نقطة جوهرية في هذا التوجه ضمن التوترات. يعني عادة في لما يكون في توترات سياسية زي دول الخليج عادة بتأجل هاي المشاريع. لكن الأردن
1: استمر بتنفيذها
0: وأيضا وصمم
1: ببرامجها كما أشرت إلى موضوع الحماية الاجتماعية. إذن أستاذ وجدي، يعني أود أن أوضح للسادة المستمعين بأنه في عالم الاقتصاد هذه هي المعادلة. أنا كممول أو مانح يهمني جدا أن يكون المقترض لديه هذه المرونة وهذه الإنجازات حقيقة حتى أستمر بهذا الدعم. برأيك كيف ستكون المساعي القادمة في تنفيذ الموازنة؟ يعني الحكومة أوعزت بهذا الأمر للدوائر الحكومية والوزارات للإعداد لموازناتها حتى ولو كانت مبكرة، فهذا المؤشر على ماذا يدل؟
0: ستي طبعا يعني قيام الحكومة بإلزام المؤسسات والجهات الحكومية بإعداد الموازنات بشكل مبكر وطبعا التزام دستوري حتى تستطيع الحكومة مناقشة هاي الموازنة مع مجلس النواب ضمن الفترة القانونية، ما يصير هناك في تأخير وننتقل ما يسمى بالموازنات الطارئة. فهذا أول شيء التزام دستوري حققته الحكومة. شغلة تانية أنه يعني كمان بتعطي المؤسسات الوقت الكافي للتوجه للاستثمار والمشاريع التنفيذية أكثر من المشاريع اللي بسموها الجارية. يعني هناك يكون في تركيز على المشاريع التنفيذية. شغلة تانية ستي أنه الحكومة لجأت كمان زي ما حكينا قبل فترة أنه رفعت الحد، يعني رفعت مبلغ 30 دينار للرواتب لتقل عن 600. هذا بشير أنه الحكومة رضخت للمطالب الشعبية بضرورة تحسين الرواتب للمتقاعدين، وهذا أتوقع سيكون له أثر اقتصادي ونمو اقتصادي على كل القطاعات، لأنه جزء من هاي الرواتب سيتم إنفاقه على أمور معينة تخص حياة المواطن، وهذا سيزيد من النمو الاقتصادي لبعض القطاعات.
1: إذن هذه قرارات سيادية، وأكيد بناء هذا الحيز المالي ضرورة ملحة مستمعينا الكرام، كما وصفه الأستاذ وجدي مخامرة بالمتوازن الذي يحمي المواطن ويحفز الإنتاج في آن واحد. إذن نحن مستمعينا معكم من خلال عالم الاقتصاد، ولكن سنذهب لفاصل قصير ونعود لاستكمال حلقة برنامج عالم الاقتصاد بملفاتها، ولكن إذن بعد هذه الاستراحة القصيرة.

أهلا بكم من جديد أيها الأعزاء عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، برنامج عالم الاقتصاد. وأيضا نجدد الترحيب بضيفنا في الأستوديو الأستاذ وجدي مخامرة. وأيضا مستمعينا، ننتقل إلى ملف العقبة الثابت في عالم الاقتصاد، بوابة الأردن الاقتصادية والاستثمارية.

0: سنطرح هذا الملف على طاولتنا، والحديث سيكون مع سعادة العين شرحبيل ماضي. نرحب به، مساء الخير.
1: مساء الخيرات، يا هلا، اهلين سيد النعام، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك استاذ شرحبيل. عندما نتناول هذه المحاور المتعلقه بالاستثمار وايضا التحولات اللوجستيه الرقميه، دائما يعني ننظر الى هذه الاجراءات الاستباقيه والدراسات المسبقه للاعداد لتنفيذ هكذا برامج واتفاقيات. في هذه الحلقه سنتحدث في سياق هذا الملف من خلال المحورين الرئيسيين، محور الاستثمار والطاقة النظيفة ومحور التحول اللوجستي الرقمي للموانئ والتجارة. نود منك أستاذ شرحبيل تحدث السادة المستمعين عما جرى مؤخرا في العقبة لتوقيع هذه الاتفاقيات أيضا، ويعني تحدثنا عن الأهمية الفعلية لهكذا استثمارات، تفضل.
1: شكرا ستي، يعطيك ألف عافية، ومرحب في ضيفك الكريم المحترم. طبعا يعني ما يجري وما يدور في العقبة الاقتصادية الخاصة هو مرآة عما يحدث في المملكة العربية الهاشمية بشكل عام. يعني كل هذه التطورات وهذه الاتفاقيات اللي قاعدين نشوفها، اللي إن شاء الله قريبا سنرى آثارها على واقع المجتمعات المحلية وعلى واقع الاقتصاد، بما يعزز من موقع الأردن كبلد أولا يراعي كل الاعتبارات الدولية الخاصة بقوانين تطبيق البيئة، وبنفس الوقت الاعتبارات الخاصة بالحوكمة والرقمنة والوصول إلى خدمات كلها مؤتمتة. طبعا ما تم في العقبة خلال الفترة المقبلة هو تحول كبير، وخصوصا فيما يتعلق بإدارة منظومة الموانئ وتحويل الأعمال كاملة فيها إلى الأتمتة من خلال استخدام أفضل النظم والممارسات الدولية اللي بتعمل على المناولة بأسلوب آمن وما يضمن صحة وسلامة مهنية في الموقع، وبنفس الوقت توفر فرص عمل ولا تختزلها من خلال استخدام الرقمنة. طبعا العقبة كانت مبادرة في العام 2005، كانت هناك أول منظومة لإدارة منظومة الشاحنات من خلال استخدام الأنظمة المحوسبة، وكان في هناك نظام اسمه نظام نافذ كان يعمل على إدخال وإخراج الشاحنات بكل حرفية وطبعا ضمن كفاءة عالية. هذا انعكس إيجابا على العقبة وعلى الأردن، وبنفس الوقت انعكس إقليميا وعالميا. ففي العقبة كنا قبل المنظومة هذه كنا نشهد ازدحام للشاحنات على مدخل العقبة. الجميع يذكر المقص العقبة، كنا نقول له، وهو كان دائما موجود عليه الشاحنات باكتظاظه وبدون ترتيب ولا تنظيم. لا، الآن احنا بنحكي عن تقريبا 20 سنة من التطور، صار في هناك ساحات لتخزين الشاحنات، وقوفها انتظار دورها. الشاحنة ما بتنزل على الموقع لتحميل الحمولة إلا بموجب رسائل رقمية، رسائل SMS. ولاحقا صار في هناك كمان منظومة من خلينا نحكي التطبيقات الذكية اللي بتبلغ السائق بأي لحظة ينزل وقت الوصول وموقع الشاحنة وأي ساعة المناولة، أي ساعة الخروج، الإجراءات. هذا كله عزز من موقع الموانئ العقبة الإقليمية وجعل منها موانئ مميزة من خلال سرعة المناولة وعدم مكوث الشاحنات داخل موقع الميناء. تعرف عادة مكوث الشاحنات ومكوث البضائع والحاويات بالتحديد يخضع لمنظومة من الإجراءات، وهناك تعليمات خاصة فيه فيما يتعلق بالمدد. هسه المدد إذا تجاوزت الخمس أيام أو ست أيام بيصير في عليها أرضيات، وهذا هون اللي خلى العقبة الاقتصادية الخاصة بشكل عام ومنظومة النقل في الأردن إنها تتطلع على المنظومة هذه بشكل أوسع وأشمل، وأدخلت الأنظمة الإلكترونية اللي ساهمت في عملية المناولة.
0: نعم أستاذ شرحبيل، إذا أنت تقول، خلينا نتحدث في عالم الاقتصاد.
1: لا أختي، نعم، خليني أكمل حتى أظل الفكر مترابط.
0: نعم فقط أشرت إلى جزئية مهمة فيما يتعلق بالشاحنات وأعدادها ومدة الانتظار، فنود أن تركز عليها. نعم
1: 100%، أنا عم بحكي لك في قصة متسلسلة.
0: نعم،
1: فيعني وصلنا إلى منظومة متكاملة. كان السائق سابقا يقعد في الراشدية اللي هو قبل العقبة، يقعد له 4-5 أيام ينتظر في دوره. الآن السائق بقعد في بيته، تجي المسج قبل 8 ساعات أو 9 ساعات إنه الساعة كذا أنت شحنتك جاهزة، الحاوية تبعتك جاهزة، فبنزل بوقته، بياخذ الشحنة تبعته، بضل طالع.

0: دون ان حتى ان يمكث في مدينه العقبه، هي بيجي الطريق الخلفي. وهذا عمل كفاءه وخفف من الانبعاثات اللي كانت تصير في العقبه نتيجه اختضاب الشاحنات. هذا تطور لاحقا الى ان اصبحت هذه المنظومه منظومه متابعة وتنقل الشاحنات ودخولها وخروجها إلى العقبة إلى منظومة أكبر انتقلت إقليميا وعالميا، صار النظام نفسه الأردني صار يباع بالإقليم والعالم. هذا كمان ترتب عليه توسعة الموانئ، وصار في عندنا موانئ كثير. إحنا صار في عندنا عم نحكي عن تقريبا 30 أو أكثر من 32 رصيف، بالإضافة إلى 10 إلى 12 ميناء متخصص. هذا بتطلب منا يكون في عندنا أنظمة أكثر تطورا حتى نجعل من العقبة مدينة اقتصادية سياحية استثمارية بعيدة عن أي تلوث بيئي. هذا اضطر يعني إلى إدخال شركاء جدد إلى المنظومة، وكان هذا باكورتو في مجموعة الاتفاقيات اللي وقعت مع موانئ أبوظبي، واللي كان آخرها اللي أول أمس تم إطلاق مقطع عيلة، مقطع عيلة وهو استكمالا لمنظومة نافذ الأردنية اللي كانت بتنفذ عملية دخول وخروج الشاحنات. دخل علينا الآن منظومة تعمل بأكثر كفاءة وأكثر سرعة وأتمتة طبعا حسب التطور العالمي الجديد وحسب تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي كمان استطاعت إنها تخفض من مدة مكوث الشاحنة ومدة مكوث البضاعة. هذه كلها بنعكس على الكفاءة وعلى الفعالية وعلى سمعة المينا حتى يكون منافس في ظل اشتداد العمل وحركة النقل الأردنية والإقليمية. الأردن ميناء العقبة أصبح ميناء إقليمي بيخدم سوريا والعراق وبيخدم كثير من الدول العربية المحيطة فينا فيما يتعلق بالنقل المباشر أو الترانزيت التخزين وإعادة التصدير.
1: نعم.
0: هذا فيما يتعلق بمنظومة الموانئ ومنظومة مقطع أيلة أو مقطع منظومة دخول وخروج الشاحنات.
1: نعم أستاذ شرحبيل، أيضا بالتزامن مع إطلاق هذا المشروع أيضا مشاريع أخرى واعدة في العقبة، تحديدا في ملف الطاقة المتجددة، الطاقة النظيفة. نعم. والأمونيا. نعم. الخضراء توقيع. نعم. وأنت شهدت توقيع هذه الاتفاقية، فحدثنا. صحيح. عن أهميتها وكيف ستعزز مكانة العقبة كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والصناعات الخضراء.
0: صحيح ستي، يعني إحنا تقريبا قبل شهرين شهد توقيع مذكرة اتفاقية الاستثمار ما بين الشركة المختصة بالإنتاج الأمونيا الخضراء ووزارة الطاقة كونها المظلة الرسمية لهذه المشاريع. هذه المذكرة أتاحت المجال إلى توقيع مذكرات اتفاقيات أخرى كان آخرها اللي وقعت يوم الخميس، وهي اتفاقية تخصيص الأراضي واستعمالها في ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
1: نعم.
0: لإنتاج 550 ميجا وات من الكهرباء بهدف تزويد محطة إنتاج الأمونيا الخضراء ومحطة تحلية المياه بما تحتاجه من كهرباء. هذا طبعا بيعزز من موقع العقبة والمملكة الأردنية الهاشمية كدولة إقليمية تراعي أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بإنتاج الطاقة النظيفة. الأمونيا الخضراء للعلم يعني الإخوان اللي بيسمعوا هي لها عدة استخدامات.
1: نعم.
0: طبعا فيما يتعلق بالزراعة والصناعة، وحتى دخلت حديثا في بعض الصناعات الدوائية وبعض الصناعات اللي لها علاقة بالملابس وبالسيارات وبكل يعني خلينا نحكي الصناعات المختلفة. ولكن الأهم من هيك إنه الأمونيا الخضراء هي بيتم إعادة معالجتها مرة أخرى ضمن أسلوب علمي، بيتم إنتاج واستخراج الهيدروجين الأخضر اللي أصبح الآن هو المشغل خلينا نقول رقم 3 في العالم، وراح طبعا ب 2037 ل 2040 راح يكون رقم 1 في دول أوروبا كاملة لتشغيل السيارات والشاحنات والقطارات والطائرات مستقبلا وحتى السفن. يعني إذا إنتاج الأمونيا الخضراء في العقبة لن ينقل إلى دول العالم للتصدير إلا من خلال أيضا. نعم. بواخر تستخدم الطاقة النظيفة. هذا بيعزز دور العقبة كنقطة لانطلاق الطاقة النظيفة، وبنفس الوقت بيحط الأردن في موقع مميز بأن الأردن هو من الدول القليلة في المنطقة، ممكن تكون بإذن الله أنه أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنتج هذه المادة وتعيد تصديرها، وهي رسالة للعالم بأن الاعتبارات البيئية وخطاب جلالة الملك في ألمانيا فيما يتعلق بدور الأردن.
1: نعم.
0: الحفاظ على البيئة وديمومة الحياة من خلال استخدام كل الطرق اللي تساهم في تخفيض نسب الانبعاثات الكربونية والبصمة الكربونية على كل القطاعات، هذا بيعطي كمان أيضا رسالة بأنه الأردن هو من الدول الريادية والمبادرة إلى كل هذه التكنولوجيات اللي عم تطرق على العالم بشكل سريع.
1: نعم أستاذ شرحبيل، يعني فعلا هنالك تكامل بهذه المشاريع التي الآن تطرح، ومنها من ينفذ ومنها أيضا ما يعد له الإعداد المسبق. يعني حتى استمعنا إلى يعني توفر فرص عمل بمئات، إذا ما أردنا أن نطرح لغة الأرقام بالمئات.
0: نعم صحيح. نعم صحيح.
1: وهذا التكامل أيضا من ناحية محلية يعني له هذه الإسهامات في تحقيق نعم. مستهدفات نعم. رؤية التحديث الاقتصادي، توفير نعم. فرص العمل ورفع نسب النمو، وأيضا الأداة المهمة لتطوير ودعم الاقتصاد اللي هي الاستثمار. أكيد هذا سينعكس على البيئة الاستثمارية، تكون صحيح. جاذبية أكثر صحيح. للعقبة والمملكة بشكل عام.
0: ستنا المشاريع المستدامة جميعا الهدف الرئيسي منها، يمكن وضيفك الكريم الأستاذ المخادمة
1: نعم.
0: يعلم جيدا أن نعم ثابر المخادمة هي تسعى إلى أولا الحفاظ على البيئة، بنفس الوقت على التنمية المجتمعية وانعكاس الاستدامة على المجتمع المحلي من خلال فرص العمل، المحافظة على البيئة، وبنفس الوقت ديمومة العمل بما لا يضر البيئة. بنحكي احنا الان عن مشاريع مثلا ال 550 ميجا وات خلال عمليه البناء هذا المشروع، واللي هو راح يكون على مساحه تقريبا 12000 دونم، عم نحكي عن 12 كيلو بالسياره وانت ماشي، راح يكون اكبر مشروع على مستوى الاردن وممكن المنطقه، راح يخلق خلال فتره البناء اللي تمتد الى تقريبا 4 سنوات 5000 فرصه وظيفيه لابناء المجتمعات المحليه في في في في مجالات مختلفة، إذا بنحكي عن مجالات فنية، مجالات متخصصة، مجالات الإدارة، مجالات المال،
1: نعم.
0: فهذا كمان انعكاسه كبير، وهذا يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي اللي اعتمدت موضوع إنتاج الهيدروجين الأخضر
1: نعم.
0: والأمونيا الخضراء واحدة من ضمن المحاور الرئيسية في المحافظة على البيئة والدخول في منظومة العالم الجديد فيما يتعلق بإدارة منظومة الطاقة.
1: نعم أستاذ شرحبيل ماضي، يعني أستاذ وجدي مخامر ضيفنا في الاستوديو أيضا يود أن يعقب على هذه الإنجازات حقيقة التي نفتخر بها، وهذه السرعة في الإنجاز أيضا.
2: طبعا أكيد يعني هذا المشروع مشروع كبير وسيكون له أثر كبير على موضوع الطاقة المتجددة وصناعة الأمونيا، وأتوقع زي ما حكينا أنه هذا سيوفر مئات من الفرص العمل وسيعطي للأردن ميزة في هذا القطاع. وأتوقع يعني سلطة العقبة الاقتصادية كمان إحنا اجتمعنا معها قبل فترة وعندها مشاريع كبيرة جدا يعني
1: نعم.
2: وأتوقع أنها بتحقق وبتعطي كل الامتيازات وكل الحوافز لعقد هيك مشاريع في منطقة العقبة، وإحنا طبعا من أيد وندعم هيك مشاريع، وإحنا إن شاء الله تكون في مشاريع أخرى لها علاقة بالطاقة المتجددة
1: نعم.
2: لأنه هو الآن البديل الأفضل للطاقة التقليدية وللصناعات اللي بتحتاج هاي المادة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إذن أستاذ شرحبيل نشكرك، إن شاء الله يكون معكم في إنجاز هذا المشروع في الميدان، ويعني أحيي هذه التشاركية حقيقة عندما يتفاعل القطاع الخاص مع متطلبات العصر حقيقة، والحكومة تضع الثقة يعني أيضا هي ثقة متوجة من قبل جلالة الملك بهذه الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، كلنا يعني شركاء في إنجازات الوطن حقيقة.
0: صحيح صحيح ستي، بس إذا تكرمت يعني
1: فضل.
0: أخيرا يعني هذه المشاريع ما كانت لتكون لولا خلينا نحكي منظومة الأمن الأمن
1: نعم.
0: كاسم وبنفس الوقت الأمن الاستثماري. أوكي خلينا نبعد كثير عن ما يتم من لغط ومن هجوم من هنا وهناك، ولكن إذا قارنا الواقع الاستثماري ومنظومة الاستثمار في المملكة نشعر أنها يمكن تكون من الأفضل في المنطقة
1: نعم.
0: بنفس الوقت في هناك دعم كبير جدا جدا جدا من الإدارات الرسمية، الحكومة، مجلس الوزراء، الوزارات المختلفة، الجميع يسعى ويركض الكاظ بحيانا نحكي لتحصيل هذه الاستثمارات والوقوف عليها وتقديم كل الحوافز. وإذا بنتفرج على منظومة الحوافز اللي تقدم من خلال قانون الاستثمار أو قانون المنطقة الخاصة أو قانون الموارد المناطق التنموية، هي في الغالب حوافز مجدية إذا مقارناها بدول أخرى وبمناطق استثمارية بنشوف إنها أفضل بكثير، وهذا باعتراف الكثير الكثير من المستثمرين. ما ينقصنا هو فقط هي إعادة النظر في منظومة بعض الإدارات المختصة، وهذا أعتقد أنه الحكومة ماشي فيه من خلال رؤية التحديث الإداري اللي تعمل الآن على إعادة تنظيم المنظومة الإدارية كاملة، إذا بنحكي عن الإدارات وإذا بنحكي عن أنظمة الإدارة اللي بتحكم عمل الاستثمار ومتابعة الاستثمار لاحقا.
1: نعم، يعني رسالة مهمة ودائما نتبناها في عالم الاقتصاد حقيقة. التطوير الإداري وأيضا الحوكمة لابد منها حتى يعني ننجز ونسير ونحافظ على هذه المقدرات حقيقة. إذا القادم أكيد يبشر بالخير. أستاذ شرحبيل وأنت عضو مجلس الأعيان، نشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءة في سياق هذا الملف الثابت للعقبة. نحن خصصنا هذا الملف منذ أن انطلقنا بعالم الاقتصاد منذ عدة سنوات من خلال الإذاعة الأردنية لأهمية العقبة.
0: يعني ستي استدامة التنسيق الإعلامي هو يصب في مرحلة في في في, في موقع مهم، وهو التسويق والترويج وإظهار الصورة الأجمل للأردن بكل المجالات. فدور الإعلام دور أولا ريادي ودور رئيسي ويجب أن لا نغفله، ولكن كمان يجب أن نستخدم هذه الأداة بما يخدم التطلعات ويخدم الرؤى المختلفة، إذا بنحكي عن الرؤى الثلاث، وبنفس الوقت يوصل الرسالة بشكل واضح وصريح إلى المواطن وإلى المستثمر.
1: شكرا لكم، وأيضا نشكر من خلال هذا اللقاء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي دائما يعني تزودنا بهذه المعلومات، وشركة تطوير العقبة وإداراتها وجميع من ينضم تحت مظلتها حقيقة. القطاع الخاص نحيي في مملكتنا وبالعقبة بالتحديد على هذه التفاعلات حقيقة مع البرامج الاقتصادية والاستثمارية. شكرا جزيلا أستاذ شرحبيل ماضي.
0: شكرا ستي، يعطيكم ألف عافية. شكرا لضيفك الكريم.
1: يا هلا.

0: ونعود مستمعينا الكرام لمواصلة محاور ملفات عالم الاقتصاد في الاستوديو مع الأستاذ وجدي مخامرة. أهلا بك مجددا أستاذ وجدي.
1: أهلا.
0: واستمعنا لهذا الملف المهم الحيوي، ملف الاستثمار والتحول اللوجستي الرقمي، وأيضا موضوع الطاقة المتجددة في العقبة. من خلال قراءتك المالية الكلية، كيف يسهم هذا الحراك الميداني بالإضافة للتقييمات الدولية الإيجابية كشهادة ثقة ببرامجنا وإصلاحاتنا الذاتية الأردنية؟ تفضل.
1: سيدي نعم، زي ما ذكرنا سابقا يعني المؤشرات الدولية ونجاح المراجعات زي ما حكينا سابقا اللي قام فيها صندوق النقد الدولي، هذا يعطي ثقة كبيرة للمستثمرين، وهذا نعم. يعزز بيئة الأردن الاستثمارية زي ما حكيت، يعني هاي المشروع يعكس الالتزام والثقة بالبيئة الاستثمارية اللي الآن قطعت شوط كبير نحكي يعني مقارنة بدول أخرى، يعني أصبحنا الآن نأخذ مشاريع كبرى ومشاريع استراتيجية، وأصبح هناك زي ما حكينا الاستقرار الأمني، الاستقرار الاقتصادي، والاستقرار الثبات المشاريع كمان مهم جدا لهذا الاستدامة. تنسي زي ما حكينا منطقة العقبة الاقتصادية تقوم بمشاريع عند خطة استراتيجية، وهي الجزء الحيوي المشاريع الكبرى، مشروع يعني الناقل الوطني هي الكور بهذا الموضوع. مشروع سكة الحديد هي كمان المنطقة اللي
0: أكيد
1: حتكون
0: يعني هي المدخل لهذه.
1: فبالتالي كل هاي التقارير، كل هاي المؤشرات اللي تبعتها صندوق النقد الدولي وأي مؤسسة دولية تعطي ثقة بالاستثمار بالأردن وتعزز هذا الاستثمار. وزي ما حكينا الهدف الدولي الآن والحكومة الأردنية هو الاستثمار لتحقيق مشروع خطة التنفيذ الاقتصادي، لأنه بدون استثمار هذا لن يعطينا الأمل بتوظيف أيدي عاملة جديدة، وبالتالي تحقيق المتطلبات اللي تبعتها هي الخطة.
0: نعم، والمستهدفات الرئيسية حقيقة
1: أكيد.
0: يعني
1: أكيد.
0: رفع نسب النمو وتوفير فرص العمل،
1: توفير جودة الحياة ورفع نسب النمو ورفع مستوى الدخول كمان.
0: إذن مستمعينا، هنالك الكثير من الإنجازات حقيقة، وكلها تتقاطع مع مفاصل اقتصادية مهمة حقيقة، ونود دائما أن نأخذ هذه الإشارات ونبني عليها. يعني في الملف الأخير أيها الأعزاء، اقتصاديات الرياضة أيضا خصصناها في عالم الاقتصاد.
1: نعم.
0: عندما نتحدث عن هذا الإنجاز التاريخي لمنتخبنا النشامة،
1: يعني
0: فكيف نأخذها من منظور تحليلي اقتصادي ومالي؟
1: نعم.
0: كيف يمكن أن نستثمر بهذا التحول حقيقة كفرصة تسويقية وسياحية أيضا لتعزيز الهوية الاستثمارية للمملكة وجذب الرعايات والشركات الدولية؟ تفضل.
1: ستي طبعا يعني مشاركة الأردن في كأس العالم للعام 2026 زي ما ذكرنا لا تؤثر فقط على القطاع الرياضي، بل ينعكس أثرها على الحركة التجارية والاقتصادية والأردن. يعني في عدة طرق لهذا المجال، فيعني المشاركة ستساهم في زيادة الاستهلاك المحلي. تنسيش هناك كان في طلب كبير على قمصان المنتخب إذا بتلاحظي، وهذا ساهم في نمو قطاع بهذا المجال. الإنفاق التجاري لأنه بتنسيش يعني كل الناس بتطلع على المطاعم على المقاهي بدها تحضر المباراة، هذا كمان بيأثر على هذا القطاع.
0: حركة اقتصادية.
1: كمان في ناس بيشتروا أجهزة كبيرة حتى
0: صناعات أيضا الملابس الشعارات استيكرات كله بيشتغل،
1: وأي منتج مرتبط منتخب رح يكون عليه طلب قوي سواء داخلي أو إذا بتلاحظي حتى بأمريكا إذا بتلاحظي في كان طلب قوي على تيشيرت المنتخب. وهذا ساهم في تعزيز هذا القطاع، قطاع المنسوجات وكل القطاعات المرتبطة.
0: حتى مشجعي الفرق الأخرى أيضا يعني يقتنوا هذه الشعارات الأردنية وهذه الملابس التي ترمز إلى الهوية الأردنية حقيقة.
1: طبعاً. والناس كمان بيرتفع الاستهلاك على الأغذية والمشروبات. ففي قطاعات كتير يعني سينعكس أثرها. نعم. شغلة تانية إنه هلأ وجود الأردن حيكون مغطى بجمهور عالمي.
0: نعم.
1: هذا بنعكس على إيش؟ على أنه الأردن يعني إذا لاحظتي كان هناك في ترند على احتفالية مشاهدة المنتخب مباراته في المدرج الروماني.
0: نعم.
1: وكان هذا ترند عالمي، هذا بيشجع الوجهة السياحية للأردن.
0: نعم. وهذه رمزية تاريخية للأردن
1: طبعاً.
0: وقيمته
1: طبعاً.
0: حقيقة
1: يعني ليش مثلا المباراة الجاي ما يكون أنه والله نعمله بالبترا.
0: نعم.
1: يعني الشاشة كبيرة نستقطب سياح يعني يجوا يشوفوا المباراة عند البترا.
0: جميل.
1: يشوفوها مثلا بجرش.
0: اقتراحات كثيرة. نعم هنالك أيضا مطالب من أهالي جرش بأن تكون هنالك. يعني حقيقة هذا التفاعل وهذه هذا الاندماج حقيقة لما ينظر الإنسان ويرى أيضا وجود دولة رئيس الوزراء وسط الجماهير هذا مؤشر كبير جدا ومهم وإيجابي حقيقة.
1: طبعا هذا بشير للدعم الرسمي للمنتخب الدعم الأهلي والشعبي والرسمي للمنتخب. وهذا كمان تنسيش كله سيأثر على زيادة الصادرات على قطاعات الصناعة الغذائية الألبس الجلود التعب والتخليف المستلزمات الطبية كل هذه القطاعات أتوقع ستستفيد بشكل جيد من هذه المشاركة. وأهم شيء هو قطاع السياحة لابد أن يكون لدينا أدوات لتسويق الأردن سياحيا ضمن هذه البطولة حتى كمان نستقطب سياحة في ناس ما عمروا سمعوا بالأردن يعني. يعني موضوع الحكومة لابد أن تتخذ إجراءات تسويقية ترويجية.
0: إذن بالإضافة للحظة الآنية وما يحدث فيها من ما نحكي نشاط هلا. لكن مستقبلا
1: أكيد أكيد ستي إحنا بنحكي على على على إجراءات مستقبلا لترويج الأردن بشكل واضح ونستغل مشاركتنا بكأس العالم لتحقيق هذا الغرض.
0: لدينا الكثير من الطموحات حقيقة يعني نعم. في هذا الجانب سنتناولها في حلقات قادمة أيضا في سياق اقتصاديات الرياضة. ولكن مستمعينا نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من عالم الاقتصاد. نود أن نستمزج هذه الملفات برسالة نختم هذه الحلقة مع ضيفنا الأستاذ وجدي مخامرة من كواليس أسواق الطاقة وانعكاس مهلة الشهرين للمباحثات على كلف المعيشة وسلة المستهلك العالمي مرورا بصلابة خططنا الذاتية وحزم الأمان إذا ما أردنا أن نتحدث محليا إذا من الاقتصاد العالمي إلى المحلي.
1: نعم
0: وأيضا الجزئية المهمة كيف سعت دول الخليج إلى التعاطي مع المستجدات وإجراءات احترازية يعني نهج تحول حقيقة في سياساتها القادمة أعلنت عن بعضها. فنود أن نختم بهذه الرسالة أو الملخص رسالة هي تلخص كل ما طرحناه وصولا إلى هذه الإنجازات التي حققناها على كافة الصعد.
1: ستي أكيد محليا يعني وجود اتفاق يساهم في تحقيق الاستقرار في مضيق هرمز سيساهم بشكل واضح في تراجع أسعار الطاقة عالميا وهذا سينعكس على أسعار الطاقة كمشتقات في الأردن وهذا سيساهم كمان في تراجع الضغوط التضخمية اللي شهدتها الأردن قبل شهرين. أتوقع زاد التضخم بشكل واضح مع أنه كان تضخم يمكن السيطرة عليه. هلأ بالنسبة لدول الخليج ستي أتوقع ساهمت هذه الأزمة أنه صار هناك في بدائل يعني زي الإمارات والسعودية الآن بدأوا يبحثوا عن بدائل حتى ما تمر الصادرات النفط من مضيق هرمز. ممكن يكونوا في منافذ أخرى ستساهم في زيادة صادرات هاي الدول الخليج. يعني موضوع سلاسل التصدير أتوقع الآن في توجه لأنها تكون مختلفة يعني نعم. السعودية عن طريق ينبع الإمارات ممكن تجد منافذ أخرى يعني. فالآن موضوع سلاسل توريد هاي الصادرات قد اختلفت
0: نعم.
1: موضوع كمان البحث عن

0: لإصلاح الخلل اللي صار وإيجاد طرق بديلة لتصدير هذا النفط، حتى لا يكون عندهم ممر واحد اللي قد يتعرض بفترة ما لمشكلة وقد يتم إغلاقه مستقبلا.
1: نعم.
0: ففي عدة إجراءات ستقوم فيها دول الخليج للمحافظة على زخم الصادرات، وأتوقع هذا سيساهم في تراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ.
1: نعم. إذن بهذا الملخص مستمعينا نختم هذه الحلقة من عالم الاقتصاد، ونشكر ضيفنا المتميز في الأستوديو الأستاذ وجدي مخامرة، وهو الخبير والمحلل الاقتصادي. الشكر الموصول لك.
0: تسلمي، شكرا لك.
1: وأيضا نشكر الأستاذ شرحبي الماضي، كان معنا من خلال مداخلة هاتفية من العقبة، وهو عضو مجلس الأعيان الأردني. والشكر الموصول لطاقم العمل الذي رافقني في هذه الحلقة، من التنفيذ الهندسي والإخراج وجدي نصراوين، ومن غرفة المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، ومن السوشيال ميديا مصعب زيدان. ولكم مستمعينا أطيب تحية مني إنعام الحويان، دمتم ودام الأردن عزيزا شامخا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ويعرب عن تطلعه إلى أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق دائم يعزز الأمن في المنطقة. الأردن يدين استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس الشرقية المحتلة باعتباره انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحزب الله. تحركات دبلوماسية مكثفة بين واشنطن وطهران لاستئناف مسار التفاوض حول الملف النووي الإيراني، ووزير الخارجية الأمريكي يقوم بجولة لدول الخليج. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، رحب جلالة الملك عبد الله الثاني بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأعرب جلالته في تغريدة على منصة إكس عن تطلعه إلى أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق دائم يعزز الأمن في المنطقة ويضمن احترام سيادة الدول. وثمن جلالته جهود الوساطة الاستثنائية التي بذلها الأشقاء في باكستان وقطر إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى هذه المرحلة. استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، وبحث الصفدي وبولس خلال الاجتماع أفاق تطوير التعاون وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة وتطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الجهود المستهدفة حل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار. يعقد وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين المقبل اجتماعا تشاوريا في عمان، ويلي الاجتماع التشاوري للوزراء عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة باعتباره خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكد ناطق رسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق لجميع الإجراءات الأحادية واللاشرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشددا على أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها اللاشرعية واللاقانونية في القدس المحتلة وانتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر الصديقة، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب النيجر ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار. وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب النيجر ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وإلى لبنان، حيث تتكثف التحركات الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار على الجبهة الجنوبية بالتزامن مع جهود إطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن. إلى التفاصيل.
1: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالات مع مسؤولين إسرائيليين في إطار الجهود الرامية إلى دعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ومنع تجدد التصعيد على الجبهة اللبنانية. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 من حزيران الجاري. وتعد هذه الجولة الخامسة من المحادثات التي تستضيفها الولايات المتحدة منذ انطلاق المسار التفاوضي في نيسان الماضي بهدف معالجة القضايا العالقة بين الجانبين. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات، وأضاف أن المباحثات المرتقبة تهدف إلى تحقيق تقدم نحو سلام دائم بين الطرفين، مشيرا إلى إشادة روبيو بجهود الرئيس اللبناني لتعزيز سيادة الدولة ودعم مسار التعافي. كما جددت واشنطن دعمها للحكومة اللبنانية، معتبرة أن الحوار والمفاوضات يمثلان السبيل الأكثر فعالية لتعزيز الاستقرار ودفع جهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي. ويأتي الإعلان عن الجولة الجديدة من المفاوضات بعد يومين من توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية، ما يعزز الآمال بإرساء مرحلة جديدة من التهدئة في المنطقة.
0: ونبقى في الشأن اللبناني، حيث استشهد 10 أشخاص بينهم جندي لبناني في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحزب الله. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على منطقة النبطية خلال ساعات الليل وحتى صباح اليوم، ما أدى إلى تدمير مبانٍ سكنية ومنازل، فيما تعرضت المدينة ومحيطها لقصف مدفعي قبل الفجر. وقال الجيش اللبناني في بيان اليوم إن استمرار الهجمات الإسرائيلية هدفه عرقلة الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد. وفي المقابل قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفاً باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان خلال الليل، في أحدث مؤشر على استمرار التوتر الميداني رغم اتفاق التهدئة. ومن جانبه قال مسؤول كبير في حزب الله إن الحزب لن يسمح لإسرائيل بالعمل بحرية في لبنان. تتسارع التحركات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط مؤشرات على استئناف مسار التفاوض حول الملف النووي الإيراني، في وقت تتزامن فيه هذه التطورات مع جولة خليجية مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تشمل عدداً من الدول لبحث ملفات أمنية وسياسية. إلى التفاصيل والزميل محمد إبراهيم الطراوني.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستتخذ إجراءات لن تجلب السعادة لإيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، مؤكدا في الوقت ذاته أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تشهد تدفقا غير مسبوق للسفن. وفي سياق الجهود الدبلوماسية توجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا لبدء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل، وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي. كما نقل الموقع عن مصدر مطلع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يعتزم التوجه إلى سويسرا. من جانبها أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ليست مستعجلة لعقد الاجتماع رغم استمرار الترتيبات لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن التفاوض على الاتفاق النهائي مرتبط ببدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة إلكترونيا في 18 حزيران واستمرار الالتزام بها. وتأتي هذه التطورات وسط ترقب دولي لمسار التفاوض الأمريكي الإيراني والذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما يشمل الملف النووي والعقوبات والأصول المجمدة وضمانات خفض التصعيد. وفي سياق متصل يعتزم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو القيام بجولة خليجية الأسبوع المقبل تشمل الكويت والإمارات والبحرين، وفق ما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين. وبحسب التقرير سيشارك روبيو في اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين ضمن مشاورات أمريكية مكثفة مع الشركاء الإقليميين حول ملفات أمنية وسياسية. كما ويتوجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين لبحث سير المفاوضات بين طهران وواشنطن.
0: وإلى غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة ومنطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع وفق مصادر محلية. وفي سياق متصل، وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وقف إطلاق النار المعلن عنه في غزة بأنه وهم قاتل للأطفال والشباب، مشيرة إلى استشهاد 265 قاصرا منذ إعلانه، بينهم أكثر من 90% نتيجة للهجمات الإسرائيلية. وقال المتحدث باسم المنظمة أن الأطفال قتلوا في منازلهم ومدارسهم وأثناء ممارستهم أنشطة يومية، محذرا من استمرار المخاطر التي تهدد المدنيين بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة المنتشرة بين الأنقاض. إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله وداهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت 4 مواطنين. وفي سياق متصل، أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله ومنعت حركة المواطنين، وهو المدخل الوحيد المتاح حاليا للقرية، في حين لا يزال المدخل الشرقي مغلقا منذ نحو 4 سنوات. قالت وزارة الدفاع السورية اليوم إن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحون مجهولون بالقرب من مدينة منبج شمال شرق حلب دون تقديم المزيد من التفاصيل. وفي باكستان، قتل 7 أشخاص جراء انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر في شمال غرب باكستان. وقال مصدر عسكري باكستاني إن شاحنة صغيرة خاصة تقل ركابا استهدفت بعبوة ناسفة يدوية الصنع يتم التحكم بها عن بعد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين على الفور. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. ووفق تقديرات روسية، تسيطر موسكو على أكثر من 76% من المدينة، فيما أعلن الجيش الأوكراني استهداف جسور للسكك الحديدية في القرم. كما قتل شخص على الأقل في قصف روسي استهدف مدينة خاركييف شمال شرق أوكرانيا بحسب السلطات المحلية. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية تأهبا لمواجهة نظيره الجزائري عند 6 صباحا بتوقيت الأردن صباح يوم الثلاثاء المقبل على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا في أمريكا، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات النهائيات كأس العالم 2026. وأجرى منتخب النشامة تدريبه أمس على ملعب جامعة بورتلاند بقيادة المدرب جمال سلامي وبمشاركة كافة اللاعبين وسط حضور وسائل الإعلام. ويغادر وفد المنتخب اليوم إلى مدينة سان فرانسيسكو استعدادا لمواجهة الجزائر. وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعيين طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الجزائري. أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن الصناعات التحويلية بالمملكة تشكل العمود الفقري للقطاع الصناعي، حيث يبلغ حجم الإنتاج القائم فيها نحو 21 مليار دولار سنوياً، فيما يصل الاستهلاك الوسيط لنحو 11.6 مليار دولار. وقال الجغبير إن الصناعات التحويلية ذات القيم المضافة تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام، نظراً لدورها في تحويل المواد الخام ومدخلات الإنتاج إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل وتعزيز الصادرات ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. انطلقت من مديرية سياحة محافظة الكرك رحلات برنامج أردننا جنة إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية. مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك وقال:
3: تأتي تنفيذ هذه الرحلات في إطار برنامج أردننا جنة الذي يتضمن أكثر من 60 مسارا سياحيا تغطي مختلف محافظات المملكة، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لزيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية بأسعار مدعومة وخدمات منظمة، مما يدعم الحركة السياحية الداخلية واستدامة عمل القطاع السياحي.
0: نفذت وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية اليوم حملة نظافة في منطقة غابات برقش بمحافظة إربد، وذلك في إطار تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027. وتأتي هذه الحملة ضمن مبادرة معا لأردن أجمل التي تنفذها الوزارة بشكل مستمر في مختلف مناطق المملكة بمشاركة متطوعين من طلبة دور القرآن الكريم، بهدف نشر ثقافة المحافظة على البيئة وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي لدى مختلف فئات المجتمع. نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية يوما طبيا مجانيا في بلدة الطرة بالتعاون مع مدرسة الطرة الثانوية للبنات واللجنة الصحية لسهل حوران، وذلك ضمن جهودها المستمرة في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز الرعاية الصحية الأولية. عن هذا الموضوع تحدث عميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور ماجد مساعدة، تحدث لمندوبتنا نهى القطاونة وقال:
4: يأتي تنظيم هذا اليوم الطبي المجاني ترجمة لرؤية جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ورسالتها في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز دورها التنموي والإنساني، ونحرص من خلال هذه المبادرات على تسخير خبرات الجامعة وإمكاناتها العلمية والطبية للوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتقديم خدمات صحية نوعية تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز مفاهيم الوقاية. ويضم اليوم الطبي مجموعة من العيادات التخصصية تشمل النسائي والتوليد والعظام والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية وطب الأسرة والطب الباطني، إلى جانب الفحوصات المخبرية المجانية والاستشارات الصحية. ونتطلع إلى أن نستفيد أكبر عدد ممكن من أهالي بلدة الطرة والمناطق المجاورة من هذه الخدمات، بما يجسد الشراكة الحقيقية بين الجامعة والمجتمع المحلي.
0: وقعت هيئة تنظيم قطاع النقل البري وجمعية المستثمرين الأردنية اتفاقية ثلاثية لإطلاق خدمة نقل الركاب بين مجمع الزرقاء الجديد ومدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، وذلك بالتعاون مع أحد مشغلي النقل المعتمدين. وتأتي الاتفاقية كخطوة متقدمة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتسهيل وصول العاملين إلى مواقع عملهم، ويؤمل أن تسهم الاتفاقية في تعزيز الربط بين محافظة الزرقاء ومدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب ودعم جهود التشغيل وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخدمة القطاع الصناعي. تبدأ أمانة عمان الكبرى اعتباراً من مساء يوم الاثنين تنفيذ أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع الرئيسية ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع في المناطق التابعة لها، وذلك من خلال عطاءات تعبيد مخصصة وموزعة على جميع المناطق. وأشار المدير التنفيذي للطرق المهندس سليمان الشمري إلى أنه سيتم الإعلان عن الشوارع المراد تعبيدها خلال الفترة الليلية تباعاً، وبالتنسيق مع إدارة السير لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطرق. عقدت مؤسسة إعمار الكرك بالتعاون مع جمعية ميشع المؤابي للثقافة والفنون وملتقى الكرك للفعاليات الشعبية في مركز الحسن الثقافي في الكرك جلسة حوارية تشاورية تناولت واقع

0: مدينة الكرك وسبل تنميتها بمشاركة نخبة من أبناء محافظة الكرك وقادة الفعاليات الشعبية وممثلي مختلف القطاعات المجتمعية. حول ذلك تحدث المدير التنفيذي لمؤسسة إعمار الكرك المهندس معتز ضمور لمندوبنا عامر العمر وقال:
1: تناولت الجلسة واقع مدينة الكرك وسبل تنميتها، حيث دار حوار بناء حول أبرز التحديات التي تواجه المدينة، وخرج المشاركون بمجموعة من المقترحات والأفكار التطويرية التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التنمية المحلية. أيضا أكدت مؤسسة إعمار الكرك تبني هذه الملاحظات والمقترحات والعمل على التشبيك والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لإيجاد الحلول المناسبة ودفع عجلة المشاريع التنموية وتسريع إنجاز المشاريع القائمة والمتعثرة بما يحقق تطلعات أبناء الكرك.
0: أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن إطلاق حزمة واسعة من التخفيضات والعروض الترويجية على أكثر من 250 سلعة في جميع أسواقها، وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى الرابع من تموز المقبل بنسب تخفيض تصل إلى 50% لبعض المواد. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الحرارة حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، أما الرياح فتكون شمالية غربية معتدلة السرعة. ختام هذه الفترة الإخبارية إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ويعرب عن تطلعه إلى أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق دائم يعزز الأمن في المنطقة. الأردن يدين استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس الشرقية المحتلة باعتباره انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحزب الله. تحركات دبلوماسية مكثفة بين واشنطن وطهران لاستئناف مسار التفاوض حول الملف النووي الإيراني، ووزير الخارجية الأمريكي يقوم بجولة لدول الخليج. سيداتي وسادتي، بهذا نصل وإياكم إلى ختام فترتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار إسراء الطراونة، عاطف نسور، فاتن الفقهاء، وميسون الربيحات. من التنفيذ الهندسي الزميلين وجدي نصراوين وخالد أبو زيد. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11. JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

0: زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. سنكون معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والتطبيق عبر الهواتف الذكية jrtv، كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وأيضا سنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. وتحية للزملاء رفقائنا لإخراج هذا العمل إلى حيز الأثير، الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية. وتحية للزملاء من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. وفي مجتمع يقوم على التماسك والتكافل، وأيضا تتشابك في القيم الاجتماعية مع منظومة القانون ومؤسسات الدولة، برز هنا القضاء العشائري في الأردن بوصفه أحد المورثات الاجتماعية اللي ممكن تساهم وساهمت عبر عقود طويلة في احتواء النزاعات، وأيضا تقريب وجهات النظر، تعزيز ثقافة الصلح والسلم الأهلي. ومع تطور دولتنا الأردنية وأيضا ترسيخ مبدأ سيادة القانون، استمر هذا الدور المجتمعي ضمن مساحة تقوم على الإصلاح والتوافق، بما يعكس خصوصية التجربة الأردنية في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وأيضا تعزيز مبدأ العدالة. حلقتنا اليوم رح نسلط الضوء على القضاء العشائري كاعتباره رافد للسلم الأهلي، شريك في تعزيز العدالة المجتمعية. رح نناقش كيف ساهم القضاء العشائري في دعم التماسك المجتمعي، وأيضا ما هي حدود العلاقة ما بين الأعراف العشائرية وما بين القضاء النظامي، شو التحديات اللي بتواجه هذا الدور في ظل للأسف تحولات مجتمعية واجتماعية معاصرة. يسعدنا اليوم وبشرفنا مستمعينا أنه نستضيف في هذه الحلقة الشيخ عبد الكريم الحويان، وهو أحد أبرز شيوخ ووجهاء العشائر في مملكتنا الحبيبة، صاحب تجربة طويلة في إصلاح ذات البين، حل النزاعات، الحديث عن ممكن تجربتنا وهذه التجربة الوطنية والإنسانية اللي بتحمل رسائل من التسامح، من الاستقرار، وأيضا صون المجتمع. شيخنا عبد الكريم الحويان، شرفتنا وأهلا وسهلا فيك من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مساء الخير على ولي العهد، مساء الخير على العيلة الهاشمية، مساء الخير على الأسرة الأردنية جميعا من العقبة إلى الرمثة، من شمالها إلى جنوبها، مساء الخير على الشعب الأردني الطيب اللي حافظ على عاداتنا وتقاليدنا، العرف العشائري والعادات والتقاليد اللي بيننا هذه مش موجودة بكل العالم. وكل الشكر للإذاعة الأردنية لاستضافة اليوم، وأنا أتشرف أخت نجود أني أنا أكون بينكم اليوم.
0: وإحنا أكيد يعني متشرف فيك شيخنا اليوم. لو بدنا يعني من خلال خبرتك نعرف القضاء العشائري، ممكن أنه تغير مفهومه عن زمان لليوم مع التطورات اللي احنا عايشينها واللي بنشوفها، وبرضه تاريخيا القضاء العشائري كيف أسهم بأنه كان في حفظ السلم الأهلي داخل مجتمعنا الأردني؟
1: أول إشي، القضاء العشائري هو من تأسست الدولة، وهو الحمد لله من فضل الله هو رديف للدولة، يعني مساعد للدولة. والقضاء العشائري هو الحل الأوسط دائما يكون بين الدولة وبين العشائر. والقضاء العشائري هو منظومة عرفية لحل النزاعات وفض الخلافات بينه، وهو للقضاء النظامي، يعني احنا ايدنا مع ايد الدولة، يعني اول شيء حكم الدولة وبعدين حكمنا. لكن احنا الحمد لله من فضل الله مساعدين للحل للقضاء المدني، والحمد لله في قضايا كثير انحلت قبل ما توصل للقضاء او تاخذ مدى كثير بالقضاء، يعني القضاء بيحكم من 6 شهور لسنة حتى يصدر هذا القضاء. فالحمد لله رب العالمين احنا نكون مساعدين ورديف لهم ونقرب وجهات النظر والصلح بين الناس، والحمد لله رب العالمين هذا من ايام ابائنا واجدادنا، وهذا العرف العشائري بيننا الحمد لله.
0: الحمد لله. اليوم شيخنا فعلا يعني شو القيم اللي بيقوم عليها الاصلاح العشائري؟ يعني احنا بدنا عدالة من خلال ممكن التسامح، او لازم يكون في هناك اعادة للتوازن الاجتماعي لما انه فعلا المسيء ياخذ عقابه؟
1: نعم ستي، احنا اول شيء القضاء المدني يعني دائما هو اللي يصدر الحكم.
0: لا.
1: بعدين احنا الكثير من القضايا والخصومات والقضايا العرض والدم يعني الحمل حلت من هذا العرف العشائري، ويعني احنا والقضاء المدني حل، ودائما المسيء حكم المدني ياخذ حكمه.
0: لا.
1: لكن

0: احنا تدخل العشائر بعدين، لانه في ناس يقول لك انا يا عم من حكم مدني انا بدي اصلح كعشائري، يجونا نعم. ناس يعني
1: فعلا.
0: فاحنا الحمد لله رب العالمين نسلم الدية المحمدية اسمها
1: نعم.
0: هاي مذكورة بالقرآن الكريم، يعني هذا حل اللي احنا دائما نحله بين
1: نعم.
0: المدني والعشائري
1: والعشائري يعني. اليوم متى بيكون التدخل العشائري ضرورة مجتمعية، ومتى انه لازم خلص اذا في مسائل انه لا يعني لازم نتركها للقضاء كامل ما نتدخل كعشائريا؟
0: يعني لا سمح الله قضايا امن الدولة، قضايا المخدرات،
1: نعم.
0: قضايا السرقة هاي ما لنا دخل فيها احنا،
1: نعم.
0: هاي نتركها
1: للقضاء العادي،
0: فورا للقضاء المدني،
1: نعم.
0: ما نتدخل فيها نهائيا، ما فيها عرف عشائري،
1: نعم.
0: هاي تنترك لأمن الدولة
1: فعلا.
0: أو الإرهاب وهاي القصص،
1: نعم.
0: نعم.
1: اليوم أنا كيف بدنا يعني من خلال خبرتك الطويلة شيخنا، أنا كيف بدي أحقق توازن ما بين إحنا كأعراف عشائرية وبرضو بدي أحافظ على مبدأ سيادة القانون؟
0: طبعا هي الأعراف العشائرية محكومة بسيادة القانون
1: يعني، نعم.
0: وهي ليست بديلة عن القانون، والقانون مرجعية عليا لنا دائما،
1: نعم. نعم. أنا ممكن أعتبر القضاء العشائري مكمل للقضاء النظامي أو الرسمي، ولا أنه في هناك بكون مناطق يعني بتتداخل فيها أنه بننتظر هون الحل بالقضاء العشائري حتى يتم بته أو مثلا مساعد له أو رديف له؟
0: طبعا القضاء العشائري رديف للقضاء المدني،
1: نعم.
0: يعني إحنا أول شيء لما تقع المصيبة القتل أول ما يأخذ العطوة الأمنية الأمن العام الدولة،
1: نعم. نعم.
0: بعدين الثلاث أيام وثلث هذول مسربات مهربات اسمهن،
1: نعم.
0: بعدين يجي القضاء العشائري احنا كوجوه يدخلوا علينا اللي هو لا سمح الله القاتل،
1: نعم.
0: بعدين احنا نروح ناخذ بواجبهم للعزاء ونرتب معهم للعطوة العشائرية، تنتهي العطوة الأمنية خلال ثلاث أيام وثلث، تنسحب القوات الأمن العام مجرد ما احنا يعني
1: أخذنا
0: العطوة العشائرية،
1: نعم.
0: لما ناخذ العطوة العشائرية يتحرك ما يقارب 30 جواد،
1: نعم.
0: اللي هن الأمن العام يغادر المنطقة اللي احنا أخذنا منها العطوة ليكونوا محوطين فيها البيوت والناس،
1: نعم. نعم. يعني هو مبدأ مكملين لبعض،
0: نعم. طبعا
1: اليوم شو الحدود اللي ما لازم يتجاوزها العمل العشائري لحتى ممكن نحافظ على هيبة الدولة والحقوق القانونية؟ يعني شيخنا مرات بنسمع انه تنتهي المشكلة مثلا بفنجان قهوة، لا،
0: نعم.
1: احنا اليوم في حد انه انا وين ممكن تدخلي، وفي حد انه انا يعني التدخل هو اصلا حفاظ على هيبة الدولة،
0: نعم.
1: وايضا تطبيق مبدأ سيادة القانون.
0: طبعا احنا لا يتجاوز العرف العشائري مع العرف المدني اول،
1: نعم.
0: شيء، والاصلاح الاجتماعي وحقن الدماء وعدم توفير غطاء لتجاوز عمل القانون. طبعا احنا ما نقرب لهذه الشغلات نهائيا، ليش؟
1: لا.
0: لانه نخلي مجال للقانون، ليش؟ لانه لازم ياخذ حكم مثلا القاتل او ايش،
1: نعم.
0: ما نخرب يعني احنا كعشائر ما بعدين احنا هذا فنجان القهوه ينطلب بنات الاصل الطيب، الفنجان القهوه لما تقع المصايب الله يكفينا شرها،
1: نعم.
0: هذا ينحط قدام الناس وهو يثبت الحقوق، ولما تطلع هذه الوجوه،
1: نعم.
0: العشائر من جميع انحاء المملكه كآخر قضية يعني كانت معي كل عشائر المملكة تحركت،
1: نعم.
0: فهم اللي مشتركين بيوتهم أولادهم عدم ماخذ مشان يجي يضيع حقوق، بالعكس يجي ثبت حقوق أول إشي
1: فعلا،
0: ويجبر بخاطر الناس وعاداتنا وعرفنا العشائري وطول عمره من أيام أبائنا وأجدادنا طرق،
1: نعم.
0: ممشية وجسور مبنية احنا ماشيين عليها والحمد
1: عليها.
0: يحقنوا دماء،
1: الحمد لله
0: حقن
1: الدماء فعلا فعلا. اليوم تطور يعني الدولة الأردنية وعلى مدار سنوات صار في هناك أيضا تطور بالتشريعات الأردنية والقوانين يعني اللي ركزت ممكن على الإصلاح، كيف انعكس تطور تشريعاتنا على الإصلاح المجتمعي وأنه صار في اعتماد على القضاء العشائري مع أنه هو شيء زي ما تفضلت منذ بداية تأسيس الدولة؟
0: الحمد لله رب العالمين في تغيير كثير،
1: نعم.
0: يعني من ما تأسست الدولة لليوم. أول إيش الجلوة العشائرية،
1: نعم.
0: كنا نجلي على الجد السابع، أنا كان يجلو عندي للجد السابع،
1: نعم.
0: هسا من فضل الله يجلو عندي على دفتر العيلة بس
1: فقط، نعم.
0: دفتر
1: تطور
0: العيلة
1: جدا هذا مهم،
0: مهم،
1: نعم.
0: ويعني ويجوا عمامه وقرايبه يقعدوا يوم يوم معاه، ثاني يوم يرجعوا لما يدفنوا الناس،
1: نعم.
0: الثانيين ما عليهم جلوة لكن يجوا ضيوف معهم
1: فعلا،
0: حفاظا عليهم وهيك يظلهم معاهم وواسوهم، والحمد لله رب العالمين. لما صدرت هاي الجلوة العشائرية صار على دفتر العيلة،
1: نعم.
0: يعني على الوالد، والد القاتل وابنه اللي معه بدفتر العيلة، اللي متجوز يرجع على بيته،
1: نعم.
0: إذا إله ابن متجوز ومخلف يرجع على بيته،
1: نعم.
0: فهذا كثير يعني القضاء العشائري
1: ممكن ساعد عائلات أيضا من التشتت وترك بيوتها
0: طبعا
1: من خلال،
0: نعم. زمان على الجد السابع، أنا جلوة عندي على الجد السابع و27 بيت اللي أخلوا بيوتهم،
1: يا الله فعلا فعلا اليوم لما نحكي عن الجلوات اللي هي بتكون يعني الشخص بيهرب علشان يحمي يمكن نفسه وبيته واهله فلما تكون انه على عدد قليل زي ما تفضلت على دفتر العيله بتحس هون ممكن الشيء اهون من انه يكون الجد السابع اولاد العم
0: لانه زمان كان
1: اولاد عم العمومه فعلا
0: كان زمان قديما كانوا يهدوا بيوت الشعر ويجلوا
1: نعم
0: هسه ما في بيوت شعر هسه بيوت حجر ومخازن حجر
1: فعلا.
0: ومدارس ومؤسسات واحنا ببلد قانون ومؤسسات فما بقدروا يعني يجلوا من محافظه لمحافظه زي زمان هسه صارت الجلو بس على اللوا حتى في عشائر من حاره لحاره مش بعيد يعني
1: نعم نفس المنطقه بتكون
0: نفس المنطقه
1: نعم اليوم من خلال خبرتكم الطويله شيخنا شو القضيه او الموقف اللي ترك فعلا اثر خاص عندكم بمسيره الاصلاح لو مثلا لو ما بدنا نذكر مثلا اسماء عشائر بس انه نعم انه يعني كقضية فعلا أثرت في حضرتك أو مثلا كان في يعني هناك باع طويل وأنتم بتشتغلوا عليها لحتى وصلتوا في النهاية إلى
0: قعدت ست شهور وأنا أشتغل عليها رجعت 250 شخص
1: يا الله لبيتهم
0: فرحتهم كلهم الحمد لله رب العالمين بجهود طبعا الداخلية والمستشارية
1: نعم.
0: العشائرية
1: نعم.
0: ما قصروا معي وهم رديف معي ويساعدوني دائما ما يقصروا معي والحمد لله رب العالمين رجعنا 250 شخص على
1: قضية
0: بيوتهم
1: قتل؟ نعم.
0: قضية قتل نعم.
1: نعم
0: وانحرق فيها سبعة مقارب اللي رجعوا عليهم 27 بيت اللي تصلحن خمس بيوت باقي مباقي كلها راحت للمحاكم والمحاكم
1: نعم.
0: طبعا راح تحكم لهم
1: نعم.
0: هذا الحرائق لأنها انتهت هاي الموضوع
1: فعلا. نعم
0: والحمد لله رجعنا مقارب 250 شخص رجال ونساء لبيوتهم هذه عن جد تركت أثر كثير أثر فينا يعني
1: نعم.
0: شفت الفرحة كيف الناس يرجع على بيت تقول راجع على وطن مش راجع على بيت
1: والله كان حياته عن حتى يمكن شق عمره هذا البيت
0: لما رجع لما رجع
1: نعم.
0: بين اهله وقرايبه وصار يحضر مناسباتهم كثير يعني هذا ترك اثر كثير
1: فعلا.
0: اثر
1: فعلا. رجعت حياتهم الطبيعيه
0: طبعا رجعوا بين نعم. اهلهم وناسهم وهيك
1: نعم اليوم شيخنا من خلال خبرتك ايضا الطويله اللي احنا اليوم بدنا نستغلها ونستفيد من كل شيء يعني نتعلم منها اليوم شو التحديات اللي بتواجه رجال الاصلاح في القضايا الاجتماعيه المعقده خاصه لما تكون مثلا جرائم قتل مثلا من نفس العائله او مثلا من عشيره لعشيره يعني بكون في فرق مرات شو التحديات اللي بتواجهكم او مثلا اذا صار في عطوة مثلا تم الاتفاق عليها بعدين مثلا تم للأسف مثلا يعني أنه نقض هاي هذا الاتفاق
0: أول إشي التدخل الدخلاء على هاي الشغلة اللي
1: نعم.
0: ما لهم بالعرف العشائري
1: نعم.
0: وثاني إشي في للأسف نواجه ناس ما يعرفوا بالعرف العشائري نتغلب معهم
1: مش فاهمين القصة ولا الطابق
0: لأنهم نعم. ما عمره صارت عندهم قتل
1: نعم نعم
0: فبنتغلب كثير
1: انت بتشرح لهم وتفهمهم شو الموضوع
0: وتدخل هذول اللي هم دخلاء على الشغلة
1: نعم.
0: فبنغلب كثير يعني ونتغلب
1: نعم.
0: أما لما نلاقي أهل العرف والعادة شروا هلج السامعين فورا الحمد
1: نعم.
0: لله وباقي العشائر مع احترامي لهم محترمين كمان
1: نعم.
0: يعني كثير عشائر من الأردن الحمد لله رب العالمين رحت عليهم ما قصروا معي وأعطوني اللي بده إياه وزيادة
1: نعم.
0: في باقي للأسف باقي الناس يعني ما بتغلب معهم ليش من تدخلات اللي داخلين جديد على هذه الشغلة
1: فعلا
0: يقول لك الشور من أهل الشور يحيي قبيلة والشور من المتجددين من المتجددين خراب ودمار
1: فعلا فعلا نعم إذا تم الاتفاق يعني بقضية معينة وإذا مثلا ثاني يوم أو مثلا بعد فترة تم نقض هذا الاتفاق آلية العمل كيف بصير؟
0: آلية العمل احنا اول شيء اول ما تقع المصيبه ناخذ العطوه العشائريه
1: مباشره نعم.
0: اول الامنيه اول شيء
1: نعم.
0: بعدين العطوه العشائريه بعدين ننتظر حكم القانون
1: نعم
0: لما ينحكم ويخلص بعدين احنا يا اما صلح
1: بلش تحركات الصلح نعم
0: بلش نضل نتحرك ناخذ صلح يا اما اذا لقينا الطريق مغلق خلص والد المقتول سكر طريق نرفع كتاب من عنا للدوله انه احنا كوجهاء او شيوخ ما ضلنا أي تدخل بهذه القضية ونتركها للقانون فمثلا واحد حكم إعدام خلص والكل يرجع لبيته ما عدا والد القاتل
1: نعم.
0: وما حدا يبلش نهائيا بحدا والأمور تمام ولأن الحائرات هذول الحائرات البيوت
1: نعم.
0: ما عليهم أصلا لا جلوة ولا إشي ولا النسوان هاي
1: نعم.
0: عرف عشائري قديم طبعا
1: فعلا. نعم.
0: الحمد لله رب العالمين هذه يعني محافظين عليه الأردنيين العادات هذه دائما الحمد لله محافظين على هذا العادات انه الحيرات اللي هن البيوت والختيار والولد الصغير والمره
1: نعم.
0: ما عليهن جلوه
1: نعم
0: فالحمد لله رب العالمين احنا لما نخلص لما نلاقي الطريق مغلقه بهذا الشيء بنرفع للدوله انه احنا ما بدنا
1: استرفع ايدكم
0: ما بدنا
1: نعم.
0: ما بدنا
1: نعم.
0: حدا يبلش نهائي
1: نعم انه خلص يعني راح المسار القانوني هو اللي راح يمشي
0: نعم.
1: مباشره طب اذا مثلا تم الاتفاق ونقض الاتفاق
0: لا ما في، احنا يا اما بده يصلح يا اما ما بده يصلح،
1: خلاص
0: ما في حل، ما في الا هيك نكتب كتاب ونرفعه للداخليه.
1: نعم خلاص، يعني واذا انتقض بكون منه للداخليه او مثلا يعني منه للقانون. نعم جميل. طب اليوم كيف بصير في ثقه يعني بين اطراف النزاع لحتى توصل يعني توصل ل يعني لصلح حقيقي ومستدام؟ كيف تبني هاي الثقه انه فعلا ما يتم مثلا نقض هذا يعني العهد او حتى العطوه العشائريه اللي بتصير؟
0: الثقة، لأنه إحنا الحمد لله رب العالمين، أول إشي إحنا أنا قاسم على الكعبة المشرفة أن نمشي بإصلاح ذات البين لوجه الله تعالى. لا. فحسب الشيخ اللي يجي، إذا الناس واثقة فيه بتظل هالأمور ماشية زي كأنه أهل بيتك، يعني ما لا. في أي غبن بالموضوع. لا. والحمد لله بتكون الثقة موجودة. أنا عندي ماش ما يقارب الناس بحط عندي ديات كثير مبالغ ما بدي أذكرها.
1: لا.
0: لنا على ناس يعني أمانة، هاي لا سمح الله في منهم كبار بالعمر. خايف يموتوا أولادهم ما يصلحوا على ابنهم. والحمد لله هين قاعد أحاول للصلح، فالحمد لله الثقة موجودة بين العشائر، موجودة لا يزال
1: لله.
0: والحمد لله العشائر رقم واحد، يعني هي بعد الدولة طبعا هي رديف لهذا الشيء.
1: نعم.
0: ولا ما في أي، الحمد لله ما في أي غدر بالإصلاح بالشغلة هاي.
1: نعم. اليوم مع تطور مجتمعاتنا تغيرت نزاعاتنا، يعني اليوم صرنا نحكي وسائل تواصل كذا، تغيرت أيضا شكل النزاعات، بأنه حضرتك مطلع على مثلا طبيعة النزاعات سواء كانت ما بين عشائر أو حتى داخل الأسرة الواحدة.
0: احنا بنلجأ أول إشي لحماية الأسرة.
1: نعم.
0: حماية الأسرة بتحل معانا يعني.
1: نعم.
0: لما تتدخل كمان يعني في حل الحمد لله، تقريب وجهات النظر بين الأسر والإصلاح بينهم.
1: نعم.
0: كثير قضايا بيحولوا ليها حماية الأسرة بتدخل فيها بتنحل
1: مباشرة،
0: برجع كل الأمور لصوابها الصح.
1: نعم.
0: والحمد لله رب العالمين، كثير بنات هربوا من بيوتهم
1: ورجعوا
0: عندي.
1: نعم.
0: وحماية الأسرة تدخلوا وجبنا الوالد مثلا أو الأخ اللي ضاربها أو
1: نعم.
0: والحمد لله قربنا وجهات النظر وتنحل هاي القضايا
1: الحمد لله. مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وجهة نظرك شيخنا كان إلها أثر اليوم بازدياد ممكن عدد الجرائم أو حتى عدد النزاعات ما بين العائلات أو حتى العشائر؟
0: طبعا هسا عندك الجرائم الإلكترونية.
1: نعم.
0: يعني هاي فضل أكبر فضل يعني على الأردن
1: القانون.
0: هتدخلت.
1: نعم.
0: إنه صارت تكذب، لأنه هاي مصيبة، صار الواحد ما يذبح ولا يقتل، الكلمة ما هي مثل الطلقة.
1: صح.
0: صار يكتبوا وين على الفيسبوك وعلى المواقع
1: تشهير
0: التواصل
1: متشهير.
0: والحمد لله وينزلوا لك فيديوهات أو إشي ويعملوا.
1: نعم.
0: لك عليهم فبركة.
1: نعم.
0: فالحمد لله صارت تتدخل الجرائم الإلكترونية، وأنا من هذا المساء أمسي على وحدة الجرائم الإلكترونية، يعني ما شاء الله مبدعين ومش مقصرين.
1: نعم.
0: يوصلوا للحقيقة بالضبط، والحمد لله رب العالمين حولوها للمحاكم المدنية، وإحنا كعشائر ما بنتدخل
1: بهالشغلة. نعم.
0: لأنه هاي بالشغلة بين قوسين أنا بنصح إخواني الوجهاء وشيوخنا ما يتدخلوا بهاي الشغلة بالذات. ليش؟ لأنه هذا متعمد وقاصد وقلمه هذا لما كتب جرح.
1: فعلا.
0: فلخلي كل واحد يأخذ عقابه.
1: نعم جرح. وفضح كمان
0: يعني
1: من خلال الحديث.
0: لأنه
1: نعم.
0: شهر وخلص.
1: نعم نعم نعم. اليوم كيف بدنا ننقل إرث الإصلاح العشائري للأجيال الجديدة بصورة يعني بدون ما يحكوا عن الدقة القديمة، بدون يعني تتوافق مع هذا التطور وتطور دولتنا الحديثة؟
0: الحمد لله احنا بلد قانون ومؤسسات.
1: نعم.
0: واحنا بمئوية الدولة والشعب واعي ما شاء الله.
1: نعم.
0: يعني واحنا شعب متقدم جدا عن الدول الباقية، واحنا كثير تجارب صارت عنا، والحمد لله الشعب نشامة وشعب.
1: نعم.
0: لما جلالة سيدنا وصفهم بكلمة ابشر، نعم هم شعب طيب وشعب معطاء.
1: فعلا.
0: وشعب خير، ودائما النشامة ونشميات الوطن هم دائما المقدمين الخير لهذا الوطن ومقدمينه لأبنائهم، مستحيل أنه يأخذوا لهم يوم من الأيام.
1: فعلا.
0: وأنا بلاحظ أنه متابعين كثير، أنا عندي ما يقارب 75,000 على.
1: نعم.
0: صفحتي.
1: نعم.
0: معناته الأجيال قاعدين يتعلموا إيش العرف العشائري، ويظل بيننا إن شاء الله. وكثير أنا مبسوط من كثير ناس بروح عليهم برتاح، إنهم ماشيين على قوانينهم وأعرافهم العشائرية اللي أهلهم من قديم.
1: نعم.
0: طرق ممشية وجسور مبنية.
1: نعم.
0: اللي شقوها الآباء والأجداد.
1: فعلا.
0: نعم.
1: اليوم لو بدنا يعني شو الصفات اللي لازم تتوفر بالوجه اللي بده يتصدر للإصلاح يكون هو ماشي بإصلاح ذات البين، شو الصفات اللي لازم يتمتع فيها؟
0: أول إشي لازم يتقى الله بين قوسين.
1: نعم. مخافة رب العالمين.
0: نعم.
1: نعم. نعم.
0: وثاني إشي يكون كبير، خادم ربعه، خادم لربعه لعشيرته.
1: نعم. نعم.
0: ويكون شيخ لهم وخادم لهم، هذا هو رقم واحد، لأنه الشيخ اللي شيخه ربعه.
1: صح. طبعا فعلا.
0: ويكون خادم لهم الصغير وليس عليهم.
1: نعم.
0: واثنين يكون يتميز بصفات، يكون كريم صخي، ويكون طيب النفس وخضوع، ويكون متواضع طبعا.
1: نعم.
0: ويكون بين أهله وربعه وعشائره اللي حواليه وعشائر المملكة، يعني تكون له قبول. كانت والدتي الله يرحمها وجدتي
1: الله عليها
0: يقول الله ينطيك القبول، أقول شو هو القبول؟

0: هسه فعلا القبول اكتشفت شو معنى القبول. فالقبول عند العشائر الحمد لله رب العالمين من فضل الله طبعا الحمد لله انا بقيمه 100% من فضل الله. ما شاء الله
1: عندك شيخ يعني, صيتك سابقك فعلا.
0: الله يحفظك. زي ما ذكرنا بالجلسه قبل شوي رحت على كل عشائر المملكه, جزء لقيت منهم 4-5 عشائر كنا قاعدين كلهم اخذت منهم عطوات عشائريه ولقيت

0: يعني من خلال العطوات اللي تفضلت فيها وتم يعني الحمد لله إنه إنجازها، كيف أنا بدي أرسخ ثقافة الحوار؟ يعني قديش مهم ثقافة الحوار، ثقافة التسامح، إنه يعني نعزز هاي الثقافة بين مجتمعاتنا بدل ما إنه يكون في هناك خصومات وتصعيد للخلافات والنزاعات.
1: أول شيء إحنا لما نروح نقرأ الآيات الكريمة، القرآن الكريم،
0: مرجعنا القرآن الكريم فعلا،
1: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على النبي، قال أصلح بين اثنين أحسن ما تعتكف بمسجد هذا 30 ليلة. فالحمد لله رب العالمين، أول شيء نبدأ بهذه الآيات القرآنية، وبعدين بالكلام الطيب، يقول لك الكلام الطيب ينساق مع الميدة. والحمد لله رب العالمين، بنقرب وجهات النظر بين الناس، ويظل الحمد لله الوجهاء لما يتحركوا برضو لهم بهجة، وهذا لباس تراثنا وأبائنا وأجدادنا
0: فعلا.
1: من زمان يعني، ويتميزوا. الرجال ميه بالمناظر، الرجال مواقف،
0: فعلا
1: والرجال
0: فعلا
1: بفعالها ميه
0: فعلا
1: بمناظرها.
0: نعم
1: فلما يشوفوا الرجال هذه اللي هي تتميز بالعشائر الأردنية وتتجول بجميع أنحاء المملكة،
0: نعم
1: مو الشيخ اللي مسكر بيته ويقول عن حاله شيخ، لا،
0: فعلا
1: الشيخ اللي يكون فاتح بيوته
0: نعم
1: ومظافاته،
0: تلجأ له الناس،
1: ويكون بين الناس، ويكون موسع مظافاته، عشان
0: نعم
1: لما يجلوا عنده الناس يكون يستقبلهم ويكون مضياف لهذا الشعب الأردني، لأنه احنا شعب مضياف.
0: نعم الحمد
1: نعم
0: لله.
1: اي نعم
0: اليوم لو في رسالة بيوجهها الشيخ عبد الكريم الحويان لمجتمعنا الأردني، إنه قديش مهم المشاكل كثير صعبة، لما يكون في هناك جرائم والقتل، ولما تخسر حدا مثلا عزيز من عائلتك هو شيء جدا صعب، بس
1: طبعا
0: اليوم أهمية هذا السلم الأهلي، لأنه اليوم أنت لما تكون أهل ضحية من غير شر ممكن بالمستقبل تكون أنت الجاني، فقديش مهم أنه أنت تستوعب الناس وتسعى أنه إذا كان في صلح أنك توافق على هذا الصلح، أكثر ما أنه أنت تكون بس إنسان بس بدك أنه تكمل الخصومة وتضل مثلا للأسف أنه عدم الاستقرار المجتمعي يعني بين العيلة الواحدة أو حتى ما بين العشائر.
1: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، سوف نأتيه أجرا عظيما.
0: نعم
1: والصلح سيد الأحكام،
0: فعلا.
1: ويعني العشائر الأردنية متماسكة ومحافظة على عاداتها وتقاليدها، وإحنا ندعو من هذا المنبر
0: نعم
1: لشبابنا ولبناتنا ونشمياتنا أن يتبعوا العرف العشائري اللي هو من دور أهلهم قديما، ويتقوا الله بأنفسهم وبوطنهم
0: نعم
1: وبمليكهم، ويحافظوا على الوطن، ويحافظوا على الشعب اللي هذا الطيب المعطاء،
0: نعم
1: وإن شاء الله الله يديم الخير علينا. وإحنا هذا العشائر لما تتدخل طبعا هي حل الخصام بين الناس وحل النزاعات
0: نعم
1: والصلح بين الناس، والصلح زي ما تفضلت من أول حديثي، الصلح سيد الأحكام.
0: سيد الأحكام
1: نعم
0: فعلا. اليوم لو بدنا نختصر فلسفة القضاء العشائري، يعني كنا نحكي ما بين العلاقة ما بين العدالة والتسامح ما بين استقرار المجتمع، بنحكي عن يعني عن قيم جدا جدا مهمة، وزي ما تفضلت يعني احنا مع سيادة القانون، بس برضو كمان هذا الصلح العشائري لما يكون في صلح ما بين العائلات ما بين العشائر، لما ترجع العديد من العائلات إلى بيوتها، هالشيء قديش بيحقق التكافل والاستقرار المجتمعي في بلدنا.
1: طبعا البلد كلها أنساب وأرحام،
0: نعم
1: فلازم يتدخلوا هذا الوجهاء عشان يقربوا وجهات النظر بين الناس، ولا
0: نعم
1: تصير نزاعات كبيرة ويصير ثار ويصير ستار، وهذا الحمد
0: فعلا
1: لله من فضل الله ما هو عنا.
0: نعم
1: ولو ما تتدخل هذا الوجوه ويرموا وجوههم على هذه القضايا ليصير قتل بالآلاف بالمئات،
0: نعم
1: يعني في قضايا لو ما تدخلت فيها صار فيها ذبح بالمئات.
0: مئات فعلا للأسف.
1: فالحمد لله حقن الدماء الله والرسول عليه الصلاة والسلام
0: الحمد
1: أمرونا
0: لله.
1: فيه.
0: نعم
1: ومن أصلح وعفى فأجره عند الله عظيم. أي
0: نعم
1: نعم
0: نعم من خلال هذا الجهد اللي يعني تشكر عليه شيخنا، بنحاول اليوم أن نبحث بأسباب هذه الجرائم، أسباب هذه مثلا جرائم القتل، خاصة لما نحكي عن قتل من عائلة واحدة.
1: نعم
0: بنحاول مثلا من خلال خبرتكم بتحاولوا أن أنتم تكونوا مثلا برضو كمبدأ وقاية، أنه علشان ما تكون هاي يعني تقع هذه الجرائم، يعني إن صح التعبير يعني وقع الفاس في الرأس، بنحاول أنه مثلا نبحث عن أسباب مثلا جرائم، إذا كان مثلا بعيلة معينة أو مثلا بعشيرة معينة مثلا كثرت هذه الجريمة مثلا بأكثر من فترة، بتحاولوا أنه أيضا يكون هناك في مثلا بحث لأسباب هذه الجرائم، طبيعي العائلات، طبيعة المعيشة، إنه شو اللي بيخلي في الأخير إنه نكون أمام للأسف جريمة قتل بدها إصلاح وبدها يكون في هناك أهل جاني وأهل مجني عليه.
1: احنا من العيد لليوم 6 قضايا قتل،
0: نعم
1: ما في اي سبب لهذا الشيء، انه الدافع،
0: نعم
1: الدافع اللي
0: هي
1: يخليهم
0: دوافع
1: يذبحوا،
0: فردية، يعني كل
1: يعني
0: قضية
1: شغلات كلها. انا ما زمان كان الذبح يا اما على العرض يا اما على الارض، انا ما
0: نعم
1: انا شايف قتل لا سمح الله صار عليه العين، يعني
0: نعم
1: انك تقول والله والله يستاهل الذبح. فماني شايف إشي.

0: يعني لأنه يستاهلون الذبح، وما في سبب، لكن السبب الرئيسي البعد عن الدين.
1: نعم،
0: في ناس يعني البعد عن الدين هو اللي يخليه يذبح ويقتل.
1: نعم
0: أي نعم
1: نعم شيخنا، أنا حابة نحكي بموضوع أنه يعني صلاحية تدخلكم اليوم ببعض مثلا النزاعات وبعض مثلا المشاكل، حتى أنه صرنا نسمع أنه هناك في ممكن عطوات عشائرية لحوادث السير، حابة نحكي عن هاي الجزئية كمان.
0: أخت نجود، أول شيء حوادث السير ما هي بقانون العشائر.
1: نعم مش موجودة.
0: لكن إحنا لما تقع الحادث، لما الله يبتلي شخص يدعس
1: نعم.
0: واحد بالشارع، هذا العشائر بتتحرك فورا على بيت الأعزاء.
1: نعم.
0: بتعزي وبتأخذ منهم اللي هي العطوة العشائرية أو الصلح، عشان نأخذ لهم شك التأمين، لأنه شك التأمين ما يطلع إلا بسك صلح عشائري.
1: نعم.
0: وبتطلع هذه العشائر الوجوه تطلع لحقن الدماء.
1: نعم.
0: مع أنه مش موجود هذا عندنا بقانون العشائر، لكن كرامات الموجودة بين الأردنيين.
1: نعم.
0: على استقبال هذا الجاه.
1: نعم.
0: معناته القانون العشائري هو رديف للدولة.
1: نعم للدولة.
0: وهو
1: خاصة إحنا نحكي عن أنه يعني من غير شر، يعني حوادث السير إذا كان في هناك يعني أنه صار في حالات وفاة، بكون أصلا قتل غير عمد.
0: غير عمد.
1: نعم.
0: نعم.
1: غير عمد. نعم.
0: فالحمد لله رب العالمين حقنا دماء كثير ناس من حوادث السير، ولا لو ما تطلع هذه الوجوه وتأخذ هذا العطوة العشائرية أو تأخذ الصلح، والله لتصير عقباها كبيرة ويصير ثلاثار طبعا.
1: نعم نعم.
0: فالحمد لله رب العالمين. أنا بلاحظ كثير، بطلع بالمملكة بتجول بجميع أنحاء المملكة من حوادث
1: نعم.
0: السير اللي هي قضاء الله وقدر.
1: نعم.
0: الحمد لله العشائر الأردنية متفاهمة بهذا الشيء وتستقبل هذا الجاه بكل طيب ورحب.
1: نعم.
0: وبتعطينا الصك الصلح العشائري. يعني في شهيد توفى على شارع كان أثناء واجب ودعس.
1: نعم.
0: شخص يعني استقبلتنا قبيلة وفاتوا له وجه الله تعالى.
1: نعم.
0: لكن أخذوا حقهم بالتأمين
1: فعلا.
0: والحمد لله رب العالمين كان حقن دماء.
1: نعم.
0: هذا حقن الدماء، هاي العشائر لما طلعت حقنت الدماء وفنجان القهوة اللي للأسف الناس يقولوا.
1: نعم.
0: هذه الوجوه أو فنجان القهوة جاي يضيع حقوق، لا، هاي
1: هي
0: تثبيت
1: تثبيت الحقوق.
0: آه
1: زي
0: نعم
1: ما تفضلت. نعم.
0: وأن مع أنه مش موجود عندنا قبل قانون العشائر.
1: نعم.
0: يعني ما لازم نطلع، تخيلي.
1: نعم.
0: فالحمد لله بتتدخل هذه الوجوه الخير
1: لحقن الدماء فعلا.
0: آه
1: للخير
0: اللي
1: نعم.
0: ما ادى ايدها للخير.
1: نعم. نعم. طبعا بدي احكي شيخنا هيك، لو يعني تعطينا السيناريو لما يعني توصلك القضيه. يعني كيف بيتم التعامل معها، كيف بيتم التواصل، كيف بيتم حتى انه يعني التجهيز مثلا للذهاب للجاهه، وعمر انه مثلا صار انه يعني انه يعني رحتوا جاهه وانردت الجاهه وبعدين تم انه مثلا عمل صلح، نحكي عن هاي انه كسيناريو.
0: الحمد لله رب العالمين أنا ما صارت معي.
1: نعم.
0: يعني كان نهد البيوت علينا وما قبنا إلا ماخذين صلح.
1: نعم.
0: والحمد لله قديش واجهنا تحديات بهالجاهة وقعدنا.
1: نعم.
0: ساعتين يعني على الكراسي وحنا نترجى.
1: نعم.
0: ويوم من الأيام افترشت الأرض لهذا الموضوع.
1: نعم.
0: والحمد لله رب العالمين العشائر متفاهمة، وإحنا لما تقع مصيبة هذه حادث السير يجوني على الديوان الناس يدخلوا علي.
1: نعم.
0: وأنا فورا أتحرك بعد الدفن أو أحضر الدفن.
1: نعم.
0: إذا في وقت معي يكون أحضر الدفن وأقوم بواجب عزاء هذه وأرمي وجهي على هذا القضية فورا، الناس تهدى.
1: نعم.
0: العشائر تهدى
1: فعلا.
0: ما يبلشوا ببعض. والقانون العشائري يعني هذا هو زي ما تفضلت بأول حديثي، هاي معناته قانون العشائر مش موجود بحادث السير. ليش هذا الوجوه تتحرك وتطلع هذه الجهات الكبيرة ويستقبلهم قبائل وعشائر؟
1: نعم.
0: لأنه احنا القانون العشائر رديف للقانون المدني
1: فعلا.
0: ومساعد
1: السلم المجتمعي والأمن.
0: اي نعم. ولن ياخذوا شك التامين الا ياخذوا سك صلح عشائري
1: فعلا.
0: واكون
1: فعلا.
0: مختوم مني.
1: نعم نعم. يعني اليوم انه احنا نرجع لربنا، نتقي ربنا
0: حتى عاداتنا وعرفنا.
1: نعم نعم. عاداتنا وتقاليدنا
0: واخلاقنا
1: واخلاقنا كمان. يعني جد جدا هالشيء مهم. لو بدنا رساله لمجتمعنا الاردني هيك بنهايه اللقاء واللي شرفتنا فيه.
0: اول شيء انا بوصي الامهات، انا بعتب على امهات كثير.
1: نعم. نعم.
0: لازم هي اللي تتابع بنتها وشبابها أو جوزها كمان.
1: نعم.
0: إنها ما تتركهم هيك، ويعني تدير بالها، وإنه هذا الشعب يعني شعب طيب، شعب معطاء. وإحنا أنا بنقل رسالة للشباب ونشميات الوطن.
1: نعم.
0: أنهم يحافظوا على وطنهم ومليكهم ويحافظوا على عاداتهم وعرفهم العشائري.
1: نعم.
0: ويتبعوا اللي شقوا أبائهم وأجدادهم قبل. وإحنا من هذا المساء نشكر الإذاعة الأردنية، وكل الشكر لك أخت نجود، ونشكر جميع الطاقم.
1: نعم.
0: أخوي أحمد عبادات وكلهم اللي كانوا على هذا البرنامج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وأنا بدي أشكرك يا شيخنا على هذا الطرح الطيب اليوم. فعلا أنه من خلال هذه الحلقة عرفنا بأن القضاء العشائري مش يعني تاريخ أو حتى كان مجرد وسيلة لفض النزاعات، لا هو اليوم مع تطوره مع وصوله إلى عام 2026 وما زلنا نعتمد على هذا القضاء العشائري، بنحكي عن ممارسة اجتماعية ارتبطت بقيم الصلح والتسامح وأيضا الدولة وسيادة القانون. فعلا يعني زي ما تفضلت الأعراف المتوارثة متطلبات دولتنا، أيضا الغاية الوحيدة منها اللي هو تعزيز استقرار هذه المجتمعات، ترسيخ العدالة، وأيضا حماية السلم المجتمعي، لأنه اليوم السلم المجتمعي ممكن يعني يؤخذ بماء العين لما يكون فعلا مجتمعاتنا مستقرة متحابة متوادة، بنكون أمام دولة أيضا مستقرة ومتوادة. وخاصة أنه الأردن اليوم شيخنا للأسف بمحيط ملتهب، فإحنا عن جد نحسد على هذا الاستقرار وعلى هذا الأمن اللي إحنا منتميين فيه.
0: نعم.
1: فأنا صراحة بدي أشكرك على هذا الحضور، ضيفنا المكرم الشيخ عبد الكريم الحويان، على ما قدمته إن اليوم من رؤى من تجارب أيضا عكست أهمية الإصلاح، أهمية حقن الدماء. اليوم أنا ممكن أن يوصلني حقي بدون ما أنا أقتل، بدون ما أنه أنا أوصل لي ممكن أبعاد يعني حتى لا تحمد عقباها من خلال الوصول بهذه الجرائم. نبني جسور تفاهم داخل المجتمع. إذن مستمعينا ما زلنا نتحدث عن القضاء العشائري اللي فعلا يسهم في تثبيت الاستقرار الاجتماعي في مجتمعاتنا المحلية في المملكة، إضافة إلى مساندة القضاء المدني بحل نزاعات الناس وخصوصا في المراحل الأولية قبل الوصول للقضاء. القضاء العشائري لو نحكي عنه تاريخيا اللي ترعرع في عهد الدولة العثمانية من خلال تشريع خاص لقبائل الأردن وفلسطين وفي منطقة بئر السبع وبادية الأردن من جنوبه إلى شماله، حيث برز هناك كبار من القضاة العشائريين وتحدثوا بأنه القضاء يمارس بأكثر من 50 عام، حاصلين على ممكن لازم يكون هناك شهادة للقضاء العشائري من الديوان الملكي. اختصاصه بكون شمول جرائم قتل، خلافات بين ملاك الأراضي المواشي، أيضا يعني مشاجرات القتل، العمد غير العمد، السير والتأمين. إذن القضاء العشائري هو أسرع في البت في القضايا وأحكامها الصارمة من القضاء المدني، بيتم تصنيف القضية لحتى تتحول بشكل فوري إلى القاضي المعتمد مع وجود كفيل، لكن هناك جوانب التسامح جدا بتكون موجودة بين ثنايا هذه القضايا المنبثقة من القيم النبيلة لمجتمعنا تحت قاعدة العفو عند المقدرة. يعني القاضي اليوم العشائري يرتكز في حكمه بناء على الحجة وعلى الشهود، براعته في بيان الأسباب المسببات، إضافة إلى التحري الدقيق حول كافة فصول القضية المعروضة أمامه. وفعلا إلمام اليوم القضاء من خلال القاضي العشائري، أهمية إلمامهم أيضا بالشريعة الإسلامية بالعرف العشائري المتبع، فاليوم القاضي العشائري يؤخذ له ويحسب له التأني، الاستماع إلى كل الأطراف، الاختلاء بعناصر القضية مهما كانوا ذكورا أو إناثا لحتى يوصلوا إلى الحقيقة الدامغة. القضاء المدني ممكن يكون في عنده قوة يعني لوجود سلطة تنفيذية بتحمي قراره وبتنفذه، لكن اختصار يعني القضاء العشائري اليوم بنحكي عن قضايا قتل، حوادث سير، هتك عرض، خطف، أيضا الدية. إذن القضاء العشائري اليوم لا يقبل النظر في القضية ما لم يتم تحويلها إلى الحاكم الإداري بموجب كتاب رسمي. يعني اليوم لما نحكي عن حادث أو قضية بباشر أهل الخير والعرف أي حتى الناس المتنفذين من نفس العشيرة بإشراف الحاكم الإداري لحتى يحتوي الموقف، الحصول على زي ما تفضل شيخنا اليوم الكريم على عطوة أمنية مدة 3 أيام وثلث لحتى يكون يبعدوا أهل الجاني والاعتراف. وأيضا يقول في الأخير القضاء العشائري يعني بقول كلمته الأخيرة للفض في هذه النزاع. اليوم لما نحكي عن يكون في هناك العديد من يعني الجلسات التوعوية إلى أهمية القضاء العشائري في اليوم نحكي عن سفك الدماء، احتفاظ المجتمعات باستقرارها، احتفاظها بالأمن والسلم المجتمعي. فاليوم نحكي عن قضاء عشائري في الأردن لما له من أهمية كبيرة في حقن الدماء. إذن لما نتحدث عن القضاء العشائري يبرز هنا اسم العشائرية. فاليوم مبادئنا وقيمنا بتكون منبثقة من العشائرية، وهي اسم ناشئ من حياة البداوة العربية الأصيلة، واللي أساسها محبة تسامح في شتى مناحي الحياة. العشائرية ما كانت بيوم من الأيام مجموعة يعني قيم مبادئ قوية. دائما العشائرية بكون لها دور بحل النزاعات الخلافات في المجتمع، برضو بنسمع فيها بالأعراف العشائرية. يعني اليوم الصلحة العشائرية، الجاهة العشائرية، العطوة العشائرية، هي أصبحت حتى بعام 2026 الملجأ اللي نرى فيه الصلح والحكمة دوما. العشائر الأردنية كانت وما زالت تشكل وحدة اجتماعية قائمة وفاعلة، لها شخصيتها المعنوية في المجتمع الأردني سواء الريفي، البدوي، المدني، تلعب دور موازي لدور الدولة وداعمة لها. عشائرنا الأردنية اليوم إلها نفوذ اجتماعي، إلها ثقل سياسي على مر التاريخ لدولتنا الأردنية. فمنذ نشأة الدولة بدأت الثورة العربية الكبرى اللي كان أهم أسباب نجاحها هم العشائر، والرغبة إنه يكون عنا مجتمع قوي تشكل من إرادة سياسية أدت إلى تأسيس الدولة وقواعد الدستور، سيادة القانون، الدولة الحديثة بقيادتنا الهاشمية الموقرة. فكانت الدولة الأردنية والعشيرة الأردنية تشاركية، حملت هذا الموروث كتجارب سياسية ممكن يتم الاعتماد عليها لحتى يعني بالمستقبل. أهم مقارنة قيمة من عيشها في مبادئ العشائرية القضاء العشائري اللي هي حلقتنا اليوم تتحدث عنه. فقبل نحكي عن يعني شيخنا اليوم الكريم تحدث عن أنه منذ نشأة الدولة الأردنية نشأ القضاء العشائري، هو الملجأ السليم والوحيد لكافة النزاعات والخلافات المجتمعية في جميع أنواعها. كانت الحلول موجودة دائما، فالقضاء العشائري يتميز اليوم بخاصية الإصلاح، عملا بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله العظيم. إذن القضاء العشائري اليوم وحلقتنا اليوم كانت خاصة عن هذا القضاء اللي بيختلف عن القوانين النظامية الحديثة اللي بيعمل فيها الآن. بالرغم من قوة أدوات التنفيذ الأحكام في القانون النظامي، لكن القضاء العشائري بتميز بصفة الإصلاح من حيث يستطيع إزالة الأحقاد بين المتخاصمين، تصفية القلوب، وأيضا بعد ذلك إعادة الحقوق لأصحابها. وبالتالي العرف على العشائري يتميز عن القوانين بهذه الميزة. إذن قضاءنا العشائري له أجزاء، له مصطلحات، حتى له مبدأ المصالحة. المصالحة وهو إذا حدث خلاف ما بين طرفين يترتب عليه إساءة بالقول والفعل، يجب على الطرف الآخر أنه يتوجه للمصالحة ويطلبها. أيضا هناك مصطلح البدوة، وهو أن يسيء طرف من الأطراف بالقول والفعل لكنه لا يعترف بخطأه أو مماطلة في منح الحقوق، هنا يبادر صاحب الحق بإرسال البدوة. وأيضا هناك مصطلح الملم، وهو راعي البيت اللي بيتفق الطرفان المتخاصمان إنهم يلتقوا عنده لحل النزاع وحصرها في نقطة محددة. هناك أيضا مبدأ في القضاء العشائري وهو الحصى، يعني دفن الحصى، وهو اتفاق على التقاضي بشأن قضية محددة وبحضور صاحب البيت وهو الملم. مثلا ممكن يمسك الطرف المبدئ الحصى ويقول ودعتك يا راعي البيت، أنا ودي من فلان الحق لفلاني، وفعلا يقوم بدفن الحصى في الأرض بإشارة أنه بده يطلب حقه. قرط الحصى أي إخراج قضية فرعية من قضية رئيسية إن إذا تطور النزاع. هنا إذن مصطلح عشائري وهو الخط، وهو تحديد القضاء في الخلاف، ويقوم الملم بأنه يحدد ثلاث كبار وأسماء ثلاث قضاة لحل النزاع. القاضي الأول يكون باعتبار يعني بالمحكمة، وبكون هون القضاء العشائري لما يتم الفض بالنزاع والاتفاق عليه. إذن هون دور العشائرية كان لها دور بترسيخ قيم العدل التسامح بين الناس. كان سابقا وما زال التجربة الأردنية هي الدولة التي تحمي العشيرة والمجتمع، فأرست هنا قواعد الدولة الحديثة بسيادة القانون، بمبادئ القانون اللي جاءت أكيد نواحيها تحترم العشائرية بتقويها. اليوم كثير من أسماء شيوخنا إحنا بنفتخر فيهم، واللي كان أمثالهم ضيفنا اليوم عبد الكريم، الشيخ عبد الكريم الحويان، اللي فعلا كان مثال للحكمة، مثال للشخص القوي اللي فعلا هدفه حل النزاعات وإصلاح ذات البين. إذن كمان بدنا نحكي عن دور قيادتنا الهاشمية الحكيمة في ترسيخ دور العشائر الأردنية كشريك أساسي في تأكيد مبدأ الدولة سيادة القانون. فدائما أقوال جلالة الملك نتحدث عن العشائر الأردنية هم أهلي وعشيرتي الكبيرة التي اعتز بها. فدور الهاشميين والقيادة واحد مكمل لدور الدولة في إحقاق الحق وسيادة القانون واللي هو فوق الجميع. اليوم الخطأ أنه أن نكون بس دولة قانون أو حتى دولة عشيرة. هذه التشاركية ما بين العشائر، ما بين القضاء العشائري وما بين القانون، لحتى فعلا نمضي ببلدنا الكبير بأبناء المخلصين لصناعة أمل الأمة وتحقيق إرادة سياسية واجتماعية واقتصادية.

0: في إشي كمان من خلال القضاء العشائري، الصلح العشائري في الأردن. يعني اليوم الصلح العشائري يتحول لقوة اجتماعية وأمنية. يعني اليوم شفنا القضاء العشائري فصل وبشكل نهائي في الكثير من القضايا والجرائم اللي هزت المملكة في السنوات الأخيرة، وشفنا كيف كثير من القضايا كان الحمد لله هدفها من خلال هذا القضاء تم يعني إنه يعني سفك الدماء، تم حتى رجوع العديد من الأهالي إلى بيوتهم. فاليوم نتحدث عن هذا التقليد، القضاء العشائري أو الصلح العشائري ما زال حاضر بقوة في مملكتنا، خاصة ما بين العشائر، على الرغم بأنه دولتنا دولة مؤسسات واللي أسست منذ البداية تكوين الدولة الأردنية. الصلح العشائري هو نظام داخلي تقليدي بين العشائر والقبائل، هدفه حل النزاعات فيما بينهم منذ مرحلة، يعني من المرحلة الأولى، أي ما قبل يعني بنحكي عن قيم الشرف والكرامة والعدالة، وظل قائم منذ بداية الدولة الأردنية إلى يومنا هذا حفاظا على السلم الأهلي، الوحدة الوطنية، في ظل مرات عجز أو مثلا ممكن تأخر الأجهزة الأمنية عن ضبط المشهد في بعض الحالات. إذن الصلح العشائري ممكن يكون في دفع دية أو غرامة مالية إلى الطرف المتضرر، ممكن حتى يتضمن الصلح العشائري تقديم اعتذار أو إعادة اعتبار إلى الطرف المتضرر منه، تعزيز قيم التسامح والعفو بين الناس. في كثير من محاولات الصلح بتقودها شيوخ عشائر، زي ما حكيت بالبداية بتمتعوا باحترام تقدير، بيسعوا لحل الخلافات من خلال التفاوض بين الطرفين المتنازعين، محاولة إيجاد حل يرضي الطرفين والفريقين، على الرغم من أنه الصلح العشائر اليوم في كثير بواجه من التحديات والصعوبات، خاصة إذا كان في هناك جرائم خطرة وممكن يكون مكلف، لكن بعض الجرائم يعني بكون الصلح فيها دفع دية كبيرة وتعويضات مالية. اليوم لو بدنا نحكي عن فعلا العطوة العشائرية وهي أبرز بنود الصلح العشائري، هي مهلة من أهل المجني عليه لأهل الجاني لحتى يدبروا أمورهم، يدفعوا الحقوق المترتبة عليهم نتيجة الخطأ اللي حدث من أحد أبنائهم بقصد أو بغير قصد، زي ما تفضل الشيخ، سواء كان جريمة قتل أو حتى للأسف إذا كانت حوادث السير وأدت إلى الوفاة بيكون هنا من غير قصد. إذن العطوة هي تعهد من قبل أهل المجني عليه بعدم الاعتداء على الجاني انتقاما، وهي هدنة مؤقتة بلجأ إلها العرف العشائري في القضايا الجزائية مثل القتل، الدهس والعرض والنزاعات، وصفوها بهي أرقى ما في القانون العشائري من مبادرات لإصلاح ذات البين بين الناس. يعني ممكن هناك يكون شروط لمن يتصدون للصلح العشائري، زي ما حكينا مع الشيخ، هو قوة الشخصية، طلاقة اللسان، يكون معروف عند الناس، وأنه ممكن تكون العطوة من 3 أيام إلى 3 أشهر حسب خطورة القضية. وللأسف في قضايا القتل والعرض بتكون اسمها عطوة فورت الدم. ممكن نقسم هاي العطوات إلى 4 أنواع رئيسية: عطوة التفتيش أو الإمهال، والغرض منها البحث عن أسباب المشكلة والوقوف على حقيقة الجاني وهويته. أما عطوة الاعتراف بالحق فتأخذ بقصد إمهال الجاني من اللي اعترف بجريمته لمدة معينة، في حين أن عطوة الحي أو الميت تأخذ في القضاء العشائري عندما تكون إصابة المعتدى عليه بليغة وحياته معلقة بين الحياة والموت. أما العطوة الرابعة فتسمى العطوة التامة، والعطوة ناقصة تشمل جميع القضايا العادية. حول طريقة الصلح العشائري بنحكي بأنه شيوخ ووجهاء عشيرة اللي بيتم اختيارها من قبل الجاني بروحوا لمنزل المجني عليه، بتستقبلهم هاي العشيرة، بيسكب أحد أفراد عشيرة المجني عليه فنجان قهوة عربية، وبيوضع أمام كبير السن أو المتكلم باسم العشيرة اللي بتحدث واللي بيسهم بتهدئة الخواطر، طالب قبول العطوة والمهلة، وما بيشرب القهوة إلا بعد تلبية الطلب، وبعدين بيتكلم الشخص من أهل المجني عليه لحتى يعلن قبول أخذ العطوة، واللي بتم توثيقها ورقيا بتوقيع الشهود، وأيضا تسمى صك العطوة، وهي بمثابة الاعتراف وطلب المهلة من أهل الجاني، وفي المقابل بكون في شروط بطلبها أهل المجني عليه. بعدها بيحمل أحد أبناء أو أقارب الجاني راية بيضة بمثابة إعلان وإشهار الصلح. يعني حتى في كثير هناك كتب للتراث الأردني تحدث بأنه طقوس الصلح العشائري في فراش العطوة عطوة، وهو مبلغ مالي بتم تقديمه إلى أهل المجني عليه لحتى يتم حل القضية باتفاق الطرفين. أيضا من شروط العطوة والصلح العشائري يكون فيه كفيلين، إحداهما بيكون كفيل لعشيرة المعتدى عليه من عدم الاعتداء عليه ويسمى كفيل الدفع، والأخير كفيل الوفاء وهو الشخص اللي بيكفل المعتدي بوفائه لحق المعتدى عليه. ففعلا يعني إحنا شفنا العديد من حالات الصلح العشائري اللي شهدها الأردن على مدار سنوات جدا عديدة، وشفنا كيف هناك أحكام يعني بتم يعني صدورها، شفنا مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا أخبارنا لما يكون في هناك كثير من القضايا بتم حلها عن طريق القضاء العشائري. إذن القضاء العشائري هو رديف للقوانين النظامية، وممكن هو مكمل ومساند، ومع دخول دولتنا المئوية الثانية ظلت الحمد لله الأعراف والقوانين العشائرية قائمة من خلال العديد من الموروثات والعادات القديمة اللي فعلا تعرفنا عليها من خلال سنوات، وحتى أصبح الدستور ما بين مجتمعاتنا. اليوم إذا لما نحكي عن القضاء والصلح العشائري في الأردن، واللي كان فعلا نشاطه بدأ وكان له أوج من عام 1975، حيث كانت كل القضايا في المجتمع تدخل ضمن اختصاص محاكم البدو العشائرية وأعرافهم، وابتداء من قضايا القتل والعرض حتى الذم والقضح، لكن بعد ذلك بأعوام صار هناك المحاكم النظامية محل قانون المحاكم العشائرية. وهنا ما منع الأردنيين أنهم يستمروا في اللجوء إلى القضاء العشائري. وفعلا اليوم يعني في هناك محاولات كانت قديمة ومنذ سنوات لتنظيم القضاء العشائري خاصة بما يتعلق بمثل الجلوة، والحمد لله زي ما حكى شيخنا كانت زمان الجلوة على الجد السابع، اليوم نحكي عن دفتر العيلة. وفعلا الجلوة هي حكم عشائري بيلزم أهل الجاني في حالات القتل بالرحيل من مساكنهم. اليوم إحنا حبينا نكون على هذه النبذة عن القضاء العشائري، تشرفنا بوجود الشيخ عبد الكريم الحويان اللي فعلا أعطانا من خبرته وأعطانا من علمه لحتى نكون على مقربة من القضاء العشائري اللي فعلا جاء لحتى يعزز القيم سواء عدالة تسامح والسلم المجتمعي في مجتمعنا الأردني.
1: نشكر الإذاعة الأردنية وكل الشكر لك أخت نجود، ونشكر جميع الطاقم كانوا على هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا، بتمنى نكون موفقين بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم. بدنا نحيي زميلنا محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، وتحيي لزملائنا من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
1: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

في حضرة مدح الحبيب عليه السلام تتلعثم الألسن ويقف الشعر على أطراف أنفاسه. الليلة لا نبحث عن قافية تطرب، بل عن باب يفتح. هذه حكاية هيبة تحولت إلى أنس، وحكاية خوف سكن حين قيل: يا رسول الإله، أنت شفيعي.

0: يا حمزة، ومن أنا حتى أبلغ معنى مدحه؟ هيبتي ليست من بحر الشعر، بل من بحر المقام.
1: يا سمو الأمير، الكثير من نظموا المدح قبلك لم يرتقوا لفصاحتك وقدرتك على القول.
0: نعم، إني أقف الآن بين مقام الحاكم ومقام العابد. قلبي يرثرث بين رهبة من عظمة النبي عليه السلام وشوق للتقرب إليه.
1: يا سيدي، أطرق الباب وستفتح لك قوة النور بإذن الله تعالى.
2: يتذكر الأمير غياب النور، ألم الأمة حين فقدت هداية النبي عليه السلام، ومع ذلك يبقى الرجاء في قلبه متقداً، يبحث عن جذوة النور في لحظة استحكام الليل، وحين تهب رهبة المحبة لا يبدأ الشاعر بالحروف بل يبدأ بالطهارة.

0: قد أشاحت بوجهها الشيماء، ثم ولت تجنها الظلماء. روعتني ببعدها وببين، يا خليلي متى يكون اللقاء؟ أدلال حدا بها أم ملال أم جفاء؟ وفي النساء الجفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: الحمد لله الذي فتح لي باب القريحة وجعلني أرى في الصمت ما لم أره في الكلام. يا رب لك الحمد على هذا الفيض الذي انسكب فجأة بلا استعداد.
2: الهيبة لا تزول، لكنها تصبح نوراً يمسك باليد.

0: اندنت بي إلى مقام كريم، فهي عتق لا يعتريها الشقاء، فهو قصدي وغايتي ومرامي، إن أصله فتلكم النعماء. يا رسول الإله أنت شفيعي، وبك الخير كله والرجاء، إن وعدا حباك ربي جليل سوف تعطى حتى يكون الرضا.
1: لم يعد الشعر مجرد مدح، بل أصبح توسلاً، استشفاعاً، وتعبيراً عن حب يتجاوز الكلمات. كان يحمد الله على هذه اللحظة التي فتحت له القريحة وأخرجت الفرح من أعماق الروح، حتى صارت كل كلمة نوراً يتسرب إلى قلبه.

0: ادخل يا شيخ حمزة.
1: مساء الخير يا سمو الأمير.
0: أهلا يا حمزة، ماذا تريد بهذا الوقت؟
1: كنت أريد أن أراك قبل أن أنام وأطمئن على ما وصلت إليه، خاصة بعد أن رأيتك قبل أن تنفض السهرة ويغيب ضيوفك ووزراؤك شارد الذهن.
0: نعم كنت شارد الذهن، لكنني الآن حاضر الذهن متقد.
1: الحمد لله، ما شاء الله، أراك يا سيدي وقد انفرجت لك أسارير الشعر.
0: اجلس واسمع يا حمزة.
1: أمرك يا سيدي.
0: غاب عنا فجاشت الشحناء وعلينا تألب الأعداء، غاب عنا ولا تحين مناصل، غاب عنا فكانت الدهماء. رب نشكو غياب خير نبي وعداة تؤزها البغضاء، أظهر البغي والفجور فصالوا، فجلونا وفي الجلاء البلاء.
1: بسم الله ما شاء الله، لقد بلغت من المديح مكانا عاليا يا سيدي.
0: إذن تعال وأعد كتابتها كي نراجعها غدا في المجلس مع الضيوف ورجال الشعر.
2: المديح هنا ليس فرارا من الواقع، بل إشعال سراج في عتمة روح الأمة ليغدو الشعر كالمطر على الأرض الغضة، تروي كل عطش وتعيد الحياة لكل روح تبحث عن النور.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بسمو الأمير.
0: يا حمزة، سمعنا القصيدة التي قلتها ليلة البارحة.
1: تبشر يا سمو الأمير. قد أشاحت بوجهها الشيماء، ثم ولت تجنها الظلماء. روعتني ببعدها وببين، يا خليلي متى يكون اللقاء؟ أدلال حدا بها أم ملال أم جفاء؟ وفي النساء الجفاء. وحبيب يمل منه محب.

0: ليس يعرو القنوط منا قلوبا، أنت نبراسها وأنت الضياء. نقمة الله فانتظرها عليهم، وله الأمر وحده والقضاء. كل يسر يجيء من بعد عسر، ولك البشر أن يزول العناء.
1: ما شاء الله، الله ما شاء الله، ما شاء الله.
2: بارك الله فيك يا حمزة. ها، وش قولك يا شيخ فؤاد؟
3: هذه القصيدة من عيون الشعر والمديح النبوي يا سمو الأمير، ومن أرفع ما قيل في الهمزيات المتأخرة. سبك محتشم ومقصد مبين.
2: وأنت يا مصطفى التل، وش قولك في اللي سمعته؟
4: ما خليت لنا شيء يا سمو الأمير، سبقتنا بفصاحتك.

0: إذا كان المدح امتحان اللغة في حضرة الحبيب عليه السلام، فقد خرجت هذه القصيدة ببياض الصفحة والقلب، فيها جزالة تشهد لها الألسن ونور يصدقه الوجدان، مصفاة من الغريب تجالس التراث ولا تخلده.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم لهذا اليوم السبت الخامس من محرم لعام 1448 هجرية، الموافق 20 من حزيران لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا وحتى الساعة 6 على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم

وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام

0: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، جاء هذا الدين الحنيف ليرشدنا إلى مكارم الأخلاق، ومن هذه الأخلاق التحلي بالحلم وكظم الغيظ والبعد عن الغضب، فهذا خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وهذا تابعي من التابعين، اسمه معن بن زائدة، وكان سيدا في قومه، ساد قومه بالحلم، فكان حليما عفوا. جلس بعض السفهاء يقولون: من يستطيع أن يغضب الأمير معن بن زائدة وله مكافأة من المال؟ فقام أحد الحمقى وقال: أنا أغضبه، وذهب إليه ودخل على الأمير وهو جالس على فراشه الوثير، دخل بغير سلام ولا كلام، وقال: يا معن، ولم يقل أيها الأمير: أتذكر إذ لحافك جلد شاة، وإذ نعلاك من جلد البعير؟ ألا تذكر أيام الفقر التي كنت عليها؟ فابتسم معن وقال: أذكر ذلك ولا أنساه، وهل ينسى الإنسان ماضيه؟ فقال هذا الرجل: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فقال: سبحانه، ما أكرمه وما أعظمه. لقد فشل هذا الرجل في إغضاب رجل حليم، فصعد من لهجته وقال: سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير، طالما أنت الأمير لن أسكن في هذا المكان. فقال معن: يا أخ العرب، إن صحبتنا فأهلا بك، وإن غادرتنا صحبتك السلامة. فقال: فجد لي يا ابن ناقصة بمال، فإني قد عزمت على المسير. شتمه، وفوق ذلك يقول له: أعطني مالا حتى أسافر. فصفق الأمير بيده وقال: أعطوه صرة من المال. فأعطي الصرة، فقال: قليل ما أتيت به، وإني لأطمع منك في المال الوفير. فقال معن: اعطوه مثلها. وندم هذا الرجل وقال في نفسه: ماذا صنعت؟ أسيء إليه ويحسن إلي، أحاول شتمه ويبتسم في وجهي، أي حماقة ارتكبت؟ وندم، ثم التفت إلى الأمير وقال: سألت الله أن يبقيك ذخرا، فما لك في البرية من نظير؟ فمنك الجود والإفضال حقا، وفيض يديك كالبحر الغزير. فصفق معن وقال: أعطيناه على شتمنا صرتين، فأعطوه على مدحنا أضعاف ذلك. أيها الإخوة الأحبة، ليست البطولة أن تكون سريع الغضب، ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يصرع الناس بالمصارعة فيقال فلان بطل شديد، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا غضبت فتذكر أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الذي أمامك. من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وخيره من أي الحور العين شاء. أسأل الله العظيم أن يخلقنا بأخلاق القرآن والإسلام، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

يتساءل بعضكم كيف يشعر الملك؟ أي يقلق الملك؟ نعم يقلق الملك، لكن لا يخاف إلا الله. ولا يهاب شيئا وفي ظهره أردني. فهذا والحمد لله هو أثمن ما يشتد به القائد. نعم نعم الأردني حامي الحمى الذي فتح بابه فانتصر للضعيف ولبى نداء المستغيث. الأردني الذي تعلم فعلم، الذي زرع فأطعم، الذي تميز فرفع رؤوسنا بين الشعوب.

0: تمام الرابعة والربع الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق الأعمال الهندسية لمشروع مركز عمرة الدولي للمعارض والمؤتمرات. الأردن يدين استيلاء الاحتلال على أراض لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان. منتخب النشامة يواصل تحضيراته لمواجهة الجزائر في كأس العالم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق عن اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق أعمال المخططات والمواصفات الهندسية والإنشائية والفنية لمشروع مركز عمرة للمعارض والمؤتمرات الدولي ليشكل وجهة جديدة للفعاليات والمعارض الكبرى في المملكة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة. وبيّنت الشركة في بيان لها أن المركز الذي يعد الأكبر من نوعه في المملكة يضم ما مساحته 16 ألف متر مربع للمعارض و12 ألف متر مربع للمؤتمرات لتخدم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وغيرها. ويتسع المركز لقرابة 15 ألف شخص في آن واحد، ويشمل قاعات كبرى للمؤتمرات والاجتماعات والفعاليات، بالإضافة إلى مرافق خدمية مساندة والمئات من مواقف السيارات، وبكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليون دينار. واستند تصميم المركز إلى دراسات جدوى اقتصادية وفنية، وسيتم إنشاؤه وفق أعلى معايير الاستدامة واستخدام الوسائل الرقمية والتقنية الحديثة، كما سيتم تشغيله بكفاءة عالية تسمح باستضافة أكثر من فعالية في الوقت ذاته. وسيسهم المركز في تعزيز سياحة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والقمم العالمية، خصوصا وأنه يقع على طرق دولية وقريب من مطار الملك علياء الدولي ومركزي حدود العمير وجابر. هذا وسيتم الانتهاء من طرح عطاء إنشاء المشروع في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وسينجز نهاية عام 2027. ويأتي هذا الإعلان استكمالا لأعمال المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، بعد أن أعلنت الشركة انطلاق أعمال التهيئة والحفر لاستاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي في مسعى متكامل يرسخ مكانة المملكة وجهة إقليمية رائدة في قطاعات الرياضة والسياحة والاستثمار. سيداتي وسادتي، نستكمل مع حضراتكم ما تبقى من نشرة الأخبار عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بعد رفع أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة.

أودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. نستكمل مع حضراتكم مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. يعقد وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين المقبل اجتماعا تشاوريا في عمان، ويلي الاجتماع التشاوري للوزراء عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة باعتباره خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق جميع الإجراءات الأحادية واللاشرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشددا على أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. ودعا المجال المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها اللاشرعية واللاقانونية في القدس المحتلة وانتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وإلى لبنان، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالات مع مسؤولين إسرائيليين في إطار الجهود الرامية إلى دعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ومنع تجدد التصعيد على الجبهات اللبنانية. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 من حزيران الجاري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي باجوت إن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات. ميدانيا، استشهد 10 أشخاص بينهم جندي لبناني في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحزب الله. في المقابل، قال مسؤول عسكري إسرائيلي أن حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفا باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. في الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستتخذ إجراءات لن تجلب السعادة لإيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، مؤكدا في الوقت ذاته أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تشهد تدفقا غير مسبوق للسفن. في سياق الجهود الدبلوماسية، توجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا لبدء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي. كما نقل الموقع عن مصدر مطلع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعتزم التوجه إلى سويسرا. وإلى غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة ومنطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع وفق مصادر محلية. وفي سياق متصل، وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف وقف إطلاق النار المعلن في غزة بأنه وهم قاتل للأطفال والشباب. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية تأهبا لمواجهة نظيره الجزائري عند 6 صباحا بتوقيت الأردن صباح يوم الثلاثاء المقبل على استاد سان فرانسيسكو بي أرينا في أمريكا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026. وأجرى منتخب النشامى تدريبه أمس على ملعب جامعة بورتلاند بقيادة المدرب جمال سلامي.

وبمشاركة كافة اللاعبين وسط حضور وسائل الإعلام. ويغادر وفد المنتخب اليوم إلى مدينة سان فرانسيسكو استعدادا لمواجهة الجزائر. وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الجزائري. نصل إلى الحالة الجوية، حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق. سيداتي وسادتي، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزميل يزن السعودي من الهندسة الإذاعية، رئيس التحرير مرزوق العويمر. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12 هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب حلم واحد هدف واحد الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة الأردن كلها بتلعب بكأس العالم ال12 دائما ورا ال11

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم، وقوة إلى جانب قوتكم.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 20 من حزيران. في مثل هذا اليوم 20 من حزيران من عام 1915 تسلم الشريف الحسين بن علي في مكة المكرمة ميثاق دمشق الذي وضعه المتنورون العرب، وكان مع هذا الميثاق الخاتم الخاص للشيخ بدر الدين الحسيني كبير علماء دمشق. وعلى أساس ميثاق دمشق وقرار العرب بتحديد حدود الدولة العربية وأهداف النهضة، كانت مراسلات الشريف الحسين بن علي مع السير هنري مكمهون المعتمد البريطاني في مصر. نقرأ في رسالة من الشريف الحسين بن علي إلى الأمير فيصل بن الحسين بمناسبة تخريج أول فوج من القادة العسكريين من أول مدرسة حربية عسكرية عربية في بلاد الشام والحجاز، والتي كانت في مثل هذا اليوم 20 من حزيران من عام 1917. وتاليا نص رسالة الشريف الحسين: ولدنا الأمير فيصل، قدمنا إليك بهذه القواد المتخرجين من مدرستنا الحربية ليقودوا جيش بلادهم، تجدهم مستعدين لك مما ترغبه منهم من حركات حربية وإجراءات كتابية وحسابية، تعتمدهم وتلاحظهم وهم وداعة الله عندك، أسألك عنهم يوم القيامة، والله يحفظك يا بني. وصل الأمير فيصل إلى مكة المكرمة في تاريخ هذا اليوم 20 من حزيران من عام 1915، وقد نقل معه رسالة موقعة من قادة عرب يطلبون فيها من الشريف الحسين أن يقود ثورة العرب ويسير بهم نحو الاستقلال استنادا إلى ما ورد في ميثاق دمشق. وقد وقع هذه الرسالة بدر الدين الحسيني ورضا باشا الركابي والفريق شكري الأيوبي وياسين باشا الهاشمي ونسيب الأطرش ونور الشعلان ونوار الفهد ومحمد المهايني. بتاريخ هذا اليوم 20 من حزيران من عام 1945 تشكلت كتيبة اللاسلك الثانية، وكانت نواتها سرية لاسلك القيادة العامة، ومن ثم أصبحت الكتيبة تدعى كتيبة لاسلك القيادة العامة.

وفي تاريخ هذا اليوم 20 حزيران 1960 خاطب جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه منتسبي سلاح اللاسلكي الملكي بعيد تأسيس سلاحهم. وقد قال جلالته بهذه المناسبة: لقد تملكني السرور وشملني الاعتزاز وأنا أتفقد منشآت سلاحكم الذي هو فعلا لا قولا مثل يحتذى في مستواه وتنظيمه، وإنه لا يسرني أن أعلن لكم بأنني أعتبر هذا اليوم هو من أسعد الأيام لما شاهدته في هذا السلاح من عمل وتصميم وإبداع وإنتاج يبعث الثقة في النفس وفي المستقبل.

0: في مثل هذا اليوم 20 تموز من عام 1987 احتفل في مدينة نابلس وتحديدا في وادي التفاح بتدشين الصرح التذكاري للشهداء الأردنيين الذين قضوا وهم يدافعون عن فلسطين، وفي البوابة الغربية للمدينة حين تعرضت دبابة الأبطال المقدم الركن صالح شوير والملازم الأول سليمان عطية الشخانبة والرقيب أول صياح ألف قرى والجندي الأول راشد نمر لعظامات تعرضت لقصف جوي مباشر بعد فشل الهجوم المعادي الأرضي مما أدى إلى استشهادهم، ويحتفل أهل نابلس سنويا في ذكرى حزيران في موقع استشهادهم تخليدا للشهادة وتقديرا لهؤلاء الأبطال الأردنيين الذين صمدوا في وجه الهجوم.
1: من ذاكرة الجيش.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. العيون الساهرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم على الخير وعلى المحبة. ألتقي أنا وإياكم في هذا اليوم وفي كل ساعة بإذن الله عز وجل مع جهود نشام الأمن العام، مع العيون الساهرة، العيون التي نعتز ونفتخر بها. وهذا البرنامج أيضا كما تعلمون يقدم عبر أثير إذاعة الوطن، إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. كونوا معنا.

إذن مستمعي الأعزاء، عندما نتحدث عن العيون الساهرة نتحدث عن إنجازات، نتحدث عن مبادرات، نتحدث عن جهود تبذل من قبل زملائنا نشامة ونشبيات الأمن العام بكافة المواقع. هذه النعمة التي حبال الله عز وجل بها نعتز ونفتخر بها. وأستهل حديثي دائما وأبدا بكل حلقة من حلقات هذا البرنامج عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام وتحدث عن الأمن: من أصبح منكم آمنا في سربه، نعمة الأمن، معافا في بدنه، صحة، عنده قوت يومه، لا شهر ولا شهرين ولا ثلاث، قال فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نعمة الأمن والأمان قدمت على كل النعم، وهذه نعمة نعتز ونفتخر بها. احنا بجوز يا أخواني في مرة عملت برنامج عبر أثير إذاعة الأمن العام في البرنامج المسائي اللي بتسمعوه دائما وأبدا، نعم ألفت لكم وأنتم الشاعرين فيها. هل الآن في بعض الدول، في بعض الدول سواء كانت صديقة ولا دول شقيقة أيضا، يعني الحقيقة بجوز في ساعة معينة بجوز تكون ممنوع أنت تسير في الشوارع فيها، لكن إحنا بفضل الله عز وجل الآن بتقدر تطلع من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. لما بتشوف سيارة ولا بتشوف دورية نجدي أنت بس بوقفك بقول لك الله يعطيك العافية إذا بحاجة لمساعدة ولا لا. إذن هذه نعمة، ولنا هذه نعمة أمن وأمان، فوجب علينا أن نحمد الله عز وجل عليها ونقول يا ربي لك الحمد. اللهم أدم نعمة الأمن والأمان على هذا البلد الحبيب، يا رب احفظ هذا البلد واحفظ جلالة سيدنا واحفظ كل نشامة ونشميات هذا البلد الحبيب يا رب.

أيضا خلال سياق هذا البرنامج راح أتحدث بثلاث محاور. المحور الأول نصيحة مرورية، والمحور الآخر أيضا راح تكون نصيحة بيئية، والمحور الثالث بإذن الله عز وجل سأتحدث عن جهودنا نشام الأمن العام بتشجيع المنتخب. طبعا هذا بالإضافة لنشامة ونشبيات الوطن اللي كانوا هم بجوز اللاعبين 11 لاعب ضمن المباراة، لكن حقيقة اللي بيشجعهم 11 مليون، وهذا الشيء ليس بغريب على نشامة الوطن. والأردنيين هكذا هو وضعهم، الهمة والمعنوية والتشجيع والنخوة والشهامة، هذه هي أخلاق الأردنيين.

فعلا هم نشامة وذكر مجموعة من اللاعبين اللي بنعتز هذول إخوة لنا، فنعتز ونفتخر بجهودهم الطيب. بعدين بالنهاية أخوي عبد، هذه مباراة ربح أو خسارة، لكن جهود النشامة واتحادهم مع بعضهم البعض هذا يدل على إيش؟ يدل على نخوة النشامة وهمة الشباب بأنه بدهم، وهذا بفضل الله عز وجل. إحنا ناش نقول يرفعوا اسم، بالعكس اسم الأردن دائما مرفوع عالي بكل المحافل الدولية بفضل الله عز وجل. لكن احنا لاحظنا بافتتاحيات كأس العالم، لاحظنا العالم الأردني يرفرف عاليا، وهذا شيء والله أثلج صدورنا. الحمد لله انه احنا وصلنا لمرحلة بدناش نقول ما كنا نحلم فيها، لكن بفضل الله عز وجل وبهمة النشامة وصلنا. لأنه ليش انا بقول دائما وابدا بضل احكي، الانسان لما بكون عنده اصرار وعنده ارادة ويقين بالله عز وجل والله راح يصل للمكان وللشيء اللي بده إياه بإذن الله عز وجل. نعود، ليس سأتحدث إن شاء الله عن هذا الموضوع حتى لا أطيه يا أخواني، بدي أتحدث الآن بنصيحة مرورية. الكل يا أخواني بيقود مركبة، سواء أخ يعني سائق أو أخت بتقود مركبة. إخواني كثير بعض الأمور إحنا بجوز بنزعل بعض أوقات من موضوع المخالفات. المخالفة بإمكانك أنت وأنا نتحدى إنه ما نخالف، نقول أنا والله ما راح أدفع ولا يوم راح أدفع قرش. كيف؟ مش إنه موضوع إنه أنا علي مخالفات وما بدي أدفع، لا أنا بتحدى إنه أنا ألتزم، بس أطلع من بيتي أنا من كراج مثلا العمارتي ولا على باب بيتي تمام، بطلع بسيارتي طوالي، بتحط حزام الأمان إذا كانت السرعة. أنا ما بخاف من الكاميرا، ليش أخاف من الكاميرا؟ السرعة محددية الجهات المعنية، إما الأشغال ولا البلديات تمام. مثلا إذا كانت السرعة 70 محددين وفي كاميرا تمام، طب أنا ليش أمشي 80؟ طب هي السرعة 70 قد يبدأ تفرق معي، بس هل هالخمسة ولا هالعشرة كيلو أنت اللي بتسرحهم يا إخواني ترى دير بالك بتفرق معك من 5 إلى 6 إلى 7 دقائق بس. إذا أنت بتقدر تصل وأنت مرتاح، ما في داعي إنك تسرع. طبعا هذا حزام الأمان، وسائل السلامة العامة، إما في المركبة على الطرقات. إحنا دائما وأبدا منعول منظل نقول الطريق لا 99 إلى 99 الحق لا على الطريق ولا على السيارة، الحق كله على السائق يا أخواني. أنا بالله عليك ملتزم، طيب بدي أعتبر أنه أنا ملتزم وأموري تمام التمام وعلى سنقة 10، ما راح واحد يقول لك أنت مخالف ولا، إلا إذا كنت بتحكي تليفون ووجب عليه أنه خالفك، لأنه بالنهاية هذه أمان. الكاميرا لا بتعرف وصفي ولا بتعرف سين وصاد من الناس تمام، بتخالفك لأنه أنت مخالف، لا حاط حزام الأمان ومطلق للمركب العنان زي ما بقول. إخواني في حديث، إذا بحضرنا الحديث بنسن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين، وبالمقابل من سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين. بدي أحكي بس بعد إذنكم يا إخواني بنصيحة بيئية. بجوز أن تقولوا معقول كاسة الشاي ولا كاسة القهوة اللي بتشربها أنت، يعني هي وقفت علي أنا في هالشوارع لو رميتها أنا من مثلا من شباك السيارة؟ بتعرف أنه في حوادث تسبب من جراء كاسة القهوة؟ أحد الأشخاص بيشرب كاسة قهوة، صحتين وعافية، أنت نفس الشيء ترميها من نافة المركبة، هذا اللي موجود الرذاذ اللي موجود في القهوة ولا في الشاي بيجي على السيارات، سيارة هذا اللي وراك ترى أخوك، هذا أخوك ابن عمك ابن جارك ابن زميلك في الدراسة، هذا مش جاي من كوكب عدم مؤاخذة آخر. نفس الشيء يا أخواني بحاول هو أنه يتجاوز ويبعد عن خلينا نقول المكان اللي رميت فيه انت الكاسة، وبيش بيخبط اللي جنبه او ممكن يقع بوادي او ممكن تنحرف مركبته ويتسبب تكون انت سبب رئيسي في هذا الحادث. فبنحاول قدر الامكان انه احنا بنعرف انه بجوز 90 او 95 او 97 او 98 ملتزمين بفضل الله عز وجل، لكن 2% او 1% احنا بدنا نحاول نذكر، لانه مش بقول لك ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، ولذلك بنضل نذكر حتى نتلاشى شغلة هال 2% عفوا. زي لما عملنا مبادرة في مديرية الامن العام لا تقتلني بفرحك، كانت الناس بالافراح زمان قبل طوالي، كل واحد بدي أنا أشارك أخوي عبد مثلا بفرح لأخوه ولا فرحه طوالي، أمسك السلاح

0: وأصير أطخ تعبيرا عن الفرح أنه أنا بحب. الآن لا، بفضل الله بفضل الله بفضل الله بفضل الله، ومن ثم بوعي إخواننا المواطنين والتزامهم أيضا، وحقيقة بعد الفضل لله عز وجل يعود لمديرية الأمن العام والتزام المواطنين كمان تلاشت، يعني صار بجوز يعني فوق 95% بفضل الله عز وجل، يعني حتى شبه شبه شبه انقطعت، بطلنا نسمع انه في فرح كذا. حتى بالعكس اذا بتلاحظ على كرت العرس تمام، او كرت الدعوه، خلينا نقول زمان كانوا يسموه كرت عرس، الان بطاقه الدعوه، الرجاء عدم اطلاق العيارات الناريه، الرجاء عدم اطلاق العيارات الناريه. واعرف احد الاشخاص شباب جايين يشاركوا بفرح ابن له لهذا الزلمه، وقف وشاف الاسلحه على المسدسات على جنبهم، مسكهم وقال لهم عمو تعالوا، انتم بتحبوا ابني؟ قالوا والله ابنك عزيز علينا وبنحبه كثير. قال اذا بتحبوا ابني معناته ولا واحد فيكم اذا سمحتم بيطلق طلقه، واذا بدكم تطلقوا طلقه يقولوا عني زي ما يقولوا ما في مشكله، اذا سمحتم خذوا واجبكم من الضيافه والله يسهل عليكم. تحشم والتزموا. لو كل واحد فينا يعمل زي هيك، ترى للعلم ما بنسمح لا لسين ولا لصاد من الناس انه يشارك شاركني بفرحي وشاركني بترحي، ما في مشكلة عندي. بالعكس هذا هو ديدن الأردنية، المشاركة. بالعكس الواحد بيفتخر بأصحابه، بيعتز بعشيرته، بيعتز خلينا نقول بنسبه، بيعتز أيضا بأهل حارته أهل بلده، لكن بنفس الوقت لا تكون سبب بإيذاء غيري أو تكون سبب بدماري أنا، وتكون يقول والله يوم بعرس فلان لفلاني والله تصاوب واحد من جراء إطلاق العيارات النارية، بظل علامة وعلامة سيئة حتى بفرحك أو بترحك لا قدر الله. فنحاول قدر الإمكان يا أخواني حتى لا نطيل، نحاول قدر الإمكان أنه نلتزم بالتعليمات اللي بتصدرها مديرية الأمن العام، الله يجزاهم الخير يا أخواني، وكل هالتعليمات الهدف الرئيسي والله هو اللي بقوموا فيها مديرية الأمن العام والنشامة، نظام بسموه نظام التوعية. كل يوم في عنا مبادرات توعية الشرطة المجتمعية، وإذا لاحظتوا يا أخواني حتى على مستوى موضوع النشامة، نتطرق لموضوع النشامة وجهود الأمن العام وجهود نشامة زملائنا نشامة الأمن العام وبالتحديد الشرطة المجتمعية في إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية اللي معهم استيكرات، الاستيكر يحمل اسم النشامة، بوزعوه على السيارات وقاعدين عمالهم بيتم إلصاقه على المركبات، وبالإضافة إلى التيشيرتات، بالإضافة إلى المعنوية، بالإضافة إلى الأعلام الأردنية، بالإضافة إلى الأعلام الأردنية أيضا. فبشير لأخوي عبد العزيز العبابني من الهندسة الإذاعية إنه طولنا شوي، بعرفش أنا لما أمسك المايك بأسترسل بالحديث، لأنه والله أنا من باب النصيحة أتحدث، وهذا يعني قالوا الطلقة تقتل شخص واحد، لكن الكلمة إذا لم تكن في موقعها تقتل المجتمع بأكمله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا نتحدث إلا بخير، وهذه النصائح التي أتحدث بها والله ما هي لا لا لا لا نفاقا ولا رياء، وإنما والله من باب المصلحة العامة، لإني أحبكم في الله. مستمعي الأعزاء، يعني زي ما بقولوا لكل بداية نهاية، شكرا لكم وشكرا لمستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية، وكل المحبة والتقدير أيضا لزملائي فريق العمل كان معنا من الهندسة الإذاعية الحبيب عبد العزيز العبابني، الله يعطيك العافية، وأيضا كل المحبة وكل التقدير من الإشراف العام عطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصفي الدهني. فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بنصيحة أخرى بإذن الله عز وجل، إلى اللقاء.
1: العيون الساهرة.

0: موجز الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق الأعمال الهندسية لمشروع مركز عمرة الدولي للمعارض والمؤتمرات. الأردن يدين استيلاء الاحتلال على أراض لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لنروى تشيد بالدور الأردني الداعم للاجئين الفلسطينيين. وزراء الخارجية العرب يعقدون بعد غد اجتماعا تشاوريا في عمان. عروض وتخفيضات في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية. منتخب النشام يواصل تحضيراته لمواجهة الجزائر في كأس العالم. أخيرا أجواء صيفية معتدلة اليوم وحارة نسبيا غدا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الـ12 دائما وراء الـ11 والـ11 وراهم 12. هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب. حلم واحد، هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة. الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ12 دائما وراء الـ11.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع المتقاعدين العسكريين.

0: حدوده.
1: وهذا المساء أعزائي نسعد وإياكم بضيف من رفاق السلاح أمضى خدمته في القوات المسلحة الأردنية ضابطاً نجيباً ومجتهداً وصل إلى الرتب العليا، العميد الركن المتقاعد خلدون أبو زيد ضيفنا هذا المساء وحديث مفتوح، فكونوا معنا. سيدي أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: شرفتنا. وأبو محمد يعني نفتح دفتر الذكريات، خلينا نرجع شوي للجامعة والمدرسة، المعلمين اللي درسوك، زملائك، مين في الذاكرة منهم؟ أكيد ما بتنساهم.
2: الله يكرمك. بداية طبعا أنا أشكركم على هاي الاستضافة.
1: الله يخليك.
2: وأنا متشرف اليوم أن أكون في إذاعة القوات المسلحة اللي هي صوت القوات المسلحة للعاملين والمتقاعدين، وأتمنى دائما لكم التوفيق إن شاء الله.
1: الله
2: كل الشكر والاحترام.
1: الله يحفظك إن شاء الله.
2: في ذاكرتي الإنسان عندما يعني يعود في ذاكرته تتذكر يعني زملائك، وخصوصا يعني انه يعني التحاقنا بجامعه موتا والرجالات اللي ما زال منهم على راس عمله في القوات المسلحه، ومنهم من تقاعد، وكلهم يعني حقيقه رجالات.

0: قدموا للوطن الكثير الكثير حقيقة، كان لهم تأثير وكان لنا تأثير في يعني في بيئتنا مع بعض، من حيث الثقافة، كونه كنا يعني كل واحد منا من مدينة ومن منطقة مختلفة، فتبادلنا الثقافات والفكر. القائم طبعا على شيء أساسي هو الولاء والانتماء لجلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ومن ثم لبلدنا الحبيب الأردن، ومن هذا انبثقت هذه المحبة وانعكست على حياتنا لنكون ضباطا متميزين في عملنا، مخلصين فيه لوطننا ولجلالة قائدنا الأعلى حفظه الله ورعاه. يعني لو بدي أتذكر يعني من الشخصيات اللي أثروا في سلوك العسكري، إن في بداية وإحنا تلاميذ دخلنا، كان من الشخصيات اللي أذكرهم رحمة الله، يعني منهم من توفى ومنهم يعني إن شاء الله نتمنى له يعني طول العمر، كان نائب الرئيس شبيب أبو وندي في عام 87. شخصية عسكرية متميزة، بدأنا احنا نعتبره هو المثل الأعلى لنا حقيقة في بدايات حياتنا العسكرية، وفيما بعد يعني كل القيادات واللي احنا تدربنا على أيديهم في جامعة مؤتة كانت مؤثرة فينا. أذكر كان قائد الكتيبة مقدم ركن بذاك الوقت اللي هو راتب عبيدات، وهو من ضباط
1: راتب باشا
0: العمل
1: رحمة الله
0: راتب
1: عليك
0: باشا رحمة
1: المتوفى.
0: الله عليه، وكان من ضباط العمليات الخاصة اللي احترفنا الجندية والعسكرية على يديه حقيقة. كان رجلا يعني حقيقة مميزا، لازلنا جميعنا احنا ضباط فوج موت الرابع كتيبة عبد الله بن رواحة نذكره تماما، وانا يعني متأكد زملائي الذين يسمعوني الآن يتذكر هذا الرجل وما كان له انعكاسات على شخصياتنا العسكرية فيما بعد. بعد التخرج من جامعة موتا انتقلت أنا يعني إلى سلاح الجو الملكي، وطبعا أنا تشرف في الخدمة في سلاح الجو الملكي مديرية الدفاع الجوي. من حسن حظي أني أنا التقيت بالفريق محمد حامد القرال، وكان هو قائد وحدي وأول قائد وحدة إلي أتتلمذ على إيديه في عمل منظومات الدفاع الجوي على منظومات صواريخ الهوك. هذا الرجل حقيقة طبعا هو من القادة المميزين ومن خريجين ساند هيرس، وحقيقة يعني رجل علمنا كيف أن نقود الرجال وأن نكون مخلصين لقائدنا ولوطننا. ويعني يحضرني برضو زياد باشا المجالي نائب عضو رئيسة الأركان سابقا، برضو عملنا تحت قيادته في مجموعة الدفاع الجوي المركزية، مديرا لنا كمان محمود باشا الزغول، كقيادات عملنا تحت ايديهم، ومن زملائنا الكثيرين الكثيرين من اللي تميزوا ووصلوا الى المراتب العليا سواء كان بالرتبه او حتى في الموقع اللي كان يتميز فيه. من الشخصيات على ما اذكر يعني من زملائنا طبعا الان منهم من هم يعني متواجدين على رأس عملهم، ومن المتقاعدين من كان مرافقا لجلالة القائد الأعلى، ومنهم برضو من عمل في كافة قطاعات القوات المسلحة وتشكيلات القوات المسلحة، وكان مميزا كقائد لواء وقائد منطقة عسكرية. يعني أنا الإنسان مهما يعني بدك تتذكر وتتكلم
1: شيل لهم كل التحية
0: كثيرين،
1: والتقدير
0: يعني أنا
1: من
0: بعتذر
1: ذكرناه ولم نذكر.
0: للبعض يعني ممكن يعني ما حضرت يعني الذاكرة أنه يذكر اسمه أذكر اسمه، لكن أنا كنت محظوظ جدا بكل الضباط اللي أنا عملت بمعيتهم وزملائي اللي أنا عملت أنا وياهم جنبا إلى جنب، كل التحية والاحترام والتقدير لهم جميعا،
1: يا ميت أهلا وسهلا فيك
0: يبقوا في
1: سيدنا.
0: الذاكرة وسيبقوا دائما وأبدا
1: إن شاء الله. العميد الركن المتقاعد خلدون أبو زيد، يعني الأردنيين علاقتهم في القوات المسلحة سواء عملوا فيها أو تقاعدوا منها علاقة حميمية يعني ما بتنتهي.
0: نعم،
1: المتقاعدين دائما علاقتهم مع القوات المسلحة قدوة بجلالة القائد الأعلى، دائما على تواصل، بسميهم رفاق السلاح.
0: نعم،
1: وبتشوفوا بزورهم على البيوت، يعني مش انه والله بس في المناسبات.
0: نعم،
1: كل مرة بشوفه بزور محافظة وبلتقي مجموعة من المتقاعدين.
0: نعم،
1: يعني هاي لا تكاد تكون موجودة في كل دول العالم أنا متأكد يعني.
0: نعم،
1: هاي المسألة كيف القيادة العامة أيضا بتدعي المتقاعدين لوحداتهم في مآد إفطار في المناسبات، وإحنا الأيام نحتفل بأعياد الوطن وآخرها يوم الجيش قبل عدة أيام.
0: نعم
1: تفضل يا سيدي حديث لك.
0: الأردنيين ارتبطوا في القوات المسلحة منذ نشأة القوات المسلحة.
1: نعم.
0: فلا يوجد يعني أي فرق بين أي أردني يعيش على أرض هذا الوطن الحبيب وبينه وبين القوات المسلحة عشقا وحبا.
1: جميل.
0: فنحن يعني أباءنا وأجدادنا ارتبطوا في القوات المسلحة.
1: نعم.
0: القوات المسلحة ليست يعني مجرد أنها هي جيش الوطن. القوات المسلحة هي بيت كل أردني.
1: نعم.
0: منذ نشأة الدولة الأردنية.
1: جميع
0: الأردنيين باختلاف أطيافهم وأماكن سكنهم إذا بتعود لهم بتجد في كل بيت أردني هناك ضابط أو ضابط صف أو جندي في القوات المسلحة. إذن نحن القوات المسلحة والقوات المسلحة نحن.
1: نعم.
0: هذا شيء لا يعني متجذر ومختلف طبعا عن كل دول الإقليم أو حتى على مستوى الدولي. هذه ميزة في المجتمع الأردني.
1: نعم.
0: وهذا هو ارتباطهم في القوات المسلحة. عند الحديث عن المتقاعدين جلالة القائد الأعلى حفظ الله ورعاه لم يترك يوما المتقاعدين العسكريين وسماهم رفاق السلاح. رفاق السلاح هي كلمة شملت كل شيء.
1: صحيح.
0: كل شيء.
1: نعم.
0: دائما جلالة القائد الأعلى حفظ الله ورعاه وسمو ولي العهد أطال الله في عمره دائمين للمتقاعدين العسكريين يعني على كل الصعد من سواء كان اللقاءات اللي تتم في ديوان الملك العامر أو اللقاءات اللي جلالة سيدنا عندما يزور إحدى تشكيلات القوات المسلحة يطلب أن يكون من متقاعدي هذا التشكيل موجودين في حضرة جلالة الملك ليتكلم معه. هذا يعني أننا كلنا نفهم أننا ما زلنا حتى لو كنا متقاعدين ما زلنا موجودين. وعندما تكلم جلالة القائد الأعلى وقال أريد أن تكونوا إلى جنبي يعني هذه يعني كلمة الكل في المجتمع الأردني يفهمها تماما.
1: نعم.
0: ماذا يعني أن تقول أنا أريدك أن تكون يعني إلى جانبي. إذا أنت لك التقدير ولك الاحترام ولك المكانة وجهدك مقدر.
1: نعم.
0: وما زلت في القلب وفي الوجدان.
1: جميل.
0: عند جلالة الملك فيكفينا فخرا أن لدينا ملكا يفكر فينا سواء كان كنا عاملين أو متقاعدين. حقيقة يعني أنا بتكلم بهذا من قلبي والله حقيقة وطبعا هذا يشاطرني فيه كل زملائي في القوات المسلحة عاملين أو متقاعدين. نحن محظوظون في هذا البلد الطيب بهذه القيادة الهاشمية الحكيمة التي دائما تشعرنا أننا ذو قيمة وموجودين ونقدم لبلدنا. وحقيقة المتقاعدين العسكريين لم يتناسوا يوما القوات المسلحة التي خدموا فيها وعاشوا فيها وربوا أولادهم على حبها وكانت هي الداعم لهم في كل مناحي حياتهم.
1: هون يعني سؤال العميد الركن المتقاعد خلدون أبو زيد أبو محمد سافرت كثير في دول العالم.
0: نعم.
1: ويعني إحنا علاقتنا في القوات المسلحة أو لم نخرج إنه والله بس بالراتب التقاعدي ولا التأمين الصحي يعني كم دولة سافرت عليها
0: والله؟ والله تقريبا يعني حوالي 20 دولة.
1: أنا أتوقع يمكن ما في استثني وزير الخارجية بحكم طبيعة العمل لكن أي موظف في الدولة ما بسافر على 20
0: دولة. لا طبعا لأنه إحنا قواتنا المسلحة سواء كان أنت بتبتحث إلى يعني القيام بمهمة معينة أو لغايات الزيارة هي لتوسيع مدارك الضابط.
1: نعم.
0: وليكون الضابط في القوات المسلحة مطلعا على ما وصلت إليه جيوش العالم من تطور وحتى تستطيع أن تكون صاحب فكر نير تستطيع قيادة هؤلاء الضباط والجنود من منطلق فكر على مستوى عالمي وليس على مستوى فكر يعني محدود بما تعلمته من الكتب. لا إحنا لما بنروح بنسافر لبرا بابتعاث من القوات المسلحة هو هاي ثقافة وفكر واطلاع على ما وصلت إليه الجيوش في العالم من تطور. عندما نشارك في المؤتمرات عندما نشارك في الدورات هناك جانب آخر ليرى العالم من هو الضابط الأردني.
1: نعم.
0: وبماذا يتميز وما هي ثقافته. ولذلك كنا وما زلنا وسنبقى دائما القوات المسلحة مميزة دائما وأبدا على مستوى جيوش العالم. لنا حضور في الناتو ولنا حضور في آسيا وكل دول العالم ليس تحديدا يعني خلينا نقول سواء كان على مستوى تنظيم معين يعني خلينا نقول دولي. القوات المسلحة شاركت في كل شيء، مع قوات حفظ السلام، مع قوات الناتو، مع القوات في كل دول العالم،
1: مستشفيات
0: في الطبية. المستشفيات، يعني كان لنا جانب في العمل الإنساني، وكان لنا جانب في فرض السلام، وكان لنا جانب في حفظ السلام على مستوى العالم. ولذلك القوات المسلحة عكست صورة الأردن بالصورة الناصعة. وهذا طبعا كله بدعم من جلالة القائد الأعلى وتوجيهاته، لنكون دائما نقطة مضيئة على مستوى العالم، ونقدم أننا نحن من هم الأردنيين، هم أهل يعني دعاة الخير والسلام دائما وأبدا.
1: صحيح. العميد الركن خلدون أبو زيد سيدي، خدمت مع عطوفة رئيس الأركان، يمكن فترة لحقته في سلاح الجو، الحديث لك أيها الباشا يعني
0: والله يعني عند الحديث يعني عن عطوفة رئيس هيئة الأركان، يعني إن شاء الله أن أجد ما يستحق من عبارات. عطوفة رئيسة الأركان رجل حقيقة يعمل ليل نهار لرفع مستوى الكفاءة القتالية لتشكيلات القوات المسلحة، وعلى جانب آخر أن يكون الضابط وضابط الصف والجندي بأحسن حالات يعني الراحة النفسية والاستقرار المادي والمعنوي. أنا من خلال أني يعني تشرفت في العمل بمعيته، وهو قائد سلاح الجو الملكي، وهو طبعا قائد سلاح الجو الملكي يعتبر في عرف القوات المسلحة قائد الدفاع الجوي الأردني. فمن خلال العمل المباشر كقائد للدفاع الجوي، مجموعة الدفاع الجوي، كان إلي شرف العمل معه بالشكل المباشر، هو كطيار مقاتل، فكان دائما يعنى في وحدات الدفاع الجوي حقيقة. يعني بصراحة ما كان يمر شهر إذا ما بيزور هاي الوحدات للدفاع الجوي بكل مواقع المملكة، وكان دائما يقول لي يجب أن نكون على استعداد تام. عطوفة رئيسة الأركان دائما لديه نظرة مستقبلية، كان يتحدث أنه إحنا في يوم ما سنحتاج هاي الوحدات. طبعا إحنا بالتشارك مع طائرات سلاح الجو الملكي، وهي طائرات دفاع جوي، طائرات F-16، فكانت يعني منظومة متكاملة كان يعنى فيها، وكان دائما وأبدا يسعى إلى تطويرها وأن تكون بأفضل الحالات ودرجات الاستعداد القتالي. طبعا هذا بتوجيه مباشر من جلالة القائد الأعلى وسمو ولي العهد أطال الله في عمره. فحقيقة هو رجل قائد عسكري فذ وإنسان في آن واحد، يعني إنسان دائما كان يشعر مع الجندي ويشعر مع الضابط ويتحسس مشاكله، ويسعى دائما أن يكون هذا يعني
1: قريب من الجميع،
0: قريب من الجميع. وكان إحنا كقادة نعمل بمعيته، ويقول لنا دائما إذا كان ضباطك وضباط صفك وجنودك بخير فأنت قائد حقيقة تستحق مكانك حقيقة. فكل الاحترام والتقدير لعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة، وإن شاء الله دائما قواتنا المسلحة من الأفضل للأفضل
1: إن شاء الله
0: تحت يعني قيادته، تحت ظل طبعا جلالة سيدنا الله يطيل بعمره، اللي هو حقيقة سيدنا هو الأب للجميع
1: إن شاء الله
0: في القوات المسلحة وللمتقاعدين.
1: الله يحفظنا.
0: ونحن في القوات المسلحة يعني سواء عاملين أو متقاعدين نحن عائلة واحدة
1: بإذن الله.
0: هذه العائلة فيها روابط أكبر من حتى من روابط الدم.
1: على العائلة أبو محمد، عرفنا على محمد وإخوانه العائلة صغيرة يعني وهي كبيرة في القلب، لكن
0: أشكرك أسرتنا على السؤال. أنا يعني الحمد لله تزوجت يعني حتى في سن صغيرة، يعني بعد كان عمري 22 سنة تزوجت مبكرا
1: بعد التخرج مباشرة
0: تزوجت من سيدة فاضلة معلمة مدرسة في وزارة التربية والتعليم، السيدة فريال الدبوبي. وهاي السيدة لها حقيقة الكثير الكثير من الجهد والعطاء معي بحكم عملنا العسكري، تعرف لا تتواجد يعني
1: في البيت
0: إلا بفترات بسيطة.
1: صحيح.
0: فحملت المسؤولية حقيقة في تربية ولدان وبنتان. فالحمد لله رب العالمين، الابن الأكبر محمد عندي هو ضابط في الأمن العام، ضابط مهندس
1: ما شاء الله
0: في الأمن العام، والابن الأصغر مهندس في شركة في بولندا وهندسة العمارة، والبنت الكبرى مهندسة اتصالات، والبنت الصغرى معلمة لغة عربية في مدارس الخاصة.
1: يعني هاي
0: اقتدت
1: بأبيها.
0: لله رب العالمين، اقتدت بأبيها. نعم، هاي قالت أنا بدي أطلع يعني باللغة العربية ومع والدي.
1: ما شاء الله،
0: الحمد
1: الله
0: لله.
1: يحفظهم لك سيدي.
0: فهذا الجهد على الأولاد حقيقة. السيدة الفاضلة كان لها دور كبير معي، لأنه يطلعوا إن شاء الله يكونوا في خدمة وطنهم ومليكهم ومميزين في علمهم وأخلاقهم.
1: الله يحفظهم جميعا إن شاء الله سيدي.
0: هاي يعني أسرة صغيرة.
1: الله
0: يعني
1: يحفظهم، الله يحفظهم إن شاء الله.
0: الله يكرمك.
1: إحنا سعدنا فيك في هذا اللقاء.
0: والله وأنا يا سيدي أسعد حقيقة.
1: الله يخليك
0: يعني
1: ويطول عمرك.
0: شعوري يعني حقيقة كثير مبسوط من هذا اللقاء.
1: الله يبسطك إن شاء الله.
0: إحنا أنتوا بترفعوا من المعنوية.
1: الله يبارك فيك. هذا جزء سيدي من الوفاء والله، يعني
0: على اختلاف رتبنا
1: لرفاق السلاح، وهو بتوجيهات عطوفة رئيس الأركان إنه في لازم يكون في قناة للتواصل مع رفاق السلاح، وهي من ثمار التوجيه الملكي.
0: نعم.
1: للقيادة العامة ولأجهزتنا الأمنية بأن الخطوط الاتصال أن تبقى مدامة مع.
0: نعم.
1: رفاق السلاح المتقاعدين.
0: نعم.
1: العميد الركن المتقاعد خلدون أبو زيد، شرفنا سيدي، هذا اللقاء الأول وليس الأخير.
0: الله يكرمك
1: يا ميت، أهلا وسهلا فيك
0: يكرمك.
1: دائما
0: الله يكرمك، وأنا شاكر لحضرتك وشكرا لك على هذا الحوار البناء وعلى هذا الطرح، وانت يعني برضو يعني زميل لك كل الاحترام والتقدير.
1: الله يحفظك طول.
0: ورفيق من رفقاء السلاح.
1: الله يسعدك
0: ونشكرك
1: طول.
0: حقيقه
1: الله يبارك.
0: ودائما يعني نستمع لك حقيقه من خلال هاي الاذاعه المميزه، فكل ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق، ودائما وابدا تكونوا على كل خطى الخير اللي جلاله قائدنا الاعلى بده اياها منا جميعا على اختلاف مواقعنا
1: ان شاء الله يا سيدي.

0: أعزائي، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء، حتى نلقاكم هذه أجمل تحية. وقبل أن ننهي، هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزملاء حمزة الرباب ومحمد عبيدات، ومن التصوير والمونتاج محمد الزعبي ومحمد السقرات وإبراهيم الخالدي، المتابعة المقدم ثمار الفاعوري، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. مرة أخرى أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم حول العالم، حيث نسافر معا كل أسبوع إلى مكان جديد ونكتشف قصصا وثقافات وأحداثا صنعت تاريخ البشرية. أما اليوم فحقيبة سفرنا مختلفة، وتذكرتنا ليست إلى دولة واحدة بل إلى قارات العالم كلها. سنركب قطار الشغف كأس العالم الحماسي وننطلق في رحلة اسمها استعدوا فصافرة البداية قد انطلقت. أوروغواي، حيث بدأت الحكاية. نعود بالزمن إلى عام 1930 في دولة صغيرة تقع في أمريكا الجنوبية اسمها أوروغواي. اجتمعت منتخبات قليلة لتشارك في بطولة جديدة لم يكن أحد يتوقع أنها ستصبح الحدث الرياضي الأضخم في العالم.

هنالك بدأت الحكاية. لم تكن هناك شاشات عملاقة ولا بث مباشر عبر الإنترنت، بل جماهير جاءت بالسفن واستغرقت أسابيع للوصول.

البرازيل بلد يرقص مع الكرة. إذا ذكرت كرة القدم فلابد أن تذكر البرازيل في شوارعها وأحيائها الفقيرة، وعلى شواطئها الذهبية تتحول الكرة إلى جزء من الحياة اليومية. هنا ظهر نجوم أصبحوا أساطير مثل بيلي، ويقال أن الطفل البرازيلي يتعلم ركل الكرة قبل أن يتعلم ركوب الدراجة. ألمانيا، حيث تقع الدقة والإبداع. نطير الآن إلى ألمانيا. في كأس العالم لا تشتهر ألمانيا فقط بقوة منتخبها، بل بتنظيمها المذهل أيضاً. الملاعب الحديثة ووسائل النقل السريعة والجماهير المنظمة جعلت من البطولة هناك نموذجاً يحتذى به. حتى من لا يحب كرة القدم كان يشعر أنه جزءاً من الاحتفال العالمي. جنوب أفريقيا صوت القارة السمراء. عام 2010 كانت العالم على موعد مع حدث تاريخي، لأول مرة تستضيف قارة أفريقيا كأس العالم من خلال دولة جنوب أفريقيا. وفجأة امتلأت الشاشات بصوت غريب ومميز، إنها الفوفوزيلا الشهيرة. أصبح صوتها رمزاً للبطولة، وتعرف العالم على الثقافة الأفريقية النابضة بالحياة. روسيا، من القصور إلى الملاعب. في روسيا اكتشف ملايين المشجعين مدناً لم يكن يعرفون عنها الكثير، من الساحات التاريخية في موسكو إلى المعالم الرائعة فيها. تحولت البطولة إلى فرصة سياحية وثقافية قبل أن تكون رياضية.

قطر عندما جاء العالم إلى الوطن العربي، ثم جاءت لحظة انتظرها العرب طويلا. في عام 2022 استضافت قطر كأس العالم، شاهد العالم الأسواق العربية والضيافة الخليجية والموروث الثقافي الأصيل، وللمرة الأولى سمع ملايين المشجعين كلمات عربية وأغاني عربية، وشاهدوا الثقافة العربية في قلب أكبر حدث رياضي عالمي. كأس العالم أكثر من مباراة. هل تعلمون أن كأس العالم ليس مجرد أهداف وكؤوس؟ إنه فرصة ليتعرف الناس على بعضهم البعض. مشجع من اليابان يجلس بجوار مشجع من المغرب، وعائلة من الأرجنتين تلتقط صورا مع جماهير من السعودية، وفي المدرجات تختفي الحدود ويبقى الشغف الواحد. إنها لحظة يلتقي فيها العالم تحت راية الرياضة. الكأس الأصلية مصنوعة من الذهب. يشاهد مباريات كأس العالم مليارات الأشخاص حول العالم. تستغرق الدول سنوات من التخطيط قبل استضافة البطولة. خلال البطولة تتحول بعض المدن إلى مهرجانات عالمية مليئة بالموسيقى والاحتفالات والثقافات المختلفة.

وهكذا مستمعينا الأعزاء انتهت رحلتنا اليوم حول العالم، رحلة بدأت من أوروغواي وانتهت في قطر والآن في أمريكا، لنؤكد لنا أن كرة القدم ليست مجرد لعبة بل لغة عالمية يفهمها الجميع. كنت معكم أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية ليث الشلول. في برنامج حول العالم لنا لقاء جديد ورحلة جديدة نكتشف فيها زاوية أخرى من عالمنا الكبير. إلى اللقاء.

إلى هنا سيداتي وسادتي، نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان فإلى هناك.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. وزراء الخارجية العرب يعقدون يوم الاثنين اجتماعا تشاوريا في عمان. الأردن يدين استيلاء الاحتلال على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس. المنتخب الوطني يستكمل تحضيراته لمواجهة نظيره الجزائري ضمن نهائيات كأس العالم عند 6 صباح يوم الثلاثاء. البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل احتيالية تنتحل صفة البريد.

أو بعض الجهات الرسمية. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. يعقد وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين من هذا الأسبوع اجتماعا تشاوريا في عمان، ويلي الاجتماع التشاوري للوزراء عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة باعتباره خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة جميع الإجراءات الأحادية واللا شرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشددا على أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. ودعا المجال المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها اللاشرعية واللاقانونية في القدس المحتلة وانتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر الصديقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب النيجر ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب النيجر ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. قال وزير السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين إن الوزارة أنجزت مسحا وتوثيقا ل34 موقعا للحج المسيحي في المملكة جرى تصنيفها إلى مواقع أولية وثانوية تمهيدا لتعزيز الترويج لها ضمن برامج سياحة دينية متخصصة بما يسهم في ترسيخ مكانة الأردن على خارطة السياحة الدينية العالمية. وبحسب بيان الوزارة بيّن حجازين أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة إلكترونية خاصة بموقع المغطس لتوفير المعلومات والخدمات اللازمة للراغبين بزيارة الأردن ضمن برامج الحج الديني بما يسهل على الزوار والحجاج الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالموقع والخدمات المرتبطة به. وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للأدلاء السياحيين في مساري السياحة الدينية المسيحية والتراث الإسلامي بالتعاون مع جمعية أدلاء السياح الأردنيين بهدف تطوير مهارات الأدلاء ورفع جودة الخدمات المقدمة للزوار، موضحا أنه سيجري خلال الفترة المقبلة إطلاق برنامج لترخيص 50 دليلا سياحيا مرخصا للعمل كأدلاء عامين في المملكة بما يدعم جاهزية القطاع السياحي لتقديم تجربة نوعية للزوار. انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الوطني دور مؤسسات المجتمع المدني في الاستجابة لمشكلة المخدرات والذي نظمته الجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات ومركز سواعد التغيير. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى خلال رعايتها فعاليات المؤتمر الذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أن مسؤولية مواجهة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة تجسد أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكات الفاعلة والتكاملية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تشكل تهديدا للأمن المجتمعي واستقراره وبما يسهم في حماية الإنسان الأردني وصون مستقبله. أشاد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عدنان أبو حسنة بالدور الأردني الداعم للوكالة، مؤكدا أن الأردن يشكل حائط صد حقيقيا في مواجهة الحملات التي تستهدف الوكالة الأممية ودورها الإنساني. وقال أبو حسن أن الأردن من أبرز الداعمين للوكالة إذ يوفر رعاية فعلية لما يزيد على 2.5 مليون لاجئ فلسطيني، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية.

0: الإنسانية وحقوق اللاجئين من خلال خطاباته ولقاءاته الدولية. أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق اليوم عن اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق أعمال المخططات والمواصفات الهندسية والإنشائية والفنية لمشروع مركز عمرة للمعارض والمؤتمرات الدولي ليشكل وجهة جديدة للفعاليات والمعارض الكبرى في المملكة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة. وبينت الشركة في بيان لها أن المركز الذي يعد الأكبر من نوعه في المملكة يضم ما مساحته 16,000 متر مربع للمعارض و12,000 متر مربع للمؤتمرات لتخدم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وغيرها. ويتسع المركز لقرابة 15,000 شخص في آن واحد، ويشمل قاعات كبرى للمؤتمرات والاجتماعات والفعاليات، بالإضافة إلى مرافق خدمية مساندة والمئات من مواقف السيارات، وبكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليون دينار. وسيسهم المركز في تعزيز سياحة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والقمم العالمية، خصوصا وأنه يقع على طرق دولية وقريب من مطار الملكة علياء الدولي ومركزي حدود العمري وجابر. هذا وسيتم الانتهاء من طرح عطاء إنشاء المشروع في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وسينجز نهاية عام 2027. تتوجه أنظار الأردنيين عند الساعة 6:00 يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة لقاء المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الجزائري، حيث ستقام المباراة على استاد سان فرانسيسكو بي أرينا في أمريكا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026. وأجرى منتخب النشامى تدريبه على ملعب جامعة بورتلاند بقيادة المدرب جمال السلامي وبمشاركة كافة اللاعبين وسط حضور وسائل الإعلام. وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين طاقم تحكيمي سلوفيني لإدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الجزائري. أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن الصناعات التحويلية بالمملكة تشكل العمود الفقري للقطاع الصناعي، حيث يبلغ حجم الإنتاج القائم فيها نحو 21 مليار دولار سنويا، فيما يصل الاستهلاك الوسيط لنحو 11 مليارا و600 مليون دولار. وقال الجغبير إن الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام، نظرا لدورها في تحويل المواد الخام ومدخلات الإنتاج إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتعزيز الصادرات ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. جددت شركة البريد الأردني تحذيرها من رسائل نصية وبريد إلكتروني احتيالي تنتحل صفة البريد أو بعض الجهات الرسمية، وتدعي وجود شحنات بانتظار استكمال الإجراءات أو نقص في المعلومات أو تسديد رسوم مالية. وأوضحت الشركة في بيان اليوم أن الرسائل والروابط المتداولة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية وتطبيقات المراسلة المختلفة ما هي إلا محاولات احتيالية تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية، داعية إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذه الروابط المشبوهة. انطلقت من مديرية سياحة محافظة الكرك رحلات برنامج أردننا جنة إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية. مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك الموضوع.
1: يأتي تنفيذ هذه الرحلات في إطار برنامج أردننا جنة الذي يتضمن أكثر من 60 مسارا سياحيا تغطي مختلف محافظات المملكة، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لزيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية بأسعار مدعومة وخدمات منظمة، مما يدعم الحركة السياحية الداخلية واستدامة عمل القطاع السياحي.
0: نفذت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم حملة نظافة في منطقة غابات برقش بمحافظة إربد، وذلك في إطار تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للعوام 2026-2027. وتأتي الحملة ضمن مبادرة معا أردن أجمل، والتي تنفذها الوزارة بشكل مستمر في مختلف مناطق المملكة بمشاركة متطوعين من طلبة دور القرآن، بهدف نشر ثقافة المحافظة على البيئة وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي لدى مختلف فئات المجتمع. نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية يوما طبيا مجانيا في بلدة الطرة بالتعاون مع مدرسة الطرة الثانوية للبنات واللجنة الصحية لسهل حوران، وذلك ضمن جهودها المستمرة في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز الرعاية الصحية الأولية. عن هذا الموضوع تحدث عميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور ماجد مساعدة لمندوبتنا نهى القطاوني.
2: يأتي تنظيم هذا اليوم الطبي المجاني ترجمة لرؤية جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ورسالتها في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز دورها التنموي والإنساني، ونحرص من خلال هذه المبادرات على تسخير خبرات الجامعة وإمكاناتها العلمية والطبية للوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتقديم خدمات صحية نوعية تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز مفاهيم الوقاية. ويضم اليوم الطبي مجموعة من العيادات التخصصية تشمل النسائي والتوليد والعظام والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية وطب الأسرة والطب الباطني، إلى جانب الفحوصات المخبرية المجانية والاستشارات الصحية. ونتطلع إلى أن نستفيد أكبر عدد ممكن من أهالي بلدة الطرة والمناطق المجاورة من هذه الخدمات، بما يجسد الشراكة الحقيقية بين الجامعة والمجتمع المحلي.
0: وقعت هيئة تنظيم قطاع النقل البري وجمعية المستثمرين الأردنية اتفاقية ثلاثية لإطلاق خدمة نقل الركاب بين مجمع الزرقاء الجديد ومدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في سحاب، وذلك بالتعاون مع أحد مشغلي النقل المعتمدين. وتأتي الاتفاقية كخطوة متقدمة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتسهيل وصول العاملين إلى مواقع عملهم. ويأمل أن تسهم الاتفاقية في تعزيز الربط بين محافظة الزرقاء ومدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في سحاب، ودعم جهود التشغيل وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخدمة القطاع الصناعي. تبدأ أمانة عمان الكبرى اعتبارا من مساء يوم الاثنين تنفيذ أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع الرئيسية ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع في المناطق التابعة لها، وذلك من خلال عطاءات تعبيد مخصصة وموزعة على جميع المناطق. وأشار المدير التنفيذي للطرق المهندس سليمان الشمري إلى أنه سيتم الإعلان عن الشوارع المراد تعبيدها خلال الفترة الليلية تبعا، وبالتنسيق مع إدارة السير لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق. عقدت مؤسسة إعمار الكرك بالتعاون مع جمعية ميشع المؤابي للثقافة والفنون وملتقى الكرك للفعاليات الشعبية في مركز الحسن الثقافي في الكرك جلسة حوارية تشاورية تناولت واقع مدينة الكرك وسبل تنميتها، بمشاركة نخبة من أبناء محافظة الكرك وقادة الفعاليات الشعبية وممثلي مختلف القطاعات المجتمعية. حول ذلك تحدث المدير التنفيذي لمؤسسة إعمار الكرك المهندس معتز ضمور لمندوبنا عامر العمر.
3: تناولت الجلسة واقع مدينة الكرك وسبل تنميتها، حيث دار حوار بناء حول أبرز التحديات التي تواجه المدينة، وخرج المشاركون بمجموعة من المقترحات والأفكار التطويرية التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التنمية المحلية. أيضا أكدت مؤسسة إعمار الكرك تبني هذه الملاحظات والمقترحات والعمل على التشبيك والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لإيجاد الحلول المناسبة ودفع عجلة المشاريع التنموية وتسريع إنجاز المشاريع القائمة والمتعثرة بما يحقق تطلعات أبناء الكرك.
0: أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن إطلاق حزمة واسعة من التخفيضات والعروض الترويجية على أكثر من 250 سلعة في جميع أسواقها اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى الرابع من تموز المقبل، وبنسب تخفيض تصل إلى 50% لبعض المواد. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. وزراء الخارجية العرب يعقدون يوم الاثنين اجتماعا تشاوريا في عمان. الأردن يدين السلاح الاحتلال على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس. المنتخب الوطني يستكمل

يكمل تحضيراته لمواجهة نظيره الجزائري ضمن نهائيات كأس العالم عند 6 صباح يوم الثلاثاء. البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل احتيالية تنتحل صفة البريد أو بعض الجهات الرسمية. أيها السادة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين مزيد العرمان ومحمد إبراهيم الطراوني من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول الأشعة التشخيصية، نصائح حول الفحوصات الإشعاعية. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور عمر تحسين خليس، وهو استشاري الأشعة التشخيصية ورئيس جمعية الأطباء الناطقين بالروسية. دكتور عمر أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا بك دكتور علي، وشكرا كثير على الاستضافة ببرنامج كول مميز.
1: الله يكرمك دكتور. احنا يعني الأشعة مفهومة عندنا دائما يعني حتى فيه خطورة من استخدام الأشعة،
2: نعم،
1: ولكن الفحوصات آمنة، الأطباء بيشتغلوا في قسم في مكان دائما فيه صور أشعة، وبعدين قسم الأشعة على فكرة ما بسكرش 24 ساعة،
2: 24 ساعة
1: باعتبار أنه يعني أي وقت ممكن يجي حالة طارئة يتصور. شو المقصود بالأشعة التشخيصية؟
2: الأشعة التشخيصية واختصاص طبعا طبي، إذا بدك نحكي نبذة سريعة عن الإكس راي كيف بلشت. نعم. كان في العالم الفيزيائي رينجن ب 1895 بجري تجاربه مختبره الخاص بألمانيا على الكاثود، وكان حاطه بأنبوب مفرغ من الهواء، وحتى يدرس الشعاع بشكل تام كان مغطي هذا الأنبوب الزجاجي بورق أسود حتى ما يطلع منه شعاع.
1: نعم.
2: اتفاجأ الغرفة مظلمة وفي لوح انعكس عليه وطلع منه شعاع غامض سمي بوقته اكس راي لانه مجهول منين طلع، كيف اخترق
1: اشعه غامضه. نعم.
2: اكتشف بعدين انه بيخترق بعض الاجسام ما عدا الرصاص، فجاب زوجته وعرض ايدها طلعت صورتها على هذا اللوح بينت. ومن هنا بلشت استخدام الاشعه السينيه،
1: يعني اجت صدفه وبعدين جاب مرته
2: بدون
1: هو الوحيد اللي بيمون عليها.
2: نعم، لانه العظم كمان ما

0: بتخترقوا الأشعة العادية.
1: آه.
0: فبين ظله على هذا اللوح، أخذوا صورة، ومن هنا بلشت الأشعة تتطور.
1: بلش تظهر وبلش التطوير.
0: بلش التطوير، نعم صحيح.
1: طيب يعني هي من اسمها أشعة تشخيصية.
0: أشعة تشخيصية.
1: غير الأشعة اللي هي أشعة إكس أو
0: إكس.
1: أشعة رنجين، يعني حتى يسموها
0: نعم.
1: أشعة
0: رنجين أو
1: رنجين.
0: نعم. رنجين.
1: شو السبل وسائل تشخيصية؟
0: وسائل تشخيصية أخرى ضمن مجال الأشعة بتنقسم هي لجزئين، أشعة معينة وهي الإكس راي والسي تي والطبقي والماموغرام وبانوراما على سبيل المثال، وأشعة غير معينة مثل الألتراساوند الأمواج الفوق صوتية والرنين المغناطيسي. الفرق بين هذول وهذول أنه الأشعة المعينة ذات طاقة عالية ممكن تحرق الإلكترون من الذرة، وبالتالي كثرتها بتسبب خلل بالدي ان اي. الامواج الفوق صوتيه غير معينه والامراي غير معين، بحرك الذرات بس ما بطلع الالكترون من الذره
1: من مكانه
0: وبكون عمليه كثره استخدام هيت بصير، يعني تسخين بسيط،
1: دفء بسيط.
0: نعم. فاذا بدنا نحكي على الامن الاكثر، الالتراساوند والرنين امن من غيره،
1: امن اكثر.
0: نعم، ولكن في عندنا نقطه معينه، يعني العالم متخوفة مثلا من الأشعة، حتى لو قلنا تشيست إكس راي، إحنا بنستخدم
1: أشعة صدر
0: للصدر
1: للرئة. نعم
0: للرئتين. بنستخدم التأثير البيولوجي وحدة ميلي سيربت، هاي صورة الأشعة للرئتين 0.02 ميلي سيربت المسموح فيه للإنسان الطبيعي.
1: نعم،
0: كل
1: المسموح.
0: سنة 1 ميلي سيربت.
1: بالسنة؟
0: بالسنة، هذا الإنسان العادي.
1: نعم.
0: للي بنشتغل إحنا بمجال الأشعة 20 لغاية 20
1: بالسنة.
0: بالسنة.
1: يعني معناته ما لها قيمة.
0: ما لها قيمة.
1: نعم. يعني صورة الأشعة اللي بتصورها مش المريض معليش.
0: اللي بعض العالم بتخوفوا منها ما لها قيمة.
1: طب ليش الخوف؟ سوء مفهوم أو خوف من البداية ما فيش.
0: خوف. ما فيش. يعني خلص بيعتبر لك انه الاشعه كلياتها واحده.
1: ما هو كانه لما بتروح مراه حامل تفحص،
0: نعم،
1: او سيده تفحص، نعم، بيكون مكتوب اشعه،
0: نعم،
1: خطر على الحمل.
0: نعم، بدايه الاشهر الثلاث وقبل الشهر الخامس ما بننصح اي سيده حامل تتعرض لاشعه الا في حالات قصوى تحت طلب من طبيب. انه
1: انا قصدي انه يعني انتم كاتبين انه هاي اشعه بتضر، لأنه كاتبين إذا حمل ابعدي.
0: نعم، لأنه
1: بس هي من النهاية مش مش
0: نعم
1: مش خطر.
0: مش خطر.
1: يعني صورة الأشعة لا تساوي جزء بسيط.
0: جزء بسيط من الكمية المسموح لك تعرض فيها.
1: كم صورة ممكن الواحد يتصور بالنهار؟
0: يعني مثلا بدي أحسب، لو بتصور له
1: أحسب لنا بالله.
0: صورة للرقبة، صورة للظهر، للصدر، رئتين، تصور بيوم واحد لا تعني شيء.
1: الرقبة والظهر والرئة.
0: نعم، لا تعني شيء في النهاية، لأنه صورة واحدة عن إذا بدنا نعمل طبقية أكثر من هذول المجتمعين كلياتهم الدوز تاعتها.
1: يعني خطورة فعلية إذا متصور مرة ومرتين وثلاث ما في مشكلة.
0: ما في مشكلة،
1: لأنه عند المجال واسع وال... نعم. وال... طيب قديش أهمية العزل للمكان اللي بده يتم فيه الصور؟
0: نعم، يعني العزل هو للمراجعين وكمان بزيادة للعاملين
1: الكوادر.
0: في مجال للكوادر في مجال الأشعة. بنستخدم بغرفة الفحص طبعا ألواح رصاص بتتعلق على الحيطان بارتفاع مترين بعرض متر، بتتغطى الغرفة كاملة مصدر. وكمان إذا اضطرينا نشتغل زي بالتصوير الفلوروسكوبي، تواجدنا يكون مع المريض، بكون في واقي الدرع. واقي الدرع هذا بحمي ومكون من رصاص هذا في طبقة.
1: هلا بعد لفت انتباهي انه الارتفاع مترين.
0: نعم.
1: بعد المترين ما بتطلع الأشعة؟
0: ما بتطلع، هي بتيجي الأشعة لما تضرب.
1: يعني كثير موضوع مهم بتحكي فيزياء قاعد.
0: نعم، ارتفاع مترين كافي، لأنه الارتفاع التيوب نفسه ما بيصل لمترين، والأشعة لما ترتد بدي أفرض ارتدت من جسم المريض ما بتيجي بشكل موجات، بشكل مستقيم تصطدم بهذا الجدار.
1: خلص.
0: نعم.
1: مجرد ما اصطدمت امتصها؟
0: نعم بعد بتمتص.
1: طب كيف اكتشفتوا الرصاص هو اللي
0: مهم من التجارب انه هذا بمرق منه الاشعه ما بمرق منه الاشعه، يعني
1: صدفة كمان صدفة.
0: صدفه طبعا صدفه.
1: طيب الاشعه اللي اكتشفها رنتجين
0: نعم
1: تغيرت؟
0: لا ما تغيرت، نفس المبدا، ولكن الاجهزه على
1: التقنيات.
0: نعم على سبيل المثال الاجهزه الطبقي الجيل الاولاني، واخترعوا طبعا بسنه 1971 اول جهاز طبقي.
1: الطبقي سنه 71
0: اول جهاز.
1: نعم
0: نعم. كان عشان تصور للدماغ ياخذ منك التصوير لحاله عده دقائق، وتحليل الصوره عبين ما تنبعث وتروح على الكمبيوتر بدها حوالي ساعه ساعه ونص عبين ما تطلع الصوره العاديه اللي عندنا.
1: هاي هنا يعني التقنيات القديمة.
0: تقنيات قديمة.
1: وقديش كانت تستغرق وقت؟
0: تستغرق وقت نعم.
1: وقديش كان يكون دور على المرضى أو
0: دور وتحرك المريض رد عيد.
1: رد عيد.
0: نعم.
1: والخوف اللي بنتظر النتيجة. الطبيب اللي ممكن يودي لك حالة طارئة.
0: نعم. نعم.
1: واحد جايك بطوارئ لا سمح الله عامل حادث سير بدك صورة طبقية.
0: نعم.
1: الوقت كثير مهم. طبعا. يعني ساعة ونص ساعتين، وإذا صار في خطأ تعيد
0: سيدي
1: المريض راح.
0: المريض راح. هسه الأجهزة الحديثة على الطبقي بدنا نصور من الرأس للرجل على بعض الأجهزة 18-17 ثانية بنحكي.
1: شو؟
0: 17-18 ثانية على بعض الأجهزة. نعم
1: على بعض الأجهزة.
0: نعم
1: يعني رأسا الصورة بتطلع صورة بتحكي.
0: صورة بتحكي طبعا.
1: والله دكتور يعني بصراحة شيء العلم مذهل.
0: صحيح.
1: طيب كم صورة ممكن نصور للجزء اللي احنا بنصوره
0: هسه؟
1: كم لقطة؟
0: كم لقطة
1: بالطبقي؟
0: بالطبقي بالطبقي بيعتمد، اذا مثلا بلشنا التراساوند وشاف شغلة على سبيل المثال، بدنا نشوف شاف شغلة ما ريحته وشك فيها على الكبد، بنطلب صور مع مادة ملونة، يعني بنصور قبل المادة الملونة وبعديها بنرد بنعطيه مادة ملونة على ثلاث مراحل بتصور.
1: نعم.
0: هاي بتفيدنا المادة الملونة قديش درجة هذا اللي شفناه الليجن شفناه بالليفر، انه باخذ مادة ملونة ما باخذ مادة ملونة، وكيفية اخذ المادة الملونة بساعدنا بالتشخيص لما هي
1: يعني
0: هذا
1: الشيء. شفتوا جسم غريب او شكيتوا انه في وجود خلايا معينة.
0: نعم. نعم.
1: بتعطوا المادة.
0: نعطي المادة
1: وحسب امتصاص المادة بتقدر تحكم شو
0: نعم.
1: في خطورة من المادة هاي عادة؟
0: المادة لازم يكون يعني الملونة صدقا إلها معايير محددة، مثلا إذا كانت وظائف الكلى مرتفعة ما بنعطي المادة الملونة هاي.
1: نعم.
0: لأنه بتأثر على وظائف الكلى.
1: بدناش نخرب
0: نخرب عضو
1: شغال أو عليه شك.
0: عنده المريض تحسس من بيض من سمك من اي دواء سابقا هيستوري لازم نحضره، نعطيه بريدنيزولون قبل بيوم.
1: نعم. ممكن نصوره ولكن بده تحضير.
0: بده تحضير. باخذ جلوكوفيج للسكري لازم يوقفه قبل بيوم وبعد بيوم من الفحص والسادس.
1: يعني هاي كثير مهمة
0: طبعا.
1: طيب هلا متى بنطلب كل نوع صورة؟
0: نعم
1: دكتور في لغط عند الاطباء.
0: نعم.
1: وفي المرضى بيجيك ويقول لك صورني رنين، صورني طبقي، صورني كذا. انت من وجهة نظر كمختص في هذا المجال طبيب أشعة،
0: نعم،
1: وين اخطاء وشو كيف نتسلسل
0: يعني
1: بالصورة؟
0: انا من ناحية طبيب أشعة بفضل اول شيء نبلش بشغلات السمبل، جست اكس راي مثلا بقح المريض،
1: صورة عادية
0: ما بلجأش مباشرة
1: للرنين
0: للطبقي
1: او للطبقي.
0: للطبقي وجع بطنه شكل. نلجأ للالتراساوند.
1: الالتراساوند هو تلفزيوني.
0: تلفزيوني.
1: يسموه صورة تلفزيونية.
0: نعم. وبناء عليه بعديها ممكن يتحول طبقي، ممكن يتحول رنين، ممكن يتحول لأي شغلة ثانية. بس البداية من هذول.
1: بالعظام مثلاً.
0: العظام مثلاً العظام إذا قاعدين إحنا بنحكي عن واحد واقع وشاكين إنه كسر، صورنا وطلع فيه كسر بالعظم كافي الإكس راي. لكن إذا شاكين بالأربطة والغضروف ما بتفيدني صورة
1: صورة أشعة العظم عادي صورة تكفي
0: بأغلب الحالات تكفي. نعم بأغلب الحالات.
1: إذا ما اكتفينا بنلجأ شفنا في خلل في شك
0: نعم.
1: ليش بنبالغ في الصورة والرنين؟ وبصراحة يعني
0: في مبالغة، نعم أنا معك من بعض الأطباء.

0: هي وبننسى الأساسيات.
1: وبننسى الأساسيات. نعم، يعني بيعتمد أنت قبل ما تطلب أي صورة كطبيب معالج على الفحص السريري تاعك.
0: يعني قديش مهم الفحص السريري؟
1: جدا مهم، جدا مهم، يعني بفيد المريض هل بيحتاج لصورة رنين ولا ما بيحتاج على فحص السرير.
0: صح. طب أنتوا كأطباء أشعة،
1: نعم،
0: بيجيكوا المريض أنا كاتب له رنين لظهره أو أشعة لصدره
1: نعم،
0: أو كاتب له بانوراما لأسنانه،
1: نعم،
0: بتسألوه تفحصوه يعني بتاخذ منه أي صيغة
1: نعم،
0: وشو الواجب ينعمل؟
1: نعم، نعم، نسأله، لأنه صراحة بعض الحالات مش كلها تبكونش مكتوب ميديكال هيستوري عن هذا المريض، مكتوب
0: ما فيش مكتوب سيرة، يعني
1: سيرة
0: سيرة
1: مرضي،
0: مرضي شكوى
1: شكوى وإشي، بيجينا
0: وعمره.
1: المريض صور لي اياه تلفزيون، طب ايش مالك؟ ليش رحت عند الدكتور؟ بنصير احنا نساله ناخذ قدر الامكان سيره مرضيه، اما عملي فعليا هو لازم يكون المريض المحول كاتب لك بريف هيك شويه هيستوري.
0: يعني مشان يريحك،
1: مشان
0: بلاش
1: يريحك.
0: تاخذ من المريض، مشان بس انت كمان المريض امامك، يعني مهم انه يكون في نوع من التواصل والالفه.
1: طبعا بنتواصل، انا بالنسبه لي واغلب الاطباء الاشعه بقعدوا مع المريض بيسالوه مثلا وين وجعك؟ بقد ايش صار له؟ بناخذ لنا هيك بناخذ ومن متى وهلا بالعيله مثلا في لا سمح الله.
0: طيب طورنا من صوره الاشعه، صورنا هالمفصل الركبه،
1: نعم،
0: شعرنا انه في شيء،
1: نعم،
0: شو الصوره الثانيه اللي بعديها ممكن نتقدم بالتشخيص؟
1: الرنين ولا
0: الطبقي، شو رايك؟ بنعمل للركبه؟
1: هسه الطبقي للركبه بالعاده ما بنطلب للركبه، بنطلب الرنين، لانه من الرنين ببين الليجمنتس يعني الاربطه
0: انا
1: والغضروف،
0: سؤالي
1: بس بحالات معينه واحده بنطلب مرات اذا كان على الاكس راي شاك انه في كسر ومش واضح جدا، السي تي بيدني كثير
0: طبقي.
1: طبقي طبقي،
0: انا قصدي يعني الطبقي يطلب فيه بعض الفحوصات،
1: نعم،
0: الرنين يطلب فيه بعض الفحوصات، يعني
1: نعم،
0: احيانا الطبقي بسد عن الرنين واحيانا الرنين
1: نعم
0: بسد عن،
1: نعم
0: يعني ليش نطلب اكثر من صوره او ننوع بالصور؟ متى ممكن نلجأ لها؟
1: يعني بحالات الجهاز العضلي الحركي اغلب الطلب اذا بدي اطلب نطلب رنين مغناطيسي سطعا. بحالات
0: بعد صورة الأشعة،
1: بعد صورة الأشعة،
0: يعني احنا بالجهاز الحركي العضلي المفاصل والعضلات،
1: نعم،
0: وال
1: نعم، الرنين الرنين احسن من الطبقي، يتفوق على الطبقي،
0: ولكن الصورة الأساسية البيز
1: الاكس ري،
0: الأشعة العادية،
1: الأشعة العادية، صورة الأشعة العادية.
0: طيب متى بنلجأ، شو الفرق بين صورة، لو أخذنا صورة دماغ شو
1: نعم،
0: الأفضل؟
1: حسب هسه أنا إذا أنا بطبيب
0: حسب
1: مستشفى،
0: شو بدنا ندور، ما بدك
1: نعم،
0: تقول لي شو
1: حسب
0: بنلاقي هون
1: عليش
0: شو
1: بدور،
0: بنلاقي هون.
1: نعم، حسب عليش بدي ادور. على الـ الـ الـ الطبقي يعني إذا مريض جايين بحادث وشاك إنه في نزيف بصور طبقي مباشر،
0: ايوه
1: اسرع وقت اسرع، والبليد النزيف
0: والنزيف يبين،
1: بكون واضح
0: بدنا نسيطر
1: جدا على
0: عليه.
1: الطبقي. نعم، بحالات جلطه العكس صحيح،
0: دماغيه، جلطه
1: الجلطه
0: دماغيه،
1: الدماغيه الرنين افضل من الطبقي، لانه تغيرات ممكن تقعد من 24 ساعه ل 48 ساعه تتبين على الطبقي.
0: والله هاي معلومه كثير مهمه.
1: نعم،
0: يعني احيانا بيجيبوا الواحد جايب المريض جايبينه على اهله، صوروا صوروا رنين صوروا رنين، هو
1: نعم،
0: الطبقي احسن صح؟ يعني واحد عامل حادث بيقول لا صوروا طبقي.
1: طبقي طبقي طبقي.
0: طبيب قديش واعي الطبيب بيميز العادي، انا بحكي بهالطوارئ، طبيب عام، طبيب مقيم،
1: اغلب
0: يعني هو
1: اغلب الاطباء بالمستشفيات صاروا واعيين لهالشغله، لانه اطباء الاشعه الا بخبروهم، يعني الا صادفت اول ما اجى اشتغل بالطوارئ طلب برا حادث رنين وصادفت معي، فقولوا لا بنبلش بالطبقي.
0: يعني بستقبل النصيحة بكل
1: طبعا
0: بكل
1: طبعا
0: أريحية.
1: كل أريحية. نعم،
0: طيب هلا ميزنا بين الجلطة الدماغية يفضل للرنين،
1: نعم،
0: وبين النزيف أو الحادث السير اللي فيه ممكن يكون نزف،
1: نعم،
0: يفضل الطبقي.
1: الطبقي.
0: ونلجأ لصورة أشعة عادية للرأس؟
1: لا بطلنا صدقا، إلا
0: يعني
1: بحالات الجيوب إذا بدي أشوف الجيوب الأنفية،
0: آه.
1: أما لحالات وقع وما وقع بطل، موجود إذا موجود طبقي صور طبقي.
0: اليوم الطبقي بصراحة يعني صار جهاز أساسي في الطوارئ دكتور.
1: طبعا
0: زمان ما كان بالطوارئ،
1: لا
0: كان بالقسم.
1: زمان مش كل المستشفيات كان عندها طبقي،

0: هاي نقطة. الأشعة يعني صدقا ساهمت بالطب، إنه حتى عمليات الاستكشاف اللي ما في جهاز طبقي كانوا يشوفوا فيه بليدنج نزيف داخل
1: في
0: البطن
1: البطن.
0: ولا، هسه بتصوروا ألترا ساوند واحتاجت لسي تي بتغنيك عن هاي العملية، بتريحك كطبيب معالج.
1: نعم،
0: نعم
1: يعني خدم كثير
0: نعم
1: المريض وخدم الطبيب.
0: وخدم طبيبه،
1: قديش مهم المريض يتشخص بسرعة؟
0: مهم جدا بحالات الحوادث، بحالات خلينا نقول على مستوى اللي الدولة دائما ومركز الحسين وكل الجهات بتطلب مثلا على سبيل المثال من الستات انهم يعملوا فحص الماموجرام،
1: نعم،
0: الفحص المبكر. كل ما تشخص المرض ببداياته كل ما كان نسبة الشفاء والعلاج منه احسن بكثير.
1: طب شو مبدأ فحص الماموغرام اللي هي صورة الثدي؟
0: صورة الثدي، نعم، هي بالعادة فحص روتيني ببلش عند الستات من سن 40، من سن 40 ل 50 بالعادة كل سنتين مرة تعمل المرض، بعد ال 50 كل سنة مرة. هسا هذا الفحص عبارة انه يعني الثدي بيجي بين طبقتين من الاكس راي، بين فرد فرد، وبنعطى اكس راي بس بدوز خفيف جدا حتى يبين اذا في اي آفة صغيرة تبين بالثدي.
1: أي فرق بالخلايا؟
0: نعم، أي فرق بالخلايا؟
1: فحص متعب، مزعج،
0: لا بيعتمد،
1: بيطول؟
0: لا ما بطولش، ما بطولش. هن الأساسيات لكل ثدي صورتين أساسيات، أمامية جانبية وصورة مائلة خلينا نقول. يفضل إنه بعد انتهاء الدورة بأسبوع تعمله حتى ما يكون في ألم
1: صح.
0: للوزعج. نعم،
1: أما هي مش مؤلمة
0: لا
1: ولا
0: مش مؤلم.
1: وقديش دقيقة بتعطينا نتائج مضبوطة؟
0: قديش الدقة
1: يعني
0: فيها؟ دقة
1: في ممكن تفوت خلية معه، احنا
0: نعم
1: بنكشفه،
0: نعم
1: احنا
0: في
1: الماموغرام هي كشف لسرطان الثدي،
0: نعم
1: تعمل لغير سرطان الثدي؟
0: تعمل لغير سرطان الثدي.
1: شو؟
0: يعني مثلا انت شفت على الالتراساوند خلينا نقول
1: كتلة
0: الالياف، كتلة الياف بدك تتأكد،
1: بدك
0: بتعمل
1: تميز.
0: تميزها للتكلسات اللي بتكون داخل مرات الثدي، بس هن
1: بالأصل هي
0: بالأصل مشان السرطان
1: بس يعني ممكن تشخص فيها شغلات أخرى.
0: كتلة يعني حميدة أو غير حميدة، هاي اللي بدي نشخص فيه على المامو.
1: قديش النساء بيقبلوا على هيك فحوصات؟ وبعدين قديش صاروا مقتنعين بصراحة البرنامج الوطني للكشف عن سرطان الثدي ناجح؟
0: ناجح، نعم ناجح. يعني بلشت، أنا برأيي الدسوان زمان لو كنا نحكي قبل 10 15 سنة ما كان في،
1: ما في إقبال
0: ما
1: ولا
0: في
1: في قناعة
0: إقبال
1: ولا
0: ولا قناعة إنه بفيد وما بفيد، واللي بجيبه الله يا محلاه. هسه لا
1: ليش احنا بدناش نكشف أمراضنا؟
0: ما بعرف، يمكن طبيعة فينا يعني إنه عيب منكم سياسة، عيب ما بعرف،
1: أخوف،
0: أو خوف.
1: خوف بقول
0: خوف
1: لك خليني مش داري أحسن لي، خلي
0: خليني مش داري.
1: الله يأخذ بدعتي، بديش أعرف
0: بس هسه لا بالعكس، لا والله بيجي بيسأل الناس،
1: ليش؟ لأنه صار في
0: صار
1: نجاحات
0: في وعي وفي دعاية وفي
1: دكتور سرطان تقدر تقول ناجي
0: ناجي. نعم
1: شافي، لا السكري في شفاء منه ولا الضغط في شفاء منه ولا
0: صح،
1: المعدة أي مشاكل قولون العصبي، بس بالسرطان في شفاء.
0: في شفاء، نعم في شفاء.
1: دكتور ليش الطب بعده يعجز عن الشفاء بصراحة؟ يعني بصراحة لازم نركز، مش معقول نضل هالسكري ماكل هالناس عيون شبكية وأوعية
0: نعم
1: دموية
0: نعم
1: وأطراف وسوالف، بدنا نرتاح، ما في راحة من ال
0: في راحة طبعا. زي السكري بيعتمد كثير على المريض نفسه، الحمية وانت
1: إذا التزم،
0: اذا التزم هاي بتخفف عنه كثير
1: وإذا
0: من
1: التزم
0: المشاكل،
1: بالدواء.
0: واذا التزم طبعا، اذا التزم كان مريض ملتزم
1: يعني
0: بتلاقي
1: التعايش مش شرط،
0: بتعايش.
1: مش شرط يكون في شفاء بقدر ما يكون في تعايش
0: نعم صحيح،
1: آمن. في ناس سكريين بالثمانينات
0: وعايشين
1: عايشين.
0: وبدون مشاكل.
1: طيب صورة الأشعة شو بتفيدنا العادية؟
0: صورة الأشعة على حسب اللي بدك، مثلا خلينا
1: شو ممكن نطلع؟ واحد طلب بقح،
0: بقح
1: صورنا نجد بعض كوارث.
0: ممكن ممكن نلاقي مجرد يعني هو تشخيص التهاب القصبات تشخيص سريري أكثر منه شعاعيا، بس إحنا بندور إذا لا سمح الله في عنده التهاب بالرئة نفسه، النيمونيا اللي بنسميها، إذا
1: ذات
0: نعم
1: الرئة.
0: إذا في كتلة على الرئة، في سوائل ممكن تكون وهو مش داري عن حاله، عنده ضغط والقلب صار حجمه كبير وصار احتقان بالرئتين وسوائل اتجمعت على الرئتين،
1: هاي بالصورة الأشعاعية شوف
0: بصورة
1: قديش
0: الأشعة
1: تبين.
0: العادية، إذا واقع مكسور الضلع تاعه ببين، إذا صار استسقاء للرئتين نتيجة الوقعة وصار تجمع هوائي ببين عندنا بصورة الأشعة هاي
1: تصور
0: العادية.
1: قديش مهم صورة الأشعة، والناس
0: نعم
1: بيستهينوا الدكتور بصورة
0: بستهينوا فيها.
1: الأشعة،
0: نعم
1: بقول لك صور طبق يصور رنين. يا عمي والله صورة الأشعة العادية
0: لا
1: كويسة،
0: لا كبداية أنا مع الصور العادية بلش
1: وبعدين
0: سمبل
1: ليش أكلف
0: ومهم،
1: المريض؟
0: وأول إشي التكلفة على المريض، تكلفة مادية على المريض، وكمية أشعة أكثر من الصور العادية، الصور الطبقية بدنا نكون
1: صح.
0: عارفين هالشغلة كمية الأشعة اللي
1: طب
0: بيطلعها.
1: احنا حكينا عن الحوامل،
0: نعم
1: اذا المرأة تصورت وهي مش عارفة انها حامل بتعمل يعني شو بتحذروا دايما؟
0: احنا المفروض منا
1: الصبايا السيدات الصغار شو
0: سيدة
1: اللي بتيجي بدها تفحص يا اخي جاي بتقح وحابه تفحص
0: نعم
1: شو
0: لا
1: بتسوي لها؟
0: احنا بنيجي بنقولها يا عمي حتى لو بدها تصور بانوراما، سيدة متزوجة بنيجي بنسألها متأكدة ما في حمل، يعني هذا واجبنا احنا كفنيين كأطباء أشعة وفنيين، وإذا ما سألنا السؤال نحاسب عليه.
1: بس بدكم تثبتوه لأنه مش
0: نعم
1: في أخطاء طبية.
0: نعم يندر. فإذا أنا متزوجة ومش شاكة بحالها بنطلب منها تراجع طبيبها وتجيب فحص، يعملها فحص
1: فحص
0: حمل
1: مختبر
0: مختبر
1: إنه نيجاتيف ما في
0: نيجاتيف
1: حمل.
0: ما في حمل.
1: طيب إذا صورت وهي حامل شو ممكن ننتظر
0: يعني
1: للجنين؟
0: على الأغلب صورة عادية ما راح تأثر على الجنين، بس بتتابعوا هن قلت لك الفترة الحرجة قبل الخمسة أشهر اللي بكون عملية تكوين، التكوين الجينيسيس، بعدها بتكون يعني شبه معدوم الضرب، بس ما بنصور احنا أي حامل ما بنصورها إلا بطلب رسمي ويكون في
1: وفي
0: انديكيشن
1: ضرورة.
0: وفي ضرورة. يعني على سبيل المثال واحدة جاية حاملة حادث وحامل ومغمى عليها ومطلب، بدك تصور
1: بدك تصورها
0: بدك تصور
1: طبعا،
0: بدك تحاول تخفف قدر الامكان، يعني هذا الابرون اللي بنلبسه هذا نحطه
1: على بطنها
0: على بطنها، ومطلوب مثلا الرقبه للصدر نصور بدنا نصور
1: بتصور.
0: بتصور
1: يعني ممكن تعملوا تستخدموا الواقي،
0: نعم
1: الدرع الواقي لها على البطن على
0: نعم
1: الجنين
0: نحطه
1: كذا،
0: على البطن نعم لازم
1: بس
0: نحطه،
1: بس صورة مضطرين لها مضطرين لها.
0: مضطرين لها.
1: طب دكتور الصورة التلفزيونية
0: نعم
1: شو هي الصورة التلفزيونية؟
0: هي عبارة عن أمواج فوق صوتية،
1: أمواج فوق صوتية
0: عبارة عن جهاز إله اللي بنفحص فيه البطن أو
1: إله
0: الرقبة
1: الإيد.
0: اسمه بروب، هذا
1: نعم.
0: البروب بيختلف بالفريكونسي تاعته
1: بالذبذبات.
0: بالذبذبات. هسا كل ما قلت الذبذبات الاختراق أكثر
1: أكثر
0: بس الوضوح بخف، هسا كل ما زادت الذبذبات الاختراق بقل والوضوح أكثر، فبنستخدم للبروبات عالية التردد لفحوصات السوبر فيشل
1: يعني للغدة الدرقية
0: الغدة الدرقية للكاروتيد مثلا، حتى
1: يعني الإشي القريب
0: القريب من
1: السطح
0: السكن
1: اللي ما فيش
0: السطحي.
1: كتلة عضلية كبيرة
0: نعم
1: أو في عمق بال
0: نعم
1: تمام.
0: وبالنسبة للبروب الثاني بنشوف فيه كثير شغلات، يعني بنشوف الكبد البنكرياس المرارة
1: طب واحد
0: الكلى.
1: واضح سطحي والثاني عميق مش واضح، كيف ما بتحسوا
0: لا
1: الصورة؟
0: في صار هسه مع بتتحسن الصورة لأنه صاروا الأجهزة الجديدة اللي فريكونسي بتغيرها بتقدر تتحكم فيها لحد ما يعني.
1: طيب في ضرر منها؟
0: لا ما في ضرر التراساوند ما في، حتى الأطباء النسائية بتابعوا الحوامل فيه.
1: أنا جد أجيبك أصلا على النسائية دكتور، كل مرة بتروح تصور 20-40 صورة قبل ما تولد.
0: نعم
1: ليش؟ ما زمان كان الواحد يكتفي بفحص سريري
0: نعم
1: وسيرة مرضية الله يسلم
0: الله يسلم صحيح.
1: اليوم لا، رايح جاي بصور بتفرج. قديش في مغالاة بالفحوصات؟
0: مغالاة بالفحوصات، أما كضرر لا ما في ضرر.
1: يعني بدنا تقول في ضرر مشان توصل رسالة للسيدات ما يضل يوصل
0: ما في داعي للفحص.
1: طب هاي الثلاث دي وأربعة دي وأربعة وجوه
0: بدك تقول يعني أنت يعني شوف إذا ما كنت أنت ماخذ سب سبيشاليتي بالأمور هاي والفيتل
1: تخصص
0: فيتل هاي الثري دي وهاي يعني كثير ناس بيستخدموها عبارة عن دعاية يعني يصور لك الجنين أنت بتدور
1: إحنا بندور على الطفل الجنين على كيف وضعه نطمن عنه
0: والكونجنيتال أنومالي يعني
1: وإذا في تشوهات

0: مختص
1: بهذا
0: المجال.
1: مختص بهذا المجال.
0: يعني بيقدر يشوف، مش يصير يقول لك هاي شوف اجريه وبفرجي ايديه.
1: لا بديش انا ايديه، بديش وجهه تاخذ لي صوره ثلاثيه، جايبيت لي وجهه عامل بيده هيك ولا عامل برجله هيك، مش هذا المهم.
0: مش هذا المهم، احنا بندور لاغراض طبيه،
1: لاغراض طبيه لأغراض بحتي. نعم
0: ترفيهيه
1: دعائيه خلينا نقول كمان.
0: طيب
1: ترفيهيه.
0: هسا شو ممكن نشخص بالصوره الطبقيه بالصوره التلفزيونيه؟
1: التلفزيونية كثير شغلات، ابتداء من الشغلات البسيطة، حصى بالمرارة، حصى بالكلى، انتفاخ بحوض الكلية، لغايات سرطانات على الكبد على الكلى.
0: نعم.
1: وجديد ومش جديد يعني، هو كمان إذا في تجمع سوائل على الرئتين بلورال إفيوجين،
0: نعم،
1: كمية قليلة تكتشفوا على الألتراساند أكثر ما تكتشفوا على صورة الإكسري.
0: صور
1: لانه بدك حوالي 250 ملي حتى يبين
0: بالاشعه،
1: هناك عالمية 150 تبين معك انه في
0: يعني في دقه بالموضوع.
1: نعم.
0: رجال الالتراساوند اذا شاكين،
1: نعم، بنحط
0: بتجمع سوائل او هواء،
1: نعم،
0: بنلجأ للصوره التلفزيونيه.
1: نعم.
0: طيب هسه الاوعيه الدمويه شو مصورها؟
1: الاوعيه الدمويه، الأوعية الدموية كمان في خاصية بالألتراساند اسمها الدوبلر ألتراساند، بنصورها خلالها، بنصور عن طريق الطبقي سي تي اي، بنحقن مادة وبنصورهن كمان.
0: نعم. هسا في
1: طبقي وفي أشعة تداخلية إذا بدنا نصل، هاي علاجية.
0: يعني ممكن تصور وتعالج.
1: نعم.
0: وقديش ثقة الفحوصات هذه؟ يعني في ناس بتدور بدها تعمل قسطرة، بتروح تعمل صورة طبقية للقلب،
1: للقلب
0: والأوعية الدموية دقيقة قديش تعطي
1: دقيقة؟ إذا ما متمرس فيها الواحد دقيقة، نعم، نسبة دقيقة عالية جدا من الدقة، بس يكون متمرس فيها.
0: يعني مش كل واحد بيقدر يقرأها.
1: لا مش كل واحد، كمان خلينا نقول صراحة مش كل واحد بيقدر.
0: طب قديش شاعرين في تقدم وتطوير على خدمتكم أنتوا كأطباء ارتحتوا ومرضاكم ارتاحوا؟
1: مع التطور التكنولوجي وال يعني تنوع الاختصاصات السب سبيشاليتي والاطباء اللي بروحوا عليها، كثير تقدمت الاشعه هنا، وكثير كثير يعني.
0: دكتورنا العزيز يعني مع كل التخصصات الدقيقه،
1: نعم،
0: صوره الرنين هي الفاصل، وحتى بالرنين في ناس متخصصه بالدماغ، في ناس متخصصه بالفقرات، ناس متخصصه في قديش مهمه هذه انك تكون ملم بكتابه التقرير. قديش مهم كتابه التقرير؟
1: مهم جدا كتابه التقرير.
0: يعني تصور وتقرير مش كويس ما استفدنا.
1: طبعا طبعا، وخبره ما عندك كمان، وتكتب مثلا على إشي ما عندك خبره فيه كمان مش كويس. فعشان هيك صار التنوع يعني كثير. حس عندك انت بالقطاع العام بالخدمات الطبيه ناس ما بتكتبش غير على الجهاز العضلي الحركي، في ناس بتكتبش غير عن الدماغ،
0: متخصصه في هذه الجزئيه،
1: طالع دورات ومتخصص بهالشغلات هاي. نعم.
0: طب هاي يعني قديش مهمه للتشخيص؟
1: مهمه جدا. انت لما تحصر علمك بشغله واحده ويصير عندك خبره واسعه فيه، مهمه لك للطبيب المعالج للمريض بالنهايه.
0: يعني التخصصات الدقيقة على فكرة يعني ضرورة،
1: ضرورة قصوى. بطل يعني.
0: زمان كان طبيب عام يعالج كل إشي،
1: كل إشي زمان طبيب عام وخلص، حتى يحط هالألتراساند عنده يقول له عندك هيك عندك. اختلفت الأمور هسا، اختلفت جدا.
0: طب بس كانوا يعالجوا،
1: كانوا يعالجوا صحيح،
0: ما في يعني. كان مضاد حيوي زي ما حدا بيعرفه، أي مضاد حيوي تعطيه إن شاء الله أضعف مضاد يفيد.
1: صحيح، بس يعني خلينا نكون واقعيين كمان. كمان عملية التشخيص زمان مش كلياتها يعني، كثير ناس تتوفى يقول لك قضاء وقدر. هسه التشخيص
0: والمسؤولية الطبية،
1: والمسؤولية الطبية صار يبين لك.
0: طيب دكتور، هلا بتذكر زمان كان فحص لتشخيص الجهاز الهضمي يشربوا مادة
1: الباريوم.
0: شو هاي؟
1: مادة الباريوم، باريوم سلفيت.
0: طيب شو
1: هاي مادة ضليلية؟
0: فصل لنا ليش تعمل وكيف تعمل؟
1: نعم، هاي بيجينا المريض مثلا مندور على قرحة، مندور على اشي اكبر من القرحة مثلا لا سمح الله، منشربه هالمادة، بكون صايم طبعا، نعطيها المادة منشربه اياها ومنصور التصوير على جهاز فلوروسكوبي، يعني دايناميك مش صور ثابتة، وهو بيشرب المادة أنا بشوف المادة هي بتنزل من المريء، بتنزل على المعدة، إذا

0: منطقة معينة ما أخذت هاي المادة الضليلية، معناته في ديفكت هناك أو إشي يعني غلط. بلف وبلف من هون، بتستخدم لحالات الباريوم لحالات الارتداد المريئي، إذا المريض عنده ارتداد مريئي أو لا.
1: بتبين؟
0: طبعا.
1: طب هاي الصورة بعدها بتطلب مثل الأول ولا قليل؟ شو صار البديل بدأ عنها؟
0: تنظير. هسه بتلجأ تنظير، عجز الطبيب الجهاز الهضمي بطلب تنظير، بس لغاية الآن في القطاع العام تطلب بكثرة.
1: يعني الطبيب التنظير اختصر كثير من شغل الأشعة.
0: يعني شغله كمان تنظير.
1: أنا بعرف إنه يعني بالنهاية إحنا بهمنا
0: هو
1: المريض.
0: يعني لأنه بقول لك بفرق بيناتهم، إنه بالتنظير أنت بتفوت بتشوف كمان من جوا، بتأخذ إذا بدك من هناك
1: خزعة وممكن تعالج.
0: وممكن تعالج نعم بالتنظير.
1: طيب أنتوا كأطباء أو فريق سواء فنيين أشعة، كيف تحموا حالكم من الأشعة؟ وهل يصرف لكم بعض الأدوية أو بعض الأكل أو بعض الحليب؟
0: زمان حليب، كل الفنيين الأشعة والأطباء الأشعة خصوصا المقيمين اللي بتعاملوا مع المريض على أجهزة مباشرة مع التعرض للأشعة ينعطيهم، بالإضافة زي ما تفضلت بعطوا في إبرون، هذا مكون من رصاص نلبسه الواقي، وواقي على منطقة الغدة الدرقية ينلبس
1: حساسة
0: نعم هذا بيحمي.
1: طب تصور أنت اليوم أطباء القلب قديش بتعرضوا للأشعة؟
0: نعم.
1: اللي بيعملوا قسطرة،
0: بيعملوا قسطرة نعم،
1: واللي بيعالجوا ألم وألم تداخلي
0: نعم،
1: ما بيضرهم؟ أنتوا كأطباء أشعة الطاقة الذرية أو الطاقة الإشعاعية
0: في بكون عندك أنت التي ال دي،
1: وزارة الطاقة مش
0: نعم.
1: تابعين؟
0: نعم تابعين لوزارة الطاقة، وهي مهمتها أنها تقيس لك هذا. كل طبيب لازم يكون عنده تي ال دي، خصوصا بتعامل زي طبة القلب بدخل قسطرة فبتقيس كمية الإشعاع اللي تلقاه هذا الشخص، فحص دوري، إذا مرتفع بودوا له بقولوا له أنت متعرض لأشعة هيك هيك هيك.
1: شو بيساوي؟
0: مفروض انه يوقف،
1: يبعدوه،
0: مفروض انه يبعد هو.
1: ما هو اذا بيشتغل مؤسسه حكوميه كيف بده يبعد؟
0: يعني
1: بصير يبطل يتعرض لاشعه مثل
0: نعم،
1: بداوم
0: قسم ثاني نعم.
1: طيب هسا الحالات الطارئه اللي بتدخل الطوارئ
0: نعم،
1: شو الاشعه اللي ممكن يعني تكون بين ايدينا وثقه؟
0: يعني بالنسبة في بورتابل إكس راي، هذا متوفر بكل المستشفيات،
1: الأشعة متنقلة،
0: متنقلة، مريض أنكونشس مش قادر يتحرك، بيجي جهاز البورتابل مع فني الأشعة، بطلب للطبيب صورة من صور
1: نعم.
0: جهاز بورتابل احتاج لو كمان بورتابل ألتراساند ممكن ينعمل له
1: كمان
0: صورة تلفزيونية
1: متنقلة
0: نعم.
1: طب دكتور هاي خدمة منزلية في منها؟
0: في
1: كيف؟ شو اللي منها؟ أشعة؟
0: أشعة وألتراسوند.
1: ممكن المريض يتصور بالدار؟
0: بالبيت نعم، مرضى الكرونيك هذول بيقدروش يروحوا، هاي بتصوروا تابعوا بالبيت نعم منزليا.
1: والله شيء مرتب.
0: مرتب، يعني أنت لما تقول مريضة كبيرة بالعمر مش قادرة وبعنق الفخذ في عندها كسر، بدل ما تشيلها بيجي جهازها لهذا بتصورها وبتابعها دكتورها مثلا،
1: والصورة بتطلع
0: واضحة.
1: دقيقة
0: واضحة. نعم إذا جهازك كويس تطلع واضحة جدا.
1: طيب هلا مرضى القلب شو ممكن نستخدم لهم؟ ما بعرف الإيكو إلكو علاقة فيه ولا لا؟
0: الإيكو هو
1: صورة الصدى.
0: الإيكو هو عبارة عن أمواج فوق صوتية، بس البروب بيختلف يعني لجماعة الإيكو. هو عبارة عن أمواج فوق صوتية، بالعادة أطباء القلب أو فنيين القلب اللي بيشتغلوه من جماعة الأطباء الأشعة.
1: بيعملوا بس هي نوع من أنواع الأشعة.
0: نعم نعم، زي القسطرة، أشعة داخلية كمان. القسطرة للقلب.
1: القسطرة إيش؟ أشعة؟
0: أشعة هي كمان تحت المادة.
1: بيكونش معهم طبيب أشعة؟
0: لا طبيب أشعة لا، فني أشعة مفروض بس يكون.
1: دكتور في عادة المريض اللي بده يتصور سواء رنين أو طبقي
0: نعم.
1: أو تلفزيوني في تحضير
0: نعم صحيح.
1: شو بيعني له الصيام؟ شو بيعني له يشرب؟ شو متى هاي
0: مثلا بدنا نبلش بالصور؟

0: الكرة التلفزيوني الالتراساند، مريض بده مطلوب له فحص لبطنه بما فيه المرارة، لازم يكون صايم، يجيني صايم مش ماكل ولا اي اشي، لانه بحالات اذا اكل المرارة بتنقبض والغازات بتكثر بالبطن فبتبطل الصورة واضحة. وبالمقابل بيجيني طلب ثاني للجهاز البولي انه الكليتين البروستيت مع المثانة لازم يكون شارب مي.
1: نعم. ليش؟
0: حتى أقدر أشوف المثانة أحكم عليها. بتعرف المثانة زي الكيس، كل ما عبيت تعبت مية بحكم عليها أكثر، إذا لا سمح الله فيها
1: لما تكون معبية بتبين أوضح،
0: بتبين أوضح وبتساعدني، بتصير زي نافذة من خلالها بقدر بحكم على البروستات بشكل أوضح، بتبين معي البروستات بشكل أوضح لما تكون
1: معبية. طب إذا ما كانت شاربة شو ببين؟
0: ممكن بتبين يعني ما بقدرش أعلق على المثانة، لأنه فرض إذا يعني مريض وعنده يعني دم بالبول، مريض بدي أشوف له المثانة، بدي أشوف له الكلى، بدي أشوف له حصى.
1: بدك تدور.
0: بدي أدور.
1: شو ممكن يكون الدم بالبول؟
0: ممكن يكون الدم بالبول نتيجة التهابات شديدة، ممكن تكون نتيجة حصوة، ممكن لا سمح الله نتيجة كتلة ورم.
1: هاي الأمور بالنسبة للكلى وبالنسبة للجهاز الهضمي، اثنين، واحد لازم يكون صايم،
0: نعم،
1: وواحد لازم يكون شارب مي،
0: نعم،
1: واحيانا بشربوه مره ومرتين بعدين بيقولوا روح بول.
0: هاي بالنسبه للرجال بنشوف قديش، خصوصا اذا في تضخم عنده بالبروستات، قديش بظل كميه بول بعد ما راح فات الحمام، لانها بتفرق مع الطبيب المعالج.
1: وين بيكون هاي باقي البقايا؟
0: بالمثانه، يعني بتكون مثلا عندي قدر يجمع 200 سي سي.
1: هلا بالاصل، نعم، الإنسان لما ببول بالحالة الطبيعية لما ببول بضل بالمثانة بول،
0: بضل خفيف جدا المفروض عادي، لو
1: 50 ml
0: 20-30 ml يعني، بس بالمقابل بكون الساعة عنده كبيرة. أما لما مثلا يجيني مريض وعنده البروستات اللارج ومجمع بس قدر يتحمل 150 ووديته على الحمام ورجع لي 70 ولا 80،
1: شو بيعني؟
0: بتفرق مع طبيب المسالك انه بده عمليه ولا ممكن يمشي عليه.
1: يعني انه هذا حاله مش طبيعيه، بحاجه، نعم، حاله تشخيصيه.
0: نعم.
1: طيب اللي له صوره اشعه، الاكل والشرب بيعني شيء؟
0: اشعه عاديه،
1: اشعه عاديه مثلا للجهاز الهضمي او
0: للجهاز،
1: لازم يكون صايم، لازم يكون مش صايم؟
0: نعم، مثلا الجهاز الهضمي اذا بنحكي على الباريوم وفلورو لازم طبعا يكون صايم. ولا حالات ال،
1: طب هاي المادة اللي بيشربها متى بتخرج من جسمه؟ بتضره ولا ما بتضره؟ الباريوم،
0: الباريوم لازم يشرب وراها كميات ماء كثير، ما بتضرهوش هي فعليا، بس ممكن تعمل له نوع من الإمساك، فعشان هيك بده يشرب مي كثير بعد الفحص.
1: طب صورة البانوراما للأسنان، صورة، نعم، أشعة للأسنان، سواء في ضرر منها باعتبار يعني أنت حول الوجه قريب على ال،
0: ما في منها ضرر، يعني تصورت كمية الأشعة اللي بتتعرض لها خفيفة جدا.
1: طب الصورة التلفزيونية
0: كضرر؟ أبدا ما في ضرر،
1: ما في أي ضرر،
0: ما في أي ضرر.
1: نفس الموضوع صورة الدبلر تبعت الأوعية الدموية
0: والدبلر نفس الشيء، ما في
1: الصيام منها. الصيام
0: الصيام ما لهاش علاقة بال حالات واحدة، إذا بدنا نشوف بالدبلر يعني شرايين، خلينا نقول الكليتين، لازم هاي الصبح بكير ما يكونش متجمع غازات ومش ماكل، حتى يساعد اللي بده يعمل، لأنه فحص دقيق وبغلب شوي، فحص شرايين
1: حساس،
0: فإذا كان في غازات بالبطن وهاي وماكل المريض يمكن ما يقدرش يشوف كامل الشرايين، فبنقوله بتيجي صايم، بتيجي الصبح بكير بتنعمل.
1: دكتور قديش لازم يكون طبيب الأشعة ملم بالجسم؟ يعني أنت بتصور الرأس وبتصور الرئة وبتصور الكلى وبتصور يعني بصراحة
0: لازم
1: طب خاص،
0: طب خاص، يعني بالنسبة لك طب الأشعة لازم تكون بعلم التشريح ملم فيه شبه كامل، كجنرال راديولوجيست تعرف تشريح الدماغ، الرقبة، الرئتين، الجهاز الهضمي، الجهاز التناسلي، الجهاز البولي، العظام، يعني كثير بدك تكون هذول ملم فيهن، تكون عارف النورمال والنورمال فاريانس. يعني
1: والله بدي أسألك عن العمر، بنقدر نحدد عمر الإنسان من الفحص الأشعة؟
0: إذا كان نقدر تحدد، إذا كان أقل من 18 بتقدر تيجي، في بصور بتنطلب فعلا للأطفال، عن طريق الرست الرسغ
1: الرسغ
0: ونشوف العظام هنا.

0: هناك بتوافق أي عمر. بعد ال 18 لما يصير التحام بالعظم ويروح هذا صعب انك
1: صعب،
0: تحط.
1: بس
0: صعب.
1: يعني عند الصغار ممكن.
0: طبعا، وبتساعد كثير اطباء الاطفال، انه والله مثلا اجاني طفل عمره 12 سنه وصورته على الصور مبين عندي 9 سنين.
1: شو يعني؟
0: يعني بده يمكن يحتاج لهرمون الريبليسمنت،
1: يعني ممكن نمو، مشاكل
0: نمو،
1: نمو.
0: مش يكون نمو، انه يتعوض بالهرمونات او شيء طبيب الاطفال.
1: طب الطول بتفحصوا الطول؟
0: طول ايش
1: الإنسان
0: لا طول كجسم بنفحص، بس بنفحص يعني على صور الاكس راي بين معانا اذا في اختلاف. مثلا عند طفل شاكين عنده اختلاف بطول الفخذ او طول الرجلين، بنعمل له صور اذا في فرق لو لحد 2
1: إذا في
0: ملي
1: قصر مثلا أو
0: بقصر
1: ببين معكم؟
0: طبعا.
1: طيب هشاشة العظام شو الإشي اللي بيفيدنا بالتشخيص؟ من أنتم شو دوركم؟
0: ايش هي رايحه للطب النووي اكثر.
1: البوندنسومتري
0: عندهم
1: كثافه العظم،
0: كثافه العظم بيقيسوها. يعني مش ان احنا ان كطب اشعه تشخيصيه، هو طبعا الطب النووي كمان اشعه بس فرع لحال.
1: والله بصراحه يعني انتم الطب مشترك مع كثير من التخصصات،
0: كثير
1: يعني اشعتكم رايحه على القسطره، اشعتكم رايحه على الطب النووي، على كثافه العظم،
0: نعم
1: على الأسنان،
0: نعم على كل جزء من الجسم تقدر تقول.
1: شوف التطلعات الجديدة حول، يعني شو ممكن ننتظر التقنيات الحديثة والطب الذكاء الاصطناعي؟
0: هسا الذكاء الاصطناعي بالأشعة يعني كثير تقدم. هسا بعض البلدان عندهم بنك لصور إشعاعية، بتقدر انك انت هالصورة هاي تعرضها عن طريق الذكاء الاصطناعي على هذا الأجهزة تطلع لك تشخيصات مختلفة. مع تطور التكنولوجيا، مع تطور العلم، اعتقد هاي رايحة يعني يكون لها دور كبير بالمستقبل بالتشخيصات،
1: راح تسيطر على
0: كثير.
1: كل. طيب قديش تحفظ الصور عندكم؟
0: حسب
1: مثلا
0: حسب بالمستشفيات المفروض انها تظلها محتفظه فيها لغايه سنتين يعني، وحسب السعه. عرفت كيف؟ بعض المراكز لست اشهر، بعض لشهر، حسب السعه اللي انت عندك
1: اللي عنده
0: اللي
1: بس.
0: عندك.
1: طب قديش بتفيدنا الصوره القديمه مقارنه مع
0: جدا
1: الجديد؟
0: جدا بتفيد بحالات المتابعه، شو تغير على الآفة الموجوده، هل ظهر اشي جديد، هل تطور المرض، هل تراجع، هل استقر. كثير كثير بتفيد.
1: طيب دكتور احنا وقتنا انتهى، يعني الوقت معك لا يمل، ولكن نصيحة أخيرة للأطباء اللي بالمراكز الصحية، الأطباء العامين، كيف يتعاملوا مع الأشعة، كيف يتعاملوا بطلب الفحوصات، عمين ينصحوا يلجأوا استشارات لمين؟
0: لا يتردد أي طبيب، خصوصا الأطباء الحديثين المراكز الصحية خلينا نقول ولا بعيادات، من أنه يرفع التليفون ويستشير أي عيادة أشعة، طبيب أشعة اللي حواليه، يعني يشرحون الحالة إيش بتفضل إني أطلب. مع الزمن لحاله بتمكن من هاي الأمور، بس كبداية راح يواجه مشاكل زي أي طبيب.
1: ما بتشعروا أنه في مغالاة بطلب الفحوصات؟
0: مغالاة مرات في
1: مضيعة،
0: مغالاة ومرات لا، بحاول أنه يوفر على المريض، بطلبش الفحص المطلوب. طيب
1: والله
0: يعني
1: مهمة، يعني هاي إذا غالى لمناه، وإذا ما طلب الفحص يا ويله،
0: يا ويله، يعني منعاني من هالشغلتين.
1: هاي مشكلة.
0: فيفضل انه لو على التليفون تواصل مع طبيب الاشعة اللي بدك فيه بمنطقته او اي حدا، يقول له والله انا عندي هالحالة هاي هيك محتار فيها، شو برايك؟
1: اعزائي المستمعين، وصلنا الى نهاية هذه الحلقة، اشكر باسمكم الدكتور عمر تحسين خليس استشاري الاشعة التشخيصية، الى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور.
0: كل الشكر لكم، كل الشكر لكم.
2: صحتك بالدنيا. اعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيودي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزمننا الحاضر كل مدينة أردنية على مستوى مركز محافظة فيها جامعة، وبعض المدن فيها جامعتين أو ثلاثة. قبل زمن الجامعات ما كان أردني يقدر يكمل دراسته الجامعية إلا إذا كان أبوه مقتدر ويقدر يصرف عليه في جامعات بيروت ودمشق وبغداد والقاهرة. طبعا الجامعة الأردنية هي عميدة جامعاتنا وأقدمها، بدأت

دراسة فيها سنة 1962 بكلية واحدة اللي هي كلية الآداب اللي ضمت 6 أقسام. عدد الطلاب اللي انتظموا بالدراسة 167 طالب منهم 17 طالبة. الدراسة صارت بمبنى واحد كان تابع لوزارة الزراعة. طب ليش وزارة الزراعة؟ لأنه الجامعة الأردنية أنشئت على 600 دنم من أراضي مشتل الجبيهة اللي كان لوزارة الزراعة. المبنى هذا بعده قائم ومشغول في مركز الدراسات الاستراتيجية. فوق الأرض والمبنى قدمت الحكومة للجامعة سلفة 75,000 دينار، وطبعا قدمت لها الأرض اللي ثمنها بزماننا هذا حوالي 1,000,000,000 دينار.

أعزائي المستمعين، تذاكر اليانصيب قديمة في المملكة، وكان اليانصيب الخير الأردني ولا زال لمنفعة الجمعيات الخيرية اللي تصرف على الفقراء والمحتاجين، لكن في ظروف معينة كانت تنباع أوراق يانصيب لمهمة جليلة. اليانصيب هذا صار على سيارة المغفور له الملك الباني الحسين ابن طلال. السيارة كاديلاك، وقدمها رحمة أبو عبد الله لمنفعة الحرس الوطني. الحكومة في هذاك الزمن عملت يانصيب على السيارة وعممت لتسهيل مهمة لجنة البيع. طبعا أوراق اليانصيب كلها انباعت، لأن الجائزة سيارة الملك مش أي سيارة. بقى أن نقول أن الحرس الوطني كان قوة عسكرية رديفة للقوات المسلحة الأردنية اللي كانت مرابطة على 365 كيلومتر من الخطوط الأمامية مع إسرائيل. نقول الخطوط الأمامية ونزيد عليها الحدود الشمالية اللي كانت فيها ثغرات للمهربين ولعيال الحرام اللي كانوا مرسولين من الثورجية للتخريب بالبلد.

أعزائي المستمعين، الخبار من أفضل المراعي اللي كان جدودنا يرتدوها ويسكنوا فيها حتى يعيشوا حلالهم. يجمعوها خباري في القاموس. الخبار ما لان من الأرض واسترخى، والخبار الأرض اللينة. من أشهر أراضي الخبار وأكبرها خباري واضحة اللي جاية ما بين المملكة العربية السعودية والكويت. قال فيها راكان ابن حفلين: كم قلطهم صوب زين المفالي في براحة عقب المطر ما بعد زير، إذا غدا الصمان مثل الزوالي وزافت جويات الهمل بالنواوير. جويات مفروضها جو، والجو هو ما اتسع من الأودية. يقول عنترة بن شداد: يا دار عبرة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبرة واسلمي.

أعزاء المستمعين، يقول البواردي بقصيدة أعجبتني وحبيت أسمعكم إياها. يا هل الديرة اللي طال مبناها، ما بلاد حماها طول حاميها، ديرتن صار داها اليوم برداها، وين عز البلاد وعيبها فيها. كان ما تفزع اليمنى ليسراها، اعرف ان ما وطى هذيك واطيها، راع البوق بالنيات يلقاها، ومن حفر حفرة لازم يقع فيها.

أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية، زميلي فن الصوت حسن حماد يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

في حضرة مدح الحبيب عليه السلام تتلعثم الألسن ويقف الشعر على أطراف أنفاسه. الليلة لا نبحث عن قافية تطرب، بل عن باب يفتح. هذه حكاية هيبة تحولت إلى أنس، وحكاية خوف سكن حين قيل: يا رسول الإله، أنت شفيعي.

0: يا حمزة، ومن أنا حتى أبلغ معنى مدحه؟ هيبتي ليست من بحر الشعر، بل من بحر المقام.
1: يا سمو الأمير، الكثير من نظموا المدح قبلك لم يرتقوا لفصاحتك وقدرتك على القول.
0: نعم، إني أقف الآن بين مقام الحاكم ومقام العابد. قلبي يرثرف بين رهبة من عظمة النبي عليه السلام وشوق للتقرب إليه.
1: يا سيدي، أطرق الباب وستفتح لك قوة النور بإذن الله تعالى.
2: يتذكر الأمير غياب النور، ألم الأمة حين فقدت هداية النبي عليه السلام، ومع ذلك يبقى الرجاء في قلبه متقداً، يبحث عن جذوة النور في لحظة استحكام الليل، وحين تهب رهبة المحبة لا يبدأ الشاعر بالحروف بل يبدأ بالطهارة.

0: قد أشاحت بوجهها الشيماء، ثم ولت تجنها الظلماء. روعتني ببعدها وببين، يا خليلي متى يكون اللقاء؟ أدلال حدا بها أم ملال أم جفاء؟ وفي النساء الجفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: الحمد لله الذي فتح لي باب القريحة وجعلني أرى في الصمت ما لم أره في الكلام. يا رب لك الحمد على هذا الفيض الذي انسكب فجأة بلا استعداد.
2: الهيبة لا تزول، لكنها تصبح نوراً يمسك باليد.
0: اندنت بي إلى مقام كريم، فهي عتق لا يعتريها الشقاء، فهو قصدي وغايتي ومرامي، إن أصله فتلكم النعماء. يا رسول الإلهي أنت شفيعي، وبك الخير كله والرجاء، إن وعدا حباك ربي جليل سوف تعطى حتى يكون الرضا.
3: لم يعد الشعر مجرد مدح، بل أصبح توسلاً، استشفاعاً، وتعبيراً عن حب يتجاوز الكلمات. كان يحمد الله على هذه اللحظة التي فتحت له القريحة وأخرجت الفرح من أعماق الروح، حتى صارت كل كلمة نوراً يتسرب إلى قلبه.

0: ادخل يا شيخ حمزة.
1: مساء الخير يا سمو الأمير.
0: أهلا يا حمزة، ماذا تريد بهذا الوقت؟
1: كنت أريد أن أراك قبل أن أنام وأطمئن على ما وصلت إليه، خاصة بعد أن رأيتك قبل أن تنفض السهرة ويغيب ضيوفك ووزراؤك شارد الذهن.
0: نعم كنت شارد الذهن، لكنني الآن حاضر الذهن متقد.
1: الحمد لله، ما شاء الله، أراك يا سيدي وقد انفرجت لك أسارير الشعر.
0: اجلس واسمع يا حمزة.
1: أمرك يا سيدي.
0: غاب عنا فجاشت الشحناء وعلينا تألب الأعداء، غاب عنا ولا تحين مناصل، غاب عنا فكانت الدهماء. رب نشكو غياب خير نبي وعداة تؤزها البغضاء، أظهر البغي والفجور فصالوا، فجلونا وفي الجلاء البلاء.
1: بسم الله ما شاء الله، لقد بلغت من المديح مكانا عاليا يا سيدي.
0: إذن تعال وأعد كتابتها كي نراجعها غدا في المجلس مع الضيوف ورجال الشعر.
2: المديح هنا ليس فرارا من الواقع، بل إشعال سراج في عتمة روح الأمة، ليغدو الشعر كالمطر على الأرض الغضة، تروي كل عطش وتعيد الحياة لكل روح تبحث عن النور.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بسمو الأمير.
0: يا حمزة، سمعنا القصيدة التي قلتها ليلة البارحة.
1: تبشر يا سمو الأمير. قد أشاحت بوجهها الشيماء، ثم ولت تجنها الظلماء. روعتني ببعدها وببين، يا خليلي متى يكون اللقاء؟ أدلال حدا بها أم ملال أم جفاء؟ وفي النساء الجفاء. وحبيب يمل منه محب، وملال دواؤه الإقصاء. لا يقيم المحب بعد حبيب، لا ولا ينفع البغيض البقاء. الله.

0: ليس يعر القنوط منا قلوبا، أنت نبراسها وأنت الضياء. نقمة الله فانتظرها عليهم، وله الأمر وحده والقضاء. كل يسر يجيء من بعد عسر، ولك البشر أن يزول العناء.
1: ما شاء الله.
2: بارك الله فيك يا حمزة. ها، وش قولك يا شيخ فؤاد؟
3: هذه القصيدة من عيون الشعر والمديح النبوي يا سمو الأمير، ومن أرفع ما قيل في الهمزيات المتأخرة. سبك محتشم ومقصد مبين.
2: وأنت يا مصطفى التل، وش قولك في اللي سمعته؟
4: ما خليت لنا شيء يا سمو الأمير، سبقتنا بفصاحتك.

0: إذا كان المدح امتحان اللغة في حضرة الحبيب عليه السلام، فقد خرجت هذه القصيدة ببياض الصفحة والقلب، فيها جزالة تشهد لها الألسن ونور يصدقه الوجدان، مصفاتا من الغريب تجالس التراث ولا تخلده.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزراء الخارجية العرب يعقدون الاثنين المقبل اجتماعا تشاوريا في عمان. الأردن يدين استيلاء الاحتلال على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس. اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق الأعمال الهندسية لمشروع مركز عمرة للمعارض والمؤتمرات الدولي. المنتخب الوطني يستكمل تحضيراته لمواجهة نظيره الجزائري ضمن نهائيات كأس العالم عند 6 صباحا من يوم الثلاثاء. الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. استئناف مسار التفاوض حول الملف النووي الإيراني، والجيش الأمريكي يقول إنه في حال يقظة بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز. وزارة السياحة تعلن عن توثيق 34 موقعا للحج المسيحي وإطلاق منصة إلكترونية للمغطس. البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل احتيالية تنتحل صفة البريد أو بعض الجهات الرسمية. ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا وأجواء حارة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج على دروب الحياة.

كيف تبطئ إيقاع حياتك السريع وتستمتع بمزيد من السعادة والنجاح والطمأنينة؟ سؤال تطرحه المستشارة في علم النفس الإيجابي أم جي ريان في كتابها الشهير قوة الصبر، فتجيب إن الصبر يسمح لنا بأن نحتفظ بهدوء أعصابنا عند التعرض للضغوط، سواء الضغوط الخارجية الناتجة عن حياتنا المليئة بالعمل والانشغال، أو الضغوط الداخلية التي يولدها الغضب. فالصبر يخفف من الإجهاد الواقع على الجهاز العصبي ويقلل من السرعة التي يعمل بها ويجعله يستريح. تقول ريان: بالصبر تصبح تجربتنا الداخلية أشبه ببحيرة ساكنة منها بنهر ثائر، وبدونه لا يمكننا أن نتعلم من الدروس التي تلقي بها الحياة إلينا. إذا كنا نريد أن نحيا حياة أكثر رحابة وعمقا وليس مجرد حياة أكثر إيقاعا، يتعين علينا أن نتحلى بالصبر مع أنفسنا ومع الآخرين ومع الأحداث الكبيرة والصغيرة في الحياة نفسها. تشبه ريان الصبر مثل عضلات الجسم، فتقول: كلنا لديه عضلات، ولكن بعض الناس أقوى من البعض الآخر لأنهم يمارسون التدريبات الرياضية، ونفس الأمر ينطبق على الصبر، فبعض الناس ربما يكونون أكثر قدرة على الصبر من الآخرين، ولكننا جميعا قادرون على اكتساب المزيد بالممارسة والتدريب. الصبر يمنحنا الإصرار والمثابرة والقدرة على العمل بثبات في سبيل تحقيق أحلامنا وأهدافنا، وليس معنى مواصلة العمل في صبر رغم العقبات أننا بالضرورة سوف نحقق نفس النوع من النجاح الذي حققه الرواد والمتميزون، ولكن القيام بذلك من المؤكد أنه يزيد من احتمالات أننا سوف نحقق أحلامنا. إن الصبر هو الذي يؤدي إلى تماسك المحبين وإلى تهدئة الأجواء بينهما، وبالتالي يتحقق الحب والتطور والأمل.

رافقني في كل مراحل المتاهة دون أن أستدعيه. هو يعرف تماماً متى يجب أن يكون إلى جواري، وكأني متأصلة داخله مثل علامة ولادة خفية لا يراها أحد سواي. هكذا تقول بطلة روايتي دون أثر يذكر للروائية والصحفية المصرية نسرين البخشونجي. تعترف فتقول: أنا خذلته أول مرة حين تصورت أن الطموح أهم، وثانية حين قررت أن أختبئ خلفه، لكنني حين رجعت إليه وللعجب لم يعطني ظهر.

بل استقبلني فاتحا ذراعيه. لم يتجنبني، لم يحاكمني، لم يسألني لماذا غبت، لماذا عدت. وبداخلي جثة امرأة كنتها. كان هادئا وديعا طيبا، يحب بصمت، يغفر بغير مقابل. تدور الرواية حول ليلى، الشخصية المركزية التي تعاني اغترابا وجوديا وأزمات نفسية. تشعر أنها غير مرئية من كل المحيطين بها، سواء في أسرتها أو حياتها أو مسارها المهني الذي لم يتحقق كما كانت تطمح. وقد تذوقت مرارات الفقد أكثر من مرة، بدءا من طفولتها حين فقدت والدتها، مرورا بفقد خطيبها الأول في أثناء دراستها الجامعية، وصولا إلى فقد ذاتها وتحول حياتها إلى متاهة لا استقرار فيها ولا ثوابت. تعيش بإحساس مرير أنها تمضي في الحياة دون أثر يذكر، رغم زواجها من رجل يحبها وسفرها إلى مدينة أوروبية. فإن إحساس التيه انتقل معها إلى أسرتها الجديدة ومكانها المغاير، فأساس أزمتها يكمن في مدينتها الساحلية الهادئة التي عاشت فيها مرحلة طفولتها ومراهقتها. فاضطرت بعد سنوات في أوروبا للعودة إلى مكانها الأول، بحثاً عن مصالحة ذلك العالم القديم ومصالحة ذاتها بشكل أكبر، وبحثاً عن غفران للماضي، أن تغفر لمن خذلوها وأن تغفر لنفسها أيضاً ما ارتكبته من أخطاء. ليست وحدها التي تعيش حالة الخوف في سردية الرواية. الأب والجدة والصديقة والزوج وغيرهم، ويكشف كل منهم عن ضعفه وأزماته، لتبدو في الأخير كل الشخصيات مأزومة وتائها. فكل منهم كانت تحركه مخاوفه وهواجسه الخاصة، خصوصا الخوف من ألا يكون كل منهم مرئياً.

تبدو إشكالية المكانة لدى الناس معقدة أكثر بكثير من المصطلح في مدلولاته اللفظية. الكاتب البريطاني ويل ستور يرى أنها لعبة تفرضها الدوافع التطويرية والنفسية العميقة وراء سعي الإنسان لتحقيق المكانة الاجتماعية. يقول في كتابه لعبة المكانة إن هذا الهوس هو المحرك الخفي لمعظم السلوكيات البشرية من الإبداع والنجاح وحتى الحروب. ويؤكد الكاتب أن الرغبة في المكانة ليست مجرد ترف أو طمع، إنها حاجة إنسانية تطورية أساسية تشبه الحاجة إلى الطعام والماء. الحصول على المكانة يعني الوفرة، المزيد من الموارد والشركاء والحماية من الأذى الاجتماعي. يرى الكاتب أن البشر يمارسون دائماً ألعاب مكانة معقدة ضمن مجموعاتهم. الفشل أو الخسارة في هذه الألعاب يؤدي إلى شعور بالعار والإذلال، مما يولد ردود فعل قد تصل إلى التعصب والغضب أو حتى العنف الانتقامي. قسم المؤلف الألعاب التي نلعبها لكسب المكانة إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي ألعاب النجاح مثل التفوق والقوة والثروة والكفاءة والقيادة، وألعاب الفضيلة التي تعتمد على إظهار الأخلاق العالية والنقاء والالتزام بالقواعد والمعتقدات، وأخيراً ألعاب النجاح بالمعرفة من خلال المهارة والفكر والفن. ولكن من أجل أن ينجح الفرد في كسب مكانة ضمن أي مجموعة، فذلك يتطلب امتلاك سمات مشتركة مثل التشابه والنوع والعمر، إلى جانب تقديم إسهامات حقيقية وملموسة تخدم الأهداف المشتركة والتميز بالمودة والإخلاص. لكن الأشخاص الذين يفشلون في هذه الألعاب قد يصابون بالاكتئاب، أو قد يلجؤون إلى سلوكيات سامة مثل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت أو جلسات النميمة لمحاولة تعويض نقص المكانة.

حتى العواطف والمشاعر لم تنجو من المقاربات العلمية التي تتعامل معها بوصفها بنية معرفية تقود العقل وتشكل التجربة الإنسانية. في كتابه سطوة العواطف يقترح عالم النفس السويسري ساندر فهماً جديداً يجعلها عنصراً بنيوياً في الإدراك واتخاذ القرار. تظهر العاطفة في هذا السياق كآلية تقييمية تعمل على توجيه الانتباه وتنظيم الذاكرة وتحديد الأولويات داخل عالم معقد من المثيرات والمحفزات. يقول المؤلف إن العواطف ليست ظواهر هامشية، إنها نظم وظيفية متكاملة تسهم في بناء التجربة الإنسانية على المستويات المعرفية والسلوكية والأخلاقية. يتتبع نشأة التعاطف منذ الطفولة المبكرة، حيث تظهر استجابات وجدانية أولية تجاه الآخرين. تتطور هذه الاستجابات لاحقاً لتشمل القدرة على فهم حالات الآخرين الذهنية. تتضح هنا الوظيفة الاجتماعية للعاطفة في بناء الروابط والتعاون داخل الجماعات. يستعرض الكتاب في أحد فصوله سرعة الدماغ البشري وقدرته الفائقة على تكوين أحكام سريعة حول الآخرين من خلال ملامح وجوههم. يظهر هذا المحور أن تعابير الوجه لا تعكس العاطفة فحسب، بل تسهم في توليدها، فالحركات العضلية تغذي التجربة الداخلية وتعيد تشكيلها، وتدعم التجارب هذه الفكرة من خلال إظهار تأثير تعطيل عضلات الوجه على شدة الشعور العاطفي. تدخل كذلك الحواس باعتبارها الأكثر ارتباطاً بالذاكرة والعاطفة، ويمكن للرائحة مثلاً أن تستدعي ذكريات مشحونة بالعاطفة. والخلاصة تؤكد أن الروائح تمتلك سطوة استثنائية على مشاعرنا، لأنها تلامس أقدم الأجزاء التطويرية في أدمغتنا.

يلاحق الكاتب الإيطالي أنطونيو تابوكي، وهو أكاديمي محاضر في اللغة والآداب، الكاتب البرتغالي فرناندو بيسوا، كما لو كان مهووساً بإنتاجه الأدبي، حيث عبر عن دخيلة الإنسان المعاصر كما فعل بيسوا منذ بدايات القرن العشرين، أي عبر عن تلك العلاقة التي تربط الإنسان بالزمن، ليس إلى ما مضى بل إلى ما هو ماثل في اللحظة الحاضرة، فالحاضر ليس سوى ماض مؤجل. يشرح تابوكي مقصد قول بيسوا: الحياة كتاب، الإنسان كتاب، الكون كتاب. فالكتابة بالنسبة له هي الإحساس بكل شيء بكل طريقة، مثل الشعور بالحياة والحنين والإحساس بالغموض. وأن طريقة بيسوا الفريدة كانت في الركون إلى الأدب لحل مشكلة تعدد الصوت للروح البشرية. يتحدث بيسوا عن طفولته فيقول: هذا الميل إلى إحاطة نفسي بعالم آخر موازن لهذا العالم يسكنه أناس آخرون لم يبرح خيالي قط، كانت تأتيني فكرة غريبة عمن أكون أو من أعتقد أنني أكون. كنت أقول إنه واحد من أصدقائي وأختار له اسماً وأنشئ له تاريخاً، وعلى الفور أراه واقفاً أمامي بهيئته ووجهه وقامته وملابسه وملامحه. يلخص بيسوا هذا الوضع التخيلي الواقعي بقصيدة يظهر من خلالها معنى العاطفة الكامنة التي تتدفق بقوة تدفق الأشياء عبر

مخيلة جاء فيها: التصنع هو لب الشاعر، لأنه يتصنع بشكل متقن بحيث يتحول التصنع إلى ألم، الألم الذي يهرب منه حقاً. وأولئك الذين يقرؤون هذه الكلمات يشعرون بهذا الألم، وهكذا على هذه السكك الدائرية يدور هذا القطار الصغير ذو النوابض الذي يسحر اللب ويسمونه القلب. ثم يصل بنا تابوكي في تشريحه لأعمال بسوا إلى فكرة الحنين إلى الممكن، فيقول: يتعلق الحنين إذن بفكرة أولية نحملها في دواخلنا كل اللحظات، كل الأعمال، كل التصرفات، باختصار كل ما يجعلنا نعيش لا يحدث سوى مرة واحدة ولن يتكرر أبدا.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزراء الخارجية العرب يعقدون الاثنين المقبل اجتماعا تشاوريا في عمان. الأردن يدين استيلاء الاحتلال على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس. المنتخب الوطني يستكمل تحضيراته لمواجهة نظيره الجزائري ضمن نهائيات كأس العالم عند 6:00 يوم الثلاثاء. استئناف مسار التفاوض حول الملف النووي الإيراني، والجيش الأمريكي يقول إنه في حال يقظة بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز. ومحليا، البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل احتيالية تنتحل صفة البريد أو بعض الجهات الرسمية. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. يعقد وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين من هذا الأسبوع اجتماعا تشاوريا في عمان. ويلي الاجتماع التشاوري للوزراء عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة باعتباره خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة جميع الإجراءات الأحادية واللاشرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشددا على أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها اللاشرعية واللاقانونية.

0: في القدس المحتلة وانتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر الصديقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب النيجر ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب النيجر ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أشاد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عدنان أبو حسنة بالدور الأردني الداعم للوكالة، مؤكدا أن الأردن يشكل حائط صد حقيقيا في مواجهة الحملات التي تستهدف الوكالة الأممية ودورها الإنساني. وقال أبو حسنة إن الأردن من أبرز الداعمين للوكالة إذ يوفر رعاية فعلية لما يزيد على 2.5 مليون لاجئ فلسطيني، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين من خلال خطاباته ولقاءاته الدولية. أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق اليوم عن اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق أعمال المخططات والمواصفات الهندسية والإنشائية والفنية لمشروع مركز عمرة للمعارض والمؤتمرات الدولي ليشكل وجهة جديدة للفعاليات والمعارض الكبرى في المملكة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة. وبينت الشركة في بيان لها أن المركز الذي يعد الأكبر من نوعه في المملكة يضم ما مساحته 16,000 متر مربع للمعارض و12,000 متر مربع للمؤتمرات لتخدم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وغيرها. ويتسع المركز لقرابة 15,000 شخص في آن واحد، ويشمل قاعات كبرى للمؤتمرات والاجتماعات والفعاليات بالإضافة إلى مرافق خدمية مساندة والمئات من مواقف السيارات، وبكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليون دينار. وسيسهم المركز في تعزيز سياحة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والقمم العالمية، خصوصا وأنه يقع على طرق دولية وقريب من مطار الملكة علياء الدولي ومركزي حدود العمري وجابر. هذا وسيتم الانتهاء من طرح عطاء إنشاء المشروع في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وسينجز نهاية عام 2027. تتوجه أنظار الأردنيين عند الساعة 6 من صباح يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة لقاء المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الجزائري، حيث ستقام المباراة على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا في أمريكا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026. وأجرى منتخب النشامة تدريبه على ملعب جامعة بورتلاند بقيادة المدرب جمال السلامي وبمشاركة كافة اللاعبين وسط حضور وسائل الإعلام. وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الجزائري. هذا وأعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع وزارة الشباب وشركة تطوير العقبة وشركة العقبة لإدارة المرافق وشركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية عن تنظيم فعالية جماهيرية في ساحة ومرافق الثورة العربية الكبرى بمدينة العقبة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب الجزائر ضمن مشاركة النشامة في كأس العالم. وقالت السلطة في بيان اليوم إن الفعالية التي يتم تجهيزها تأتي في إطار إتاحة المجال أمام المواطنين والزوار لمؤازرة المنتخب الوطني في أجواء وطنية جامعة، وبما يعكس حالة الفخر والاعتزاز التي يعيشها الأردنيون بمشاركة المنتخب في هذا الحدث الرياضي العالمي. ونواصل مستمعين فترتنا الإخبارية بالأخبار العربية والدولية، حيث استشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 أفراد من عائلة واحدة في غارتين شنهما سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة السبت بحسب ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع أنه نقل 4 شهداء وإحدى 21 إصابة إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر السبت شقة سكنية في حي الصبرة في جنوب وسط مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله وداهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت 4 مواطنين. وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله ومنعت حركة المواطنين، وهو المدخل الوحيد المتاح حاليا للقرية، في حين لا يزال المدخل الشرقي مغلقا منذ نحو 4 سنوات. وإلى لبنان، حيث تتكثف التحركات الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار على الجبهة الجنوبية بالتزامن مع جهود لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن. إلى التفاصيل.
1: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالات مع مسؤولين إسرائيليين في إطار الجهود الرامية إلى دعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ومنع تجدد التصعيد على الجبهة اللبنانية. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 حزيران الجاري. وتعد هذه الجولة 5 من المحادثات التي تستضيفها الولايات المتحدة منذ انطلاق المسار التفاوضي في نيسان الماضي بهدف معالجة القضايا العالقة بين الجانبين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات، وأضاف أن المباحثات المرتقبة تهدف إلى تحقيق تقدم نحو سلام دائم بين الطرفين، مشيرا إلى إشادة روبيو بجهود الرئيس اللبناني لتعزيز سيادة الدولة ودعم مسار التعافي. كما جددت واشنطن دعمها للحكومة اللبنانية، معتبرة أن الحوار والمفاوضات يمثلان السبيل الأكثر فعالية لتعزيز الاستقرار ودفع جهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي. ويأتي الإعلان عن الجولة الجديدة من المفاوضات بعد 2 من توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية، ما يعزز الآمال بإرساء مرحلة جديدة من التهدئة في المنطقة.
0: ونبقى بالشأن اللبناني، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان عصر اليوم السبت أسفرت المقتل 18 شخصا وجرح 28 آخرين، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة النبطية الفوق بالقذائف الفسفورية الحارقة بحسب مصدر أمني لبناني. وإلى تطورات مذكرة التفاهم التي نصت على وقف الحرب بما يشمل جبهة لبنان، تتسارع التحركات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط مؤشرات على استئناف مسار التفاوض حول الملف النووي الإيراني، في وقت تتزامن فيه هذه التطورات مع جولة خليجية مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تشمل عددا من الدول لبحث ملفات أمنية وسياسية. التفاصيل والزميل محمد إبراهيم الطراونة.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستتخذ إجراءات لن تجلب السعادة لإيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، مؤكدا في الوقت ذاته أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تشهد تدفقا غير مسبوق للسفن. وفي سياق الجهود الدبلوماسية، توجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا لبدء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل، وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي. كما نقل الموقع عن مصدر مطلع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يعتزم التوجه إلى سويسرا. من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ليست مستعجلة لعقد الاجتماع رغم استمرار الترتيبات لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن التفاوض على الاتفاق النهائي مرتبط ببدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة إلكترونيا في 18 من حزيران واستمرار الالتزام بها. وتأتي هذه التطورات وسط ترقب دولي

0: الدولي لمسار التفاوض الأمريكي الإيراني، والذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، يشمل الملف النووي والعقوبات والأصول المجمدة وضمانات خفض التصعيد. وفي سياق متصل، يعتزم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو القيام بجولة خليجية الأسبوع المقبل تشمل الكويت والإمارات والبحرين، وفق ما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين. وبحسب التقرير، سيشارك روبيو في اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، ضمن مشاورات أمريكية مكثفة مع الشركاء الإقليميين حول ملفات أمنية وسياسية. كما ويتوجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين لبحث سير المفاوضات بين طهران وواشنطن.
1: وفي تطور لاحق، أعلن الجيش الأمريكي السبت أنه يحافظ على حال اليقظة بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز على خلفية مواصلة إسرائيل ضرباتها في لبنان، بينما كان من المقرر أن يشمل التفاهم مع واشنطن على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأوردت القيادة الأمريكية المركزية سنتكوم في بيان، تواصل القوات الأمريكية تواجدها ويقظتها لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق مع إيران وتنفيذها، وللتأكد من بقائها سارية المفعول بالكامل، مضيفة ظل المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي متاحا ومن دون عوائق اليوم. هذا وتبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل الاتهامات لخرق وقف إطلاق النار، حيث أعلن حزب الله اللبناني أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن انتهاك وقف لإطلاق النار أعلن أمس الجمعة، فيما كانت ضربات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان وشرقه. في المقابل، اتهمت الخارجية الإسرائيلية حزب الله بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، والذي كانت الولايات المتحدة قد أعلنته الجمعة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة إكس، يواصل حزب الله انتهاك وقف إطلاق النار بشكل مستمر. قالت وزارة الدفاع السورية اليوم إن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحون مجهولون بالقرب من مدينة منبج شمال شرق حلب، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي باكستان، قتل 7 أشخاص جراء انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر بشمال غرب باكستان. وقال مصدر عسكري باكستاني إن شاحنة صغيرة خاصة تقل ركابا استهدفت بعبوة ناسفة يدوية الصنع يتم التحكم بها عن بعد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين على الفور. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. ووفق تقديرات روسية، تسيطر موسكو على أكثر من 76% من المدينة، فيما أعلن الجيش الأوكراني استهداف جسور للسكك الحديدية في القرم. كما قتل شخص على الأقل في قصف روسي استهدف مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا بحسب السلطات المحلية. ومن محلياتنا، جددت شركة البريد الأردني تحذيرها من رسائل نصية وبريد إلكتروني احتيالي تنتحل صفة البريد أو بعض الجهات الرسمية، وتدعي وجود شحنات بانتظار استكمال الإجراءات أو نقص في المعلومات أو تسديد رسوم مالية. وأوضحت الشركة في بيان اليوم أن الرسائل والروابط المتداولة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية وتطبيقات المراسلة المختلفة ما هي إلا محاولات احتيالية تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية، داعية إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذه الروابط المشبوهة. قال وزير السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين أن الوزارة أنجزت مسحا وتوثيقا ل34 موقعا للحج المسيحي في المملكة، جرى تصنيفها إلى مواقع أولية وثانوية تمهيدا لتعزيز الترويج لها ضمن برامج سياحية ودينية متخصصة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الأردن على خارطة السياحة الدينية العالمية. وبحسب بيان الوزارة، بيّن حجازين أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة إلكترونية خاصة بموقع المغطس لتوفير المعلومات والخدمات اللازمة للراغبين بزيارة الأردن ضمن برامج الحج الديني، بما يسهل على الزوار والحجاج الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالموقع والخدمات المرتبطة به. وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للأدلاء السياحيين في مساري السياحة الدينية المسيحية والتراث الإسلامي بالتعاون مع جمعية أدلاء السياح الأردنيين بهدف تطوير مهارات الأدلاء ورفع جودة الخدمات المقدمة للزوار، موضحا أنه سيجري خلال الفترة المقبلة إطلاق برنامج لترخيص 50 دليلا سياحيا مرخصا للعمل كأدلاء عامين في المملكة، بما يدعم جاهزية القطاع السياحي لتقديم تجربة نوعية للزوار. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. وزراء الخارجية العرب يعقدون الاثنين المقبل اجتماعا تشاوريا في عمان. الأردن يدين استيلاء الاحتلال على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس. المنتخب الوطني يستكمل تحضيراته لمواجهة نظيره الجزائري ضمن نهائيات كأس العالم عند 6 صباح يوم الثلاثاء. استئناف مسار التفاوض حول الملف النووي الإيراني، والجيش الأمريكي يقول إنه في حال يقظة بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز. ومحليا، البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل احتيالية تنتحل صفة البريد أو بعض الجهات الرسمية. أيها السادة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين مزيد العرمان ومحمد إبراهيم الطراوني من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل بهاء الطراوني من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية

0: الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. عبدون، الحداثة بأبهى تجلياتها. لعمان وجوه كثيرة تشكل فسيفساء الحياة فيها، وكأنها كتاب مفتوح على الذاكرة المعتقة والحاضر الزاخر بصور الحداثة والتجديد التي تعبر عن سلالم التطور فيها. وبين الماضي الثري بالتاريخ والواقع الذي يعكس مظاهر الترف والحضارة الحديثة، يحضر حي عبدون أرقى أحياء العاصمة عمان، حيث يحمل في دفاتر ذاكرته وتاريخه إرثاً يبقى حاضراً رغم كل مظاهر الحداثة التي تطغى على تفاصيل المكان فيه. وعبدون بشقيه القديم والحديث يعتبر واحداً من أحياء منطقة زهران في أمانة عمان الكبرى، ويقسم إلى حي عبدون الشمالي وحي عبدون الجنوبي الذي يتبع إدارياً إلى لواء قصبة عمان، حيث يحده من الشمال حي الرضوان وحي أم أذين الشرقي، ومن الشرق منطقة بدر، ومن الجنوب منطقة بدر ومنطقة أم القصير والمقابلين والبنيات، ومن الغرب منطقة بيادر وادي السير. تشير مدونة سيرة حي عبدون القديمة
إلى أن سبب تسميته بعبدون يعود إلى اسم ملك روماني حكم المنطقة وكان اسمه عبدون، حيث بنى قصراً في هذا المكان لينافس منطقة جبل الملفوف التي تقابل عبدون. وبتتبع التغيرات التي طرأت في موقع ذاك القصر يلاحظ أنه قد تم تشييد بناء مكانه لأحد أفراد عائلة الريالات الذي كان يطلق عليه صفة مختار عبدون. كما أن هناك إشارات لغوية أخرى تشير إلى أن كلمة عبدون هي جمع عبد أي خادما أو فلاحا، وبالتالي تجيء كلمة عبدون بمعنى الفلاحين أو الخدم. ومساحة عبدون تمتد على عدة أحواض تتميز بمواقعها الاستراتيجية في وسط عمان، هي كل من حوض خربة عبدون وحوض عبدون وحوض عبدون الجنوبي وحوض عبدون الشمالي الشرقي وحوض عبدون الشمالي الغربي وحوض عبدون الوسطاني. وبتتبع الخريطة الجغرافية لعبدون يلاحظ أنه من أهم معالمها الباقية على مر الأزمنة وادي عبدون الذي يمتد من رأس العين شرقاً إلى منطقة الصويفية غرباً ويعلوه الآن جسر عبدون المعلق.

تلك هي عبدون، المنطقة التي تضم في تفاصيلها القديمة إرثاً حضارياً معتقاً، حيث إن حي عبدون يقوم على أنقاض موقع أثري كبير مكون من ثلاثة أقسام، هي خربة عبدون العمونية والمعصرة الرومانية البيزنطية التي يوجد فيها مدافن قديمة، والحديقة اليابانية التي يمكن تحديد مكانها في حدود حي عبدون الجنوبي الشرقي. ويمكن ترتيب حكاية المكان في عبدون بالعودة إلى ما قبل أكثر من عقدين من الزمان، وفي المكان الذي بني فيه تاج مول حاليا، حيث كانت تقوم بقايا قرية يسكنها أناس من عشائر الريالات والمحاميد والسلاحات، وقد اختفت معالم القرية القديمة في الوقت الحاضر إلا من بقايا القليل من البيوت فيها. وهذه المنطقة هي عمونية في الأصل، أما المعصرة فقد تم تجريف جزء منها عند فتح الشارع الرئيسي الواصل بين عبدون ورأس العين، شارع الهاشميين، بينما موقع الحديقة اليابانية الذي لا يبعد كثيرا عن جنوبي مبنى السفارة الأمريكية، فتقوم دائرة الآثار العامة وبالتعاون مع المركز الأمريكي للأبحاث الشرقية على ترميمه وصيانته ليصبح مقصداً سياحياً، حيث يمكن للزائر للموقع رؤية بعض البقايا المعمارية والتي قد تكون عمونية. ويشكل موقع عبدون الأثري جزءاً من منطقة غربي مدينة عمان الكبرى، حيث بني هذا الموقع في منطقة خصبة كانت تزرع بالحبوب والأشجار المثمرة قبل أن تغطيها البيوت الفخمة، إضافة إلى أنه قد شقت فيها الطرق الحديثة التي تربط أطراف العاصمة ببعضها بعضا، فقطعتها إلى أقسام متعددة متباعدة حتى أصبحت لا تظهر وكأنها موقع واحد. ويبدو أن سكان الخربة الأوائل قد اختاروا هذا المكان لبناء قريتهم عليه لعدة أسباب، منها صلاحيته للزراعة واعتدال مناخه وتوفر المياه في منطقته، حيث تمر به الأودية مثل وادي عبدون الحالي. ويشار إلى أن موقع المعصرة في عبدون هو الموقع الوحيد الذي أجريت فيه حفريات إنقاذية نتيجة لقيام عدد من الباحثين عن الكنوز بإجراء حفريات غير شرعية فيه، بالتزامن مع اكتشاف قبور رومانية بيزنطية عند شق طريق شارع الهاشميين. فكان القرار آنذاك بأن تكون التنقيبات في هذا الموقع، ويظهر في التقارير المنشورة حول موقع المعصرة بأنه تعرض للنهب والتخريب من قبل الباحثين عن الكنوز خلال بداية تسعينيات القرن الماضي، لكن دائرة الآثار العامة الأردنية قامت بإجراء حفريات في الموقع على فترتين متقطعتين خلال عامي 1995 و1996، وقد كشفت هذه الحفريات النقاب عن قرية زراعية بدأت في العصر الحديدي، ربما تعود في تاريخها إلى المرحلة العمونية، واستمرت مأهولة حتى نهاية العصر الأيوبي المملوكي، مع انقطاع خلال القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد، حيث عثر في الخربة على معصرة للزيتون ومعاصر للعنب تعود إلى نهاية الفترة البيزنطية وبداية الأموية، ما يدل على ازدهار القرية خلال هذه الفترة. لكن ما أشهر خربة

عبدون هو العثور على مجموعة من قطع العملة البيزنطية تعود بتاريخها للفترة بين عامي 491 و610 للميلاد، وقد وصل عددها إلى 73 قطعة، منها 61 من فئة الدينار و4 من فئة النصف دينار و8 من فئة الثلث دينار، وجميعها بيزنطية ومسكوكة في مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية، حيث وجدت هذه المجموعة داخل خزان للمياه كان مستخدماً في العصر البيزنطي، لكن المسلمين طمروه وبنوا فوقه مصلاً بني محرابه مباشرة فوق طمم الخزان. حكاية عبدون حافلة بالتفاصيل والدلائل التي تجعل من المكان معلماً أثرياً يعكس ثراء الحياة التي كانت في هذه المنطقة. وهنا يمكن العودة إلى ما تم توثيقه في تقرير رفعه مفتش آثار العاصمة أحمد جمع الشامي، يذكر فيه بأنه بينما كان يقوم أحد المقاولين بتجريف المنطقة المحاذية لشارع الملكة زين الشرف الواصل بين عبدون ورأس العين لبناء مجمع سكني هناك، فوجئ بوجود مدفن يظهر في القطع الذي أحدثته الجرافات، حيث قام المواطنون الساكنون في الجهة المقابلة للحفرية بإعلام الجهات الأمنية. ولكن بعد أن تم جزء كبير من الحفر في الموقع، وعندما وصل الخبر لدائرة الآثار العامة الأردنية، شكل مدير الدائرة بالوكالة فريق عمل برئاسة مفتش آثار العاصمة للتنقيب في الموقع وتوثيقه حسب الأصول العلمية المتبعة في مثل هذه الحالة، حيث بدأ الفريق العمل في الموقع في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق للحادي والعشرين من تموز عام 2013 للميلاد. استمر في عمله لمدة 3 أيام، حيث جاء في تقرير مشرف الحفرية أن حجرة الدفن مربعة الشكل وأن طول ضلعها 5 أمتار وتضم 14 مدفناً، وأنه قد تعرض 2 من المدافن للتدمير أثناء عملية الحفر الحالية، وترتفع غرف الدفن حوالي 60 سنتيمتراً عن مستوى أرضية المدفن، وقد زخرفت واجهات المنطقة الفاصلة بين أرضية المدفن وغرف الدفن بزخارف محفورة حفراً نافراً على شكل الوردة. كما يظهر أن المدفن تعرض للسرقة في العصور القديمة وكذلك بعد اكتشافه حديثاً، إذ إن فريق عمل الدائرة لم يعثر إلا على عظام بشرية مكسرة وكسر فخارية وقطع معدنية مهشمة وخرزات صغيرة الحجم وثلاث قطع نقدية رومانية تالفة. ويرى المنقب أن تاريخ هذا المدفن هو العصر الروماني، أي القرنين 2 و 3 للميلاد. وقد قام فريق دائرة الآثار العامة بتوثيق المدفن بالتصوير والرفع المساحي. تمر ساعة الزمن على عبدون وتتسارع وتيرة الحياة فيها لتتطور بشكل ملحوظ نحو حداثة البناء ورفاه الحياة، بعد أن كانت في السبعينيات من القرن الماضي أرضاً زراعية يطلق عليها قرية عبدون، والتي ما زالت بقايا هذه القرية تشكل جانباً من عبدون الحديثة وتحظى بخدمات متواضعة في الجانب

الغربي بعيدا عن حداثة أحياء عبدون الجديدة. عقارب الساعة تسير قدما بعبدون نحو مظاهر وعمارة وشبكة طرق وخليط مجتمعي حضري يعيش فيها. وصار من أبرز معالمها الهندسية جسر عبدون الذي يطلق عليه رسميا اسم جسر كمال الشاعر المعلق، غير أنه اشتهر في عمان باسم جسر عبدون المعلق الذي تم البدء ببنائه عام 1993 وافتتح في عام 1997. وهناك قصة تروى حول تسمية هذا الجسر باسم من صممه المهندس كمال الشاعر، حيث كان القرار من قبل أمانة عمان الكبرى في عام 2010 بعد أن عرض أبناء الشاعر صيانة إضاءة الجسر على نفقتهم بكلفة 750,000 دولار. وكان على إثر هذا الموقف من عائلة الشاعر تغيير الاسم ليكون جسر كمال الشاعر المعلق. وقد تم الاعتماد في تصميم جسر عبدون على تقنية متقدمة تتضمن استخدام الفولاذ والخرسانة، فصار هذا الجسر رمزاً للحداثة والتطور العمراني في عمان. كما أن من أهم معالم عبدون الحديثة كوريدور عبدون الذي تم افتتاحه عام 2016، وهو سلسلة شبكات طرق كبرى تربط بين مناطق عمان الرئيسية وتحقق الانسيابية في حركة المواصلات لتكون ممراً رئيسياً بين جنوب وغرب عمان باتجاه شرق عمان، إلى جانب كون الكوريدور ممراً استثمارياً أيضاً يتكون من مشاريع تجارية وسكنية وصحية وترفيهية وغيرها، ليصبح بذلك كوريدور عبدون هو عصب الحياة الواصل بين مطار الملكة علياء الدولي وبين مناطق عمان شرقاً وغرباً وجنوباً. ويبدأ كوريدور عبدون من تقاطع ميدان الأمير حسين الذي يمتلك منافذ إلى مناطق أظهير ومرج الحمام وطريق المطار وشارع الحرية وربوة عبدون، ويصل إلى منتصف كوريدور عبدون حتى تقاطع ميدان الأمير هاشم الذي يمتلك منافذ إلى منطقتي عبدون الجنوبي وعبدون الشمالي، وينتهي حتى تقاطع دوار القيسية الذي تؤدي منافذه إلى وسط البلد والمهاجرين ورأس العين. عبر هذه التقاطعات يكون كوريدور عبدون قد ربط بين شرق عمان وغربها من جهة، وبين جنوب عمان وغرب عمان من جهة أخرى، وبين جنوب وشرق عمان أيضا. إنها عبدون حداثة تنطلق باتجاه العالمية وأصالة تسكن ذاكرة المكان وتاريخه. وكثير من المعالم الحضرية وأماكن الترفيه والحياة المعاصرة التي يتلمسها القادم إلى عبدون في كل شوارعها وأبنيتها وفسيفساء المجتمع القاطن فيها. تلك هي عبدون، أجمل أحياء عمان وأرقاها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
2: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من عمان، عمان الحضارة والتاريخ، عمان الجمال، عمان التي دائما وأبدا ما تحتضن كل ما هو جميل. من هنا وعلى امتداد الوطن العربي نقول لكم أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاءات عربية، والتي تأتيكم بالاشتراك ما بين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية والإذاعة البحرينية. هذه الإذاعة التي تمتد ما بيننا وبينهم أواصر المحبة والأخوة والتعاون الدائم، ويمكن خلال هذا البرنامج دليل كبير على هذا التعاون العربي العربي من خلال البرامج الإعلامية والإذاعية الممتدة. اليوم سنتحدث عن الموروث الثقافي بين الأردن والبحرين كذاكرة المكان وصوت الناس، تحديدا نتحدث عن الأمثال الشعبية، عن الحكاية الشعبية ما بين الموروث الشعبي الأردني والموروث الشعبي البحريني. قبل أن نبدأ بحيثيات هذه اللقاءات الجميلة، اللقاءات العربية، اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي العزيزة داخل استديو الإذاعة الأردنية، السيدة مها المراشدة، الباحثة في التراث الأردني وعضو جمعية الموروث الشعبي الأردني. وأيضا أرحب بزملائي هناك في الإذاعة البحرينية، الزميل العزيز المذيع الأستاذ عبد الرحمن.

0: كمان بمطيع، وأيضا بضيفته العزيزة الأستاذة سناء السعد. قبل أن نتحدث مطولا بحيثيات عنوان هذه اللقاءات العربية، اسمحوا لي بأن أنتقل بالميكروفون إلى زميلي في الإذاعة البحرينية الأستاذ عبد الرحمن بمطيع. الميكروفون لك زميلي العزيز، تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير، من مملكة البحرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة والغالية على قلوبنا جميعا. نحييكم مستمعينا في برنامج لقاءات عربية بالتعاون مع إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في هذه الجلسة الحوارية الأخوية الحبية الودية، لنبحر معا في موروثنا العربي وتراثنا في مملكة البحرين وما يقابله وما يوازيه هناك في الحبيبة الأردن. إذن من دلم إلى فيلادلفيا ومن المنامة إلى عمان، لكم أجمل تحية في هذا اللقاء العربي العربي. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم الأستاذة منى شوابكة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك بالأستاذة مها المراشدة، وبكل الحب والتقدير نرحب بالأستاذة سناء السعد، معدة ومقدمة برامج اجتماعية في تلفزيون البحرين وفي منصات التواصل الاجتماعي تحديدا في اليوتيوب، وهي كذلك مهتمة في التراث البحريني الشعبي والعربي كذلك. أهلا ومرحبا بالجميع. إذن مستمعينا الكرام، في ذاكرة الشعوب الحكايات لا تعيش لمجرد التسلية، ولا يروى المثل عبثا بل يولد من التجربة، وتصاغ الأمثال من نبض الحياة لتصبح مع الزمن مرآة للقيم وصوتا للحكمة وجسرا يربط الأجيال بجذورها الإنسانية والأخلاقية. في مملكة البحرين وفي موروثنا الشعبي، شكلت الأمثال والقصص الشعبية جزءا أصيلا من الوعي المجتمعي، فحملت بين كلماتها البسيطة وعباراتها المنمقة معاني الوفاء والصدق والتكاتف واحترام الكبير وبر الوالدين وصون الجار وحب العمل والتمسك بالمروءة والأصالة. يوما ما كانت الجدة تروي الحكاية فتزرع القيمة، ويردد الآباء مثلا شعبيا يختصرون فيه درسا كاملا من دروس الحياة. في لقاءاتنا العربية وفي هذه الحلقة الخاصة، نقترب من ذاكرة المكان والناس لنقرأ كيف أسهم الموروث الشعبي البحريني ونظيره الأردني في بناء منظومة القيم الأخلاقية، وكيف ظلت تلك الحكايات والأمثال في وجدان المجتمع تحفظ الهوية وتغرس المبادئ، وتؤكد أن الثقافة الشعبية ليست مجرد تراث يحكى بل أخلاق تعاش. إذن مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة، نبحر معا في هذه الحلقة وهذا البث المشترك مع الأحبة من المملكة الأردنية الهاشمية. نعم، الكلمة لديكم.
0: نعم، شكرا لك على هذه الكلمات الجميلة الطيبة وعلى هذه المقدمة التي تفوق جمالا بصراحة، ووصلت إلى قلوبنا ولامست شغاف هذه القلوب، وأنت تتحدث عن هذا الموروث، الموروث الشعبي العربي. وإن كنا نتحدث اليوم زميلي العزيز أستاذ عبد الرحمن عن الموروث الشعبي الأردني والبحريني، ولكن هو بنفس الوقت يصب في بوتقة واحدة وهي الموروث الشعبي العربي. صدقا يعني عطفا عما ذكرت وتحدثت، حين نحكي الحكاية القديمة أو نستعيد مثلا شعبيا قاله الأجداد قبل عشرات السنين، فعليا نحن لا نستحضر كلمات عابرة، إنما نستعيد من خلالها روح الناس، ذاكرة المكان، تفاصيل الحياة التي صنعت هوية وثقافة المجتمع العربي. بين الأردن والبحرين هناك الحكاية العربية تبقى واحدة، وإن اختلفت اللهجات والبحار والصحارى، لأنها حكاية إنسان عربي واحد حافظ ذاته بالكلمة بالمثل بالحكاية بالقصة، وورث أبنائه الحكمة في كل هذه الموروثات الشعبية الجميلة ولو كانت في مثل قصير أو بسيط، وأيضا حفظه من

0: خلال الحنين في حكاية شعبية قصيرة. اسمحوا لي زملائي الأعزاء في الإذاعة البحرينية وجميع من يستمع إلينا عبر هذا البث العربي المشترك ما بين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة المملكة البحرينية أن نبدأ مجريات هذه الندوة وهذه الحوارية الجميلة التي نتحدث من خلالها عن ذاكرة المكان وصوت الناس، الموروث الثقافي بين الأردن والبحرين، تحديدا عن الأمثال الشعبية والحكاية الشعبية، بأن أرحب بضيفتي مرة أخرى داخل استديوهات الإذاعة الأردنية السيدة مها المراشدة، وهي باحثة في التراث الشعبي الأردني وعضو في جمعية المحافظة على التراث والموروث الشعبي الأردني. اسمحي لي أرحب بك مرة أخرى أستاذة مها، يعني حياك وبياك كما نقول في كل لهجاتنا العربية. وعندما نتحدث مع السيدة مها المراشدة هناك سيرة ذاتية تسطر لهذا اللقاء، حيث كان هناك عمل كبير وجهد كبير قمت من خلال وقتك وأيام كثيرة سهرت عليها وأنت تحضرين لكثير من الأوراق العلمية التي تناولت الموروث الشعبي الأردني. قبل أن نتحدث عن الأمثال وهي يعني في صلب حديث هذه الندوة وهذه الحوارية، نتحدث عن التراث والموروث الشعبي وكيف يشكل ذاكرة الشعوب والهوية الثقافية للشعوب العربية. تفضلي.
1: شكرا كثير عزيزتي منى، وشكرا لإذاعة البحرين على هذا اللقاء الجميل. جمعية الموروث الشعبي الأردني متأسسة من 2008، اعتنت بالموروث الشعبي الأردني بكل مكوناته سواء الأمثال الشعبية أو الملبس أو المأكل أو المكان. فحاولنا أنا ومجموعة من الزميلات إن نبدأ نوثق بعض توثيق سواء بالصورة أو بالكلمة، والحمد لله يعني قدرنا ننجز مرحلة نوعا ما نقدر نحكي أنجزنا يعني 50% أو أقل شوي، بالذات للزي الأردني وأيضا للحكاية الأردنية. وفي معنا مجموعة كتير من الباحثين دائما بغدونا بالمعلومات القيمة اللي عندهم. نعم. مثلا أنا بداياتي كانت بالذات بالأمثال الشعبية، كانت أمي الله يرحمها وجدتي الله يرحمها الله. نعم. يحكوا أمثال أسأل يعني أيام ما أفهمش بعض الكلمات بصراحة، فكنت نرجع ونشوف يعني كلمات المتداولة العامية باللهجة. نعم. العامية الأردنية. فالحمد لله يعني قدرنا ننجز نوعا ما. وفي كمان دكاترة في الجامعات الأردنية. نعم. كتبوا وألفوا، في عندي دكتور كثير رائع اسمه الدكتور أحمد الزعبي، عنده مؤلف كثير كثير رائع عن الأمثال الشعبية. نعم. الأردنية قيمة كثير. فيعني احنا هاي بداياتنا كانت، وان شاء الله احنا بنكمل في الموروث الشعبي الأردني. وثقنا كثير عن الأزياء الأردنية وعملنا كثير عروض أزياء أردنية كمان، فالحمد لله رب العالمين. ان شاء الله بنستمر ان نغطي اكبر عدد ممكن، وبالذات يعني بتعرف الأمثال الشعبية بحر بحر. نعم. كثير يعني مهما توثقي بتلاقي في إشي ناقص لسه عندك.
0: نعم.
1: فإن شاء الله بنقدر نوثق أكبر عدد ممكن من الأمثال الشعبية الأردنية بأقرب وكلها. يعني في بتكون عنا يعني بداية المسودات للأمثال، في إشي انطبع في كتب، في إشي لسه ما انطبع. نعم. إن شاء الله في المستقبل رح ينزل.
0: نعم.
1: كتب.
0: أكيد هذا الموروث الشعبي لأي شعب من الشعوب. ست مها والأخوة المستمعين الزملاء في الإذاعة البحرينية، هو الذي فعليا شكل ذاكرتنا هويتنا ثقافتنا. صح. وأنت تتحدثين في البداية يعني كنت تستمعين لبعض الأمثال ولكن لم تكوني تدركين كن هذا المثل.
1: أكيد.
0: الآن بتنا يعني نبحث عن هذه الأمثال. صح. لأن هذه الأمثال ما زالت حية بيننا، وهذا السؤال لماذا بقيت حية حتى هذه اللحظة؟ ما الذي جعلها عالقة في أذهاننا وفي ذاكرتنا، في ذاكرة الشعوب تحديدا؟ ست مها،
1: أولا لأنه المثل لما نحكى أول مرة نحكى ضمن حكاية أو قصة، فأي موقف أنت بتتعرضي له في الحياة نفس الموقف ونفس الحكاية أنت بتكرر صار متوارث على الجزء. مثلا أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، يعني. نعم. هذا مثل يعني معظم الشعوب العربية تتداوله. نعم. يعني هلأ أكيد صارت قصة معينة إنه صار في مشكلة بين أولاد عم، واختلفوا. أنا جدتي حكت لي هالقصة. نعم. صارت مشكلة يمكن على إرث يمكن، وصار اختلفوا الأخوة، اتفقوا على ابن عمهم، بعدين صارت المشكلة أكبر، هم زعولات مع ابن عم، ما بيحكوا مع بعض مع أولاد العم، إجوا أولاد عمهم اللي زعلانين منهم فزعولهم وعلى الغريب اللي صار معهم المشكلة. نعم. فإحنا هاي يعني ما في مثل نهائيا إلا اللي قص من الأساس. هسا المثل هذا بسمعه مثلا الأخوة المصريين بيحكوا، بالخليج بيحكوا، أنا وابن عمي، أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا سمعته بأكثر من مكان. نعم. أنه نفس المثل يتداول بالدول العربية. مثلا يعني بدنا نجيب مثلا الدم أو العمر، الدم ما بصير مي، يعني مهما يصير بين القرايب بين الأخوة بين الأهل مشاكل أو يعني أكيد هاي كليات، بس بالنهاية أنه أنا لما بصير مشكلة بيني وبين أي حدا تاني بالعكس بيجي أقرب الناس إلي اللي هو دمي. صحيح. من دمه. نعم. بفزع لي وما بصير مي نهائيا الدم، يعني لازم نفزع لبعضنا. هاي الأمثال إجت من واقع، يعني صارت مشكلة في الحياة العامة. نعم. في الحياة حكاها أو قصة معينة انحكت نفس المكان أو نفس الظرف اللي بنوضع فيه الشخص، فبيحكي هذا المثل على أساس كمان نحل الإشكاليات والخلافات اللي بتكون موجودة. صحيح. يعني والله مهما تصير خلافات بينك وبين ابن عمك مثلا أو بينك وبين أخوك، بس عمر دمك انتو دم واحد، ما بصير مية بيناتكم إلا بالنهاية ترجعوا تصطلحوا وتقعدوا على سفرة واحدة، تقعدوا في مكان واحد. فهي الأمثال يعني فعلا حكايات جداتنا المتوارد يعني جميلة جدا. نعم. يعني بوعونا مستحيل المشكلة تضلها مثلا للأبد إلا ترجعوا تحنوا على بعض وترجعوا على بعض وترجع المحبة والمودة بيناتكم.
0: جميل. يمكن كل مثل يحمل حكاية وقصة ستمها. وكل مثل في نوع من الإيحاء والرسائل الإيجابية. الحفاظ على الأخوة وعلى العمومة والقرابة وأيضا حتى على الجيرة
1: طبعاً.
0: والاهتمام بمن يحيط بك. يمكن هذا مثل يعني واحد من آلاف آلاف الأمثال. يعني اسمحي لي يعني أن أنتقل بالميكروفون إلى الزملاء في الإذاعة البحرينية وللزميل الأستاذ عبد الرحمن بموطيع وضيفته الأستاذة سناء السعد. أنتقل لك بالميكروفون وأنا في بالي أستاذ عبد الرحمن بسؤال لضيفتك العزيزة. عندما نتحدث عن هذا الموروث الشعبي من الأمثال من القصة من الحكاية، كيف يمكن اعتبارها كوثيقة اجتماعية تحفظ هذه التفاصيل للحياة اليومية والقيم الإنسانية لشعوبنا العربية؟ تفضل.
2: نعم بلا شك أستاذة منى، يعني ننتقل إلى ما انتهت إليه الأستاذة مها بتعريف العام ومفهوم المثل كما تراه ضيفتنا الكريمة الأستاذة سناء السعد. يا هلا مرحبا فيك أستاذة.
3: يا مرحبتين، حيا الله صباحكم، صباح أهل البحرين وصباح المملكة الأردنية الهاشمية الأخوان، تشرفنا بالتواصل معاكم.
2: نعم بلا شك، يعني هذا اللقاء العربي ونحن نبحر في بين أمواج بحر البحرين أو ما يقال بأن يعني البيئة تفرض نفسها في طرح هذه الأمثال وتداولها عبر الأجيال الأستاذة سناء. فمن وجهة نظرك يعني هناك مفهوم للمثل أو تعريف للمثل ننطلق من خلاله في استعراض موروث الشعبي البحريني. نعم.
3: أستاذي الكريم، بالنسبة لنا احنا كمجتمع خليجي الأمثال تعتبر جزء من نمط حياتنا، يعني احنا الأمثال مو بس توارثناها، استخدمناها يوميا وبجميع طبقات المجتمع البحريني والخليجي. فبالنسبة لنا يعني الشعب هو اللي أرخ وهو اللي ثبت الأمثال عندنا، يعني مثل ما ذكرت الأخت مها، احنا الحين تونا في هذه السنوات العشر أسسنا مؤسسة بقيادة سمو الشيخ ناصر اسم البيت العود، اللي هو لتوثيق جميع الأشياء التراثية بما فيها الأمثال والقصص والحكايات. بس إحنا كشعب خليجي الأمثال جزء من حياتنا، تعتبر فن أدبي شعبي توثق جميع الأحداث اللي نمر فيها. يعني إحنا عندنا أمثلة وارثناها من ذاك الزمانات، ما زلنا نستخدمها وما زلنا مثل ما تقول نكون أمثلة جديدة ونستخدمها ونتداولها. يعني إحنا عندنا الأمثال ممكن تطلع وراء قصة، وراء قصيدة، وراء مثلا حدث اقتصادي أو سياسي، فتشوف الأمثلة عندنا تنوعت ونستخدمها بجميع طبقات المجتمع. الثقافية اللي عارف اللي المثقف الإنسان العادي، لأنها هي طالعة من مثل ما نقول من رحم المجتمع، من ألفاظنا، من كلمات.

0: بيوتنا عندنا أمثال نتداولها يوميا في العمل مع أهلنا، وهذه الأمثال عندنا أنواع فيها، فيها أمثال أخذت من مبادئ الدين، أمثال أخلاقية، أمثال اقتصادية. يعني عندنا أمثال، مثلا لو أقول لك أنا من الأمثال الدينية،
1: نعم.
0: نقول من سوى سويلة، الصبر مفتاح الفرج، أمك جنتك ونارك، هذه من وين خذيناه؟ خذيناه من مبادئ الدين. مثلا نقول الجار للجار لو جار، نقول الحوبة تبطي ما تخطي. مثلا عندنا حتى مأخوذ من الميراث، يقول من مات أبوه قبل يده بات مصفوعا على خده.
1: الله.
0: يعني تعرف احنا، وهذه تصور ان احنا هذه الأمثلة يوميا اي شخص، يعني هي المثل خلاصة حدث معين او تجربة معينة، او حتى يكون ترى ما مر بقصة ولا مر بحدث، لكن كوعي اجتماعي أو وعي أخلاقي يقوم يسهل هذه المبدأ عن طريق المثل. المثل من كلمتين أو أكثر، ولازم تكون من ألفاظ البيئة. فأهني لما أي شخص يكون واعي أو حكيم يبي يوصل لك مبدأ أو فكرة ويبيها تنتشر في المجتمع، يدور مثل جميل في اللفظ نهايته بنفس الحرف أو السجع، ويكون سهل حفظه، ما يعتمد على أن ذي الشخص يقرأ أو يكتب أو هذي دارس أو ذي مثقف أو ذي لمركز، لا. فهني وصلت الفكرة، فهي المثل يعني وسيلة من وسائل نقول التربية أو الوعي الاجتماعي السياسي الديني الاقتصادي. المثل يؤرخ حقبة من الزمن، المثل يعطيك فكرة عن ذيك الزمن، عن عاداتهم، عن تقاليدهم. يعني في أمثلة حق البيئة الصحراوية، في أمثلة طلعت من البيئة الزراعية، في أمثلة طلعت من البيئة البحرية. أنت تعرف من هذه المثل، حتى لدرجة بعض المؤرخين الاجتماعيين يعتمدون على المثل، استوى فن أدبي يدرس في بعض الجامعات.
1: نعم.
0: إحنا كمجتمع خليجي وايد نتداول الأمثال في حياتنا اليومية، اللي إحنا كناس إحنا اللي أرخنا المثل، إحنا اللي حفظناه بطريقة التداول وانتوارثه. يعني من جدودنا للآباء للشباب ما زالوا يستخدمون الأمثلة في نهاية أي قصة، أو حتى إذا بقى يوضح شيء حق الطرف الثاني حالا يذكر المثل. ما في داعي أن أقول لك القصة. يعني مثلا لو أي حد تحكي قال والله تأخرت على الشغل، بروح حق هالي قال لا إي والله ترى أمك جنتك ونارك، بس انتهى الموضوع عنده، يا بها بهالطريقة. يعني لو مثلا بنقول حق أمثلة اقتصادية، ياك واحد قال لك والله ذي العامل سويتك، يقول لك بقول لك عط الأجير أجره قبل لا ينشف عرقه. بس زين، احنا خذينا هذه المثل من مبادئ الدين، لكن أنا لخصيتها بهالطريقة، أو أقول صاحب راعي النصيفة سالم، نفس الشيء، أو إذا بقيت صاحبك دوم حاسبك اليوم.
1: دخلنا في الجانب الاقتصادي،
0: دخلنا في الجانب الاقتصادي.
1: نعم. نعم.
0: دخلنا مثلا في الجانب الاجتماعي، نقول مثلا الدرب اللي ما يعز ممشاك اقطع الدرب اللي ما يعز ممشاك اكسر خطاك عنه.
1: نعم.
0: هذه واحدة، اللي ما حسبني براس مال ما حسبته فايدة.
1: نعم.
0: زين، في أمثلة كانت موجودة من أيام الجاهلية باللغة العربية، انت دأولها عقبيات حق العهد الإسلامي الأموي العباسي. ليه الحين إحنا اللي قبل 10 سنوات عندنا ترى أمثلة جديدة صارت في المجتمع الخليجي؟
1: صحيح.
0: انت يعني خذوها مثلا من قصيدة، قبل عندنا اللي يبيك عية النفس تبقي واللي نبي عية البخت يجيبه، هذه بيت من قصيدة صارت حق امرأة لها قصة معينة فقالت قصيدة، لكن خذينا احنا هذه البيت لما انا يتعسر لي شيء، لما اتمنى شيء. فتعرف احنا الأمثلة نوظفها على حسب احتياجنا لها
1: للموقف.
0: يعني ممكن المثل يطلع في موقف شيء لكن يناسب لي انا في موقف شيء ثاني اقوم استخدمه، لكن المثل كان وما زال هو جزء من جزء حياتنا يعبر عنه. إحنا كشعب خليجي إحنا أرخنا المثل.
1: نعم.
0: قبل لا يؤرخ كتابيا أو تكون له مؤسسات خاصة أو شيء، ودائما الأمثال عندنا أنواع وتكون خلاصة تجارب الآخرين.
1: نعم أستاذة سناء، وكأن يعني شيء بالشيء يذكر، يمكن من المقاصد في طرح الأمثال اللي هي مثل ما تفضلتي الهدف التربوي أو إيصال قيمة معينة أو رسالة معينة. أذكر في إحدى اللقاءات الإذاعية مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله خلف الدوسري الشاعر، نوجه له تحية.

0: هي ذكر لنا قصة مثل أو شرح لمثل معين من آداب المجالس وآداب الضيافة، وهو مثل ما تفضلتي نابع من البيئة البحرينية. فيقال للابن توصل له هذه الرسالة: التمر خص والعيش قص. التمر خص مأخوذة من شنو؟ من التخصيص، أي التحديد، أي أنه عندما يقدم لك الضيافة
1: من
0: واجب
1: التميز.
0: من التميز، فتخصصها بعينك، ما تقوم تمسك التمرة وترجعها مكانها وبعدين تأخذ تمرة ثانية، أكل اللي قدامك عليك بالعافية، ولكن أنت يعني ما تمسك كل التمر علشان يكون في نوع من يعني القبول عند هذه الضيافة، في حين أن لما نقول العيش قص نقصد في العيش، احنا في يعني لهجتنا البحرينية والخليجية الرز، القص وهو التحديد،
1: نعم
0: وهو انه يعني يمسك الرز بيده، وهي مبنية على السنة النبوية الشريفة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
1: صحيح.
0: أيضا يمكن أخواننا في الأردن الحبيبة يمكن يشاركونا في هذه النقطة، يمكن هم معروفين بالمنسف، المنسف الأردني طبعا من مظاهر الضيافة وكرم أخلاقهم في ترحيبهم بالضيوف، يوضع له المنسف. يمكن أخواننا في الأردن يأكلون المنسف بثلاث أصابع،
1: احنا ناكله بالهمزه
0: وإحنا ناكل
1: بالخمس الاصابع،
0: بالخمس
1: واهمزها بعد، اسويها
0: وهمزها.
1: مرتبه واكلها على اساس ما يتنثر العيش. احنا
0: فيقول لك
1: عندنا القوزي.
0: فلان يقول لا يضرب بالخمس
1: اي نعم.
0: او يهمز، حتى احيانا في وصفهم لشيباننا رحمه الله عليهم والله يطول في عمر الموجودين منهم، لما يصفون احد الاشخاص المعروف بالنهم والشراهه يقول لك فلان ما يتجابل على ويبه ولا على
1: نعم
0: سفره،
1: نعم
0: همزته لها ظلال
1: نعم
0: يعني من كثر ما هي رفيعه، الهمزه او كبيره مع مرشم بياكلها
1: اي
0: يعني.
1: يعني
0: فيمكن هذه التوثيق او هذه الوصف المعين يوصل رساله حق الطرف، حق الاجيال المتعاقبه، باداب الطعام، باحترام اداب المائده، او ما يسمى الان باللغات الحديثه اداب البروتوكول وقواعد
1: احنا
0: الاتيكيت.
1: نسميه اسلوب الذرابه،
0: نعم.
1: اسلوب السنع. يعني عندنا لما التمر نقول انت تمد يدك على التمره، احنا ميزناك لان يراويك ان احنا في بيئه صحراويه وان احنا عندنا التمر موجود.
0: صحيح.
1: فهالشكل كانوا علماء الاجتماع يأرخون الحقبه ذي
0: نعم.
1: من خلال امثالنا
0: صحيح.
1: اللي هي. فهو نعرف ان ترى التمر هو من ميزات دول الخليج، ولما انا قدمه معناته انا ميزتك، كرمتك، اعطيتك شيء
0: نعم.
1: احنا عندنا واحنا مميزين به بالتمر.
0: نعم.
1: العيش احنا عندنا كان في ذاك الزمانات يعني شحيح ما ينعطى في كل البيوت،
0: صحيح.
1: فكان العيش ان هذه انا ترى كرمتك وحطيت لك الذبيحه، احنا نقول الغوزي،
0: الغوزي.
1: اي
0: نعم.
1: نقول حطيت لك الذبيحه. فهناك ليه يعني همز بالخمس ترى، لانها هي ويبه نادره ذاك الزمان.
0: صحيح.
1: بس هني احنا لما نقول تعال اقلط حياك،
0: نعم.
1: هذه كرامتك وسامحنا كان قصرنا في حقك،
0: نعم.
1: هذه كاسلوب سنع. لكن بتشوف الامثله الكثير اللي تدل على ترى ان احنا مرحبين فيك
0: نعم.
1: بالمثل، مثلا حي الله من يشرفتونا مكانكم فوق العين. هذه
0: نعم.
1: كلها ترى تعتبر جزء من الامثال اللي احنا خذيناها وحفظناها وما
0: بالأخير.
1: زلنا كشباب وكصغار تتداول. يعني احنا هذه الميزه اللي ميزت الامثال في الدول الخليجيه ان هي ما زالت حيه ومفعله عندنا.
0: وما زالت أيضا متوارثة عند أشقائنا
1: نعم
0: وأحبائنا في الأردن الشقيق. عودة لكم أستاذة منى بالانتقال إلى المحور الآخر، وهو محور البيئة اللي يربى فيها أو يوثق فيها المثل الشعبي. نعم، تفضل أستاذة منى.
2: نعم، شكرا لك زميلي العزيز عبد الرحمن، شكرا لضيفتك المقدرة وهذا الحديث عن المثل الشعبي في الموروث الشعبي البحريني. وهناك يمكن كما فهمنا تشابه كبير ما بين هذه الأمثال الممتدة في الوطن العربي الكبير، حتى وإن اختلفت البيئة، والتي هي منطلق لحديثي مع ضيفتي العزيزة السيدة مها المراشدة الباحثة في التراث الشعبي الأردني. يمكن توقفتم عند موضوع البيئة وأهمية انعكاس البيئة الأردنية سواء الصحراوية أو الزراعية، هذه البيئة التي تحيط بنا ست مها بتأثيرها في الحكاية الشعبية وفي المثل الشعبي الأردني. يمكن البيئة فرضت نفسها من خلال

0: الطقوس المختلفة التي وجدنا فيها المثل الشعبي، طقوس الزراعة، طقوس الزواج، البيئة التي تحيط بنا، هذه الأرض التي في كل ملمس منها هناك مثل تعبر من خلاله عن واقعنا الشعبي والتراثي الثقافي الأردني. كيف انعكست هذه البيئة على أمثالنا الشعبية، والتي يمكن هذه واحدة من التي يعني المعززات التي جعلت المثل الشعبي ما زال حيا بيننا حتى هذه اللحظة؟
1: شكرا ستي. هلأ إحنا بدنا نحكي لما سألنا عن المسف الأردني بتاكل بثلاث أصابع،
0: نعم،
1: ولازم يتدحبر لازم تتدحبر ويأكلوها. هلأ عزيزتي، البيئة طبعا كل الأمثال هي من البيئة،
0: من البيئة، نعم،
1: كل الأمثال من البيئة، سواء بيئة بدوية أو بيئة ريفية أو بيئة مدنية. هلأ بنحكي مثلا زي ما حكت السيدة عن مثلا الأشياء اللي بتتعلق بالأشياء المادية. مثلا عندنا مثلا بنحكي ما بحرث الأرض إلا عجولها، مثلا يعني الأرض إذا ما كان صاحبها أو صاحب الشأن هو الأقدر على حل هالمشاكل الموجودة، ما بيقدر أي حدا يعملها إلا هو.
0: نعم.
1: يعني أنا مثلا عندي مشكلة، ما بروح لأي إنسان يعني ما عنده خبرة بهاي أي مشكلة كانت، ما بقدر، لازم أروح للشخص المتخصص
0: بهذا
1: الشأن.
0: نعم.
1: وهذا طبعا هاي كلها أمثال متوارثة من زمان يعني، وظلت حية لغاية هاي اللحظة. في عندنا مثلا بالنسبة للجار، إحنا هلأ البيئة الزراعية والبيئة كل إشي كل، بس هاي يعني الأمثال مش بس متعلقة بالبدو أو الريف أو كل. نعم. كلياتنا بنحكي الأمثال.
0: صحيح.
1: لما بحكي لك مثلا جارك
0: هي منعكسة على حياتنا ككل. نعم.
1: مثلا لما بحكي لك جارك القريب ولا أخوك البعيد، أنت جارك كل يوم بتشوف، مثلا أخوي، أنا ساكنة مثلا بقرية اسمها سوم، وأخوي ساكنة بأربد المدينة، فأنا بشوف جاري أكثر من أخوي فعلا.
0: صحيح.
1: يجيني كل يومين، يجيني كل أسبوع، فأنا لازم تكون علاقتي مع الجار كتير كتير ودية. لا سمح الله أي مشكلة أي حاجة أنا بحتاج لجاري، المفروض أنا أكون في صلة بيني وبين جارك. وحتى من ناحية دينية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا إن دائما إذا تفقد جاره اليهودي سيدنا محمد
0: عليه
1: الصلاة والسلام، يعني وين راح، يعني قعد 3 أيام ما شافه لا مريض وراح يعني وزاره، المفروض تكون علاقات بين الجيران رائعة. زائد إحنا مثلا بالناحية الاقتصادية بنحكي خب قرشك الأبيض ليومك الأسود، يعني فعلا لازم الواحد يعني مش كل الدخل اللي بيجي يصرفه مباشر، لازم يشيل منه.
0: نعم.
1: جزء منه. ونفس الشيء ليش قيلت هاي، انه بنصح الناس انه يعني هلا انا عايش بحبحة زي ما بيحكوا، عايش معي مصاري
0: برخاء
1: مثلا، لازم بقى أخبي جزء من هذا المبلغ اللي أنا بيجيني، ما بعرف شو بصير معي بالمستقبل.
0: نعم.
1: ممكن الدخل يقل، ممكن يصير عندي أي ظرف، أمرض، إشي يكون عندي مش من أول يوم ما ألاقيش أي إشي يسد جوعي أو يسد نفقاتي. لازم نوفر من مالنا في الأوقات الصعبة. كمان عندك مثلا في شغلات بتتعلق بالأم والبنت، يعني بيحكوا مثلا طب الجرعة ثمها بتطلع البنت لأمها.
0: نعم.
1: يعني فعلا هاي متأكدة 100%، يعني شوفي حتى اللهجة، البنت بتأخذ اللهجة حتى الحكي من أمها أكثر ما بتحكي، يعني لهجة أبوها بتكون غير عن لهجة أمها. مثلا إذا كانت مثلا أمها.
0: نعم.
1: بتحكي بالمدني أو بتحكي بدوي، يعني فعلا أبوها بيحكي لهجة تانية، فالبنت بتطلع فعلا بتحكي لهجة أمها. هلأ يعني الأمثال يعني تقريبا الأمثال الشعبية بشكل عام عزيزتي متشابهة مع الدول العربية.
0: أكيد
1: متشابهة كثير. هلأ مثلا إحنا من نروح مثلا للأمثال اللي بتتعلق على العلاقات الأسرية، الخال مخلى والعم مولى. يعني الخال ما يعني احنا بس تلاقي الانسان بيميل لاخواله اكثر من عمامه بشكل عام كل العالم، بس الخال مش هو لما لا سمح الله بعد وفاه الاب، العم هو اللي بيكون الولي، هو اللي بيكون
0: الأقرب
1: من ناحيه دينيه ومن ناحيه اجتماعيه، بس هو الخال كخال اقرب للابناء من يعني سبحان الله، هي هيك عاطفه الام والعاطفه.
0: نعم.
1: انت بتميلي لخالك اكثر، فبيطلع المثل الخال مخلى، يعني بخلى انه ما عنده اي التزامات شرعيه، بدنا نحكي يعني العم بيصرف عليك، الخال من كرمه، يعني انت مثلا بالعم مكلف بعد الاب وبعد الاخ انه يصرف عليك.
0: نعم.
1: فمن ناحيه دينيه احنا بنحكي، فيعني هاي الامثال كلياتها يعني ما اجت من فراغ، اجت من قصص ومن يعني
0: احنا بنحكي انه يمكن هذا المثل لم ياتي هكذا عبثا.
1: طبعا
0: هو جاء خلاصه تجربه انسانيه متكاملة طويلة. يمكن قصص حدثت، حكايات حدثت، أحداث حدثت مع الأجداد فيما سبق، وخرجت هذه الكلمات البسيطة على شكل مثل تعطينا خلاصة هذه التجربة الإنسانية. وهذا يمكن ما يعني نود أن نوضحه أكثر وأكثر، إنه المثل لم يقل جزافة، المثل كان في إله قصة، كان له هدف، كان له رسالة. ويمكن انطلاقا احنا عندما نتحدث عن البيئة لم نقصد فقط البيئة التي نعيشها بمقدار البيئة التي نتعايش ونتعامل من خلالها، سواء العلاقات الاجتماعية، العلاقات الإنسانية، الحياة التي نعيشها. الإنسان لما كان ببيئة ريفية، وانت يمكن ذكرتي ما بحرث الأرض اللي عجولها، المنطلق انه بيئة زراعية ومين بده يحرث، ولكن هي تحمل معنى كبير
1: طبعا
0: في حياتنا، حتى حياتنا اليومية التي حتى هذه اللحظة مع هذا التقدم في الحياة والتحولات الديمغرافية، التحولات الاجتماعية، ينطلق أيضا وقد ينساق على بعض الأنساق الاجتماعية التي نعيشها. نعم، نتحدث يعني عن هذه الأمثال الشعبية وكيف استطاعت البقاء حية حتى هذه اللحظة مع الجهد لبعض الباحثين كما ذكرنا، ويمكن ذكرت ضيفتنا بالإذاعة البحرينية الأستاذ سناء والزميل العزيز عبد الرحمن. هناك جهد كبير في البحرين للإلمام بهذه الأمثال وجمعها وتوثيقها، ونحن أيضا هنا في الأردن هناك جهد كبير، وهناك خرجت الكثير من الموسوعات والكتب التي تعاملت مع المثل الشعبي الأردني وتناولته بكل التفصيل والتفسير، وأيضا الحديث عنه كيف وجد وكيف تكون وكيف بقي حتى هذه اللحظة. نتحدث عن أبرز الحراس لهذا المثل، وأعود دائما وأقول المرأة لها دور كبير ستمها
1: طبعا.
0: ويسعدني اليوم وإحنا نتحدث بهذه، يعني لن أكون متحيزة كثيرا، ولكن يسمح لي زميلي العزيز عبد الرحمن والأخوة في الجاليري من المهندسين والمخرجين أن من يتحدثنا اليوم عن المثل الشعبي هما ضيفتان عزيزتان، السيدة مها المراجدة والسيدة سناء السعد. وأقول هناك دور كبير للمرأة في حفظ هذا الموروث الشعبي ونقله عبر الأجيال، دور المرأة في حراسة هذا المثل.
1: في سيدات كتير كتبوا، من أشهرهن السيدة هند أبو الشعر، الدكتورة هند أبو الشعر.
0: نعم.
1: يعني عبارة عن موسوعة رائعة بالأمثال الشعبية، وكتبت ووثقت أكثر من كتاب وأكثر من موسوعة. صدقا عندنا بالأردن كثير سيدات، بس هند أبو الشعر فعلا يعني كتبت عن الأمثال الشعبية الأردنية
0: هذا في التوثيق والبحث.
1: والبحث نعم. نعم. وفي أنا حكيت لك ببداية اللقاء الدكتور أحمد الزعبي نفس الشيء، كتب مجموعة من الأمثال الشعبية مع قصصها مع حكاياتها من بدايتها لغاية يعني ليش استمرت لغاية هاي اللحظة. في كثير كثير بحثوا وكتبوا عن هاي الأمثال في الأردن. بتذكر كمان في العالم ركس بن زائد العزيزي كتب مجموعة
0: رحمه الله. نعم.
1: رحمه الله، كتب كثير عن الأمثال وعن العادات والتقاليد، يعني كان عبارة عن موسوعة رائعة في توثيق الحياة الأردنية.
0: نعم.
1: في مجموعة كبيرة.
0: نعم. هذا على الجهد البحثي. أنا أتحدث ستمها عن المرأة، المرأة الجدة والأم اللواتي نقلن لنا هذا المثل وهذا الموروث حتى هذه اللحظة. يمكن بدأتي أنت بالحديث في بداية هذه الندوة وهذه الحوارية أنه استمعت لي مثل هذه الأمثال من والدتك،
1: من جدتي
0: ومن جدتك، فنتحدث أنه المرأة كيف استطاعت أن تحافظ على هذا المثل وكيف استطعت أن تنقله لنا حتى هذه اللحظة؟
1: عزيزتي يعني أنا متأكدة الأكثر اللي حافظ على التراث والأمثال الشعبية هن السيدات. كانت جدتي ما تحكي أي شيء إلا تضرب لنا فيه مثلا، الله يرحمها.
0: نعم.
1: وكانت تفسر لنا، يا رغم يعني هلا بتحكي أنا جدتي يعني من مواليد يعني لو عايشة هلا فوق 120 أو 130 سنة تقريبا عمرها، يعني رغم إنها يعني غير متعلمة فكانت تحكي تقعدنا أيام لما أنا معظم أجازاتي بالمدرسة لما كنت أعطل العطلة المدرسية أنزل على جدتي بالقرية أو معظم العطلة أقضيها عندها. في شغلات كثير علمتني إياها أحكي لك، حتى في قصة مثلا التطريز الفلاحي اللي بطرزه جدتي اللي علمتني بداياته.
0: نعم.
1: فكانت تحكي لنا أمثال، تحكي لنا حتى القصص الشعبية المتوارثة مثلا عن الغولة، عن أبو منجل، يعني بتعرفي هاي تقعد تحكينا مثلا. طبعا هاي كليات روايات غير حق، يعني روايات متداولة، تحكينا الغولة شو عملت وشو أكلت وشو عام قامت. مثلا في إشي كان يحكوله أبو منجل، يعني إذا حد توفى وبتعرف أيام كانوا يشوفوا علامة ما على جسمه، كل هذا ضربه أبو منجل وتوفى. فكانت تحكينا هاي القصص وإحنا أطفال. فيعني أنا كثير شغلات واللي حببني بالموروث وبالأمثال بصراحة جدتي الله يرحمها.
0: نعم. رحمها.
1: يعني أيام أفهم، يعني بصراحة أيام أفهم المثل وأنا صغيرة كنت، وأيام ما أفهمهش أسألها تبقى تحكي لي شو يعني هذا، شو يعني مثلا هذا. مثلا عندك الأمثال، يعني البيت الكبير بده تدبير، يعني كل ما كبر طبعا أي يعني
0: طبعا
1: جدودنا كانت البيوت، يعني جدتي وجدي وعمامي وكلهم بكونوا عايشين ببيت واحد، يكون يعني كل بتعرفي كيف بيتنا، البيت التراث القديم، غرف منفصلة عن بعضها البعض.
0: صحيح.
1: بيت كبير، إذا ما كان لك البيت الكبير هذا إذا ما في حد قاعد بدبره وبدبر شؤونه وبيرعى شؤونه، بحكي لك من أكل ومشرب وملبس وكل إشي، لازم يكون في واحد اللي يشرف على هذا الشيء اللي وضع. بالنهاية كانت الجد والجدة اللي يديروا كل أمور البيت.
0: صحيح.
1: ففعلا البيت الكبير بده تدبير، يعني إذا ما كان حدا مدبره، ما حدا نعم. ماسكه وبيرعى أموره، ما بيزبط.
0: نعم. ويمكن ذكرتيني في مثل إحنا برضو اللي لكل دار مدار. يعني كل بيت له تدبير معين. نعم. واللي ماله كبير ماله تدبير. هاي من الأمثال الشعبية التي ما زالت حتى هذه اللحظة بالفعل كنا نسمعها يعني من أمهاتنا وجداتنا وما ندرك كنه هذا المثل وماذا يعني. الآن يمكن لما كبرنا واستوعبنا ماذا يدور حولنا،
1: صح،
0: صرنا نحاول حتى ننقله لأولادنا مع الشرح المستفيض لأنه فهمنا معناه بعد ما كبرنا. ست مها
1: الله كان ينحكي قدامنا ما نفهمه احنا صغار، بس لما كبرنا. أنا شوف كان عندي قصة، يعني ليش أنا اتجهت إني للموروث الشعبي.
0: نعم. إذا يمكن رح نتناول من خلال هذه الندوة العديد من الأمثال الشعبية التي ما زلنا نحافظ عليها هنا في الأردن، لكن اسمحي لي ست مها والزملاء والمستمعون بأن أنتقل بالميكروفون إلى زميلي الأستاذ عبد الرحمن بومطيع وإلى ضيفته الأستاذة سناء السعد لنواصل حيثيات هذه الندوة. أعود إليكم بسؤال، وضيفتك أستاذ عبد الرحمن هي إعلامية وتعمل في مجال الإعلام، ودائما نقول رسالة الإعلام كبيرة جدا خصوصا فيما يتعلق بالحفاظ على الموروث الثقافي الشعبي الشفوي أو المادي. كيف يمكن للإعلام أن يعيد تقديم التراث من جديد ولكن بروح معاصرة تفيد هذه الأجيال، الأجيال الحاضر والأجيال القادمة؟ إليكم الميكروفون.
2: كل الشكر لكم أستاذة منى والأستاذة مها على هذا الطرح، ولعلنا يعني نواصل إلى ما انتهيتم إليه من حديثكم عن دور المرأة في يعني الحفاظ على هذا الموروث. تعود بالذاكرة أستاذة سناء إلى قرابة 40 سنة إلى الوراء، عندما يعني كنا نتابع على شاشات التلفزيون المسلسل الدرامي سوالف أم هلال، وبطولة طبعا الفنانة الكبيرة سلوى بخيت ومجموعة من الفنانين الراحلين رحمة الله عليهم والله يطول في عمر الباقين منهم. كان هذا المسلسل له دور كبير في الحفاظ على الأمثال الشعبية وقصص المثل وإيصالها إلى الأجيال المتعاقبة. لا نغفل كذلك الدور اللي تقومين به الآن أستاذة سناء. أتذكر تماما قبل 10 سنين الفقرة في برنامج فنيال قهوة إن صح التعبير، كنت تناولين مجموعة من هذه الأمثال وتطرحين قصة أو الحكايات الشعبية، فأكيد هذا هو يمكن من الأدوار اللي يقوم بها الإعلام في مختلف صوره وأوجهها.
3: أي نعم، حبيت أول شيء أكد على معلومة، أنا أتفق مع الأستاذة مها أن إحنا كوطن عربي دائما يعني متفقين في أنواع الأمثلة اللي تحمل مع نفس المعنى بمجرد اختلاف الألفاظ.
2: صحيح.
3: واتفق مع الأستاذة منى أن المرأة لها دور كبير في الحفاظ على الأمثال بحكم كثرة استخدامها أكثر من الرجل. إحنا بالنسبة لي كمجتمع بحريني، ظهرت السيدة رحمة الله عليها نور الشراوي هي أول واحدة من أرخت الأمثلة والقصص الشعبية الحقيقية اللي صارت في فريجهم اللي احنا انتو تسمونه الحي، احنا نعم. نسميه الفريج. هي ألفت كتب، وهي كانت دارسة فلسفة في جامعة بيروت، فقامت ألفت هذه الأحداث والأمثال وشرحتها بطريقة واعية، بطريقة تنفع إلى الوقت الحاضر، وبفلسفات تناسب مثل ما نقول جميع المجتمعات بالنسبة لهم. أما بالنسبة حق الإعلام، أنا أوافقكم الرأي، الإعلام يعتبر وسيلة من وسائل اللي هي توثيق الأمثال، ونقدر نقول الهوية مالت البلاد الشعبية من ناحية الألفاظ. يعني أنا طلعت برنامج، هذا البرنامج مثل ما تفضلت أستاذ كان مبتدي بسبع دقائق وعقب انتهى إلى نص ساعة.
2: صحيح.
3: هذا البرنامج أنا سميته فنيال قهوة، عطيته نوع من أنواع الشعبية والحميمية على أساس أن ترى اللي بيسمعني بيسمعني من عمره 8 سنوات لعمره 80 سنة بألفاظ المجتمع. هني أنا يعني أرخيت أول شيء أرخيت اللهجة، استخدمت اللهجة البحرينية اللي انتداولها المفهومة من جميع. ثاني شيء خذيت بعض القصص اللي طلعت منها الأمثال، يعني أنا مو مجرد بس قلت المثل، قلت من وين يانا، من أي ديرة، شنو القصة، شنو أحداثها، هل هذه المثل كلمتين انقالت، هل هذه أهوة قصيدة ونخذ ذي البيت وتداولوها. وساعات بعض الأمثال تحمل نفس المعنى لكن أحداثها عكس اللي أنا استخدمها، فأنا هني استخدمت الأسلوب السرد المشوق القصصي علشان أوصل مغزى المثل.
2: نعم.
3: فمو استخدمت دور النصح أو كررت المثل، هني أنا المثل يأرخ أو مثل ما نقول انتم مسامحة، المثل يتم في ذاكرة السامع أكثر لما يعرف من وين يا قصته، شلون صارت، شنو معناه، شنو مغزاه، وهو للحرية في استخدامه.
2: صحيح.
3: يستخدمها في الموقع اللي يناسبه، أو حتى لو ما استخدمها يكفي كثقافة عامة، كثقافة لهويته.
2: نعم.
3: تقوي هويتك أن أنت عارف ذي اللفظ إيش معناه، هذا اللفظ الشعبي المتداول عندنا ترى لمغزى، لمعنى، لمثلا في ذي الجملة لمغزى قير، وفي ذي المكان لما أنت تلفظه لمعنى قير.
2: صحيح. إذن هذه يمكن المقاصد اللي تسعى الأمثال إلى توثيقها، ويمكن شيء بشيء يذكر أستاذة سناء والزملاء الكرام في الإذاعة الأردنية. أيضا لا يمكن أن يعني نتحدث عن الأمثال الشعبية في البحرين والخليج دون أن نستذكر بمزيد من الفخر والاعتزاز المؤلفات اللي قدمها الأستاذ الكبير أستاذنا والعم محمد جمال، طبعا نوجه له تحية في توثيقه لكتاب موسوعة. صحيح. الأمثال الشعبية في البحرين. كذلك يمكن علشان بعد نوازن الحلقة أكثر، يعني الجانب العنصر النسائي مسيطر يمكن عندكم في الإذاعة الأردنية وأيضا في إذاعة البحرين من خلال تواجد زميلتنا زينب القحطاني في الإخراج وتواجدها في الجاليري، وأيضا ضيفتي الكريمة أستاذة سناء.
3: الله يخليك.
2: وبلا شك يمكن يعني العنصر النسائي مكمل وعنصر رئيسي طبعا في المجتمع، ولكن أيضا الأساتذة لا يمكن أن نغفل جهودهم. أستحضر أيضا يمكن من الأعمال اللي تم توثيقها مؤلفات الدكتورة الفاضلة الدكتورة أنيسة فخرو في مؤلفات أو سلسلة كتب سوالف أم شيخة إن صح التعبير، يمكن لأن هذا الكتاب يمكن أو هذه المجموعة من الكتب وهذه المجموعة من سلسلة السوالف، سوالف يعني القصص إن صح التعبير، أيضا تم توثيقها للحفاظ ولاستدامة المثل الشعبي واستدامة القصة الشعبية لإيصالها للأجيال. وكأن كل عنصر وكل يعني أداة من أدوات الإعلام الحديث تقوم بدورها، سواء كانت بالدراما أو بالبرامج أو بالمؤلفات والمقالات كذلك. إذن أستاذة سناء، يمكن نتوقف يمكن عند الدور اللي تقومون به من خلال جهدك لإيصال هذا الموروث والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والمبادرات إن صح التعبير اللي قمتي بها، سواء في هيئة البيت العود

0: بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالحفاظ على هذا الموروث وإيصاله إلى الأجيال المتعاقبة. نعم،
1: هذه المؤسسة اللي يعني تكونت لحد الآن هم قاعدين يجمعون، يعني كل شيء موجود بس مجرد أنه بتتجمع في مكان واحد،
0: نعم،
1: ومن عدة أشخاص من عدة مؤلفين، فبيجمعونها وبيرتبونها فقط، وإلا هي موجودة يعني كساس هي موجودة، بس يبون يحطونها في مكان واحد تكون يعني شبه حكومية وتكون مؤرخة وتكون ثابتة إلى مملكة البحرين.
0: نعم،
1: فيها
0: نعم.
1: هذه واحدة. الشيء الجميل إحنا عندنا في الأمثال أحيان إن إحنا قاعدين نربطها في وقتنا الحاضر، من أحداث، يعني قمنا نعلم بما معناه من خلال استخدامنا للأمثال، نعلم شبابنا وشاباتنا إن ترى ذي الأمثال جزء من نمط الكلام عندنا، من نمط التفكير عندنا. ترى المثل لعمق، ترى المثل ممكن يحمل وعي اجتماعي، وبالإضافة إلى أن مثلا عندنا بعض العادات ابتدت تتغير، بعض المفاهيم ابتدت تتغير، ممكن للأحسن وممكن للأسوأ. إحنا هني نسوي موازنة، نسوي مقارنة، حتى ساعات نقارنها من خلال المثل، نقول ذاك الزمان كان مثلا يقولون مثلا إن طلع العيب من أهل العيب ما هو عيب،
0: ما هو عيب.
1: إنزين، فأنت يا هذي الشخص اللي أنت قاعد تتصرف ذي التصرف، هل أنت تشوفه عيب أو تشوفه لا؟ فأنا هني دخلت في أسلوب التربية، دخلت في أسلوب المفاهيم، فمثلا ذي الشخص قالت لا أنا مو بعيب، هذه موجود في الوقت، زين، مو معناته ما موجود إنه هو صح أو انتشر صح. هل أنت تشوف روحك أنت من أهل العيب لو من أهل الذرابة؟ فتعرف إحنا قمنا أحين نتكلم، أو مثل خلي أقول لك أنا من خلال برامج اللي قدمتها، لما أتكلم عن حدث اجتماعي صار في الوقت الحالي وأقوم أوصفه وأقول والله هذه الفلسفة دخيلة علينا أو ذي الفلسفة ما تطابق عاداتنا تقاليدنا ديننا أفكارنا، ويات فلسفة فيها وهذه الفلسفة تزاحم اللي احنا ربينا عليه أو تضره،
0: نعم.
1: هني أنا من خلال هذه وصفي أو من خلال سرد القصصي أحط في مثل، هذه المثل أعطيه خلاصة أو من مثل ما يقول قمندة السالفة كلها،
0: هذه القمندة
1: نعم. أقول له ترى هذه القمندة كذي، أو بقول لك ترى مربط الفرس في ذي القصة صار كذا. أقوم أنا أعطيه موازنة بين، ما بقول الصح والخطأ، بقول بين العدل والمايل، ولك أنت الاختيار يلي أنت قاعد تسمعني أو تشوف، لكن أربط القديم بالحاضر، الفكرة الحديثة بالحاضرة أو الفلسفة من خلال مثل.
0: نعم.
1: هذه إحنا اللي قمنا نسوي، فبهالطريقة أنا ثبتيت المثل، علمته معناته، وفي نفس الوقت ناقشته بوعي بتفكير، خاصة شبابنا وشاباتنا اللي دائما يبي الفلسفات الحديثة، يبي الألفاظ الحديثة، أنا عطيتك إياها لكن حطيت جسر، هذه الجسر هو المثل.
0: نعم.
1: بين الماضي والحاضر.
0: بكل تأكيد، يعني الحديث عن هذا الموضوع الشائق والماتع إن صح التعبير يمكن يطول، ويمكن ما تستوعبه حلقة واحدة. بكل تأكيد، يمكن لو نمسك بمجرد بس جزئية المثل ممكن أن يعني نفرد له برنامج خاص وسلسلة من الحلقات تتحدث عن هذه الأعمال التراثية وهذا الموروث الشعبي اللي نفخر ونعتز به، ومن دورنا أن وصل للأجيال القادمة، ولكن يمكن ضيق الوقت يمكن ما يسعنا إلى أن نسترسل أكثر في هذا المجال. قبل أن ننتقل إلى الأحبة في الإذاعة الأردنية، اسمحي لي أستاذة سناء أن أوجه لك كل الشكر والتقدير على هذه الإضافة وعلى حضورك في إذاعة مملكة البحرين لإثراء هذا اللقاء العربي الجميل. أستاذة سناء آل سعد معدة ومقدمة برامج اجتماعية ومهتمة في التراث، كل الشكر والتقدير لك وللأحبة في الإذاعة الأردنية. تقبلوا تحياتي معد ومقدم هذه الندوة الحوارية عبد الرحمن بمطيع، لكم أجمل تحية، ونعود إلى الأعزاء في الإذاعة الأردنية قبل الختام.
2: نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني أكيد الحوار شيق وممتع معكم وحديث الست سناء وهذا العمل وهذا الجهد الكبير الذي تقومون به للحفاظ على هذا الموروث الشعبي من خلال الحفاظ على المثل الشعبي الذي ما زال حيا يعيش بيننا حتى هذه اللحظة.

0: اسمحوا لي بأن يعني أعود إلى ضيفتي داخل استديوهات الإذاعة الأردنية، السيدة مها المراشدة، وهي الباحثة في التراث والموروث الشعبي الأردني. ونحاول أن نلم بهذا المثل الذي يعبر عن قصة وحكاية وعن تجربة إنسانية طويلة جدا، نتحدث عن أهمية الحفاظ على هذا المثل خصوصا لهذه الأجيال التي هناك في وعي وفي ثقافة تراثية وعودة إلى التراث، إلى الموروث، الاعتناء به والاهتمام به. وهذه مشاهدات لمجموعة من المبادرات الشبابية في وقتنا الحاضر. صح. ولكن السؤال، هل هو اعتناء فلكلوري فقط لمجرد أن هناك في اهتمام بهذا المثل، أم للأخذ به والعمل به في قادم الأيام؟
1: هو يعني بنطبق على جهتين، أنه فلكلوري بحبوه الشباب والصبايا، زائد ان احنا التوثيق يعني لا، في مجموعة الشباب عمالهم بيشتغلوا فعلا، عنا مبادرات يعني نعمل ندوات، بنعمل محاضرات، بنجمع الشباب اللي مهتمين بالتراث، مهتمين بالامثال الشعبية، مهتمين بالقصة الشعبية، وببحثوا عنها. يعني بسأل في دكاترة في الجامعات كم أيضا، يعني حاولنا نتواصل معهم وعملنا معهم ندوات وعملنا معهم محاضرات كثيرة عن الموروث الشعبي، بالقصة التراثية، بالمثل الشعبي، بالملبس، يعني حتى اللباس اللي بيلبسوه سيداتنا، كل شيء بتعلق بالموروث. في مبادرات شبابية فعليا بدهم يحافظوا على التراث، يعني فعلا من منطلق انهم يحافظوا على التراث ويوثقوه ونورثه للأجيال. ممكن هلأ يعني ممكن احنا الصبايا مثلا الصغار شوية ممكن ما بضربوا الأمثال، فلما صرنا نقعد معهم ونقرئهم ونشوف فعلا صاروا ينبسطوا وكيفوا، يعني احنا نعرف هذا المثل شو حكايته شو قصته، سواء في حتى في امثال بتكون مش ايجابيه نوعا. نعم. ما يعني في امثال احنا مناش نتطرق عليها عائلها، ففي امثال يعني مش ايجابيه نهائيا، بس رغم هذا انحكت وإلها قصه. ليش انحكت؟ مش ايجابيه، لانها مش ايجابيه لان في قصه صارت تنحكى هذا المثل رغم انه مش ايجابي. يعني في مجموعة صبايا والشباب في جامعاتنا الأردنية مهتمين كثير في التراث وفي الموروث في القصة التراثية.
0: نعم.
1: في مجموعة من الشباب مثلوا، أخذوا القصة التراثية وعملوها مسرحية.
0: نعم. محتوى
1: وعملوها يعني نصائح. في عنا برامج تلفزيونية كثيرة يعني اعتنت، في مسلسلات تلفزيونية كانت عن الأمثال الشعبية
0: وبرامج إذاعية،
1: برامج إذاعية رائعة،
0: مسيرة يعني ممتدة.
1: نعم. يعني جيل بسلي، يعني بعرف أنا وأنا صغير وأنا طفل صغير كنا نشوف على التلفزيون الأردني، يعني مثلا عندك أبو عواد قديش كان يضرب لنا أمثال في برنامج.
0: نعم.
1: كثير حلو. يعني هلأ في عندك برنامج مثلا زعل وخضرة، كثير بيحكوا أمثال شعبية رائعة، يعني فعلا حببوا الأطفال حتى بالأمثال، يعني بشخصيتهم الرائعة.
0: صحيح.
1: حببوا الأطفال كثير بعض الأفلام، يعني عفوا الأمثال. فيعني موجود عندنا من ممثلين، من كتاب، من أدباء، شباب صبايا موجودين كلهم فعلا بيرجعوا للتراث.
0: نعم.
1: الشعبي الموروث الشعبي صدقا موجود. ويعني أنا بحب المسرحيات، فأنا عندك العم غافل قديش بيحكي أمثال رائعة.
0: صحيح.
1: في مسرحياته
0: طبعا نحن نتحدث عن شخصيات يعني درامية جميلة
1: رائعة
0: وفنية مبدعة، يعني نقلت لنا هذا الموروث الشعبي الأردني من خلال سكتشاف،
1: حببت الشباب كمان فيه والصبايا والأطفال.
0: صدقتي، يعني أكيد الحديث معك لا يمل منه ست مها، وشكرين لك حضورك معنا داخل استديوهات الإذاعة الأردنية، وهذا الحوار الجميل السلس ما بيننا وبين الزملاء في الإذاعة البحرينية عن الموروث الشعبي وعن الأمثال الشعبية. ورح يبقى دائما وأبدا المثل الشعبي حكاية بتعبر عن مسيرة الأجداد والجدات، نعيشها دائما في كل حال من الأحوال الإنسانية في هذا الزمن، وستبقى بإذن الله حتى قادم الأيام. أكيد نشكر الزملاء في الإذاعة البحرينية، الزميل العزيز عبد الرحمن بومطيع، ونشكر ضيفته العزيزة الأستاذة سناء السعد. أشكرك السيدة مها المراشدة، وأنت الباحثة في التراث الشعبي الأردني وعضو في جمعية الموروث الشعبي الأردني. أشكر الزملاء الذين قاموا بتنفيذ هذه الحوارية، الزميل مجد الزعبي من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وأشكر الزميلين خالد الجبور ومعين الخصاونة من قسم التبادل البرامجي الإخباري والإذاعي، وأيضا أشكر الزميل إرحيل الخالدي من السوشيال ميديا، وتحياتي لكم من منى الشوابكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج لقاءات عربية.

www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. وزراء الخارجية العرب يعقدون الاثنين المقبل اجتماعا تشاوريا في عمان. الأردن يدين استيلاء الاحتلال على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس. والمنتخب الوطني يستكمل تحضيراته لمواجهة نظيره الجزائري ضمن نهائيات كأس العالم عند السادسة من صباح يوم الثلاثاء. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. يعقد وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين من هذا الأسبوع اجتماعا تشاوريا في عمان، ويلي الاجتماع التشاوري للوزراء عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة باعتبار خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة جميع الإجراءات الأحادية واللاشرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشددا على أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. ودعا المجال المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها اللاشرعية واللا قانونية في القدس المحتلة وانتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر صديقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكاملة مع حكومة وشعب النيجر ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب النيجر ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أشاد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا عدنان أبو حسنة بالدور الأردني الداعم للوكالة، مؤكدا أن الأردن يشكل حائط صد حقيقيا في مواجهة الحملات التي تستهدف الوكالة الأممية ودورها الإنساني. وقال أبو حسن أن الأردن من أبرز الداعمين للوكالة إذ يوفر رعاية فعلية لما يزيد على 2.5 مليون لاجئ فلسطيني، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين من خلال خطاباته ولقاءاته الدولية. أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق اليوم عن اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق أعمال المخططات والمواصفات الهندسية والإنشائية والفنية لمشروع مركز عمرة للمعارض والمؤتمرات الدولي ليشكل وجهة جديدة للفعاليات والمعارض الكبرى في المملكة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة. وبيّنت الشركة في بيان لها أن المركز الذي يعد الأكبر من نوعه في المملكة يضم ما مساحته 16,000 متر مربع للمعارض و12,000 متر مربع للمؤتمرات لتخدم

0: بما مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وغيرها، ويتسع المركز لقرابة 15,000 شخص في آن واحد، ويشمل قاعات كبرى للمؤتمرات والاجتماعات والفعاليات، بالإضافة إلى مرافق خدمية مساندة والمئات من مواقف السيارات، وبكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليون دينار. وسيسهم المركز في تعزيز سياحة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والقمم العالمية، خصوصا أنه يقع على طرق دولية وقريب من مطار الملكة علياء الدولي ومركزي حدود العمري وجابر. وهذا وسيتم الانتهاء من طرح أعطاء إنشاء المشروع في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وسينجز نهاية عام 2027. تتوجه أنظار الأردنيين عند الساعة 6 من صباح يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة لقاء المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الجزائري، حيث ستقام المباراة على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا في أمريكا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات النهائية لدور المجموعات النهائية لنهائيات كأس العالم 2026. وأجرى منتخب النشامة تدريبه على ملعب جامعة بورتلاند بقيادة المدرب جمال السلامي وبمشاركة كافة اللاعبين وسط حضور وسائل الإعلام. وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الجزائري. هذا وأعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع وزارة الشباب وشركة تطوير العقبة وشركة العقبة لإدارة المرافق وشركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية عن تنظيم فعالية جماهيرية في ساحة ومرافق الثورة العربية الكبرى بمدينة العقبة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب الجزائر ضمن مشاركة النشامة في كأس العالم. وقالت السلطة في بيان إن الفعالية التي سيتم تجهيزها تأتي في إطار إتاحة المجال أمام المواطنين والزوار لمؤازرة المنتخب الوطني في أجواء وطنية جامعة، وما يعكس حالة الفخر والاعتزاز التي يعيشها الأردنيون بمشاركة المنتخب في هذا الحدث الرياضي العالمي. ونواصل مستمعينا فترتنا الإخبارية بالأخبار العربية والدولية، حيث أعلنت قناة الجزيرة القطرية مقتل أحد صحفيها في قصف إسرائيلي بقطاع غزة. وقالت القناة على موقعها الإلكتروني: استشهد مصور قناة الجزيرة مباشر الزميل أحمد شاح وشخصان آخران بقصف إسرائيلي لمنزل في وسط قطاع غزة. وكانت مصادر طبية في القطاع الفلسطيني أفادت في وقت سابق بمقتل 5 أشخاص بضربات إسرائيلية في مدينة غزة رغم وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل للقناة بأن الضربة نفذت بواسطة مسيرة في مخيم البريج للاجئين، وأسفرت أيضا عن عدد من الإصابات. وفي الضفة الغربية أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله وداهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت 4 مواطنين. وفي سياق متصل أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله ومنعت حركة المواطنين، وهو المدخل الوحيد المتاح حاليا للقرية، في حين لا يزال المدخل الشرقي مغلقا منذ نحو 4 سنوات. وإلى لبنان، حيث تكثفت التحركات الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار على الجبهة الجنوبية بالتزامن مع جهود لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن. إلى التفاصيل.
1: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالات مع مسؤولين إسرائيليين في إطار الجهود الرامية إلى دعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ومنع تجدد التصعيد على الجبهة اللبنانية. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 من حزيران الجاري. وتعد هذه الجولة الخامسة من المحادثات التي تستضيفها الولايات المتحدة منذ انطلاق المسار التفاوضي في نيسان الماضي بهدف معالجة القضايا العالقة بين الجانبين.

0: وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات، وأضاف أن المباحثات المرتقبة تهدف إلى تحقيق تقدم نحو سلام دائم بين الطرفين، مشيرا إلى إشادة روبيو بجهود الرئيس اللبناني لتعزيز سيادة الدولة ودعم مسار التعافي. كما جددت واشنطن دعمها للحكومة اللبنانية، معتبرة أن الحوار والمفاوضات يمثلان السبيل الأكثر فعالية لتعزيز الاستقرار ودفع جهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي. ويأتي الإعلان عن الجولة الجديدة من المفاوضات بعد يومين من توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية، ما يعزز الآمال بإرساء مرحلة جديدة من التهدئة في المنطقة.
1: ونبقى في الشأن اللبناني، حيث أكد مسؤول في الجيش الإسرائيلي أن الجيش تلقى أوامر من القيادة السياسية بوقف القتال في جنوب لبنان، حيث تواصلت المواجهات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله رغم إعلان وقف لإطلاق النار الجمعة. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن غارات إسرائيلية أودت بحياة 20 شخصا على الأقل أمس السبت بعد يوم من دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تفرض رسوما على مضيق هرمز قبل أو بعد المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقال ترامب عبر تروث سوشيال: لن تفرض أي رسوم على مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال فترة وقف إطلاق النار، ولن تفرض أي رسوم بعد انقضاء هذه الفترة. وأضاف أن رسوما قد تفرضها الولايات المتحدة لصالحها في حال عدم إتمام الاتفاق، وذلك مقابل الخدمات التي قدمتها بصفتها حامية لدول الشرق الأوسط لأغراض سداد التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية. وقع الرئيسان الأمريكي والإيراني في 18 من حزيران 2026 عن بعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 من شباط. وقع ترامب في 17 من حزيران 2026 مذكرة التفاهم التي تشمل الجبهة اللبنانية خلال زيارة إلى فرنسا. قالت وزارة الدفاع السورية أن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحون مجهولون بالقرب من مدينة منبج شمال شرق حلب دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي باكستان قتل 7 أشخاص جراء انفجارين وقع على جانب طريق في إقليم خيبر بشمال غرب باكستان. وقال مصدر عسكري باكستاني إن شاحنة صغيرة خاصة تقل ركابا استهدفت بعبوة ناسفة يدوية الصنع يتم التحكم بها عن بعد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين على الفور. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مصفاة نفط في منطقة تيومين الروسية في غرب سيبيريا على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من أوكرانيا. وأضاف أن أوكرانيا طورت طائرات مسيرة جديدة بعيدة المدى قادرة على إصابة أهداف على بعد أكثر من 3000 كيلومتر. ومن محلياتنا، باشر مكلفو الدفعة الثانية من برنامج خدمة العلم أمس السبت الالتحاق بمركز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر وفقا للخطة الزمنية المعتمدة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لاستقبال المكلفين واستكمال إجراءات التحاقهم بكل يسر وانسيابية. وقال رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إن إجراءات استقبال المكلفين نفذت وفق ترتيبات تنظيمية وإدارية ولوجستية مدروسة شملت تدقيق الوثائق الرسمية وإجراء الفحوصات الطبية واستكمال متطلبات الالتحاق بما يضمن سير العملية بكفاءة عالية وفق أعلى درجات التنظيم. وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية سخرت جميع الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لاستقبال المكلفين، ووفرت البيئة التدريبية المناسبة

التي تمكن من الاستفادة المثلى من البرنامج وتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة منه. قال وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين أن الوزارة أنجزت مسحا توثيقيا ل34 موقعا للحج المسيحي في المملكة، جرى تصنيفها إلى مواقع أولية وثانوية تمهيدا لتعزيز الترويج لها ضمن برامج سياحية ودينية متخصصة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الأردن على خارطة السياحة الدينية العالمية. وبحسب بيان الوزارة، بيّن حجازين أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة إلكترونية خاصة بموقع المختص لتوفير المعلومات والخدمات اللازمة للراغبين بزيارة الأردن ضمن برامج الحج الديني، بما يسهل على الزوار والحجاج الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالموقع والخدمات المرتبطة به. وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للأدلاء السياحيين في مساري السياحة الدينية المسيحية والتراث الإسلامي بالتعاون مع جمعية أدلاء السياح الأردنيين، بهدف تطوير مهارات الأدلاء ورفع جودة الخدمات المقدمة للزوار، موضحا أنه سيجري خلال الفترة المقبلة إطلاق برنامج لترخيص 50 دليلا سياحيا مرخصا للعمل كأدلاء عامين في المملكة، بما يدعم جاهزية القطاع السياحي لتقديم تجربة نوعية للزوار. ونختتم سيداتي وسادتي نشرتنا بالحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حرا نسبيا في أغلب المناطق وحرا في مناطق البادية والأوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكة المجالي، رادة كريشان، وياسين القيسي، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج بهاء الطراونة. ولكم تحياتي حابس الخضير. تصبحون على ألف خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.

في حضرة مدح الحبيب عليه السلام تتلعثم الألسن ويقف الشعر على أطراف أنفاسه. الليلة لا نبحث عن قافية تطرب، بل عن باب يفتح. هذه حكاية هيبة تحولت إلى أنس، وحكاية خوف سكن حين قيل: يا رسول الإله، أنت شفيعي.

0: يا حمزة، ومن أنا حتى أبلغ معنى مدحه؟ هيبتي ليست من بحر الشعر، بل من بحر المقام.
1: يا سمو الأمير، الكثير من من نظموا المدح قبلك لم يرتقوا لفصاحتك وقدرتك على القول.
0: نعم، إني أقف الآن بين مقام الحاكم ومقام العابد. قلبي يرثرث بين رهبة من عظمة النبي عليه السلام وشوق للتقرب إليه.
1: يا سيدي، أطرق الباب وستفتح لك قوة النور بإذن الله تعالى.
2: يتذكر الأمير غياب النور، ألم الأمة حين فقدت هداية النبي عليه السلام، ومع ذلك يبقى الرجاء في قلبه متقدا، يبحث عن جذوة النور في لحظة استحكام الليل، وحين تهب رهبة المحبة لا يبدأ الشاعر بالحروف بل يبدأ بالطهارة.

0: قد أشاحت بوجهها الشيماء، ثم ولت تجنها الظلماء. روعتني ببعدها وببين، يا خليلي متى يكون اللقاء؟ أدلال حدا بها أم ملال أم جفاء؟ وفي النساء الجفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: الحمد لله الذي فتح لي باب القريحة وجعلني أرى في الصمت ما لم أره في الكلام. يا رب لك الحمد على هذا الفيض الذي انسكب فجأة بلا استعداد.
2: الهيبة لا تزول، لكنها تصبح نوراً يمسك باليد.
0: اندنت بي إلى مقام كريم، فهي عتق لا يعتريها الشقاء، فهو قصدي وغايتي ومرامي، إن أصله فتلكم النعماء. يا رسول الإله أنت شفيع.

0: عين، وبك الخير كله والرجاء، إن وعدا حباك ربي جليل سوف تعطى حتى يكون الرضا.
1: لم يعد الشعر مجرد مدح، بل أصبح توسلاً، استشفاعاً، وتعبيراً عن حب يتجاوز الكلمات. كان يحمد الله على هذه اللحظة التي فتحت له القريحة وأخرجت الفرح من أعماق الروح، حتى صارت كل كلمة نوراً يتسرب إلى قلبه.

0: ادخل يا شيخ حمزة.
1: مساء الخير يا سمو الأمير.
0: أهلا يا حمزة، ماذا تريد بهذا الوقت؟
1: كنت أريد أن أراك قبل أن أنام وأطمئن على ما وصلت إليه، خاصة بعد أن رأيتك قبل أن تنفض السهرة ويغيب ضيوفك ووزراؤك شارد الذهن.
0: نعم كنت شارد الذهن، لكنني الآن حاضر الذهن متقد.
1: الحمد لله، ما شاء الله، أراك يا سيدي وقد انفرجت لك أسارير الشعر.
0: اجلس واسمع يا حمزة.
1: أمرك يا سيدي.
0: غاب عنا فجاشت الشحناء وعلينا تألب الأعداء، غاب عنا ولا تحين مناصل، غاب عنا فكانت الدهماء. رب نشكو غياب خير نبي وعداة تؤزها البغضاء، أظهر البغي والفجور فصالوا، فجلونا وفي الجلاء البلاء.
1: بسم الله ما شاء الله، لقد بلغت من المديح مكانا عاليا يا سيدي.
0: إذن تعال وأعد كتابتها كي نراجعها غدا في المجلس مع الضيوف ورجال الشعر.
2: المديح هنا ليس فرارا من الواقع، بل إشعال سراج في عتمة روح الأمة ليغدو الشعر كالمطر على الأرض الغضة، تروي كل عطش وتعيد الحياة لكل روح تبحث عن النور.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً أهلاً بسمو الأمير.
0: يا حمزة، سمعنا القصيدة التي قلتها ليلة البارحة.
1: تبشر يا سمو الأمير. قد أشاحت بوجهها الشيماء، ثم ولت تجنها الظلماء. روعتني ببعدها وببين، يا خليلي متى يكون اللقاء؟ أدلال حدا بها أم ملال أم جفاء؟ وفي النساء الجفاء. وحبيب يمل منه محب، وملال دواؤه الإقصاء. لا يقيم المحب بعد حبيب.

0: ليس يعرو القنوط منا قلوبا، أنت نبراسها وأنت الضياء. نقمة الله فانتظرها عليهم، وله الأمر وحده والقضاء. كل يسر يجيء من بعد عسر، ولك البشر أن يزول العناء.
1: ما شاء الله.
2: بارك الله فيك يا حمزة. ها، وش قولك يا شيخ فؤاد؟
3: هذه القصيدة من عيون الشعر والمديح النبوي يا سمو الأمير، ومن أرفع ما قيل في الهمزيات المتأخرة. سبك محتشم ومقصد مبين.
2: وأنت يا مصطفى التل، وش قولك في اللي سمعته؟
4: ما خليت لنا شيء يا سمو الأمير، سبقتنا بفصاحتك.

0: إذا كان المدح امتحان اللغة في حضرة الحبيب عليه السلام، فقد خرجت هذه القصيدة ببياض الصفحة والقلب، فيها جزالة تشهد لها الألسن ونور يصدقه الوجدان، مصفاة من الغريب تجالس التراث ولا تخلده.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. سنكون معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والتطبيق عبر الهواتف الذكية jrtv، كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وأيضا سنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. وتحية للزملاء رفقائنا لإخراج هذا العمل إلى حيز الأثير، الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، وتحية للزملاء من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. وفي مجتمع يقوم على التماسك والتكافل، وأيضا تتشابك في القيم الاجتماعية مع منظومة القانون ومؤسسات الدولة، برز هنا القضاء العشائري في الأردن بوصفه أحد المورثات الاجتماعية اللي ممكن تساهم وساهمت عبر عقود طويلة في احتواء النزاعات، وأيضا تقريب وجهات النظر، تعزيز ثقافة الصلح والسلم الأهلي. ومع تطور دولتنا الأردنية وأيضا ترسيخ مبدأ سيادة القانون، استمر هذا الدور المجتمعي ضمن مساحة تقوم على الإصلاح والتوافق، بما يعكس خصوصية التجربة الأردنية في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وأيضا تعزيز مبدأ العدالة. حلقتنا اليوم رح نسلط الضوء على القضاء العشائري كاعتباره رافد للسلم الأهلي، شريك في تعزيز العدالة المجتمعية. رح نناقش كيف ساهم القضاء العشائري في دعم التماسك المجتمعي، وأيضا ما هي حدود العلاقة ما بين الأعراف العشائرية وما بين القضاء النظامي، شو التحديات اللي بتواجه هذا الدور في ظل للأسف تحولات مجتمعية واجتماعية معاصرة. يسعدنا اليوم وبيشرفنا مستمعينا أنه نستضيف في هذه الحلقة الشيخ عبد الكريم الحويان، وهو أحد أبرز شيوخ ووجهاء العشائر في مملكتنا الحبيبة، صاحب تجربة طويلة في إصلاح ذات البين، حل النزاعات. الحديث عن ممكن تجربتنا وهذه التجربة الوطنية والإنسانية اللي بتحمل رسائل من التسامح، من الاستقرار، وأيضا صون المجتمع. شيخنا عبد الكريم الحويان شرفتنا، وأهلا وسهلا فيك من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مساء الخير على ولي العهد، مساء الخير على العيلة الهاشمية، مساء الخير على الأسرة الأردنية جميعا، من العقبة إلى الرمثة، من شمالها إلى جنوبها. مساء الخير على الشعب الأردني الطيب اللي حافظ على عاداتنا وتقاليدنا. العرف العشائري والعادات والتقاليد اللي بيننا هذه مش موجودة بكل العالم، وكل الشكر للإذاعة الأردنية لاستضافتي اليوم، وأنا أتشرف أخت نجود أني أنا أكون بينكم اليوم.
0: وإحنا أكيد يعني متشرف فيك شيخنا اليوم. لو بدنا يعني من خلال خبرتك نعرف القضاء العشائري، ممكن أنه اتغير مفهومه عن زمان لليوم مع التطورات اللي احنا عايشينها واللي منشوفها، وبرضه تاريخيا القضاء العشائري كيف أسهم بأنه كان في حفظ السلم الأهلي داخل مجتمعنا الأردني؟
1: أول إشي، القضاء العشائري هو من تأسست الدولة، وهو الحمد لله من فضل الله هو رديف للدولة، يعني مساعد للدولة. والقضاء العشائري هو الحل الأوسط دائما يكون بين الدولة وبين العشائر. والقضاء العشائري هو منظومة عرفية لحل النزاعات وفض الخلافات بينه، وهو للقضاء النظامي، يعني احنا ايدنا مع ايد الدولة، يعني اول شيء حكم الدولة وبعدين حكمنا. لكن احنا الحمد لله من فضل الله مساعدين للحل للقضاء المدني، والحمد لله في قضايا كثير انحلت قبل ما توصل للقضاء او تاخذ مدى كثير بالقضاء، يعني القضاء بيحكم من 6 شهور لسنة حتى يصدر هذا القضاء. فالحمد لله رب العالمين احنا نكون مساعدين ورديف لهم ونقرب وجهات النظر والصلح بين الناس، والحمد لله رب العالمين. هذا من ايام ابائنا واجدادنا، وهذا العرف العشائري بيننا الحمد لله.
0: الحمد لله. اليوم شيخنا فعلا يعني شو القيم اللي بيقوم عليها الاصلاح العشائري؟ يعني احنا بدنا عداله من خلال ممكن التسامح، او لازم يكون في هناك اعاده للتوازن الاجتماعي لما انه فعلا المسيء ياخذ عقابه؟
1: نعم ستي، احنا اول شيء القضاء المدني يعني دائما هو اللي يصدر الحكم.
0: لا.
1: بعدين احنا الكثير من القضايا والخصومات والقضايا

0: عرض والدم يعني الحمل حلت من هذا العرف العشائري. ويعني احنا والقضاء المدني حل، ودائما
1: نعم
0: المسيء حكم المدني ياخذ حكمه،
1: نعم
0: لكن احنا تدخل العشائر بعدين، لانه في ناس يقول لك انا يا عم من حكم مدني انا بدي اصلح كعشائري، يجونا
1: نعم
0: ناس يعني.
1: فعلا
0: فاحنا الحمد لله رب العالمين نسلم الدية المحمدية اسمها،
1: نعم
0: هاي مذكورة بالقرآن الكريم. يعني هذا حل اللي احنا دائما نحله بين
1: نعم
0: المدني والعشائري دائما.
1: والعشائري. اليوم متى بكون التدخل العشائري ضرورة مجتمعية، ومتى انه لازم خلاص اذا في مسائل انه لا يعني لازم نتركها للقضاء كامل ما نتدخل كعشائريا؟
0: يعني لا سمح الله قضايا أمن الدولة، قضايا المخدرات،
1: نعم
0: قضايا السرقة، هاي ما لنا دخل فيها احنا،
1: نعم
0: هاي نتركها
1: للقضاء العادي.
0: فورا للقضاء المدني،
1: نعم
0: ما نتدخل فيها نهائيا، ما فيها عرف عشائري،
1: نعم نعم
0: هاي تنترك لأمن الدولة أو
1: فعلا
0: الإرهاب وهاي القصص.
1: نعم.
0: نعم
1: اليوم أنا كيف بدنا يعني من خلال خبرتك الطويلة شيخنا، أنا كيف بدي أحقق توازن ما بين إحنا كأعراف عشائرية وبرضو بدي أحافظ على مبدأ سيادة القانون؟
0: طبعا هي الأعراف العشائرية محكومة بسيادة القانون،
1: نعم
0: وهي ليست بديلة عن القانون، والقانون مرجعية عليا لنا دائما.
1: نعم نعم أنا ممكن أعتبر القضاء العشائري مكمل للقضاء النظامي أو الرسمي، ولا إنه في هناك بكون مناطق يعني بتتداخل فيها إنه بننتظر هون الحل بالقضاء العشائري حتى يتم بته أو مثلا مساعد له أو رديف له؟
0: طبعا القضاء العشائري رديف للقضاء المدني.
1: نعم
0: يعني احنا اول شيء لما تقع المصيبه القتل، اول ما ياخذ العطوه الامنيه الامن العام
1: نعم
0: الدوله،
1: نعم
0: بعدين 3 ايام وثلث هذول مسربات مهربات اسمهن،
1: نعم
0: بعدين يجي القضاء العشائري احنا كوجوه يدخلوا علينا اللي هو لا سمح الله القاتل،
1: نعم
0: بعدين احنا نروح ناخذ بواجبهم للعزاء ونرتب معهم للعطوه العشائريه، تنتهي العطوه الامنيه خلال 3 ايام وثلث، تنسحب القوات الامن العام مجرد ما احنا يعني
1: بدأتوا
0: اخذنا
1: بالعطوة.
0: العطوه العشائريه.
1: نعم
0: لما ناخذ العطوه العشائريه يتحرك ما يقارب 30 جواد اللي
1: نعم
0: هن الامن العام، يغادر المنطقه اللي احنا اخذنا منها العطوه، اللي يكونوا محوطين فيها البيوت والناس.
1: نعم نعم يعني هو مبدأ مكملين لبعض. نعم
0: طبعا
1: اليوم شو الحدود اللي ما لازم يتجاوزها العمل العشائري لحتى ممكن نحافظ على هيبة الدولة والحقوق القانونية؟ يعني شيخنا مرات بنسمع انه تنتهي المشكلة مثلا بفنجان قهوة، لا
0: نعم
1: احنا اليوم في حد انه انا وين ممكن تدخلي، وفي حد انه انا يعني التدخل هو اصلا حفاظ على هيبة الدولة
0: نعم
1: وايضا تطبيق مبدأ سيادة القانون.
0: طبعا انا لا احنا لا يتجاوز العرف العشائري مع العرف المدني اول
1: نعم
0: شيء، والاصلاح الاجتماعي وحقن الدماء وعدم توفير غطاء لتجاوز عمل القانون. طبعا احنا ما نقرب لهذه الشغلات نهائيا. ليش؟
1: نعم
0: لانه نخلي مجال للقانون. ليش؟ لانه لازم ياخذ حكم مثلا
1: فعلا
0: القاتل او ايش،
1: نعم
0: ما نخرب يعني احنا كعشائر ما بعدين احنا هذا فنجان القهوه ينطلب من بنات الاصل الطيب، الفنجان القهوه لما تقع المصايب الله يكفينا شرها،
1: نعم
0: هذا ينحط قدام الناس وهو يثبت الحقوق، ولما تطلع هذه الوجوه
1: نعم
0: العشائر من جميع انحاء المملكه كاخر قضيه، يعني كانت معي كل عشائر المملكه تحركت،
1: نعم
0: فهم اللي مشتركين بيوتهم اولادهم عدم مؤاخذه مشان يجي يضيع حقوق، بالعكس يجي يثبتوا حقوق اول شيء
1: فعلا
0: ويجبر بخاطر الناس وعاداتنا وعرفنا العشائري طول عمره من ايام ابائنا واجدادنا، طرق
1: نعم
0: ممشيه وجسور مبنيه احنا ماشيين عليها
1: ماشي
0: والحمد
1: عليه
0: يحقنوا دماء.
1: الحمد لله هو
0: لحقن
1: حقن
0: الدماء
1: الدماء فعلا فعلا. اليوم تطور يعني الدولة الأردنية وعلى مدار سنوات صار في هناك أيضا تطور بالتشريعات الأردنية والقوانين يعني اللي ركزت ممكن على الإصلاح، كيف انعكس تطور تشريعاتنا على الإصلاح المجتمعي وأنه صار في اعتماد على القضاء العشائري مع أنه هو شيء زي ما تفضلت منذ بداية تأسيس الدولة؟
0: الحمد لله رب العالمين في تغيير كثير
1: نعم
0: يعني من ما تأسست الدولة لليوم. أول شيء الجلوة العشائرية،
1: نعم
0: كنا نجلي على الجد السابع، أنا كان يجلو عندي للجد السابع،
1: نعم
0: هسه من فضل الله يجلو عندي على دفتر العيلة بس
1: فقط. نعم
0: دفتر
1: تطور
0: العيلة
1: جدا هذا مهم. نعم
0: مهم، ويعني ويجي عمامه وقرايبه يقعدوا يوم بيوم معاه، ثاني يوم يرجعوا لما يدفنوا الناس
1: نعم
0: الثانيين ما عليهم جلوة، لكن يجوا ضيوف معهم
1: فعلا
0: حفاظا عليهم، وهيك يظلهم معاهم ويواسوهم. والحمد لله رب العالمين لما صدرت هاي الجلوة العشائرية صار على دفتر العيلة،
1: نعم
0: يعني على الوالد والد القاتل وابنه اللي معه بدفتر العيلة، اللي متجوز يرجع على بيته،
1: نعم
0: إذا له ابن متجوز ومخلف يرجع على بيته.
1: نعم
0: فهذا كثير يعني القضاء العشائري
1: ممكن
0: يعني
1: ساعد عائلات
0: الجلوة
1: أيضا من التشتت.

0: وتترك بيوتها
1: طبعا
0: من خلال.
1: كنا
0: نعم
1: زمان على الجد السابع، انا جالو عندي على الجد السابع و27 بيت اللي اخلوا بيوتهم.
0: يا الله، فعلا فعلا. اليوم لما نحكي عن الجلوات اللي هي بتكون يعني الشخص بيهرب علشان يحمي يمكن نفسه وبيته
1: طبعاً.
0: واهله،
1: طبعاً.
0: فلما تكون انه على عدد قليل زي ما تفضلت على دفتر العيلة، بتحس هون ممكن الشيء اهون من انه يكون من الجد السابع، اولاد العم
1: لانه زمان
0: اولاد
1: كانت
0: عم العمومة. فعلا
1: لانه كان زمان قديما كانوا يهدوا بيوت الشعر ويجلوا.
0: نعم،
1: هسه ما في بيوت شعر،
0: ما
1: هسه
0: في
1: بيوت حجر ومخازن حجر
0: فعلا.
1: ومدارس
0: نعم
1: ومؤسسات، واحنا ببلد قانون ومؤسسات،
0: نعم
1: فما
0: نعم
1: بقدروا يعني يجلوا من محافظة لمحافظة زي
0: فعلا.
1: زمان. هسه صارت الجلو بس على اللوة للوة،
0: نعم
1: من
0: فقط لا غير.
1: حتى في عشائر من حارة لحارة مش بعيد يعني.
0: نعم من نفس المنطقة بتكون.
1: نفس المنطقة.
0: نعم، اليوم من خلال خبرتكم الطويلة يا شيخنا، شو القضية أو الموقف اللي ترك فعلا أثر خاص عندكم بمسيرة الإصلاح؟ لو مثلا، لو ما بدنا نذكر مثلا أسماء عشائر، بس إنه
1: لا ما
0: مثلا
1: بدنا نذكر.
0: نعم إنه يعني كقضية فعلا أثرت في حضرتك، أو مثلا كان في يعني هناك باع طويل وأنتم بتشتغلوا عليها لحتى وصلتوا في النهاية إلى
1: قعدت
0: صلح.
1: 6 شهور وأنا أشتغل عليها، رجعت 250 شخص.
0: يا الله
1: فرحت
0: لبيتهم.
1: فرحتهم كلهم الحمد لله رب العالمين، بجهود طبعا الداخلية
0: نعم
1: والمستشارية العشائرية
0: نعم
1: ما قصروا معي، وهم رديف معي ويساعدوني دائما ما
0: نعم
1: يقصروا معي، والحمد لله رب العالمين. رجعنا 250 شخص
0: كانت
1: على
0: قضية قتل.
1: بيوتهم.
0: نعم
1: قضية قتل نعم،
0: نعم
1: وانحرق فيها سبعة ما يقارب، اللي رجعوا عليهم 27 بيت، اللي تصلحن 5 بيوت،
0: يا
1: باقي ما باقي
0: الله.
1: كلها راحت للمحاكم،
0: نعم
1: والمحاكم طبعا راح تحكم لهم
0: نعم
1: بهذه الحرائق لأنها انتهت هاي الموضوع عندنا.
0: فعلا. نعم
1: والحمد لله رجعنا ما يقارب 250 شخص رجال ونساء لبيوتهم.
0: لبيوتهم.
1: هذه عن جد تركت أثر كثير، أثر فينا يعني.
0: نعم
1: شفت الفرحة كيف الناس يرجع على بيته، تقول راجع على وطن مش راجع
0: فعلا
1: على بيته.
0: فعلا.
1: والله
0: بتحكي عن حياته وعن حتى يمكن شق عمره هذا البيت.
1: لما رجع
0: نعم
1: بين أهله وقرايبه وصار يحضر مناسباتهم كثير يعني، هذا ترك أثر كثير،
0: فعلا
1: أثر
0: فعلا،
1: في
0: رجعت حياتهم الطبيعية
1: طبعا
0: فعلا.
1: رجعوا بين
0: نعم
1: أهلهم وناسهم وهيك.
0: نعم اليوم شيخنا من خلال خبرتك أيضا الطويلة اللي احنا اليوم بدنا نستغلها ونستفيد من كل شيء يعني نتعلم منها اليوم، شو التحديات اللي بتواجه رجال الإصلاح في القضايا الاجتماعية المعقدة، خاصة لما تكون مثلا جرائم قتل مثلا من نفس العائلة أو مثلا من عشيرة لعشيرة، يعني بكون في فرق مرات، شو التحديات اللي بتواجهكم، أو مثلا إذا صار في عطوة مثلا وتم الاتفاق عليها بعدين مثلا تم للأسف مثلا يعني أنه نقض هذا الاتفاق.
1: أول إشي التدخل الدخلاء على هاي الشغلة اللي ما
0: نعم
1: لهم بالعرف العشائري،
0: نعم
1: وثاني إشي في للأسف نواجه ناس ما يعرفوا بالعرف العشائري، نتغلب معهم
0: مش فاهمين القصة
1: مش
0: ولا
1: فاهمين،
0: الطابق فعلا
1: مش
0: للأسف.
1: فاهمين لأنهم
0: نعم
1: ما عمره صارت عندهم قتل،
0: نعم نعم
1: فبنتغلب كثير
0: أنت بدك تشرح لهم وتفهمهم شو الموضوع.
1: وتدخل هذول اللي هم دخلاء على الشغلة،
0: نعم
1: فبنغلب كثير يعني ونتغلب.
0: نعم
1: أما لما نلاقي أهل العرف والعادة شروى هلج السامعين فورا
0: الله يسعدك.
1: الحمد لله، وباقي العشائر مع احترامي لهم محترمين كمان
0: نعم
1: يعني، كثير عشائر من الأردن الحمد لله رب العالمين رحت عليهم ما قصروا معي وأعطوني اللي بده إياه وزياد.
0: نعم
1: في باقي للأسف باقي الناس يعني ما بتغلب معهم، ليش؟ من تدخلات اللي داخلين جديد على هذه الشغلة.
0: فعلا.
1: يقول لك الشور من أهل الشور يحيي قبيلة، والشور من المتجددين من المتجددين خراب ودمار.
0: فعلا فعلا. نعم إذا تم الاتفاق يعني بقضية معينة، وإذا مثلا ثاني يوم أو مثلا بعد فترة تم نقض هذا الاتفاق، آلية العمل كيف بصير؟
1: آلية العمل احنا أول شيء أول ما تقع المصيبة ناخذ العطوة العشائرية
0: مباشرة.
1: أو الأمنية أول شيء،
0: نعم
1: بعدين العطوة العشائرية، بعدين ننتظر حكم القانون
0: نعم
1: لما ينحكم ويخلص، بعدين احنا يا إما صلح
0: بتبلش تحركات الصلح.
1: يا
0: نعم
1: نبلش نضل نتحرك ناخذ صلح، يا إما إذا لقينا الطريق مغلق خلص والد المقتول سكر طريق، نرفع كتاب من عنا للدولة إنه احنا كوجهاء أو شيوخ ما ظلنا أي تدخل بهذه القضية ونتركها للقانون. فمثلا واحد حكم إعدام خلص والكل يرجع لبيته ما عدا والد القاتل،
0: نعم
1: وما حدا يبلش نهائيا بحدا والأمور تمام، وإن الحائرات هذول الحائرات البيوت
0: نعم
1: ما عليهم أصلا لا جلوة ولا إشي ولا النسوان، هاي
0: نعم
1: عرف عشائري قديم طبعا
0: فعلا. نعم
1: الحمد لله رب العالمين، هذه يعني محافظين عليه الأردنيين العادات هذه دائما الحمد لله. محافظين على هذا العادات، انه الحيرات لهن البيوت والختيار والولد الصغير والمره ما عليهن جلوه.
0: نعم.
1: فالحمد لله رب العالمين، احنا لما نخلص، لما نلاقي الطريق مغلقه بهذا الشيء، بنرفع للدوله انه احنا ما بدنا
0: استرفع ايدكم.
1: ما بدنا. نعم. ما بدنا. نعم. حدا يبلش نهائي.
0: نعم، انه خلص يعني راح المسار القانوني هو اللي راح يمشي. نعم. مباشره. طب اذا مثلا تم الاتفاق ونقض الاتفاق،
1: لا ما في، احنا يا اما بده يصلح يا اما ما بده يصلح،
0: خلاص
1: ما في حل، ما في الا هيك ماشي. نكتب كتاب ونرفعه للداخليه.
0: نعم خلاص يعني، واذا انتقض بكون منه للداخليه او مثلا يعني منه للقانون. نعم جميل. طيب اليوم كيف بصير في ثقه يعني بين اطراف النزاع لحتى توصل يعني توصل ل يعني لصلح حقيقي ومستدام؟ كيف تبني هاي الثقه انه فعلا ما يتم مثلا نقض هذا يعني العهد او حتى العطوه العشائريه اللي بتصير؟
1: الثقة، لأنه إحنا الحمد لله رب العالمين، أول إشي إحنا أنا قاسم على الكعبة المشرفة أن نمشي بإصلاح ذات البين لوجه الله تعالى. نعم. فحسب الشيخ اللي يجي، إذا الناس واثقة فيه بتظل هالأمور ماشية زي كأنه أهل بيتك يعني، ما في أي غبن بالموضوع. نعم. والحمد لله بتكون الثقة موجود. أنا عندي ما يقارب ناس بحط عندي ديات كثير مبالغ ما بدي أذكرها.
0: نعم.
1: لنا أعلى ناس يعني أمانة، هاي لا سمح الله في منهم كبار بالعمر.
0: نعم.
1: خايف يموتوا ما أولاده ما يصلحوا على ابنهم.
0: نعم.
1: والحمد لله هني قاعد أحاول للصلح، فالحمد لله الثقة موجودة بين العشائر، موجودة لا يزال
0: الحمد لله.
1: والحمد لله العشائر رقم واحد يعني، هي بعد الدولة طبعا هي رديف لهذا الشيء. نعم. ولا ما في أي، الحمد لله ما في أي غدر بالإصلاح بالشغلة هاي.
0: نعم. اليوم مع تطور مجتمعاتنا تغيرت نزاعاتنا، يعني اليوم صرنا نحكي وسائل تواصل كذا، تغيرت أيضا شكل النزاعات، مع أنه حضرتك مطلع على مثلا طبيعة النزاعات سواء كانت ما بين عشائر أو حتى داخل الأسرة الواحدة.
1: احنا بنلجأ أول إشي لحماية الأسرة.
0: نعم.
1: حماية الأسرة بتحل معانا يعني.
0: نعم.
1: لما تتدخل كمان يعني في حل الحمد لله، تقريب وجهات النظر بين الأسر والإصلاح بينهم.
0: نعم.
1: كثير قضايا بيحولوا ليها حماية الأسرة بتدخل فيها بتنحل
0: مباشرة،
1: برجع كل الأمور لصوابها الصح.
0: نعم.
1: والحمد لله رب العالمين، كثير بنات هربوا من بيوتهم
0: ورجعوا
1: عندي.
0: نعم.
1: وحماية الأسرة تدخلوا وجبنا الوالد مثلا أو الأخ اللي ضاربها أو
0: نعم.
1: والحمد لله قربنا وجهات النظر وتنحل هاي القضايا
0: الحمد لله. مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وجهة نظرك شيخنا، كان إلها أثر اليوم بازدياد ممكن عدد الجرائم أو حتى عدد النزاعات ما بين العائلات أو حتى العشائر؟
1: طبعا هسا عندك الجرائم الإلكترونية يعني.
0: نعم.
1: هاي فضل أكبر فضل يعني على الأردن
0: القانون.
1: دخلت.
0: نعم.
1: إنه صارت تكذب، لأنه هاي مصيبة، صار الواحد ما يذبح ولا يقتل، الكلمة ما هي مثل الطلقة.
0: صح.
1: صار يكتبوا وين على الفيسبوك وعلى المواقع
0: تشهير متشهير.
1: والحمد لله وينزلوا لك فيديوهات أو إشي ويعملوا.
0: نعم.
1: لك عليهم فبركة.
0: نعم.
1: فالحمد لله صارت تتدخل الجرائم الإلكترونية، وأنا من هذا المساء أمسي على وحدة الجرائم الإلكترونية، يعني ما شاء الله مبدعين ومش مقصرين.
0: نعم.
1: يوصلوا للحقيقة بالضبط، والحمد لله رب العالمين حولوها للمحاكم المدنية، وإحنا كعشائر ما بنتدخل
0: بهالشغلة.
1: نعم. لأنه هاي بالشغلة بين قوسين، أنا بنصح إخواني الوجهاء وشيوخنا ما يتدخلوا بهاي الشغلة بالذات. ليش؟ لأنه هذا متعمد وقاصد وقلمه، وهذا لما كتب جرح.
0: فعلا.
1: فلخلي كل واحد ياخذ عقابه.
0: نعم. جرح. وفضح كمان يعني من خلال الحديث.
1: نعم. لأنه شهر وخلص.
0: نعم. نعم. نعم. اليوم كيف بدنا ننقل إرث الإصلاح العشائري للأجيال الجديدة بصورة يعني بدون ما يحكوا عن الدقة القديمة، بدون يعني تتوافق مع هذا التطور وتطور دولتنا الحديثة؟
1: الحمد لله احنا بلد قانون ومؤسسات.
0: نعم.
1: واحنا بمئوية الدولة والشعب واعي ما شاء الله.
0: نعم.
1: يعني واحنا شعب متقدم جدا عن الدول الباقية، واحنا كثير تجارب صارت عنا، والحمد لله الشعب نشامة وشعب.
0: نعم.
1: لما جلالة سيدنا وصفهم بكلمة ابشر، نعم هم شعب طيب وشعب معطاء.
0: فعلا.
1: وشعب خير، ودائما النشامة ونشميات الوطن هم دائما المقدمين الخير لهذا الوطن ومقدمينه لأبنائهم، مستحيل أنه يخذولهم يوم من الأيام.
0: فعلا.
1: وأنا بلاحظ أنه متابعين كثير، أنا عندي ما يقارب 75,000 على.
0: نعم.
1: صفحتي.
0: نعم.
1: معناته الأجيال قاعدين يتعلموا إيش العرف العشائري، ويظل بيننا إن شاء الله. وكثير أنا مبسوط من كثير ناس بروح عليهم برتاح، إنهم ماشيين على قوانينهم وأعرافهم العشائرية اللي أهلهم من قديم.
0: نعم.
1: طرق ممشية وجسور مبنية.
0: نعم.
1: اللي شقوها الآباء والأجداد.
0: فعلا. نعم. اليوم لو بدنا يعني شو الصفات اللي لازم تتوفر بالوجه اللي بده يتصدر للإصلاح يكون هو ماشي بإصلاح ذات البين، شو الصفات اللي لازم يتمتع فيها؟
1: أول إشي لازم يتقى الله بين قوسين.
0: نعم. مخافة رب العالمين.
1: نعم.
0: نعم. نعم.
1: وثاني إشي يكون كبير خادم ربعه، خادم لربعه لعشيرته.
0: نعم. نعم.
1: ويكون شيخ لهم وخادم لهم، هذا هو رقم واحد، لأنه الشيخ اللي شيخه ربعه.
0: صح. مش هو بيحكي عنه
1: لا طبعا فعلا. ويكون خادم لهم الصغير وليس عليهم.
0: نعم.
1: واثنين يكون يتميز بصفات، يكون كريم صخي، ويكون طيب النفس وخضوع، ويكون متواضع طبعا.
0: نعم.
1: ويكون بين أهله وربعه وعشائره اللي حواليه وعشائر المملكة، يعني تكون له قبول. كانت والدتي الله يرحمها وجدتي
0: الله عليها، نعم.
1: يقول الله ينطيك القبول. أقول شو هو القبول؟ هسه فعلا القبول
0: اكتشفت
1: شو معنى القبول. فالقبول عند العشائر الحمد لله رب العالمين من فضل الله طبعا. الحمد لله أنا بقيمه 100% من فضل الله.
0: ما شاء الله عنك شيخ، يعني صيتك سابقك فعلا.
1: الله يحفظك. زي ما ذكرنا بالجلسة قبل شوي، رحت على كل عشائر المملكة، جز لقيت منهم 4-5 عشائر كنا قاعدين كلهم، أخذت منهم عطوات عشائرية ولقيت الترحيب والهلا وكل شيء تمام والحمد لله.
0: الحمد لله
1: رب العالمين. ويكون طبعا يتميز، لازم يكون عنده ديوانه ومجلسه اللي يحط به الناس يجلو عنده. يكون جاهز لهذا الشيء ويكون مقتدر على هذا الشيء، لأنه هذا الشيء مكلف وليست مش يجي من بلاش يعني.
0: فعلا فعلا. اليوم يعني من خلال العطوات اللي تفضلت فيها وتم يعني الحمد لله إنه إنجازها، كيف أنا بدي أرسخ ثقافة الحوار؟ يعني قديش مهم ثقافة الحوار، ثقافة التسامح، إنه يعني نعزز هاي الثقافة بين مجتمعاتنا بدل ما إنه يكون في هناك خصومات وتصعيد للخلافات والنزاعات.
1: أول شيء إحنا لما نروح نقرأ الآيات الكريمة، القرآن الكريم،
0: برجعنا القرآن الكريم فعلا.
1: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على النبي، قال أصلح بين اثنين أحسن ما تعتكف بمسجدي هذا 30 ليلة. فالحمد لله رب العالمين. أول شيء نبدأ بهذه الآيات القرآنية، وبعدين بالكلام الطيب، يقول لك الكلام الطيب ينساق مع الميدة.
0: صح.
1: والحمد لله رب العالمين بنقرب وجهات النظر بين الناس، ويظل الحمد لله الوجهاء لما يتحركوا برضو لهم بهجة، وهذا لباس تراثنا وأبائنا وأجدادنا من زمان يعني، ويتميزوا. والرجال ميه بالمناظر، الرجال مواقف
0: فعلا.
1: والرجال بفعالها ميه بمناظرها.
0: نعم.
1: فلما يشوفوا الرجال هذه اللي هي تتميز بالعشائر الأردنية وتتجول بجميع أنحاء المملكة.
0: نعم.
1: مو الشيخ اللي مسكر بيته ويقول عن حاله شيخ، لا
0: فعلا.
1: الشيخ اللي يكون فاتح بيوته ومضافاته،
0: نعم،
1: ويكون بين الناس ويكون موسع مضافاته عشان، نعم، لما يجلوا عنده الناس يكون يستقبلهم ويكون مضياف لهذا الشعب الأردني، لأنه احنا شعب مضياف.
0: نعم الحمد لله.
1: نعم.
0: اليوم لو في رسالة بيوجهها الشيخ عبد الكريم الحويان لمجتمعنا الأردني، إنه قديش مهم المشاكل كثير صعبة، لما يكون في هناك جرائم والقتل، ولما تخسر حدا مثلا عزيز من عائلتك هو شيء جدا صعب، بس
1: طبعا.
0: اليوم أهمية هذا السلم الأهلي، لأنه اليوم أنت لما تكون أهل ضحية من غير شر ممكن بالمستقبل تكون أنت الجاني، فقديش مهم أنه أنت تستوعب الناس وتسعى أنه إذا كان في صلح أنك توافق على هذا الصلح، أكثر ما أنه أنت تكون بس إنسان بس بدك أنه تكمل الخصومة وتضل مثلا للأسف أنه عدم الاستقرار المجتمع يعني بين العيلة الواحدة أو حتى ما بين العشائر.
1: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس سوف نأتيه أجرا عظيما.
0: نعم.
1: والصلح سيد الأحكام
0: فعلا.
1: ويعني العشائر الأردنية متماسكة ومحافظة على عاداتها وتقاليدها، وإحنا ندعو من هذا المنبر لا شبابنا ولا بناتنا ونشمياتنا أن يتبعوا العرف العشائري اللي هو من دور أهلهم قديما، ويتقوا الله بأنفسهم وبوطنهم وبمليكهم، ويحافظوا على الوطن ويحافظوا على الشعب اللي هذا الطيب المعطاء، وإن شاء الله الله يديم الخير علينا. وإحنا هذا العشائر لما تتدخل طبعا هي حل الخصام بين الناس وحل النزاعات والصلح،
0: نعم،
1: بين الناس. والصلح زي ما تفضلت من أول حديثي، الصلح سيد الأحكام،
0: سيد الأحكام.
1: نعم.
0: فعلا. اليوم لو بدنا نختصر فلسفة القضاء العشائري، يعني كنا نحكي ما بين العلاقة ما بين العدالة والتسامح، ما بين استقرار المجتمع، نحكي عن يعني عن قيم جدا جدا مهمة. وزي ما تفضلت يعني إحنا مع سيادة القانون، بس برضو كمان هذا الصلح العشائري لما يكون في صلح ما بين العائلات ما بين العشائر، لما ترجع العديد من العائلات إلى بيوتها، شيء قديش بيحقق التكافل والاستقرار المجتمعي في بلدنا.
1: طبعا البلد كلها أنساب وأرحام.
0: نعم.
1: فلازم يتدخلوا هذا الوجهاء عشان يقربوا وجهات النظر بين الناس، ولا نعم. تصير نزاعات كبيرة ويصير ثار ويصير ستار، وهذا الحمد لله من فضل الله ما هو عنا.
0: نعم.
1: ولو ما تدخل هذا الوجوه ويرمي وجوههم على هذه القضايا ليصير قتل بالألاف بالمئات.
0: نعم.
1: يعني في قضايا لو ما تدخلت فيها صار فيها ذبح بالمئات.
0: نعم.
1: فالحمد لله حقن الدماء الله والرسول عليه الصلاة والسلام أمرونا فيه.
0: نعم.
1: ومن أصلح وعفى فأجره عند الله عظيم. أي نعم.
0: نعم. نعم. من خلال هذا الجهد اللي يعني تشكر عليه شيخنا، بنحاول اليوم إن نبحث بأسباب هذه الجرائم، أسباب هذه مثلا جرائم القتل، خاصة لما نحكي عن قتل من عائلة واحدة.
1: نعم.
0: بنحاول مثلا من خلال خبرتكم بتحاولوا إن أنتوا تكونوا مثلا برضو كمبدأ وقاية، إنه علشان ما تكون هاي يعني تقع هذه الجرائم، يعني إن صح التعبير يعني وقع الفاس في الرأس، بنحاول إنه مثلا نبحث

0: إصلاح، وبدأ يكون في هناك أهل جاني وأهل مجني عليه.
1: احنا من العيد لليوم 6 قضايا قتل،
0: نعم
1: ما في اي سبب لهذا الشيء انه الدافع،
0: نعم
1: الدافع اللي
0: هي
1: يخليهم
0: دوافع
1: يذبحوا،
0: فردية، يعني كل
1: يعني
0: قضية.
1: شغلات كلها. انا ما زمان كان الذبح يا اما على العرض يا اما على الارض، انا ماني
0: نعم
1: شايف قتل لا سمح الله صار عليه العين،
0: نعم
1: يعني انك تقول والله والله يستاهل الذبح، فماني شايف اشي يعني لانه يستاهلون الذبح، وما في سبب، لكن السبب الرئيسي البعد عن الدين.
0: نعم
1: في
0: ما
1: ناس
0: هي
1: يعني البعد عن الدين هو اللي يخليه يذبح ويقتل.
0: نعم
1: اي نعم.
0: نعم شخلي، أنا حابة نحكي بموضوع إنه يعني صلاحية تدخلكم اليوم ببعض مثلا النزاعات وبعض مثلا المشاكل، حتى إنه صرنا نسمع إنه هناك في ممكن عطوات عشائرية لحوادث السير، حابين نحكي عن هاي الجزئية كمان.
1: أخت نجود، أول شيء حوادث السير ما هي بقانون العشائر،
0: نعم مش موجودة.
1: لكن إحنا لما تقع الحادثة، لما الله يبتلي شخص يدعس
0: نعم
1: واحد بالشارع، هذا العشائر بتتحرك فورا على بيت الأعزاء،
0: نعم
1: بتعزي وبتأخذ منهم اللي هي العطوة العشائرية أو الصلح، عشان نأخذ لهم شك التأمين، لأنه شك التأمين ما يطلع إلا بسك صلح عشائري،
0: نعم
1: وبتطلع هذه العشائر الوجوه تطلع لحقن الدماء،
0: نعم
1: مع أنه مش موجود هذا عندنا بقانون العشائر، لكن الكرامات الموجودة بين الأردنيين
0: نعم
1: حل استقبال هذا الجاه،
0: نعم
1: معناته القانون العشائري هو رديف للدولة،
0: نعم الدولة،
1: وهو
0: وخاصة
1: حل
0: احنا بنحكي
1: النزاعات.
0: عن انه يعني من غير شر، يعني حوادث السير اذا كان في هناك يعني انه صار في حالات وفاة بكون اصلا قتل غير عمد.
1: غير عمد،
0: نعم غير
1: نعم،
0: عمد. نعم
1: فالحمد لله رب العالمين حقنا دماء كثير ناس من حوادث السير، ولا لو ما تطلع هذه الوجوه وتأخذ هذا العطوة العشائرية أو تأخذ الصلح، والله لتصير عقباها كبيرة
0: فعلا
1: ويصير
0: فعلا
1: ثار طبعا.
0: نعم نعم
1: فالحمد لله
0: للأسف
1: رب العالمين. أنا بلاحظ كثير، بطلع بالمملكة بتجول بجميع أنحاء المملكة من
0: نعم
1: حوادث السير اللي هي قضاء الله وقدر،
0: نعم
1: الحمد لله العشائر الأردنية متفاهمة بهذا الشيء وتستقبل هذا الجاه بكل طيب ورحب،
0: نعم
1: وبتعطينا الصك الصلح العشائري. يعني في شهيد توفى على شارع كان أثناء واجبه ودعس
0: نعم
1: شخص، يعني استقبلتنا قبيلة
0: يا
1: وفاتوا
0: الله
1: لوجه الله تعالى،
0: نعم
1: لكن أخذوا حقهم بالتأمين،
0: فعلا
1: والحمد لله رب العالمين كان حقن دماء،
0: نعم
1: هذا حقن الدماء، هاي العشائر لما طلعت حقنت الدماء، وفنجان القهوة اللي للأسف الناس يقولوا هذه
0: نعم
1: الوجوه أو فنجان القهوة جاي يضيع حقوق، لا، هاي
0: هي
1: تثبيت
0: تثبيت
1: حقوق.
0: الحقوق زي ما
1: نعم نعم
0: تفضلت. نعم
1: وأن مع أنه مش موجود عندنا قبل القانون العشائري،
0: نعم
1: يعني ما لازم نطلع، تخيلي.
0: نعم
1: فالحمد لله بتتدخل هذه الوجوه الخير
0: لحقن
1: للخير.
0: الدماء فعلا
1: والله
0: للخير.
1: اللي ما
0: نعم
1: أدى إيدها للخير.
0: نعم
1: أي
0: طبعا
1: نعم.
0: انا بدي احكي شيخنا هيك، لو يعني تعطينا السيناريو لما يعني توصلك القضية، يعني كيف بيتم التعامل معها، كيف بيتم التواصل، كيف بيتم حتى انه يعني التجهيز مثلا للذهاب للجاهة، وعمر انه مثلا صار انه يعني انه يعني رحت جاهة ونردت الجاهة وبعدين تم انه مثلا عمل صلح، نحكي عن هاي انه كسيناريو معين.
1: الحمد لله رب العالمين، انا ما صارت معي،
0: نعم
1: يعني
0: الحمد لله
1: كان نهد البيوت علينا وما قبنا الا ماخذين صلح،
0: نعم
1: والحمد لله قديش واجهنا تحديات بهالجاهه، وقعدنا
0: نعم
1: ساعتين يعني على الكراسي واحنا نترجى،
0: نعم
1: ويوم من الايام افترشت الارض لهذا الموضوع،
0: نعم
1: والحمد لله رب العالمين العشائر متفاهمه، واحنا لما تقع مصيبه هذه حادث السير يجوني على الديوان الناس يدخلوا علي،
0: نعم
1: وانا فورا اتحرك بعد الدفن او احضر الدفن
0: نعم
1: اذا في وقت معي، يكون احضر الدفن واقوم بواجب عزاء هذه، وارمي وجهي على هذا القضيه فورا، الناس تهدى،
0: نعم
1: العشائر تهدى،
0: فعلا
1: ما يبلشوا ما يبلشوا ببعض، والقانون العشائري يعني هذا هو زي ما تفضلت باول حديثي، هاي معناته قانون العشائر مش موجود بحادث السير، ليش هذه الوجوه تتحرك وتطلع هذه الجهات الكبيره ويستقبلهم قبائل وعشائر؟
0: نعم
1: لانه احنا القانون العشائر رديف للقانون المدني
0: فعلا تحقيق
1: ومساعد له،
0: السلم المجتمعي
1: ولن
0: والأمن
1: اي نعم ولن ولن ياخذوا شك التامين الا ياخذوا سك صلح عشائري،
0: فعلا
1: واكون
0: فعلا
1: مختوم مني.
0: نعم
1: اي
0: نعم
1: نعم.
0: يعني اليوم انه احنا نرجع لربنا، نتقي ربنا حتى
1: وعاداتنا وعرفنا
0: نعم نعم عاداتنا وتقاليدنا
1: وأخلاقنا.
0: واخلاقنا كمان، يعني جد جدا هالشيء مهم. لو بدنا رسالة لمجتمعنا الأردني هيك بنهاية اللقاء واللي شرفتنا فيه
1: أول شيء
0: سعادتك.
1: أنا بوصي الأمهات، أنا بعتب على أمهات
0: نعم
1: كثير،
0: نعم
1: لازم هي اللي تتابع بنتها وشبابها أو جوزها كمان،
0: نعم
1: إنها ما تتركهم هيك، ويعني تدير بالها، وإنه هذا الشعب يعني شعب طيب، شعب معطاء، واحنا انا بنقل رساله للشباب ونشميات الوطن،
0: نعم
1: انهم يحافظوا على وطنهم ومليكهم، ويحافظوا على عاداتهم وعرفهم العشائري،
0: نعم
1: ويتبعوا اللي شقوه ابائهم
0: فعلا
1: اجدادهم قبل، واحنا من هذا المساء نشكر الإذاعة الأردنية، وكل الشكر لك أختي نجود، ونشكر جميع الطاقم،
0: نعم
1: أخوي أحمد عبدات وكلهم اللي كانوا على هذا البرنامج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وأنا بدي أشكرك يا شيخنا على هذا الطرح الطيب اليوم، فعلا أنه من خلال هذه الحلقة عرفنا بأن القضاء العشائري

0: مش يعني تاريخ أو حتى كان مجرد وسيلة لفض النزاعات، لا هو اليوم مع تطوره مع وصوله إلى عام 2026 وما زلنا نعتمد على هذا القضاء العشائري، بنحكي عن ممارسة اجتماعية ارتبطت بقيم الصلح والتسامح وأيضا الدولة وسيادة القانون.
1: نعم.
0: فعلا يعني زي ما تفضلت الأعراف المتوارثة، متطلبات دولتنا أيضا الغاية الوحيدة منها اللي هو تعزيز استقرار هذه المجتمعات، ترسيخ العدالة، وأيضا حماية السلم المجتمعي، لأنه اليوم السلم المجتمعي ممكن يعني يؤخذ بماء العين لما يكون فعلا مجتمعاتنا مستقرة متحابة متوادة، بنكون أمام دولة أيضا مستقرة ومتوادة، وخاصة أن الأردن اليوم شيخنا للأسف بمحيط ملتهب، فإحنا عن جد نحسد على هذا الاستقرار وعلى هذا الأمن اللي إحنا منتميين
1: نعم
0: فيه. نعم
1: نعم
0: نعم
1: أيضا
0: فأنا صراحة بدي أشكرك على هذا الحضور، ضيفنا المكرم الشيخ عبد الكريم الحويان، على ما قدمته إن اليوم من رؤى من تجارب أيضا عكست أهمية الإصلاح، أهمية حقن الدماء. اليوم أنا ممكن أن يوصلني حقي بدون ما أنا
1: نعم
0: أقتل، بدون ما إنه أنا أوصل لي ممكن أبعاد يعني حتى لا تحمد عقباها من خلال الوصول
1: أي نعم
0: بهذه الجرائم، نبني جسور تفاهم داخل المجتمع. إذن مستمعينا ما زلنا نتحدث عن القضاء العشائري اللي فعلا يسهم في تثبيت الاستقرار الاجتماعي في مجتمعاتنا المحلية في المملكة، إضافة إلى مساندة القضاء المدني بحل نزاعات الناس وخصوصا في المراحل الأولية قبل الوصول للقضاء. القضاء العشائري لو نحكي عنه تاريخيا اللي ترعرع في عهد الدولة العثمانية من خلال تشريع خاص لقبائل الأردن وفلسطين وفي منطقة بئر السبع وبادية الأردن من جنوبه إلى شماله، حيث برز هناك كبار من القضاة العشائريين، وتحدثوا بأنه القضاء يمارس بأكثر من 50 عام، حاصلين على ممكن لازم يكون هناك شهادة للقضاء العشائري من الديوان الملكي. اختصاصه بكون شمول جرائم قتل، خلافات بين ملاك الأراضي المواشي، أيضا يعني مشاجرات القتل، العمد غير العمد، السير والتأمين. إذن القضاء العشائري هو أسرع في البت في القضايا وأحكامها الصارمة من القضاء المدني، بيتم تصنيف القضية لحتى تتحول بشكل فوري إلى القاضي المعتمد مع وجود كفيل، لكن هناك جوانب التسامح جدا بتكون موجودة بين ثنايا هذه القضايا المنبثقة من القيم النبيلة لمجتمعنا تحت قاعدة العفو عند المقدرة. يعني القاضي اليوم العشائري يرتكز في حكمه بناء على الحجة وعلى الشهود، براعته في بيان الأسباب المسببات، إضافة إلى التحري الدقيق حول كافة فصول القضية المعروضة أمامه. وفعلا إلمام اليوم القضاء من خلال القاضي العشائري، أهمية إلمامهم أيضا بالشريعة الإسلامية بالعرف العشائري المتبع، فاليوم القاضي العشائري يؤخذ له ويحسب له التأني، الاستماع إلى كل الأطراف، الاختلاء بعناصر القضية مهما كانوا ذكورا أو إناثا لحتى يوصلوا إلى الحقيقة الدامغة. القضاء المدني ممكن يكون في عنده قوة يعني لوجود سلطة تنفيذية بتحمي قراره وبتنفذه، لكن اختصار يعني القضاء العشائري اليوم بنحكي عن قضايا قتل، حوادث سير، هتك عرض، خطف، أيضا الدية. إذن القضاء العشائري اليوم لا يقبل النظر في القضية ما لم يتم تحويلها إلى الحاكم الإداري بموجب كتاب رسمي. يعني اليوم لما نحكي عن حادث أو قضية بباشر أهل الخير والعرف حتى الناس المتنفذين من نفس العشيرة بإشراف الحاكم الإداري لحتى يحتوي الموقف، الحصول على زي ما تفضل شيخنا اليوم الكريم على عطوة أمنية مدة 3 أيام وثلث لحتى يكون يبعدوا أهل الجاني والاعتراف. وأيضا يقول في الأخير القضاء العشائري يعني بقول كلمته الأخيرة للفض في هذه النزاع. اليوم لما نحكي عن يكون في هناك العديد من يعني الجلسات التوعوية إلى أهمية القضاء العشائري في اليوم نحكي عن سفك الدماء، احتفاظ المجتمعات باستقرارها، احتفاظها بالأمن والسلم المجتمعي. فاليوم نحكي عن قضاء عشائري في الأردن لما له من أهمية كبيرة في حقن الدماء. إذا لما نتحدث عن القضاء العشائري يبرز هنا اسم العشائرية، فاليوم مبادئنا وقيمنا بتكون منبثقة من العشائرية، وهي اسم ناشئ من حياة البداوة العربية الأصيلة ولأساسها محبة تسامح في شتى مناحي الحياة. العشائرية ما كانت بيوم من الأيام مجموعة يعني قيم مبادئ قوية، دائما العشائرية بكون لها دور بحل النزاعات الخلافات في المجتمع، برضو بنسمع فيها بالأعراف العشائرية، يعني اليوم الصلحة العشائرية، الجاهة العشائرية، العطوة العشائرية، هي أصبحت حتى بعام 2026 الملجأ اللي نرى فيه الصلح والحكمة دوما. العشائر الأردنية كانت وما زالت تشكل وحدة اجتماعية قائمة وفاعلة لها شخصيتها المعنوية في المجتمع الأردني، سواء الريفي البدوي المدني، تلعب دور موازي لدور الدولة وداعمة لها. عشائرنا الأردنية اليوم إلها نفوذ اجتماعي، إلها ثقل سياسي على مر التاريخ لدولتنا الأردنية، فمنذ نشأة الدولة بدأت الثورة العربية الكبرى اللي كان أهم أسباب نجاحها هم العشائر، والرغبة إنه يكون عندنا مجتمع قوي تشكل من إرادة سياسية أدت إلى تأسيس الدولة وقواعد الدستور، سيادة القانون، الدولة الحديثة بقيادتنا الهاشمية الموقرة. فكانت الدولة الأردنية والعشيرة الأردنية تشاركية، حملت هذا الموروث كتجارب سياسية ممكن يتم الاعتماد عليها لحتى يعني بالمستقبل. أهم مقارنة قيمة من عيشها في مبادئ العشائرية القضاء العشائري اللي هي حلقتنا اليوم تتحدث عنه. فقبل نحكي عن يعني شيخنا اليوم الكريم تحدث عن أنه منذ نشأة الدولة الأردنية نشأ القضاء العشائري، هو الملجأ السليم والوحيد لكافة النزاعات والخلافات المجتمعية في جميع أنواعها، كانت الحلول موجودة دائما. فالقضاء العشائري يتميز اليوم بخاصية الإصلاح، عملا بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله العظيم. إذا القضاء العشائري اليوم وحلقتنا اليوم كانت خاصة عن هذا القضاء اللي بيختلف عن القوانين النظامية الحديثة اللي بيعمل فيها الآن، بالرغم من قوة أدوات التنفيذ الأحكام في القانون النظامي، لكن القضاء العشائري بتميز بصفة الإصلاح من حيث يستطيع إزالة الأحقاد بين المتخاصمين، تصفية القلوب، وأيضا بعد ذلك إعادة الحقوق لأصحابها. وبالتالي العرف على العشائري يتميز عن القوانين بهذه الميزة. إذن قضاءنا العشائري له أجزاء، له مصطلحات، حتى له مبدأ المصالحة. المصالحة وهو إذا حدث خلاف ما بين طرفين يترتب عليه إساءة بالقول والفعل، يجب على الطرف الآخر أنه يتوجه للمصالحة ويطلبها. أيضا هناك مصطلح البدوة، وهو أن يسيء طرف من الأطراف بالقول والفعل لكنه لا يعترف بخطأه أو مماطلة في منح الحقوق، هنا يبادر صاحب الحق بإرسال البدوة. وأيضا هناك مصطلح الملم، وهو راعي البيت اللي بيتفق الطرفان المتخاصمان إنهم يلتقوا عنده لحل النزاع وحصرها في نقطة محددة. هناك أيضا مبدأ في القضاء العشائري وهو الحصى، يعني دفن الحصى، وهو اتفاق على التقاضي بشأن قضية محددة وبحضور صاحب البيت وهو الملم. مثلا ممكن يمسك الطرف المبدئ الحصى ويقول ودعتك يا راعي البيت أنا ودي من فلان الحق لفلاني، وفعلا يقوم بدفن الحصى في الأرض بإشارة أنه بده يطلب حقه. قرط الحصى أي إخراج قضية فرعية من قضية رئيسية إن إذا تطور النزاع. هنا إذن مصطلح عشائري وهو الخط، وهو تحديد القضاء في الخلاف، ويقوم الملم بأنه يحدد ثلاث كبار وأسماء ثلاث قضاة لحل النزاع. القاضي الأول يكون باعتبار يعني بالمحكمة، وبكون هون القضاء العشائري لما يتم الفض بالنزاع والاتفاق عليه. إذن هون دور العشائرية كان لها دور بترسيخ قيم العدل التسامح بين الناس، كان سابقا وما زال التجربة الأردنية هي الدولة التي تحمي العشيرة والمجتمع، فأرست هنا قواعد الدولة الحديثة بسيادة القانون بمبادئ القانون اللي جاءت أكيد نواحيها تحترم العشائرية بتقويها. اليوم كثير من أسماء شيوخنا إحنا بنفتخر فيهم، واللي كان أمثالهم ضيفنا اليوم عبد الكريم الشيخ عبد الكريم الحويان، اللي فعلا كان مثال للحكمة، مثال للشخص القوي اللي فعلا هدفه حل النزاعات وإصلاح ذات البين. إذن كمان بدنا نحكي عن دور قيادتنا الهاشمية الحكيمة في ترسيخ دور العشائر الأردنية كشريك أساسي في تأكيد مبدأ الدولة سادة القانون. فدائما أقوال جلالة الملك نتحدث عن العشائر الأردنية هم أهلي وعشيرتي الكبيرة التي اعتز بها. فدور الهاشميين والقيادة واحد مكمل لدور الدولة في إحقاق الحق وسيادة القانون واللي هو فوق الجميع. اليوم الخطأ أنه أن نكون بس دولة قانون أو حتى دولة عشيرة. هذه التشاركية ما بين العشائر، ما بين القضاء العشائري وما بين القانون، لحتى فعلا نمضي ببلدنا الكبير بأبناء المخلصين لصناعة أمل الأمة وتحقيق إرادة سياسية واجتماعية واقتصادية.

0: في إشي كمان من خلال القضاء العشائري، الصلح العشائري في الأردن. يعني اليوم الصلح العشائري يتحول لقوة اجتماعية وأمنية. يعني اليوم شفنا القضاء العشائري فصل وبشكل نهائي في الكثير من القضايا والجرائم اللي هزت المملكة في السنوات الأخيرة، وشفنا كيف كثير من القضايا كان الحمد لله هدفها من خلال هذا القضاء تم يعني إنه يعني سفك الدماء، تم حتى رجوع العديد من الأهالي إلى بيوتهم. فاليوم نتحدث عن هذا التقليد، القضاء العشائري أو الصلح العشائري ما زال حاضر بقوة في مملكتنا، خاصة ما بين العشائر، على الرغم بأنه دولتنا دولة مؤسسات واللي أسست منذ البداية تكوين الدولة الأردنية. الصلح العشائري هو نظام داخلي تقليدي بين العشائر والقبائل، هدفه حل النزاعات فيما بينهم منذ مرحلة، يعني من المرحلة الأولى، أي ما قبل قيم، يعني بنحكي عن قيم الشرف والكرامة والعدالة، وظل قائم منذ بداية الدولة الأردنية إلى يومنا هذا حفاظا على السلم الأهلي، الوحدة الوطنية، في ظل مرات عجز أو مثلا ممكن تأخر الأجهزة الأمنية عن ضبط المشهد في بعض الحالات. إذن الصلح العشائري ممكن يكون في دفع دية أو غرامة مالية إلى الطرف المتضرر، ممكن حتى يتضمن الصلح العشائري تقديم اعتذار أو إعادة اعتبار إلى الطرف المتضرر منه، تعزيز قيم التسامح والعفو بين الناس. في كثير من محاولات الصلح بتقودها شيوخ عشائر، زي ما حكيت بالبداية بتمتعوا باحترام تقدير، بيسعوا لحل الخلافات من خلال التفاوض بين الطرفين المتنازعين، محاولة إيجاد حل يرضي الطرفين والفريقين، على الرغم من أنه الصلح العشائري اليوم في كثير بواجه من التحديات والصعوبات، خاصة إذا كان في هناك جرائم خطرة وممكن يكون مكلف، لكن بعض الجرائم يعني بكون الصلح فيها دفع دية كبيرة وتعويضات مالية. اليوم لو بدنا نحكي عن فعلا العطوة العشائرية وهي أبرز بنود الصلح العشائري، هي مهلة من أهل المجني عليه لأهل الجاني لحتى يدبروا أمورهم، يدفعوا الحقوق المترتبة عليهم نتيجة الخطأ اللي حدث من أحد أبنائهم بقصد أو بغير قصد، زي ما تفضل الشيخ، سواء كان جريمة قتل أو حتى للأسف إذا كانت حوادث السير وأدت إلى الوفاة بيكون هنا من غير قصد. إذن العطوة هي تعهد من قبل أهل المجني عليه بعدم الاعتداء على الجاني انتقاما، وهي هدنة مؤقتة بلجأ إلها العرف العشائري في القضايا الجزائية مثل قتل، الدهس والعرض والنزاعات، وصفوها بهي أرقى ما في القانون العشائري من مبادرات لإصلاح ذات البين بين الناس. يعني ممكن هناك يكون شروط لمن يتصدون للصلح العشائري، زي ما حكينا مع الشيخ، هو قوة الشخصية، طلاقة اللسان، يكون معروف عند الناس، وأنه ممكن تكون العطوة من 3 أيام إلى 3 أشهر حسب خطورة القضية. وللأسف في قضايا القتل والعرض بتكون اسمها عطوة فورت الدم. ممكن نقسم هاي العطوات إلى 4 أنواع رئيسية: عطوة التفتيش أو الإمهال، والغرض منها البحث عن أسباب المشكلة والوقوف على حقيقة الجاني وهويته. أما عطوة الاعتراف بالحق فتأخذ بقصد إمهال الجاني من اللي اعترف بجريمته لمدة معينة، في حين أن عطوة الحي أو الميت تأخذ في القضاء العشائري عندما تكون إصابة المعتدى عليه بليغة وحياته معلقة بين الحياة والموت. أما العطوة الرابعة فتسمى العطوة التامة، والعطوة الناقصة قصة تشمل جميع القضايا العادية. حول طريقة الصلح العشائري بنحكي بأنه شيوخ ووجهاء عشيرة اللي بيتم اختيارها من قبل الجاني بروحوا لمنزل المجني عليه، بتستقبلهم هاي العشيرة، بيسكب أحد أفراد عشيرة المجني عليه فنجان قهوة عربية وبيوضع أمام كبير السن أو المتكلم باسم العشيرة اللي بتحدث واللي بيسهم بتهدئة الخواطر، طالب قبول العطوة والمهلة، وما بيشرب القهوة إلا بعد تلبية الطلب، وبعدين بيتكلم الشخص من أهل المجني عليه لحتى يعلن قبول أخذ العطوة، واللي بتم توثيقها ورقيا بتوقيع الشهود، وأيضا تسمى صك العطوة، وهي بمثابة الاعتراف وطلب المهلة من أهل الجاني. وفي المقابل بكون في شروط بطلبها أهل المجني عليه، بعدها بيحمل أحد أبناء أو أقارب الجاني راية بيضة بمثابة إعلان وإشهار الصلح. يعني حتى في كثير هناك كتب للتراث الأردني تحدث بأنه طقوس الصلح العشائري في فراش العطوة، وهو مبلغ مالي بيتم تقديمه إلى أهل المجني عليه لحتى يتم حل القضية باتفاق الطرفين. أيضا من شروط العطوة والصلح العشائري يكون في كفيلين، إحداهما بيكون كفيل لعشيرة المعتدى عليه من عدم الاعتداء عليه ويسمى كفيل الدفع، والأخير كفيل الوفاء وهو الشخص اللي بيكفل المعتدي بوفائه لحق المعتدى عليه. ففعلا يعني إحنا شفنا العديد من حالات الصلح العشائري اللي شهدها الأردن على مدار سنوات جدا عديدة، وشفنا كيف هناك أحكام يعني بتم يعني صدورها، شفنا مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا أخبارنا لما يكون في هناك كثير من القضايا بتم حلها عن طريق القضاء العشائري. إذن القضاء العشائري هو رديف للقوانين النظامية وممكن هو مكمل ومساند، ومع دخول دولتنا المئوية الثانية ظلت الحمد لله الأعراف والقوانين العشائرية قائمة من خلال العديد من الموروثات والعادات القديمة اللي فعلا تعرفنا عليها من خلال سنوات، وحتى أصبح الدستور ما بين مجتمعاتنا اليوم. إذا لما نحكي عن القضاء والصلح العشائري في الأردن واللي كان فعلا نشاطه بدأ وكان له أوج من عام 1975، حيث كانت كل القضايا في المجتمع تدخل ضمن اختصاص محاكم البدو العشائرية وأعرافهم، وابتداء من قضايا القتل والعرض حتى الذم والقضح، لكن بعد ذلك بأعوام صار هناك المحاكم النظامية محل قانون المحاكم العشائرية، وهنا ما منع الأردني أنهم يستمروا في اللجوء إلى القضاء العشائري. وفعلا اليوم يعني في هناك محاولات كانت قديمة ومنذ سنوات لتنظيم القضاء العشائري خاصة بما يتعلق مثل الجلوة، والحمد لله زي ما حكى شيخنا كانت زمان الجلوة على الجد السابع، اليوم نحكي عن دفتر العيلة، وفعلا الجلوة هي حكم عشائري بيلزم أهل الجاني في حالات القتل بالرحيل من مساكنهم. اليوم احنا حبينا نكون على هذه النبذة عن القضاء العشائري، تشرفنا بوجود الشيخ عبد الكريم الحويان اللي فعلا أعطانا من خبرته وأعطانا من علمه لحتى نكون على مقربة من القضاء العشائري اللي فعلا جاء لحتى يعزز القيم سواء عدالة تسامح والسلم المجتمعي في مجتمعنا الأردني.
1: نشكر الإذاعة الأردنية وكل الشكر لك أختي نجود، ونشكر جميع الطاقم كانوا على هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا، بتمنى نكون موفقين بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم. بدنا نحيي زميلنا محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، وتحية لزملاء من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
1: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة المسعودية.

0: يعتبر علي بن الحسين بن علي المسعودي من أبرز الرحالة العرب، حتى إنه لقب بهيرودوت العرب.
1: يجدر بنا اليوم أعزائي المستمعين أن نتوقف عند رحلتين قام بهما الرحالة المسعودي، أولهما إلى مصر وفارس والهند وجزيرة سيلان ومدغشقر وعمان، والثانية إلى أذربيجان وجرجان والشام وفلسطين.
0: في العام 942 للميلاد استقر الرحالة في الفسطاط بمصر وانكب يدون رحلاته، وكانت وفاته عام 957 للميلاد.

0: تميز المسعودي عن غيره من المؤرخين بأنه كان يعتمد على المشاهدة والمعاينة، فلم يكن كتابه مروج الذهب مجرد رحلة سياحية أسوة بالبيروني والمقدسي، بل تميز عنهما بالدقة والعمق والتحقق من الأخبار والمعلومات التي ترده.
1: كان المسعودي محبا للترحال، وقد بدأ أول رحلة دراسية عام 309 للهجرة بهدف تنمية ثقافته ومعلوماته، وليرى بأم العين ألوانا من الحضارات وعادات الشعوب. ومن كتاب المسعودي مروج الذهب ومعادن الجوهر نقرأ أن أرض سبأ كانت من أخصب أراضي اليمن وأثراها وأغدقها وأكثرها جنانا وأفسحها مروجا. يقول:
0: كانت مسيرة أكثر من شهر للراكب المجد على هذه الحالة، وفي العرض مثل ذلك، وإن الراكب والمار كان يسير في تلك الجنان من أولها إلى أن ينتهي إلى آخرها لا تواجهه الشمس ولا تعارضه، وكان أهلها في أطيب عيش وأرفهه وأهنأ حال وأرغد قرى، وكانت بلادهم في الأرض مثلاً.

0: خصص المسعودي صفحات متعددة في رحلاته للحديث عن البحار والأنهار وتحركاتها وأسباب تكونها، وأشاد بنهر النيل وتحدث عن أنهار جيجون وجنجس والفرات ودجلة وأنهار البصرة،
1: وذكر معلومات عن البحر الحبشي أو البحر الأحمر ومعادنه وسعته واللؤلؤ والياقوت. وفيه دراسة عن ظاهرة المد والجزر واختصاص بعض البحار بها دون غيرها.
0: وأشار المسعودي إلى أن الماء المالح أثقل من الماء العذب، وعدد العلامات التي تدل على وجود المياه في جوف الأرض، ونوه بالبحار وما حولها من العجائب والأمم وما فيها من معادن، وخصوصا بحر الصين والهند وفارس واليمن. عندما تحدث المسعودي عن بحر الروم قال:
1: أما بحر الروم وطرسوس وأدرنة وأنطاقية واللاذقية وطرابلس وصيدا وصور وغير ذلك من ساحل الشام ومصر والإسكندرية وساحل المغرب، فذكره جماعة من الزيج في كتبهم الفلكية. إن طول هذا البحر 5000 ميل وعرضه مختلف، فمنه 800 ميل ومنه 700 ميل ومنه أقل من ذلك على حسب مضايقة البر للبحر والبحر للبر. وعلى هذا البحر من جانب المغرب قرية يقال لها سبتة، وهي وطنجة من ساحل واحد، ويقابل سبتة من ناحية الأندلس الجبل المعروف بجبل طارق مولى موسى بن نصير. في هذا الخليج مواضع تعلو أمواجها ويعلو الماء من غير ريح، وهذا الخليج يسميه أهل المغرب وأهل الأندلس الزقاق، إذ كان على هيئة ذلك. وفي هذا الخليج جزائر كثيرة، منها جزيرة قبرص بين ساحل الشام والروم، وجزيرة رودس، وجزيرة قريطش، وجزيرة صقلية.

0: نعود مجددا مع الرحالة والمؤرخ العربي علي بن الحسين بن علي المعروف بالمسعودي، ومع التنويعات العلمية التي أفصح عنها وهو يستعرض مشاهداته وملاحظاته، فقد تحدث عن ظاهرة المد والجزر وبررها بقوله:
1: المد مضي الماء في فيحته وسيحته وسنن جريته.
0: لقد عنا بفيحته نهر فيحون وبسيحته نهر سيحون، وهذان النهران ذكرا في كثير من أحاديث السلف، ويعتقد أنهما في أواسط شمالي آسيا، وقد تبدل اسمهما حاليا. أما عن الجزر فيقول المسعودي:
1: الجزر هو رجوع الماء ضد سنن مضيه وانكشاف ما مضى عليه في هيجه، كبحر الحبش الذي هو الصيني والهندي وبحر البصرة وفارس.
0: أوضح المسعودي أن البحار ثلاثة أنواع، فقال:
1: منها ما يتأتى فيه الجزر والمد ويظهر ظهورا بينا، ومنها ما لا يتبين فيه الجزر والمد ويكون خفيفا مستترا، ومنها ما لا يجزر ولا يمد.

0: من غرائب ما ذكره المسعودي ما رآه في نهر النيل وأرض مصر من عجائب، حيث قال:
1: وفي نيل مصر وأرضها عجائب كثيرة من أنواع الحيوان مما في البر والبحر، ومن ذلك السمك المعروف بالرعاد، وهو نحو الذراع، إذا وقعت في شبكة الصياد رعدت يداه وعضداه فيعلم بوقوعها فيبادر إلى أخذها وإخراجها عن شبكته، ولو أمسكها بخشب أو قصب شديد وهي في الحياة هدأ من ساعته.
0: ويتابع المسعودي كلامه عن النيل فيقول:
1: والفرس الذي يكون في نيل مصر إذا خرج من الماء وانتهى وطؤه إلى بعض المواضع من الأرض، علم أهل مصر أن النيل يزيد إلى ذلك الموضع بعينه.
0: ذكر المسعودي في رحلته عن منارة الإسكندرية أن من بناها هو الملكة دلوكة، وجعلتها مرقبا لمن يرد من العدو إلى بلادهم، لكن غيره يقول إن الذي بنى مدينة رومية هو الذي بنى مدينة الإسكندرية ومناراتها والأهرام بمصر، وإنما أضيفت الإسكندرية إلى الإسكندر المقدوني نظرا لشهرته في الاستيلاء على أكثر ممالك العالم فاشتهرت به.

0: روى المسعودي أن عمر بن الخطاب حين فتح المسلمون بلاد العراق والشام ومصر وغيرها كتب إلى أحد حكماء العصر فقال: إن أناس عرب وقد فتح الله علينا البلاد، ونريد أن نتبوأ الأرض ونسكن البلاد والأمصار، فصف لي المدن وأهويتها ومساكنها وما تؤثره الترب والأهوية في سكانها.
1: رد الحكيم على الخليفة عمر ببحث طويل تحدث فيه عن أثر البيئة الطبيعية في صور وأخلاق البشر، ومما قاله:
0: الأخلاق والصور يا أمير المؤمنين تناسب البلد وتحاذيه وتقاربه وتوافقه وتضاهيه، وفي كل بلد اعتدل هواؤه وخف ماؤه ولطف غذاؤه، كانت صور أهله وخلائقهم تناسب البلد وتحاذيه وتشاكل ما عليه أركانه وما أسس عليه بنيانه. وكل بلد يزول عن الاعتدال انتسب أهله إلى سوء الحال.
1: لم تغب عن المسعودي قضية الوطن والحنين إليه والغربة عنه، وقد عاش خارج العراق سنوات عدة للدراسة والتأريخ، وعبر عن أحاسيسه قائلا:
0: قد ذكر الحكماء أن من علامة وفاء المرء ودوام عهده حنينه إلى إخوانه وشوقه إلى أوطانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه، وإن من علامة الرشد أن تكون النفوس إلى مولدها مشتاقة وإلى مسقط رأسها طواقة.
1: ومع حديث الحنين لدى المسعودي نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجنا أدب الرحلات. إلى اللقاء غدا مع حلقة جديدة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجاهدوا في الله حق جهاده.

0: فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة